0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ.

مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسل

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

سمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون.

0: إن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي وانذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

الذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم.

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
5: تعتمد صناعة السفن الشراعية العمانية على عدد من المراحل، كل مرحلة تكمل الأخرى، فيبدأ صانع السفينة الوستاد في المرحلة الأولى بمد الهراب، وهي قطعة الخشب الطويلة أو عمودها الفقري الذي تبنى عليه السفينة، وهي تحدد طول السفينة. ثم يتم تثبيت الميلين الأمامي والخلفي اللذين يحددان ارتفاع السفينة. بعد ذلك تركب الفرمات، ومفردها فرمة، وهي المساند التي ستستند عليها ألواح بدن السفينة وتحدد شكلها وارتفاعها أيضا. بعد ذلك يتم تركيب المسند المعروف باسم قائم نائم، وهما قطعتان خشبيتان تثبتان الميلين بالهراب، ودورهما المحافظة على توازن الشكل والثبات. ثم تركب الألواح المعروفة باسم الشراير، ومفردها شريرة، ويعتمد عددها على مدى ارتفاع السفينة. ثم يركب لوح الزير، بعده لوح الزنار، وهو لوح أكثر سماكة مما قبله، فيكون بارزا للخارج لغايات جمالية. ثم يأتي اللوح المعروف باسم المنظر الأول، وهما لوحان، وقد يصل العدد إلى 4 أو 5 ألواح حسب ارتفاع السفينة. بعده لوح الشيبي، وهو بارز أيضا للخارج. ثم لوح المنظر الثاني، ولكنه أقل حجما من الأول. بعده لوح دفان تشخيل، وهو اللوح الذي ينتهي عند اللون الأبيض عند صبغ السفينة، ويمثل الحد الأقصى كغاطس للسفينة. ثم لوح درابة، وهو آخر الألواح من حيث الارتفاع، ولا يكون فوقه إلا اللوح المعروف باسم دفان مولي. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
6: من السفن العمانية عندنا الصمعة، وهي من السفن الكبيرة تستخدم للنقل والتجارة لمسافة بعيدة، وكذلك استخدامات العسكرية قديما. الآن صغرت لحجمها، ولا زالت تصنع في محافظة مسندم لحتى اليوم، ومعروفة باسم الصمعة. من السفن العمانية كذلك في عمان السفينة تسمى الساعية، والسفن كلها تطلق على الساعية، لكن هذه السفن يعني سميت بهذا الاسم وعرفت وكانت تمارس التجارة مع اليمن، خصوصا مع اليمن، وكانت تشتهر بإيراد بتصدير السفن التمر العماني المعروف باسم الصحاري، تمر الصحاري، وكان مشهور في عدن، ولذلك كان هذه السفن تقوم بنقله، فكان أهل عدن ينتظرون الساعية العمانية لما توصل، فإذا وصلت استبشروا خيرا لأنها أتت لهم بالتمر الصحاري، فكان مفضلا لديهم. من السفن العمانية كذلك عندنا الزعيمة وعندنا الترمهي، وكانت موجودة في القرن السابع عشر الميلادي. الترمهي طبعا هو اسم هندي، لكن هو في الأصل سفينة هندية، لكن كما قلت النبال العمانيون إذا عجبهم شيء بدأ يصنعوه وبدأ يضيفوا عليه طوابعهم الخاصة وطابعهم الخاص بما يميزه أنه صناعة عمانية، لكن احتفظت بنفس الاسم. هناك عندنا الشاحوف الذي يستخدم للصيد، وأغرب من الهور الكبير الهور الصيد، احنا نسميه هور الصيد، يعرف في صور بينما يعرف الباطنة باسم الشاحوف، ولكن ميزته أنه مؤخرته في له قاعدة مختلفة في جزء إلى الخارج، مثال وجود قاعدة خلفية أكبر عن هور الصيد الموجود في صور، والذي يستخدم في محافظات الباطنة ومحافظة مسندم. عندنا الماشوة من القوارب، والماشوة القارب الإنزال أو للحمل أو للشحن البضائع من الميناء إلى السفينة ومن السفينة إلى الميناء، أو للبحارة أو لرفع المرساة، وتعتمد على قوة السواعد بالتجديف، ولا يعمل لها شراع إنما كان لها تجديف خاص بها، ويطلق عليها مجازا السنبوق صغيرة يسموها، لأن مقدمتها أشبه بالسنبوق. من القوارب معنا الشاشة في عمان، والشاشة هي تصنع ميزتها من سعف النخيل، وهي قديمة تعود إلى فترات ما قبل الميلاد من السفن القديمة، واستمرت في صناعتها في عمان وتصنع حتى اليوم في محافظات الباطنة. تصنع هذه الشاشة وتستخدم قاعدة الطفو رغم أن البحر يعني يتسرب إليها زين، إلا أن قواعد خشبية في الوسط تساعده على الطفو، ولذلك هي آمنة جدا في الصيد والاستخدام في الصيد، وتشتر بها الكثير من ولاية الباطن بصناعتها، ولا يزال بعض الناس يمارسون الصيد عليها للتنزه أو للترفيه. عندنا هور الصيد الذي ذكرناه في صور، وهذا كان يستخدم الشراع لأنه أكبر عن الهور العادي، ويستخدم إلى 4 أو إلى 6 أو 8 من الصيادين، وكان يبحر إلى أعماق البحار للصيد مثل ما استخدم اللنجات الآن أو شويعيات، نستخدم كانوا في السابق يستخدموا الهوري، كان كذلك بشراع وكذلك يستخدموا التجديف فيه. عندنا الهوري أو هوري العبرة، وهذا للنقل ما بين ضفتي مثل ما بين البطح والعيقة، أو ما بين مطرح إلى مسقط إلى ريام، فكان الانتقال بهذه الهواري يسهل لأنها تحتاج إلى صياد أو بحار واحد أو اثنين أو ثلاثة بالأكثر للبحار والنقل والدياب، وكانت تستخدم في صور كذلك للنقل، وتستخدم كذلك لإحضار المياه من سكيكرة إلى مناطق صور الساحل. هناك كذلك عندنا قوارب أخرى اللي مثل الدومي وما الدومي، والقوارب هذه الموجودة في الباطنة ولا زالت تستخدم عندنا. على كل جملة هذه السفن في عمان اللي تم حصر من حيث النوع، وصلنا لحدود 43 نوع، ولعل هناك المستقبل أن نكتشف شيء جديد. السفن العمانية اللي استخدمت كسفن عسكرية مسلحة استخدموا البتيل واستخدموا البغلة كسفن مسلحة، وبعض السفن هذه كانت تحمل إلى 18 أو إلى 14 مدفع بحيث على حسب حجمها، وكان من المدافع المتوسطة أو صغيرة الحجم وليس من المدافع الكبيرة، ولذلك كانت تعتبر مسلحة، وكانت تعتبر من السفن التي دخلت في الاسطول العسكري البحر العسكري العماني في عهد دولة اليعاربة وبدايات دولة أبو سعد، واستمرت حتى عهد السيد سعيد بن سلطان بوجودها كسفن دعم وإسناد أو لنقل الجنود، ولكنها مسلحة ضد هجمات من الأعداء لما تنقل التومين أو تنقل الجنود، فهي مسلحة بالمدافع. ووجدت بعض الرسومات لبعض الرحالة الأجانب في تلك الفترة تبين هذه السفن وتبين وضعية المدافع التي فيها، خاصة البتيل والبغلة. من ضمن أنواع صناعة السفن في عمان، هناك أنواع تستخدم من حيث الاستخدام، صناعة سفن محددة الاستخدام. فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر لمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا والهند وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر، ومن ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولتها تقريبا تصل مع 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين المواني العمانية أو القريبة من عمان، وهي متوسط الحجم مثل البديني وشواعي وأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا سفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشواعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف، وقس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث، والبدين الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة مسندم والدومي، فتبدأ صناعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا السفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل ماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان، وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه، من المناطق الكثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيبة وقلهات، كانت تنقل إلى صورة وتنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة الصن. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيوي وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي لها سطح يمدوا فيها الواح للحركة، كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدم هذه الصخور.

0: الخرف للبناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة مع الفصول وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصادات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال. فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة المرحلة الأولى من صناعة السفينة العمانية، وهناك أربع مراحل أخرى يمكن إيجازها في مرحلة تثبيت الأضلاع والمساند في باطن السفينة، ثم مرحلة تثبيت الجواري المتجهة إلى مقدمة السفينة ومنها الجارية التي يثبت عليها الدقل، بعد ذلك مرحلة تركيب ألواح السطح، والمرحلة الأخيرة يتم خلالها تركيب ألواح الشتر وهو السطح الخلفي للسفينة، وبه ألواح تزيد من ارتفاعه عن سطح السفينة وتزيد من جمالها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أنت يا زهرة في الروض النضير. أقبل الصبح جميلا فأفيق.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، وخاصة في المجال السياسي والعسكري. واصلنا حديثنا في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان

0: السياسي والعسكري خلال الألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وقلنا أن في الألف الثاني قبل الميلاد بالذات بدأ النشاط أو النظام السياسي والعسكري وطبعا حتى التجاري وغيره بدأ يخبو في مجان في تلك الفترة، بينما كان في الألف الرابع والثالث كان نشاط كبير جدا، خاصة في الألفية منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد إلى 2000، قل النشاط بعدها من 2000 إلى 1000 قبل الميلاد، بدأ ينتعش النظام السياسي والعسكري والاقتصادي وغيرها في الألفية الأولى قبل الميلاد. طبعا النظام بشكل عام هو نظام يعني أشبه بالنظام العشائري القبلي اللي كان موجود في مجان، وطبعا النظام القبلي هذا ظهر منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ تنتعش جميع الجوانب، يعني خاصة الجوانب التجارية والنشاط الزراعي، الأفلاج، يعني استثمار في الزراعة، صناعة الأواني الفخارية والحجرية وغيرها، الصناعة المعدنية بدأت أيضا تظهر، وطبعا هذا منذ بداية العصر الحديدي الثاني. طبعا العصر الحديدي الثاني يقصد به 1100 قبل الميلاد وإلى 600 بعد الميلاد. خلال هذه الفترة أيضا اللي هي خاصة من 600 قبل الميلاد بدأت تظهر في عمان آثار كثيرة تدل على الوجود الفارسي في مجان، وجود مباشر أو غير مباشر أو تبادل حضاري ويعني تجاري كبير بين مجان وبين بلاد فارس. طبعا منذ يعني نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد بدأت تتحول العلاقات التجارية من كانت مرتبطة قبل في الألف الثالث قبل الميلاد بحضارة بلاد الرافدين والسند، الألفية الثانية بدأت تتحول إلى إيران بلاد فارس وإلى البحر المتوسط، بدأت تظهر أكثر يعني التبادل الحضاري ويعني التجاري بين مجان وبين بلاد فارس في الألفية الأولى قبل الميلاد، خاصة منذ 600 قبل الميلاد. طبعا خلال هذه الفترة من 550 قبل الميلاد بدأت تظهر الإمبراطورية الأخمينية في إيران وبدأت تسيطر على المنطقة بالكامل خلال أكثر من 200 سنة قرنين من الزمان، حتى وصل الإسكندر المقدوني 332 قبل الميلاد وسيطر على عاصمة الأخمينيين في بلاد فارس وبدأ يسيطر على المنطقة بالكامل. لكن بشكل عام الآثار اللي وجدت في العصر الحديدي في شمال مجان واللي هي تعود إلى 600 قبل الميلاد تأكد على وجود يعني آثار كبيرة لها علاقة في بلاد فارس. طبعا ظهرت بعض أنواع من الفخار جديدة خاصة من الأكواب شديدة اللمعان من الخزف البني الداكن المائل للحمرة، أكثر ما تشبه في تركيبها وشكلها أشكال فخار شرقي وجنوبي إيران. يعني معظم هذه يعني المكتشفات الأثرية واللقى والآثار وجدت أنها مرتبطة بشرق وجنوب بلاد فارس، بعضها استوردت كما هو الحال مع رؤوس السهام النحاسية من ذلك النوع الذي استخدمته الجيوش الأخمينية. يعني أيضا بعض الآثار وجدت أنها كانت أيضا رؤوس يعني سهام نحاسية كانت تستخدم عند الجيوش الأخمينية الفارسية، ولا يمكن ربط ذلك مباشرة بالاحتلال الفارسي، أي يعني هذه الآثار لا تدل مباشرة على أن هناك حكم فارسي مباشر على مجان، لكن قد تكون يعني هناك يعني علاقة غير مباشرة أو تكون أيضا قد تكون أقل من ذلك أيضا حتى تكون قد فقط يعني تبادل تجاري. ويبدو على النقيض أن الحياة استمرت رغم وجود الحكام المطلقين الأجانب، أو ربما أن قادة القبائل المحلية حكموا باسم السلطة الأجنبية، يعني قد يكون حاكم محلي خاضع لسلطة خارجية في مجان في تلك الفترة. كما ظهرت تغيرات جديدة وعميقة نحو 300 قبل الميلاد بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية، كانت مقاطعات قورش مهيمن عليها أولا من قبل الحكام الأغريق، يعني بدأوا الأغريق في 300 قبل الميلاد يسيطرون على الإمبراطورية الأخمينية وما كانت يعني تتبع هذه الإمبراطورية من مواقع. وطبعا إمبراطورية الإسكندر المقدوني زالت سريعا، يعني هي طبعا حكمت بعد ذلك وسيطرت 300 قبل الميلاد، لكن لم تستمر فترة طويلة. جاءت بعدها طبعا يعني السلالة السلوقية في وادي الرافدين وإيران، وأصبحت يعني منافسة طويلة بين الأسر الحاكمة الفارسية في الشرق، يعني أصبح عدة أسر من بلاد فارس هي تحكم المنطقة، من بينها ما يسمى بالباراثيون اللي هم حكموا من 100 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية. طبعا بعدهم حكم الساسانيون اللي هم حكموا من 250 بعد الميلاد إلى 650 طبعا ميلادية. هذه الفترة يعني من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية حكمت الأسرة الساسانية بلاد فارس. 650 يعني ميلادية ظهر طبعا في هذه الفترة الإسلام، وطبعا قضى على الحضارة الفارسية في تلك الفترة أو الإمبراطورية الفارسية، وبدأ طبعا الحكم الإسلامي من تلك الفترة. طبعا الإمبراطورية الرومانية أيضا كانت موجودة، حكمت كل منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب يعني مصر وبلاد الرافدين وأيضا سوريا، ولكنهم لم يعني الرومان لم يسيطروا على شبه الجزيرة العربية. طبعا أرسلوا عدة حملات لكنها لم تكلل بالنجاح في تلك الفترة. طبعا الباراثيون والساسانيون لما حكموا يعني منذ 100 قبل الميلاد حتى 650 ميلادية سيطروا على الخليج العربي عبر مختلف الاستراتيجيات، وكان أنشطتهم يعني ظلت في المنطقة حتى يعني 570 قبل يعني منذ يعني 570 قبل الميلاد، وحتى طبعا ظهور الإسلام، طبعا بداية ظهور الإسلام وطبعا سيطرة الحضارة الإسلامية على المنطقة بالكامل. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن الحديث عن يعني مكان في الألف الأول قبل الميلاد وما بعده، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: صحت نول اللي تتمنى
1: صباح الخير
0: وتبقى سعيد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: قطة لوديف. بعد أن صعدت إلى القطار الباريسي المتوجه إلى مدينة مونبلييه في طريق إلى لوديف في الجنوب الفرنسي برفقة الشاعر سما عيسى، صدف أن حطت عيناي في رواية شيطنات الطفلة الصغيرة لماريو بارغاس يوسا على المقطع التالي: استيقظت حوالي 9 صباحا، لم تكن هناك شمس، ومن خلال قوة السقف كانت تظهر سماء غائمة لها لون كرش حمار، إنها السماء الأزلية الباريسية. كانت تكفيني هذه العبارة في 11 صباحا لكي أتأمل السماء من نوافذ القطار الفسيحة المستوية. كانت الشمس البرتقالية تملأ الأفق بوهجها الساطع لتظهر سماء متوهجة بالبني الخافت المختلط بالوردي المتلاشي في الأبيض الندفي الذي هو لون قطة لوديف. إنها السماء الأزلية أيضا بشيطناتها الطفولية المتثائبة. حال أن دلفت وصديقي إلى الشقة اللوديفية المندسة في عمارة من القرن 18 بمعية صاحبة الشقة الفرنسية الأسكتلندية الروسية مدام سوزان، تقدمت نحونا قطيطة، ذهبت تتمسح بقدم المرأة التي اعتذرت عن وجودها تحسبا لمظان كثيرة ليس آخرها أننا نكره القطط، لكننا أخبرناها بأنه لا مشكلة لدينا مع بقائها، خصوصا وأننا لسنا على شاكلة صديقنا العماني أبو غنيم أو جنرالهم الفرنسي نابليون فيما يتعلق برهاب القطط، فلدينا رهابات أخرى غير قططية. كان باب المجاملة مفتوحا على مصراعيه، لذا بقيت القطة في صالة الشقة، وأغلق كل منا باب غرفته على نفسه، بينما كانت تلك الحيوانة تسرح وتمرح، تتثاءب وتتمطى أو تتشمس أو تنام في صالتها الفسيحة. ويبدو أن قطة لوديف افتقدت تدليل ألكسندر صاحبها الذي يكبرها بعامين وحنان ورعاية والدته مدام سوزان، فألجأها ذلك إلى التلصص على الغريبين القادمين من صحراء الربع الخالي وجبال الحجر وساحل عمان. قد رأيتها مرة منكمشة على نفسها على الأريكة قبالة الشاعر سما عيسى، بينما كان هو غارقا في النوم على محفته الخالدة. ومرة أخرى هرعت إلي وأنا على السرير، بينما كان باب الغرفة مواربا آتية كنمير وديع، كأنني أعرفها منذ بدء الخليقة، كاسرة الحاجز النفسي والكلفة المتوقعة في العلاقات. أحرجتني قطة لوديف ولم أستطع أن أنهرها، وبتمثيلة صغيرة بكلمات عربية فصحى رجوتها أن تذهب إلى كرسيها في الصالة. انصاعت سريعا لرجائي كأنما كانت تقرأ عيني أو قلبي، وتسللت بنفس طيرانها السابق بعيدا عني. أستذكر الشاعر الألماني ريلكا، وأستحضر في ذهني في ذات الوقت الفتى الصغير صاحب القطة، فلما هذه المقارنة يا صاح؟ كان ريلكا هو الابن الوحيد الذي نجى من الموت لأبوين ألمانيين، كما كابد محنة انفصال الأبوين حين بلغ 9 من عمره. أسرة والدة ألكسندر من جهة الأب قد نزحت من إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية الأولى، وقد أرتني القصاصات القديمة التي كان يكتبها الجد في الصحف الفرنسية إثر قدومه القسري. بالنسبة لريلكا، يتحدث في رسالة له موجهة إلى زوجته كلارا، يتحدث عن تجواله في الحوانيت العاطلة القائمة على نهر السين، بينما باعتها يجلسون ويقرؤون غير عابئين بما يحمل لهم الغد وغير قلقين على النجاح. ربما يجلس أمامهم كائن جميل ككلب أو قطة تؤكد هذا السكون من حولهم، وهي تلعق صفوف الكتب على الأرفف وكأنها تزيل أسماء كاتبيها من فوق الأغلفة وإلى الأبد. إن شيئا غامضا في هذه القطيطة التي أطلق عليها ألكسندر اسم الضفيدعة فروغيت، أليس ذلك الشيء الغامض هو عينيها المختلفتين التي تكرع إحداها من براري لوديف وسفوح جبالها الخضراء، والأخرى التي تشتبك في أحراش سمائها الصيفية الزرقاء الباهتة؟ أليست تتلون في حضورها بما يطلق عليه نوفاليس اللا وجود التام، الذي هو لون مائل إلى الزرقاء؟ أليس ذلك الشيء الغامض هو وداعتها التي لا تحتمل وهدوءها الفاتر الأسيان؟ ربما كان ذلك، لكن الشيء المؤكد أن غامضها في لانتظارها، في لاكترافها باحتضارها، بينما هي تتشمس وتتنقل وتستكين وتحضن جسدها الآيل إلى الفقد. تقول لي مدام سوزان وهي تفصح عن سر لا تود البوح به لكي لا تثلم صورة تلك الضفيدعة في عيون الآخرين، بأن القطة مصابة بالسرطان وأن الطبيب قد اقترح أن تجرى لها عمليتان جراحيتان لإزالة أورامها الخبيثة المستترة. وإذن ما رأيك يا ألكسندر؟ كيف ترى في أمر ضفيدعتك الحبيبة؟ قام ألكسندر واحتضن قطته كأن لا يوجد كنز إلاها. لن يقبل ألكسندر بأية عملية جراحية لها، بل سيدعها ترعى طليقة مستسلمة لقدرها الأكال ولنهايتها المشردة كأي آدمي عجوز ينتظر أن يتفتح في سر الموت. وما دامت قد بلغت 17 من عمرها، وما دامت أعمار القطط في الغالب 18 عاما، فلن يقبل بأن يكون عامها المتبقي في أيدي الجراحين أو تحت رحمة المباضع والمشارط. لن يقبل ألكسندر إلا أن يحتضن قدرها بين يديه وأن يداعب رفقتها وحضورها الناعم. ها هي القطة وحدها تتمشى في لوديف في المهرجان وبين باعة الكتب وعلى الأرصفة، وها هي تحمل جيتارها الأنيق وتعزف موسيقاها على أصداء الكلمات التي تنطلق من أفواه الشعراء المجانين حد السماء، والطفوليين حد الحمق، والصادقين منهم حد الإيمان بالشعر وحده. ها هي القطة وحدها تتعرف على الأطفال وتتفرس في معادنهم ورقعاتهم المازحة وعلى فراديسهم وجنائنهم المعلقة في الأكباد وعلى سلالمهم وخطواتهم التي تصافح لثغة الطريق البادئ. ها هي لوديف كلها في قطة حائرة تلعق لبن الزمان دون أن تنتظر أي عربة أو قطار، ودون أن تفوتها طائرة، ودون أن تأخذ قسائم الغداء والعشاء كأي شاعر مدعو، لأنها مواطنة بامتياز وبعينين مختلفتين، الواحدة عن الأخرى تقرأ كتاب النور الذي يتزوج الظلال، وتلحس العشاء الذي أعدته مدام سوزان احتفاء بي وبرفيق الرحلة. عن قطتي لوديف.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي يحيى بن بقي. يقول عنه شوقي ضيف في تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبي القيسي المشهور باسم ابن بقي نسبة إلى جد أبيه، وقد ترجم له الفتح في القلائد، فقال عنه: هو رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه وأظهر روائعه، وصار عصيه طائعه إذا نظم أزرى بنظم العقود، وأتى بأحسن من رقم البرود، ضفى عليه حرمانه وما صفى له زمانه، وصار قعيد صهوات وقاطع فلوات مع توهم لا يظهره بأمان وتقلب دهر كواهي الجمان. وهو أحد من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه، فامتطى غارب الاغتراب إلى بلاد المغرب، ويبدو أن كثيرا من الأبواب أغلقت دونه مما جعله ينشد. وغلت في المغرب الأقصى فأعجزني نيل الرغائب حتى أبت بالندم. ولم يلبث أن فتح له باب كبير، هو باب بني عشرة قضاة سلا بالقرب من الرباط الحالية عاصمة المملكة المغربية، وكانوا بحارا فياضة في الجود، فغمروه بجودهم، وخاصة يحيى بن علي بن القاسم وأخاه أحمد قاضي سلا، فمكث في رحابهما طويلا، وأضفى عليهما من شعره وموشحاته دررا كثيرة. نقرأ له هذه المختارات من الموشحات. يقول ابن بقي: أعجب الأشياء رعي لذمامي، من أبى الرعيا وشاء حمامي، تم ما قد تم من حب الملاح، ليس من تيم كمن هو صاحي، ما ترى أسلم من مرضى صحاحي، فوقت أسهم للحين المتاح، مقصدي رميا بتلك السهام، من باللقيا ولو بالمنام، لا تلوميني فخطبي جلا، قد سبى ديني غزال أطلى، في المهل العين بالحسن محلى، ليس يبريني من وجدي إلا شفة لميا وصمت نظامي، شابت الأريا بصوب المدام، حادي الركب أوجف بالمطي، نحو من يسبي فؤاد الخلي، أو فعرج بي إلى ابن علي، ذي الندى السكبي والرأي البهي، إن بدا قليا هلال تمامي، أو نوى السقيا فصوب الغمام، كيف لا يبدو بسعد الزمان كوكب فرد بالنور كساني، نطق الحمد عنه بلساني، هو والمجد رضيع لباني، طالما استحيا من فعل اللئام، دام للعليا أتم دوامي، حكم الدهر بأنك واحد للعلا وتر وفضلك شاهد، وإذا الذكر جرى في الأماجد أنشد الفخر في تلك المشاهد، إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. ويقول ابن بقي أيضا: في موشحاته: ما لي شمون إلا شجون، مزاجها في الكاس دمع هتون، لله ما بذر من الدموع صب قد استعبر من الولوع، أودى به جؤذر يوم البقيع فهو قتيل، لا بل طعين بين الرجا والياس له منون، جرحت للحين كفي بكفي وحيل ما بيني وبين إلفي، لا شك بالبين يكون حتفي، حان الرحيل ولي ديون، إن ردها العباس فهو الأمين، أما ترى البدر بدر السعود قد اكتسى خضرا من البرود، إذا انثنى نضرا بين القدود، أضحى يقول مت يا حزين قد اكتسى بالآس الياسمين، قلت وقد شرد النوم عني وأيأس العود للسقم مني، صد فلما صد قرعت سني، جسمي نحيل لا يستبين تطلبه الجلاس حيث الأنين، تجاوز الحد قلب اشتياقا وكلف السهدى من لو أطاق، قلت وقد مد ليلي رواقا ليل طويل ولا معين، يا قلب بعض الناس أما تلين. ويقول ابن بقي أيضا في موشحاته: يطغى وجيبي وجلدي ينبت، سرح حبي لو أنني سرحت، من لي بأهيف يلعب بالعقول، دنا بأوطف كالصارم الصقيل، وهز معطف كالغصن المطلول، غب الجنوب إذا تثنى قلت لو بعت قلبي في حبه ربحت، سرح جفوني في روض وجنتيك هذه ديوني قد بليت لديك، حسبي منوني إن كان من يديك، يا كل طيبي له الجمال نعت، ما بال ذنبي في حب من أحببت، يا من تجنى لا ذقت ما أذوق، قلب معنى ومدمع طليق، أهديك غصنا واجدي به خليق، غصن كثيبي لدن التثني شخت، قضيت نحبي مذبان أو مذبنت، الحسن يعلم أنك منه أحسن وأنت أكرم، والموت فيك أهون يفديك مغرم، أسر حتى أعلن أنت نصيبي من كل ما اقترحت، حسبي حسبي ما شيت يوما شيت، أنا وأنت إسوة هذا الهجر، بالصبر بنت عند انصداع الفجر، ومذ رحلت غنى الجوى في صدري، سافر حبيبي سحر وما ودعت، يا وحش قلبي في الليل إذا افتكرت. كانت تلك مختارات من موشحات ابن بقي القرطبي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. مباحثات عمانية سعودية حول التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. الإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل في قطاع الخدمات العامة تشمل 631 فرصة وظيفية. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت والسفينتين التجاريتين السعودية والقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خاركا الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. قمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا بسبعين مليار يورو. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تستهدف عددا من مناطق وبلدات في جنوب لبنان. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
7: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

انتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: وفي غد تهي وتنأى طيور وهذه الفضول.
1: إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير يا عمان التي لا يختصر اسمها في حدود الجغرافيا بل يمتد في صفحات التاريخ، شاهدا على حضارة صنعت مجدها بالعمل والعلم والانفتاح على العالم.

وعلى امتداد السنين ظلت عمان محافظة على أصالتها، وهي تواكب في الوقت نفسه مسيرة التطور والتنمية، وبين إرث عريق نفخر به وحاضر نلمس إنجازاته ومستقبل نبنيه بطموح وثقة، تبقى عمان نموذجاً لوطن يعتز بماضيه ويعمل لحاضره ويستشرف غده بعزيمة أبنائه.

عمان العظيمة التي تسير اليوم بخطى ثابتة ومدروسة نحو آفاق الريادة والابتكار، تشهد تحولات تنموية كبرى تعكس عمق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتحت قيادته السديدة ترجمت عمان طموحاتها إلى واقع ملموس، مما جعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات النوعية.

هذه النهضة المتجددة لا تبني صروحاً اقتصادية فقط، بل تصنع الإنسان العماني ودعم الشباب في طليعة أولوياتها، صانعة من التعليم والابتكار ركيزتين أساسيتين لبناء الغد، لتبقى عمان واحة للأمان ونموذجاً فريداً للتطور المستدام الذي يجمع بين أصالة الجذور وطموح المستقبل.

الخير والمحبة والسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. دام الله موطن الجلال عمان التي تمضي بثقة نحو المستقبل، تحمل في يدها إرثا عظيما من الأصالة، وفي اليد الأخرى طموحا كبيرا نحو التطور والابتكار والمعرفة.

صباحكم إشراقة ورضا وسعادة. هذا يوم الخميس، إن شاء الله يكون خميس باسم مليء بالخير والرضا وكذا، يعني الناس اللي تنتظر الخميس من زمانها وصلوا الخميس. ابدأوا بسعادة ورضا ومحبة وكذا، أيضا كذا اللي عنده مشاوير محددة، إنجازات معينة، أشياء يصل إليها في عمله، إن شاء الله يا رب كل الأمور تخلصوها على تمام على خير، وبإذن الله تعالى الجميع كذا يطلع راضي من يوم العمل هذا. هذا لمن هو سائر في طريقه إلى عمله، نقول إن شاء الله الله يسمح لك هذه الدروب، واللي ساير أيضا أي مشوار صباحي آخر نحن إن شاء الله بنطوي عنك عناء الطريق وطول المسافة مع برنامجك المنوع صباح الخير يا بلادي. هذا البرنامج الذي نطالع فيه آخر أخبار الوطن الغالي وكذا أيضا باقة من المنوعات ننتقيها لك من حول العالم. تقبل من وافر التحية، نصحبك في هذا الصباح في الإعداد وعبر ناقل الصوت رويدة بنت أحمد الرواحي وعائشة بنت سالم الحنائي، أما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج اليوم نورنا مخرجنا مانع بن خلف الفارسي.

0: تحية لكم مستمعينا، نحن نلتقي بكم من جديد، نخوض معكم مسارا آخر ونختتم معكم أسبوعا نأمل أنه كان حافلا بكل ما رجوتموه من خير. اليوم الخميس 24 من محرم لعام 1448 الموافق له 9 من يوليو لعام 2026. نقول صباح الخير لكل من قرر أن يبدأ صباحه وهو يخوض تجربة جديدة، لكل من أخلص نيته لله لكسب رزقه الحلال حتى لو كان اليوم الخميس. يعني
1: أهم شيء أني هذه نية العمل والإخلاص تظلها يعني قائمة لحد على الأقل ما ينتهي يوم العمل هذا، صح. بعدين عاد تخرج لي إجازتك كذا تتخفف من أعباء الأسبوع كاملة، واللي الأشخاص يعني تحية لهم اللي خططوا دائما لإجازة نهاية الأسبوع بالشكل الصحيح يغتنموها بشكل صحيح، والبعض الآخر يقول لك لا خليها تجي مثل ما الله كاتبها، إذا صار كذا يعني طلعة مفاجئة أو حد قال لي يلا مكان يلا أشبك معاهم. ولكن سلفة أني أخطط للأسبوع هذه نهاية الأسبوع ما عندهم إياها، بس أحسن أن الواحد يخطط خاصة إذا كان عنده أسرة مثلا فيها أطفال. يعني حرامات والله هي غلب الأيام الأسبوع يعني محكورين في البيت إذا كنت ما تطلعهم أيام الأسبوع. فبعض الأشخاص لا عادي عنده يطلع مثلا عائلته وأسرته حتى أيام الأسبوع، لذلك حتى نطلع أحيانا بعض الأماكن ونشوف فيها موجودة يعني ما شاء الله عائلات كذا الأب والأم وأطفالهم حتى لساعات متأخرة. ولكن رويدة يمكن درجات الحرارة المرتفعة تحكم يعني أو تخلي كذا قائمة الأماكن اللي ممكن تزورها محدودة شوية، إذا كنت خاصة في يعني مدينة درجة الحرارة فيها مرتفعة أو الرطوبة مرتفعة، فنجد الناس يعني لقوا متنفس كبير في المساحات المغلقة. على سبيل المثال مولات أو محال المراكز التسوق الكبيرة سابقا كان يمكن المقصد الأساسي والغرض منها أن الواحد يروح يشتري غرض معين من محل ما ويطلع. الآن لا، تشوف ناس تمشي تسولف تجلس في المقاهي والكافيهات، أو حتى أنها مثلا فقط يعني كذا ممكن تلتقي بصديق في المركز التجاري هذا والمحل التجاري هذا. ويعني دائما كذا بين فترة فترة ما شاء الله نسمع عن محلات أو مراكز أو مولات كبيرة يعني يتم افتتاحها ويتم الترويج لها بشكل كبير.
0: بالفعل عايشة، وفي ذات الوقت أيضا نلاحظ أنه في بعض الناس عندهم نزعة مجرد أنه يفتتح مكان جديد مول جديد مباشرة يتزامن مع هذه الهبة ومع هذا المكان الجديد، ونلاحظ ما شاء الله أنه يكون الإقبال على ذاك الموقع اللي تم افتتاحه الآن حديثا كبير يعني ما شاء الله. وإلى جانب آخر لاحظ أنه يمكن في بعض الأماكن اللي كنا نقصدها في يوم من الأيام فجأة تصير كأنها أماكن مهجورة، يعني ما كأنه الناس كانوا يجوا لهذه المواقع، صحيح. كانوا يزوروها، وفي بعض المحلات فعليا يتم إغلاقها بحكم أنه خلاص وكأنه ما كانت أصلا هذه المحلات مفتوحة وكان فعلا يزوروها كم كبير من الناس.
1: صحيح.
0: فحول هذا الموضوع يعني هناك ما يطلق عليه بالاستهلاك السائل، وهذا نوع من أنواع الاستهلاك يعني ممكن الناس تتبعه من دون ما ندرك أنه هذا الاستهلاك نحن فعليا جالسين نتبعه في حياتنا. حيث أن هناك في باحثتان اللي هي باردي وأكهارت يتحدثوا عن هذا النوع من الاستهلاك، وهو نمط استهلاك يعتمد على التنقل السريع بين المشاريع الجديدة لعيش شعور الدهشة الأولى ثم مغادرتها فورا زوال حداثتها.
1: يعني بس لما تكون هبة وترند الناس تروح لها.
0: خيري.
1: يمكن هذا الموضوع يمكن الواحد يشوف، أنا ما أريد أسمي يعني مراكز ومحل تجاري بعدين حد يجي يسوي لي سالفة، بس فعلا في مراكز قديمة كانت زمان يعني خلينا نقول يمكن 10 سنوات يمكن إحنا لما كنا يافعين جدا كذا صغار نسمع أول فلان رايح المكان الفلاني، يعني هذا مكان مرة جميل وجديد وكذا، بس الحين لما تروح يمكن قاصد محل واحد انت وفي لازلت له تشوف صفر ناس يعني تقريبا او عدد قليل جدا، يمكن هم هذول اللي عندهم الوفاء والولاء لبعض المحلات الموجوده هذه. ففعلا ممكن نقول ان بعض المراكز التجاريه تم هجرتها تماما لصالح المراكز الجديده. فهل فعلا عزيزي المستمع انت لمست هذا الشيء لما يفتتح كذا مكان او مركز تجاري جديد مثلا يتم الاقبال عليه بشكل كبير لدرجه انه ينسحب الكثير من مرتادي المحلات السابقة إلى هذا المركز التجاري؟ شاركنا ودردش وسولف، وانت من اي نوع؟ هل تحب تروح تزور اساسا هذه المولات الكبيره لهدف وغرض المتعه، وربما تتعشى ربما تتغدى فيها وتاخذ لك كذا كوب او فنجان قهوه جميل مع صديق، ولا فقط تروح قاصد تشتري شيء وخلاص تطلع؟
0: لكن يعني في نفس الوقت عايشه لاحظ انه في ناس مهما صار في تنوع وتجدد في أنواع المولات مثلا، هم متمسكين بمواقع معينة وبالنسبة لهم أنه هذا موقعي وهذا مكاني، أنا ما أقدر أتخلى عنه.
1: فهي ولاء وفاء مرة.
0: بالضبط. فسبحان الله في أعرف أشخاص ممكن فعليا يكونوا قاصدين لموقع معين يكون موقعهم الدائم، وتستغرب إذا كان ما موجود في يوم من الأيام. فشاركونا عبر 72 44 20 10.

0: لك الزمان يعود ونرجع لورا، هل تريدوا الزمان يعود؟ في ناس عندهم هذه العقلية انه والله زمن اول احلى ويا ريت نرجع، والبعض يقول لك لا خلاص كل زمن له يعني ظروفه ولحدياته وتفاصيله، ويعني عشنا ما عشنا من تفاصيل في ذلك الزمن، والان يعني عندك ممكنات اخرى يمكن انت تحصد فيها راحة البال والسعادة، ويعني لكل زمن ايضا تحدياته ومساوئه. ترى يعني كنا نسولف عن سالفة الزمن الجميل والطيبين، زمن الطيبين، ترى أولاك الطيبين أيضا عندهم بلاويهم ومشاكلهم حقيقي يمكن كان، بس لكن الحين الفارق هو الظهور لكل شيء، والكثير من يعني الخصوصية ذابت بحضور وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها،
1: والمثالية بعد
0: يعني
1: نبالغ في موضوع المثالية،
0: في أشياء طبعا سلبية تطرأ كما قلنا لكل زمن تحدياته وظروفه، لذلك يعني يجب أن تعيش أنت وفق مبادئ لا تتزعزع أيا كان الزمن وأيا كانت هذه الظروف، وتساعدك على مجابهة ظروف الحياة. صباح الورد لكل المشاركين المتفاعلين على 7244410. هنا رسالة تقول من أبو السعد الهاشمي، حياك الله، يقول بعض الأسواق وليس المولات فقط مثل سوق مطرح لما فيه من طفولتي وحنيني الماضي، أسواق السيب وسوق أيضا بوثمان، اعتماد الاقتصادي والمادي دائما عليه، بس هذه ما مهجورة ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو أسعد، يعني اسمح لي أختلف معك، الكثير من التفاصيل والمواضيع لا تزال تنتظرك هنا في صباح الخير يا بلادي. إذا نذهب للزميل بدر الضفري والفترة الإخبارية الأولى ثم نعود لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى أبدأها بالعناوين. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خرك الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. وقمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا ب70 مليار يورو. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن طرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تنام مضطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز انسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية، إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة. وأكد الجانبان على ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة وحرية العبور البحري. وقع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، أي ما يعادل 38.5 مليون ريال عماني. يأتي تأسيس الشركة مناصفة بين الجانبين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الواعدة التي تخدم الأولويات الاقتصادية للبلدين.
1: مرحلة جديدة من التعاون المشترك تعزز الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد توقيع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، ما يعادل 38.5 مليون ريال عماني، مناصفة بين الجانبين. الدكتور عز الدين كناكرية الرئيس التنفيذي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني:
2: هذه الشركة بحجم استثمار 100 مليون دولار، تم اليوم إطلاق تأسيسها، يعني الشركة تأسست وإن شاء الله ستبدأ فورا في الاستثمار المشترك في المشاريع ذات الجدوى في البلدين الشقيقين. هذه تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسلطنة عمان في مشاريع عديدة تم الحديث عنها، مشاريع تتعلق بالتعدين، مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، مشاريع تتعلق بالقطاعات الاقتصادية العديدة، السياحية، الزراعية، الصناعية وغيرها.
1: وستستثمر الشركة الجديدة في عدد من القطاعات الحيوية تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والثروة الزراعية والغذاء والمعدات الطبية والدواء والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية، ما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الأسواق المحلية وتحقيق قيمة مضافة تدعم نمو الشركات وتكاملها في سلطنة عمان والأردن. سيف بن حمد المحروقي، مدير أول الشراكات الحكومية المشتركة لجهاز الاستثمار العماني.
3: سيتم بإذن الله استثمار في قطاعات مختلفة، في شركات رائدة في قطاعات تعزز النمو الاقتصادي بين البلدين، بما يعكس أيضا حجم الطموح وأيضا الهدف المشترك بين البلدين، وأيضا يعزز الدبلوماسية الاقتصادية.
1: وتأتي الشراكة العمانية الأردنية امتداداً لدور جهاز الاستثمار العماني في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية ونهجه في تعزيز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظته الاستثمارية التي تعمل كأداة استراتيجية لحماية الأصول وتوزيع المخاطر وبناء منصات استثمارية تضمن استدامة العوائد الاقتصادية وتدفق رؤوس الأموال.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها. كما أكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدا لأمنها وللسلامة الملاحية وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مجددة رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. وكانت مملكة البحرين قد أعلنت أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأكدت دولة الكويت إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار هذه الاعتداءات الآثمة، مشيرة إلى أن ذلك انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة على إيران، ولوح بإمكانية استهداف جزيرة خارك، مؤكدا رفضه امتلاك طهران أسلحة نووية ومعتبرا أن مذكرة التفاهم بين الجانبين قد انتهت. وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن خرق التفاهمات، كما أثار التصعيد مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز مع تراجع عدد من ناقلات النفط والغاز عن عبور الممر المائي، مما انعكس على الأسواق العالمية. في المقابل أعلنت إيران وقوع انفجارات في مدينة بوشهر ومقتل 8 أفراد في هجمات أمريكية، فيما أكدت تنفيذ هجمات صاروخية ومسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الإخلال بمذكرة التفاهم. من جانبها حثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على الالتزام بتعهداتهما بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، مؤكدة أنها تمثل أساسا للتفاهم والاحترام المتبادل في المنطقة. وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية بهدف وضع الحرب وفتح مضيق هرمز. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قتل شخصان في غارة إسرائيلية استهدفتهما جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في وقت تتواصل فيه الجهود لتنفيذ بنوده. هذا واشترط لبنان انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب البلاد قبل المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل المقررة في روما، وذلك تنفيذا للاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية. وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مؤكدا أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما شدد نتنياهو على أن الانسحاب مرتبط بزوال تهديد حزب الله، وكانت إسرائيل ولبنان قد توصل في 26 يونيو إلى اتفاق أمني بوساطة أمريكية ينص على تسليم منطقتين للجيش اللبناني تمهيدا لاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطاري. وفي الشأن السوري، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تأتي ضمن مراجعة أمريكية للعلاقات مع دمشق. وتتطلب هذه الخطوة من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن أنهت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجهات لدعم إعادة إعمار سوريا. قال مسؤول في مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في غزة لإعادة تنشيط خطة السلام المتعثرة، مشيرا إلى تحديد مناطق آمنة يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من السكان الراغبين في الانتقال إليها. تأتي الخطة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع الذي يواجه الدمار والجوع والنزوح، فيما لا تزال المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار متعثرة

0: قادة حلف شمال الأطلسي الناتو زيارة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية، مؤكدين الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء. وأكد البيان الختامي لقمة أنقرة مواصلة تطوير القدرات العسكرية للحلف بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، مع تجديد الدعم لأوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026. وجدد قادة الناتو التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، داعين طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط تأكيدات على استمرار الردع العسكري. كما ناقشت القمة ملفات عدة بينها بيع مقاتلات F-35 لتركيا والعقوبات الأمريكية عليها، إلى جانب مبادرات لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، وذلك خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وأكد ترامب أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى تسوية للحرب، وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية على كييف وسط استمرار مطالبة أوكرانيا بتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الضربات البالستية. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1708 حالات، بينها 580 وفاة وفق السلطات الصحية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين مخصصين لسلالة بونتيبوغيو النادرة من الفيروس في محاولة للحد من تفشي الوباء المتسارع. اعتبر الكرملين أن أوروبا تتحول إلى كتلة اقتصادية عسكرية بعد تراجع الضمانات الأمريكية، ويتهمها بجعل أوكرانيا أداة لمواصلة الحرب مع روسيا، مؤكدا أن روسيا رغم تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة تفضل الحل السلمي.
1: وجه بيسكوف النطق الرسمي باسم الكرملين رسالة حساسة إلى الغرب متزامنة مع انعقاد قمة الناتو في أنقرة، وذلك في حوار مع صحيفة فيلتفوشيا السويسرية، حيث أعلن أن أوروبا عمليا ترى في أوكرانيا أداة مثالية للاستمرار بالحرب مع روسيا، منوها بأن القارة العجوز مع ذلك بدأت تشعر بعدم الارتياح تجاه الأوكرانيين، مشددا على أن القيادات الأوروبية تمارس عمليا غسل أدمغة دافعي الضرائب لتبرير زيادة الإنفاق العسكري باستخدام معزوفة الخطر الروسي على جميع الأوروبيين، وأن الحوار مع القادة الحاليين غير ممكن، وعبر عن أمله في ظهور جيل جديد من السياسيين الذين يكونون أكثر انفتاحا للحوار مع روسيا من أمثال ديغول وكول، مؤكدا أن موسكو لا تزال تفضل الحل السلمي رغم تدهور الوضع الميداني بالنسبة لأوكرانيا وتقدم القوات الروسية. واعتبر أن أوروبا تتحول إلى كترة اقتصادية عسكرية بعد أن أدركت أن الضمانات الأمنية الأمريكية لم تعد قائمة، وأن هذه العملية جديدة تماما على الأراضي الأوروبية، وأن روسيا تراقبها عن كثب. وأشاد بنهج الرئيس ترامب منوها بتقارب مواقفه مع الموقف الروسي، وأن موسكو تراهن على نجاح الوساطة الأمريكية. كل ذلك يأخذ بعدا إعلاميا نوعيا على خلفية تصريحات الرئيس ترامب في قمة الناتو، حيث وجه للحلف انتقادات حادة وأعلن أنه لم يكن سيحضر القمة لو أنها عقدت في مكان آخر غير تركيا، حتى أنه وصف العلاقة الحالية مع الحلفاء بالسخيفة. ومع ذلك تجاوز قادة الناتو تلك الوخزات باعتبارها عتبا من الحليف الأكبر، وركزوا على وحدة الدفاع المشترك والسعي لرفع مساهمة الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي والاستمرار في دعم أوكرانيا وإقرار حزمة مساعدات بقيمة 70 مليار يورو. واللافت هو أن مسودة البيان الختامي التي تسربت حتى قبل إعلانه رسميا أشارت إلى أن الحلف يعتبر روسيا تهديدا طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي، ما يعني تكريس النظر إلى أوكرانيا كخط دفاع متقدم في مواجهة روسيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: الفترة الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان ما زالت مستمرة، وهنا تذكير بالعناوين.

0: مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية وطهران تتوعد بالرد. وقمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا بسبعين مليار يورو. أدرجت شركة العمانية الهندية للسماد أومفيكو أسهمها في بورصة مسقط، حيث سجل أعلى حجم طلبات اكتتاب في تاريخ الطروحات العامة الأولية في سلطنة عمان، وبلغت القيمة السوقية لأومفيكو عند الإدراج نحو 1.4 مليار ريال عماني، وذلك استنادا إلى السعر النهائي للطرح البالغ 156 بيسة للسهم. رعى حفل إدراج شركة أومفيكو معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.
1: لحظة نبض أسهم شركة أومفيكو في بورصة مسقط، بدأ معها التداول، أرقام الطرح تتحول لقرارات استثمارية. المشهد في بورصة مسقط يسجل على حجم طلبات اكتتاب في تاريخ الطروحات العامة الأولية في سلطنة عمان، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة السوقية لأومفيكو عند الإدراج 1.4 مليار ريال عماني، استناداً إلى السعر النهائي للطرح البالغ 156 بيسة للسهم.
2: طبعاً دخول شركة أومفيكو إلى بورصة مسقط تعتبر إضافة ممتازة، خاصة أنها إضافة في قطاع الصناعة. قطاع الصناعة الفترة الماضية كان قطاع يعني فقط دخلت فيه شركة OQBI، الشركة الوحيدة اللي كانت من ضمن الاكتتابات الأخيرة. طبعاً هذه تجاوزت القيمة السوقية المليار، وبالتالي تعتبر أكبر شركة مدرجة في قطاع الصناعة. العائد اللي وعدت فيه الشركة من ناحية العائد على السهم كان أيضاً عالي مقارنة بالعوائد الموجودة في بورصة مسقط.
1: أومفيكو الشركة التي تدير مجمعاً صناعياً عالمياً في سلطنة عمان لإنتاج الأسمدة، نجاحها المحقق في الطرح العام الأولي يؤكد قوة مقوماتها الاستثمارية، حيث جمع الطرح إيرادات إجمالية بلغت نحو 261 مليون ريال عماني، فيما تعتزم الشركة توزيع أرباح أساسية عن السنة المالية 2026 بقيمة حوالي 71 مليون و200 ألف ريال عماني.
3: يأتي هذا الإدراج بالنسبة لمجموعة أوكيو كخامس شركة في الثلاث أعوام الماضية، وبالتالي يرتفع يعني القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط حوالي نمثل 29% من القيمة السوقية لهذه الشركات. الإقبال الكبير الذي شهده إدراج أومفيكو يعكس كذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، شاهدنا إقبال يعني تزايد 18 مرة عن حجم الإدراج.
4: تم إدراج أسهم أومفيكو في بورصة مسقط، الحمد لله هذا استكمال لما قد بدأناه بعد الطرح العام الأولي في تاريخ 16 يونيو 2026. الحمد لله اليوم تم إدراج أسهم أومفيكو في بورصة مسقط، يعني تجسيدا لرؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد الوطني، لمشاركة واسعة لاستثمار المؤسسات والأفراد. تم طرح 25% من أسهم الشركة، ما يقارب تقريبا 261 مليون ريال عماني.
1: الشركة العمانية الهندية للسماد أومفيكو تضم مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا، تمتلك علاقات تسويقية مستقرة في الأسواق العالمية، والإدراج سيرسخ مكانة بورصة مسقط بوصفها سوقا واعدا للمستثمرين المحليين والدوليين. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
0: أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة الوطنية لبرنامج نؤهل لنمكن، بالإعلان عن حزمة جديدة من مبادرة التأهيل والتشغيل تشمل 631 فرصة وظيفية ضمن مشروعات إحلال عقود التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر في الشركات المرخصة بقطاع الخدمات العامة. جاء ذلك خلال حفل أو حفل إطلاق المبادرة الذي رعاه معالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل.
5: أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل ضمن برنامج نؤهل لنمكن لبناء القدرات في قطاع الخدمات العامة. وتحدث مسعود بن علي العلوي خبير كهرباء بهيئة تنظيم الخدمات العامة لإذاعة سلطنة عمان.
6: نحن نفخر اليوم في قطاع الخدمات العامة بإنجاز ما نسبته 99.3 في توطين نسبة التأمين والتوطين في شركات القطاع الخاضعة للتنظيم، وكذلك ما نسبته 80% في الشركات المقاولة تحت الشركات الرئيسية في قطاع الخدمات العامة. نبارك لزملائنا الموظفين، 3000 موظف لله الحمد التحقوا اليوم.
5: كما أضاف عمار بن سالم السعدي المدير العام لمديرية العمل بوزارة العمل.
7: يأتي هذا البرنامج اليوم تتويجا لجميع الجهود، طبعا هذه النسخة الأولى والثانية أثمرت عن تقريبا أكثر من 3000 وظيفة في مختلف قطاع الخدمات العامة. اليوم وزارة العمل تحاول أنها توجد مسارات نوعية مثل المسارات التدريب المقرون بالتشغيل، وأيضا التدريب على رأس العمل، وأيضا مسارات التدريب للعمل الحر، وأيضا العمل الجزئي، وأيضا للعقود الحكومية، وذلك لرفض الشركات الحكومية بالكوادر المؤهلة والمدربة.
5: كذلك أضاف المهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات ظفار.
8: هذا المشروع أنا أعتبره بأنه أحد أكبر المشاريع التي نجحت في الإحلال، وهي إحلال نوعي، أغلبيتهم مهندسين ووظائف دائمة تنتقل من عقد إلى عقد، ونرى مثل هذه المشاريع جدا مهمة في التعميم، ونتوقع بإذن الله الاستمرار فيها.
5: ضمن المبادرات بين الشركاء أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن توفر 631 فرصة وظيفية خلال عام 2026 في قطاع الخدمات العامة موزعة على شركات نماء لخدمات المياه ونماء لتوزيع الكهرباء ونماء لخدمات ظفار ونماء لشراء الطاقة والمياه ونماء لنقل الكهرباء وشركة بيئة وأوكيو لشبكات الغاز. وأضاف عبد المجيد بن ماجد المحروقي خريج من برنامج نؤهل لنمكن.
9: سعيدين بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المقرون بالتوظيف من هيئة تنظيم الخدمات. البرنامج كان مخصص لطلبة القانون. صراحة البرنامج كان على مستوى عالي، بيئة تعليمية مريحة، دكاترة على مستوى عالي.
5: وأضافت وجود بن سالم الحراسي خريجة من برنامج نؤهل لنمكن.
10: خلال الفترة التدريبية هذه لمدة 9 شهور نحن اكتسبنا فهم جدا كبير عن موضوع محطات المياه، الأنظمة، الفهم العام لموضوع المياه، النفط والغاز، والفهم الأساسي لموضوع السلامة والصحة كذلك. كانت تجربة جدا حلوة.
5: كما استعرضت وزارة العمل برامج مركز دعم التشغيل والتدريب التي توفر مسارات متنوعة تشمل التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل والعمل الحر وريادة الأعمال. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: عقدت اللجنة المعنية بتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عمان اجتماعا وزاريا موسعا للقطاعات المتعلقة بقطاع التقنية الحيوية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التأكيد على ضرورة التوافق الوطني بين متخذي القرار من الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان، تمهيدا لرفعها فور الانتهاء منها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء. وأسفرت حلقات العمل التخصصية خلال الأشهر الماضية عن اعتماد مخرجات المرحلة الثالثة من المشروع المتعلقة بتحديد أولويات مرتكزات قطاعات التقنية الحيوية، واعتماد خطة عمل المرحلة الرابعة التي تتضمن مقترح الحوكمة ونموذج العمل لإعداد دراسات الجدوى المبدئية ل12 فرصة قصيرة المدى قابلة للتنفيذ ضمن الخطة 15 في مجال التقنية الحيوية. أعلنت أوكيو عن توقيع اتفاقية تخارج من شركة إمجيس للخدمات الصناعية شين ميم عين ميم إلى ائتلاف استثماري يضم كل من الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية ركيزة وشركة IV3 أكوا العالمية. ويجمع هذا الاستحواذ بين صندوق ركيزة الذي يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في السوق المحلية وشبكة علاقات إقليمية ممتدة وشركة IV3 أكوا التي تقدم خبرات فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع البنية الأساسية للمياه في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا. ويوفر هذا التكامل منصة قوية لشركة إمجيس لمواصلة مسيرة نموها وتعزيز دورها في دعم القطاع الصناعي في المنطقة. سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 2% ليبلغ نحو 10.3 مليار ريال عماني. يأتي هذا الانخفاض بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة تقارب 12%.
11: أكثر من 10.293 مليار ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، منخفضا ب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية سجلت تراجعا قارب 12% لتبلغ قيمتها 3.828 مليون و800 ألف ريال عماني. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة نشاط النفط الخام بأكثر من 12% لتبلغ 2,406,900,000 ريال عماني، كما انخفضت قيمة نشاط الغاز الطبيعي بنحو 9% لتبلغ 821,900,000 ريال عماني. وفي المقابل سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنحو 6% لتتجاوز قيمتها 7,462,000,000 ريال عماني، وشهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك نموا بأكثر من 4% ليتجاوز 359,000,000 ريال عماني، فيما انخفضت الأنشطة الصناعية لتبلغ 1,957,000,000 ريال عماني. هذا وحققت الأنشطة الخدمية نموا ملحوظا بلغ 8.5% لتتجاوز قيمتها 5,146,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالنمو المسجل في عدد من الأنشطة الاقتصادية أبرزها أنشطة الوساطة المالية والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان بالتعاون مع شريكه ديسكفري للسياحة والسفر عن إطلاق رحلات عارضة موسمية بين مملكة البحرين وصلالة، ليربط بذلك للمرة الأولى بين مملكة البحرين ومحافظة ظفار برحلات جوية مباشرة. ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في 10 يوليو الجاري بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة طوال موسم الخريف، مما يسهم في إضافة 1134 مقعدا إضافيا تلبية للطلب المتنامي لزيارة محافظة ظفار من السوق البحريني. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. وقمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا ب70 مليار يورو. أعد لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، لكل من يستمع لي صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 40 دقيقة بعد 7، وهذا المشوار مستمر ومتواصل معاكم إلى تمام 9. نذكركم مستمعينا بموضوع حلقتنا لليوم، طرحنا عليكم موضوع الاستهلاك السائل، ظاهرة المولات المهجورة، أين ذهب الجميع؟ هل أنت من الأشخاص اللي يواكبوا من يطلق عليه بالهبة عند افتتاح أماكن جديدة؟ أم أنك ما زلت تتردد لمكان ما كونك تشعر بالانتماء إليه؟ 7244-2010 شاركنا رأيك، وأيضا شاركنا مشاويرك ليوم الخميس. وين وجهاتك إن شاء الله للفترة القادمة؟
1: يوم الخميس الخطط الجميلة اللي غالبا الأشخاص كذا يعملوها، ليأخذوا كذا فسحة من أعباء العمل وأسبوع العمل كاملا، يطلع مع أحبابه أصحابه من زمان ما شافهم مثلا، إذا كان في مساحة لمتابعة كرة القدم أو حتى مناقشة بعض التفاصيل حولها، أو حتى إذا كنت مخطط تطلع مع أطفالك مع الأسرة بشكل عام، يمكن أخوانك الأسرة الكبيرة الممتدة حلوة الجمعات كذا لما تكون عاد فيها أكثر من يعني أسرة كذا مجمعين وطالعين، ما شاء الله تكون جميلة كذا الطلعات. فإن شاء الله يا رب أن تكونوا خططوا للطلعات بشكل صحيح. إذا مثل ما قالت رويدة، نسألكم هل فعلا تحس أن في بعض المولات كذا أصبحت مهجورة والناس تروح وراء الهبة وترند المول الجديد المفتتح تتعرف على تفاصيله، يسحب هو الزوار أو حتى المستهلكين من المولات القديمة؟ طبعا خلينا نشير رويدة للأستاذ معاذ الصالح اللي كتب في هذا الموضوع، ما شاء الله عليه يكتب دائما في مواضيع جميلة، وهو أيضا يعني حديث عالمي هي انصياع الناس للمؤسسات الجديدة على حساب المؤسسات القديمة التي كانت هي المقصد لشريحة كبيرة من فئات المجتمع. هنا أحد الرسائل، يعني نحن نحمسكم إن شاء الله نقرأ بعض الرسائل عشان أنتوا أيضا تشاركونا. أبو أسعد السعدي جعلان بن أبو علي يقول: نعم كان زمان مثال على ذلك مجمع الحارثي في مسقط من المولات اللي كنا نقصدها عند زيارتنا لمحافظة مسقط، لازم نمر عليه، والآن الحمد لله في أكثر من موقع ممكن أنك تخطط لزيارته أثناء زيارتك لمسقط. طبعا هذا اسم محدد من إحدى المولات، وأكيد أن له زوارة حتى الآن. صباح الخير لسليمان سعيد، أهلا بك يا سليمان، شكرا لرسالتك. كذا أيضا من قريات عيسى بن راشد النيري: صباحك خير، يقول: صباح الوطن الغالي والخميس الونيس، صباح العودة إلى البلدان. يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، إن شاء الله عودة آمنة مطمئنة نرجوها لكم جميعا، مثل ما نقول نذكركم دائما بالقيادة الآمنة، مسافة الأمان، حزام الأمان، خاصة أوقات الذروة. كثير ناس يمكن رويدة الحين يعني تأجل الطلعة لشوية حد ما يبرد الوقت، البعض يعني يمكن يأجلوا لحد كذا مثلا نهاية العصر بداية المغرب، فتحس هذه الأوقات
0: يصير الجو ألطف شوي
1: فعلا، وتحس أن يعني الشوارع أو الطرقات أكثر زحاما من يعني الوقت السابق، لذا الانتباه يجب أن يكون أكثر. بنقرأ إن شاء الله مجموعة من رسائلكم الجميلة،
0: واللي حذف رسائلة يعني إن شاء الله أنه يمدينا نقراهن كلهن.
1: إن شاء الله يا رب كذا الرسائل اللطيفة تردنا والمشاركات المثرية في هذا الموضوع وغيرها من مواضيع إن شاء الله بنطرحها. في أيضا خبر كذا مرتبط بلون السيارة، البعض يقول لك لون السيارة ممكن أن يعبر عن شخصية الفرد، تتفقوا مع هذا الكلام؟ خبرونا إيش لون سيارتكم، هل هو اللون المفضل لكم للسيارات؟ وسؤال آخر: إيش هو اللون الشائع والسائد في العالم وفي منطقة الخليج؟ أتوقع واضح من ما تشوف في الشارع، بنسولف شوي عن هذا الموضوع أيضا لاحقا. موضوع أيضا صيانة مكيف السيارة بما أن في هذه الحرارة المرتفعة. 7244-2010 بنسولف بعدنا أكثر معك، أنت سولف معنا. رافقنا في هذا الصباح حتى تمام 9، وتقبل منا وافر التحية.
0: معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي.

0: حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. كيف الأجواء معاكم وكيف النفسية في يوم الخميس؟ إن شاء الله يا رب تكون كذا مستبشر متفائل مطمن وتعين من الله خير، كل شيء إن شاء الله طيب بيجيك إذا أنت توكلت على الله تعالى واستعنت به حق الاستعانة. دائما نتحدث عن التوعية باستخدام الاستخدام الإيجابي للمنصات الرقمية المختلفة. دائما تسمعوا الحين هذا الحديث لأن طبعا نحن لنا دور كبير في التوعية، ودائما نقول لك إذا وصلتك معلومة بشأن هذا الموضوع لا تحتكرها لنفسك، ولكن أيضا شارك بها أقرانك، أحبابك، الأطفال أيضا والنشأ الجديد، والمؤسسات قائمة بدورها في هذا السياق لحمايتنا من مخاطر المنصات الرقمية والابتزاز الإلكتروني والاحتيال وغيرها من المخاطر اللي ممكن الواحد يتعرض لها أثناء استخدامه لهذه المنصات الرقمية المختلفة. عزيزي المستمع، في هذا السياق أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات منصة ترس لتعزيز منظومة الحماية الرقمية والارتقاء بجاهزية الاستجابة للمخاطر الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير هذه المنظومة، منظومة الأمن الرقمي، وتعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة تواكب كل التحولات التقنية المتسارعة. وهذه المنصة أيضا مشروع رقمي متقدم يعنى بإدارة البلاغات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والمخاطر الرقمية، متابعتها، رصدها، والكثير من التفاصيل. نتعرف وإياكم على المزيد حول هذا الموضوع مع ضيفنا الذي نرحب به، المهندس فيصل بن حمد الشكيلي، المدير المكلف مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات. المهندس فيصل، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت عائشة،
0: حي ومرحبك في هذا الصباح. إذن نتحدث وإياك عن هذه المنصة، منصة ترس، أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها وما تطلع به.
1: نعم، منصة ترس يعني الهيئة طبعا على مدار السنوات الماضية كانت تتعامل مع كثير من البلاغات اللي تتعلق بحالات الاحتيال في قطاع الاتصالات، ويعني توجت طبعا كل هذه الإجراءات والجهود السابقة بمنصة ترس، وهي منصة رقمية طبعا تقدم للأفراد والمؤسسات من خلالها، يعني يتمكن الأفراد والمؤسسات من تقديم البلاغات متعلقة بالاحتيال في قطاع الاتصالات أو كانت متعلقة بمحتوى مخالف للقيم أو محتوى مضلل. فكل هذه البلاغات الآن أصبحت تستلم عن طريق منصة ترس، يتم التعامل من خلالها ويتم إدارة هذه البلاغات بالكامل من خلالها، وتكون كذلك قاعدة بيانات متكاملة، يعني يتمكن فيها المبلغ من طبعا الاطلاع على سير عمل البلاغ وآلية التعامل معه، وكذلك قاعدة بيانات من خلالها الهيئة تتمكن من تحليل أنماط الاحتيال، التعامل معها بسرعة، وكذلك يعني تقليل الضرر اللي ممكن يصير على الأفراد في حال عدم التعامل معها بسرعة. فهذه يعني منصة ترس كإيجاز، وكذلك يعني طبعا الحين التوجه للثقة بالخدمات الرقمية، تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية صار وأصبح ضرورة. فمن خلال منصة ترس بإذن الله تعالى تتمكن هي من تعامل هذه الحالات بسرعة وإدارتها بكفاءة.
0: نعم فعلا، يعني وكم نحن بحاجة إلى زيادة الثقة في المنصات الرقمية. الناس أصبحوا يخافوا، المهندس فيصل، من استخدام بعض هذه المنصات جراء ما يسمعونه من تفاصيل الاحتيال أو حتى الابتزاز أو حتى يعني عدم موثوقية حفظ البيانات اللي ممكن الواحد يشاركها في المنصات المختلفة. ذكرتها في حديثك السابق بعض البلاغات اللي بالإمكان الواحد يقدمها عبر هذه المنصة، هل هناك مثلا بلاغات أخرى يمكن نوجزها للمستمع العزيز أو حتى نطرح بعض الأمثلة لنقرب الصورة؟
1: نعم، يعني هذه حالات الاحتيال يعني توصل للأفراد بقنوات مختلفة، منها على سبيل المثال الاتصال الهاتفي. الاتصال سواء كان من رقم محلي أو استلم الشخص من رقم دولي، يتم يعني عبر هذه المنصة يتمكن الشخص من الإبلاغ عن هذه الأرقام، تحديد هذه الأرقام، وقت المكالمة، وبالتالي تتعامل الهيئة أو تقوم بحجب الأرقام الدولية وإيقاف الأرقام المحلية. كذلك في بعض الحالات الأشخاص يستلموا رسائل نصية، سواء كانت بالرسائل النصية المعتادة أو رسائل عبر مثلا برامج مثل الواتساب وغيرها، وتحتوي على روابط إلكترونية سواء كانت مزيفة أو ضارة. فكذلك الهيئة تستلم تفاصيل هذه الروابط الإلكترونية حتى يتم حجبها طبعا على المستوى الوطني. في بعض الحالات كذلك في حسابات وهمية في قنوات التواصل الاجتماعي، فعن طريق منصة ترس يتمكن الشخص كذلك من الإبلاغ عن هذه الحسابات، سواء حسابات وهمية يعني تنتحل صفة بعض خلنا نقول مؤسسات تجارية، أو كان إنها فيها محتوى مخالف للقيم. كذلك الأفراد والمؤسسات يتمكنوا من الإبلاغ عن بعض التطبيقات اللي بدأت على سبيل المثال تنتشر في المجتمع ويكون فيها بعض المحتوى، أو قد يكون إنها على سبيل المثال تستغل بيانات المنتفعين. فكل هذه أنواع البلاغات يتم تقديمها عن طريق منصة ترس.
0: جميل. للمنتفع من هذه المنصة كيف له الاستفادة المثلى من المنصة ويقدم البلاغ؟ هل هي مثلا خطوات محددة يجب أن يقوم بها، مثلا بيانات محددة، مثلا يعني أوراق موثوقة مرفقة؟ كيف له الاستفادة من هذه المنصة؟
1: طبعا عن طريق هذه المنصة المنتفع أو كان من فرد أو من مؤسسة يعني يقدم البلاغ ويقدم تفاصيل حالة الاحتيال أو خلنا نقول المحتوى المخالف، يذكر طبعا مصادرها سواء كانت كأرقام أو كانت كوصلات أو كانت كتطبيقات على سبيل المثال. يتمكن عن طريق المنصة كذلك من إرفاق الأدلة، سواء كان يعني خلنا نقول صورة من هذه أو نماذج من هذه المحتوى الضار أو المحتوى المخالف أو محتوى حالة الاحتيال. ويتمكن كذلك في المنصة يعني يدخل على المنصة ويشوف حالة البلاغ، هل تم إقفال البلاغ أو لا. المنصة طبعا كذلك متوفرة عن طريق تطبيق الهيئة أو كذلك الموقع المشار إليه في إعلان الهيئة بالأمس يعني.
0: نعم جميل. إذن أكيد أن هناك أيضا أرقام وبيانات وإحصاءات حول الاحتيال الرقمي موجودة هنا، وأكيد أن هناك أهداف تسعون للوصول إليها لتقليص هذه المحاولات، أو يعني مثلا كم ورقم الاحتيال الإلكتروني. كيف ستسهم هذه المنصة، منصة ترس، في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وهدفكم الذي تودون أن تصلون له من خلال ملف الاحتيال الإلكتروني؟
1: طبعا نقطة مهمة كثير أنت ذكرتيها اللي هي الإحصائية. في السابق طبعا في بعض الحالات احنا ما كن يعني المنصة تسهل عملية تسليم البلاغ، وبالتالي هذه تعطي صورة أشمل للهيئة بحالات الاحتيال في قطاع الاتصالات، فهذه واحدة من أهم النقاط بالنسبة لنا. النقطة الثانية كذلك اللي هي يعني تسريع الاستجابة واحتواء الضرر قبل ما يكون في ضحايا أكثر. يعني إذا كان البلاغ، وهذا طبعا نشجع عليه، أنه كل يعني فرد أو كل مؤسسة مسؤولة عن يعني تقديم البلاغ، تقديم البلاغ راح يحمي الأشخاص الآخرين من وقوع ضحايا لنفس حالة الاحتيال. يعني هنالك أنماط السابق احنا نشوف أنه بعض الأرقام على سبيل المثال قد تكون دولية أو محلية يقوم بالاتصال بمئات يعني الضحايا ومحاولة طبعا خداعهم وتضليلهم. إذا استلمنا احنا البلاغ في المرة الأولى يتم حجب هذا الرقم مباشرة، وبالتالي يعني تقليل الضرر الواقع على بقية الأشخاص اللي كان محتمل أنه يكونوا ضحايا لنفس حالة الاحتيال.
0: جميل.
1: إذن المنصة طبعا راح تعطينا مؤشرات يعني أكثر دقة في حالات الاحتيال، راح تعطينا يعني معرفة أوسع بالنسبة لأنماط الاحتيال، وبالتالي قد يكون يعني مستقبلا نتمكن كذلك من تنبؤ بحالات الاحتيال والتعامل معها استباقيا.
0: رائع جدا. إذن هذه قاعدة البيانات جد ضرورية لدراسة أساسا عقلية الاحتيال والأنماط الجديدة المستخدمة، وكما قلت أن يوضع لها حلول استباقية قبل أن يكون أثرها السلبي واضحا وباديا في المجتمع. إذن هو حديث مشجع للجميع أن يساعد المنظومة ككل وهيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية في الحفاظ على المجتمع آمنا من الاحتيال الإلكتروني بالإبلاغ عن طريق هذه المنصة بشكل ميسر. كذلك أيضا موضوع آخر يعني مهم، المنصة ليس فقط حول الاحتيال الإلكتروني، يعني بالإمكان تقديم البلاغات. ذكرت كذلك المحتوى المخالف للقيم المجتمعية. اليوم الحفاظ على المجتمع آمنا من كل ما ممكن أن يرد من يمكن ثقافات أخرى، من أيضا جهات محددة مجندة لمثلا زعزعة الأمن أو حتى لتشويه بعض القيم والمبادئ، فكيف للمجتمع أيضا أن يسهم في الإبلاغ عن هذا المحتوى الرقمي المخالف للقيم المجتمعية؟ وأكيد أن هناك أيضا لجان تقيم هل هذا مستوى يعني مخالفته للقيم المجتمعية. كل ممكن شخص عنده معايير ومبادئه، ولكن أيضا للهيئة أكيد أن معاييرها الخاصة.
1: أكيد. هو طبعا بالنسبة للمحتوى هنالك يعني شقين، إما أنه هذا المحتوى على سبيل المثال مخالف للقيم المجتمعية أو مخالف حتى للقوانين المحلية، يعني بعض المؤسسات اليوم سواء كان المدنية أو التجارية ممكن أنها على سبيل المثال تبلغ عن محتوى مخالف لقوانين. كذلك في بعض المحتوى يكون مضلل، زين، وهذا سواء كان لأغراض سواء سياسية أو تجارية، فكل هذه الأنواع من المحتوى ممكن الإبلاغ عنها وتحديد طبعا المصدر. يعني هنا فقط الشق على المبلغ أنه فقط يشير لهذا المحتوى وقد يذكر طبعا لماذا هذا المحتوى طبعا مخالف أو مضلل أو غيره، ولكن احنا يعني طبعا نشجع على استقبال كافة البلاغات. يعني الشخص ما دوره اليوم انه خلينا نشوف يعني يشير لمواد قانونيه وغيره، لا، هو فقط يبلغ، وطبعا في عرف طبعا بالنسبه لل يعني القيم المجتمعيه، وقد يكون طبعا مثل ما ذكرت انها قد يكون تقدير الشخص مختلف، ولكن الكل يعني مرحب بانه يقدم البلاغ للهيئه، والهيئه طبعا تدرس طبعا القوانين المحليه الساريه ومدى يعني توافق هذا البلاغ مع هذه القوانين أو مدى مخالفة هذا المحتوى لهذه القوانين.
0: واضح جدا. أيضا المهندس فيصل، هذه المنصة منصة ترس يرجى منها أن تكون دائما في تكامل وتوافق دائما مع الجهات المختصة لحماية الفضاء الرقمي. اليوم ليس المسؤول عن حماية هذا الفضاء هيئة تنظيم الاتصالات، ولكن هناك عدد من الجهات، فهل توفر المنصة هذا التكامل والتواصل أيضا مع الجهات المختلفة؟
1: طبعا الهيئة يعني وهذا إجراء طبعا معتاد على تواصل مع الجهات الاختصاص سواء كان جهات إنفاذ القانون أو الجهات القضائية أو غيرها من المنظمين مثل البنك المركزي وهيئة حماية المستهلك، وطبعا هذا دور تكاملي مع كافة الجهات. احنا طبعا في المرحلة الأولى استقبال بلاغ يكون خاص بهيئة تنظيم الاتصالات، وطبعا الفترة القادمة والهيئة على تواصل مع كافة هذه الجهات على أساس تكون يتم إشراكها في هذه المنصة، وتكون هذه المنصة يعني كذلك خلنا نقول منصة لتبادل المعلومات بين كافة الجهات، يعني بحيث أنه هيئة تنظيم الاتصالات قد ترفع بعض البلاغات لهذه الجهات والعكس كذلك بناء على الاختصاص، لأن بعض حالات الاحتيال طبعا ما كلها اليوم هذه المنصة اليوم تغطي جوانب الهواتف أو كان حسابات التواصل الاجتماعي أو الوصلات المشبوهة على سبيل المثال، ولكن في بعض البلاغات قد يكون هنالك طبعا حسابات بنكية قد يكون من ضمن هذه الحالات، أو قد يكون فيها طبعا في بعض الحالات شق جزائي. فالمرحلة القادمة بإذن الله تعالى راح يكون في تكامل بين الهيئة والمؤسسات بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. كذلك نحن الآن من خلالك مهندس فيصل، ودائما أيضا نوعي الناس بأهمية التعاون مع الجهات المختلفة، الإبلاغ فورا في في حال وجود أي حالة من حالات الاحتيال، أو حتى أيضا يعني التعرض لمحتوى مخالف للقوانين أو حتى للقيم المجتمعية. بعض الأشخاص إذا تعرض مثلا للاحتيال ممكن أنه يتحفظ كثير على مثلا بياناته، خشية يمكن ما أعرف يعني أنها تنتشر مثلا بعض البيانات، أنه يتم يعني مثلا معرفة تفاصيل القصة من خلال حتى المقربين أو المعروفين، خاصة بعضهم ممكن حتى أشخاص لهم مثلا مكانتهم في عملهم في المجتمع. فالبعض يتقي أن يقوم بالإبلاغ، خاصة إذا كان الموضوع فيه شوي شيء من الإحراج كتعرض الابتزاز الإلكتروني أو الاحتيال مثلا بمبالغ محددة، قد مثلا يتهم أنه مثلا غافل عن الكثير من القوانين أو يعني تم تغافله بسهولة. فنحن ماذا بالإمكان أن نخبر المجتمع اليوم عن سرية البيانات اللي يتم نشرها، الأمان في موضوع هذه البيانات وعدم تداولها أبدا مثلا خارج المنصة والجهات المعنية فقط؟
1: بكل تأكيد يعني كل البيانات الشخصية اللي يتم تسليمها عبر منصة ترس لا تستخدم إلا بغرض التعامل مع حالة البلاغ وتقليل الضرر. فطبعا سرية البيانات وسرية بيانات المدافع أو المبلغ طبعا شق أساسي في المنصة، وبكل تأكيد يعني ما راح يتم مشاركتها ولا يتم التعامل أو استخدامها بما يتجاوز التعامل مع البلاغ المقدم.
0: نعم، واضح جدا. إن شاء الله يا رب الجميع كذا يتعاون مع هذه المنصة وتؤدي دورها كما يجب لحماية الفضاء الرقمي هنا في سلطنة عمان. أنا شاكرة لك المهندس فيصل وجودك معنا في هذا الصباح وكل هذه التفاصيل التي أثريتنا بها حول منصة ترس، بارك الله فيك.
1: شكرا للاستضافة، أحسنت.
0: إذن هذا كان حديث ضيفنا المهندس فيصل بن حمد الشكيلي، المكلف مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات. إذن ديروا بالكم، نزلوا منصة ترس، تواصلوا معها، تفاعلوا معها، والجميع يبادر للإبلاغ سواء كان عن الابتزاز أو الاحتيال الرقمي أو حتى إذا شفتوا محتوى مخالف لقيم المجتمع أو حتى مخالف للقانون. إذن منصة ترس واسمها جميل أيضا، جاءت من كذا التراث والتاريخ العربي، الترس والسيف دائما مقترنان، فهي وسيلة أمان وحماية للفضاء الرقمي هنا في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، لكل من يستمع إلينا في هذا الأثناء ولكل من رافقنا من بداية البرنامج. نحن مواصلين معاك المشوار في صباح الخير يا بلادي إلى تمام التاسعة. نذكرك عزيزي المستمع بسؤال حلقتنا لليوم، وكونها خلاص اليوم الخميس والبعض يخطط لإجازة نهاية الأسبوع، خبرنا شاركنا وين الأماكن اللي حابب تزورها، وأيضا شاركنا موضوع حلقتنا لليوم، سألناك حول زيارة الأماكن التي تفتتح بشكل جديد، يعني نتحدث عن الأشخاص الذين يواكبون الهبة عند افتتاح أماكن جديدة، هل أنت منهم أم أنك تلتزم بالرجوع لنفس المكان في كل مرة؟ خبرنا أنت من أي نوع. وفي علم النفس يعني لكل أمرين له جوانب، يعني تعلقنا بالأماكن ممكن يكون أيضا متعلق بجانب نفسي، أو حتى موضوع أنه أنا أواكب هذا الأشياء اللي قاعدة تصير نسميها ترندات مثلا، أيضا لها جانب نفسي لبعض الأشخاص. إذن 724-2410 هذا رقم التواصل المستمعين، ويعني أيضا في إجازتك لابد أنه تراعي موضوع صحتك عشان تقضي إجازة بشكل سليم وتستمتع بتفاصيلها مع من تحب. البعض ممكن يحاتي موضوع تناول مجموعة من الأغذية، يقول والله ممكن هذا الشيء يزيد وزني مثلا، خاصة إذا كان الموضوع متعلق بالدهون، لكن الصحة إيش تقولنا اليوم؟ إنه هناك في أفضل 5 أنواع من الدهون مفيدة لصحتك. هذه الدهون تسمى بالدهون الغير مشبعة، وهي دهون جيدة توجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية وفي الأسماك أيضا، وتركيبها الجزيئي يحتوي على رابطة ثنائية واحدة على الأقل، بالتالي فهي تبقى سائلة في درجة حرارة الغرفة، وأيضا تناولها باعتدال ممكن أن يساعد في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم، وأيضا تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب. تركيب هذه الدهون الغير مشبعة يعطي شكلا مرنا يسهل على خلايا الجسم الدم امتصاصها واستخدامها بشكل مباشر مقارنة بالدهون الأخرى،

0: للميتوكوندريا الموجودة في الخلية، يعني مركز بناء الطاقة داخل الخلايا محتاج للدهون لكي يعمل. فأنت يعني عدم إدخالك أي نوع من أنواع الدهون، نحن نقول بشكل مخصص الدهون الصحية، أنت جالس تضر جسدك بدل لا تنفعه، وجالس ممكن حتى تهيئ الجسم أنه يكون عمليات الأيض فيه اللي هي الهدم والبناء، أنه يخسر ويحرق ويستقبل السعرات ويحرقها، تكون أبطأ بشكل كبير، ممكن عندك يصير ثبات وزن أساسا وتكدس للدهون اللي موجود عندك، يعني جسمك قال تتمسك بكل دهون لأن أنت ما جالس تعطيه أساسا دهون جديدة،
1: فبالتالي ما تصير عملية الحرق هذيك اللي أنت جالس تنتظرها من هذا الروتين. بالتالي فعليا يعني النظام الغذائي يفترض أنه يكون متوازن متكامل، ندخل فيه كل العناصر المطلوبة، البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون أيضا، وإذا كنت تحاتي من موضوع الدهون المشبعة، الدهون أيضا المكررة، ممكن أنه تتجه إلى هذا النوع من الدهون الغير مشبعة. وين ممكن نحصل هذا النوع من الدهون؟ ممكن تحصلها في الأسماك الدهنية، حيث تحتوي أنواع كثيرة من الأسماك على كميات كبيرة من الزيوت والدهون في لحومها، ومن الأمثلة الشائعة عليها سمك السلمون، السردين، والماكريل، والأنشوغة. في العادة الأنشوغة ممكن تحصلها معلبة.
0: صحيح. نعم.
1: يقول ماتي مارك لوند الباحث في مجال الصحة العامة بجامعة جونز أنها من أفضل مصادر الدهون الصحية، كما أنها توفر البروتين والفيتامينات. أيضا المكسرات والبذور، حيث تتميز المكسرات والبذور بغنائها بنوع من الدهون غير المشبعة يسمى أوميغا 6، ويعد حمض اللينوليك، وهو حمض دهني متعدد غير مشبع، المصدر الرئيسي لأوميغا 6 في المكسرات، وهو عنصر أساسي لصحة القلب وأيضا خفض مستوى الكوليسترول الضار وفقا للدراسات. كما أن المكسرات تحتوي على كثير من العناصر الغذائية الدقيقة والمعادن والفيتامينات، يعني حاول دخل هكذا المكسرات في وجباتك اليومية، في السلطة مثلا، وفي بعض يعني المطابخ، عائشة المطبخ اللبناني على سبيل المثال، لاحظ يحطوا الصنوبر أو المكسرات في بعض الوجبات.
0: أنا شخصيا ما استغنى عن المكسرات،
1: الحمص واللحم مثلا،
0: والله لذيذ يكون جدا. ودائما نقول أن الكبار السن اللي عندكم يعني سكاود وكذا المكسرات، لأنه صعب عليهم شوية، اطحنوا لهم إياها، ضيفوها في كل شيء، في السلطات، في المشروبات
1: مثلا،
0: في الحليب، في التمر، ضروري جدا وجود المكسرات هذه. حتى الأطفال اللي مثلا ما يتقبلوا نوع من أنواع المكسرات ويكون غني بالدهون، غني بالمعادن المختلفة، أيضا اطحنوا لهم إياها، اخدعوهم يعني، سويهم على الأشياء الأخرى
1: تنفع
0: تنفع أي والله جداً. في البسكويت، في أشياء كذا هم يحبوها أساسا، ضيف لها مكسرات، يعني حاول إنك ما نقول يخلطون عملا صالحا بغير صالح، ولكن يعني هخفف من يعني عب المأكولات الغير صحية اللي يأكلوها، وأضيف لها هذه الأشياء اللي مدعمة للصحة دائما.
1: بالفعل. أيضا هناك مجموعة متنوعة من الزيوت التي تحتوي على هذه الدهون الغير مشبعة، مثل زيوت البذور، وكما هو الحال مع المكسرات، الزيوت المستخلصة من المكسرات تحتوي هذه الزيوت على نسبة دهون غير مشبعة أعلى بكثير من الدهون المشبعة، ويوفر زيت فول الصويا وزيت الكانولا كميات وفيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة لصحة القلب. والغني عن التعريف دائما زيت الزيتون يعد مصدر ممتاز جدا من الدهون الغير مشبعة، يسمى بالدهون الأحادية غير المشبعة. فبالتالي زيت الزيتون البكر تحديدا، وخاصة زيت الزيتون المعصور على البارد، يعتبر من الزيوت الغنية بمصادر الأكسدة وأيضا المركبات الفينولية. أيضا هناك مجموعة من العناصر الأخرى التي تحتوي على كم من هذه الدهون، الأطعمة المصنوعة من فول الصويا، وأيضا الأفوكادو من الفاكهة.
0: كنت بقول الأفوكادو تأخرت، نقول يعني وين الأفوكادو، معروف
1: سبحان الله، الأفوكادو يعني
0: دهني جدا،
1: ولكنه مفيد
0: رائع. يعني انتبهوا اللي يحسبوا حس سعراتهم الحرارية، ترى في سعرات حرارية يعني محترمة كذا في الأفوكادو، ولكنها أيضا نقول أنها صحية وتدعم يعني نظام الحياة الصحي بشكل عام، وحتى خسارة الوزن إذا كان خذيته باعتدال مع قياس سعراتك الأخرى. بالعافية عليكم، إن شاء الله كل هذه المأكولات اللي فيها الدهون الصحية اللي هي مهمة وضرورية لصحتك العامة. سألناك أيضا في سابق الوقت عن لون سيارتك، هل تحس أنه يعبر عنك، وإيش هو اللون السيارة المنتشر؟ هنا رسالة في هذا السياق، أبو صالح الشبلي يقول بعد السلام عليك، السلام ورحمة الله، يمكن يقول اللون المفضل معي الأبيض ثم الذهبي والفضي، هذه الألوان المفضلة؟ إيش هي الأكثر انتشارا؟ أنت إيش أظن مستمعنا العزيز؟

0: هلا فيكم مستمعينا، مستمعي أثير إذاعة سلطنة عمان. كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله هكذا أيضا نكون إحنا الرفقة الماتعة لكم في هذه الدقائق. وشكرا لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-20-10. عاد نحن يعني طرحنا لكم مجموعة من المواضيع، فأنت وقت ما سمعتنا أي موضوع سمعته شاركنا إياه عبر رقم التواصل مستمعينا 72-44-20-10. نروح معاكم لمحطة حوارية أخرى، وهذه المرة نتحدث عن موضوع مهم جدا، استثمارات مشتركة بين عمان والأردن بقيمة 38.5 مليون ريال عماني. للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بضيفنا الفاضل الذي يحدثنا حول هذه التفاصيل، الأستاذ سيف بن حمد المحروقي، وهو مدير أول للشركات الحكومية المشتركة بجهاز الاستثمار العماني. حياك الله معنا أستاذ سيف، وصباح الخير.
1: صباح النور والسرور بك وبالمستمعين جميعا إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب. اليوم حابين نتعرف من خلالك حول هذه الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عمان وبين الأردن التي بلغت قيمتها 38.5 مليون ريال عماني. نبدأ معك أستاذ سيف بالأهمية الاقتصادية لتأسيس الشركة العمانية الأردنية للاستثمار، وما الذي يميزها عن الشراكات الاستثمارية السابقة؟
1: نعم، شهدنا بالأمس إطلاق الشركة الأردنية العمانية للاستثمار برأس مال 38.5 مليون ريال عماني. وطبعا هذه مساهمة مش مناصفة بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني، والهدف طبعا من هذه الشراكة هو زيادة حجم الاستثمارات المبادرة بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. وطبعا سيتم خلق او يعني بتاسيس او اطلاق هذه الشراكه يعني الان يوجد لدينا منصه استثماريه مشتركه تعمل بشكل مستمر على تطوير الفرص الاستثماريه، بحيث انها هي ما تنتظر الفرص الاستثماريه وانما تبحث عن الفرص الاستثماريه. يوجد فريق معني يركز على أو يركز على البحث عن فرص استثمارية في قطاعات محددة تم أيضا انتقائها واختيارها. أيضا هذا يسرع من عملية تنفيذ الاستثمارات من خلال إطار مؤسسي. أيضا طرف من هذا الإطار المؤسسي هو طرف حكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، فوجود طرف حكومي جدا مهم في الشراكات الاستراتيجية ما يساهم إن شاء الله من تنفيذ وتسريع الأمور بشكل أسرع
0: بإذن الله تعالى. إذن شراكة مهمة جدا وتحوي مجموعة من القطاعات المختلفة، حدثنا عن هذه القطاعات أستاذ مازن، وأيضا كيف جرى اختيار هذه القطاعات بالتحديد، وما المتوقع أن تحققه من قيمة مضافة للبلدين؟
1: نعم، تم تحديد بعض القطاعات مثل الطاقة والسياحة والتعدين والاتصالات والزراعة والصناعات الدوائية وأيضا الخدمات اللوجستية. هذه القطاعات تم تحديدها استناد على دراسات وتحليلات حددت نقاط القوة في كلا البلدين. يعني هذه قطاعات قائمة وقطاعات يعني تشهد مراحل نمو في البلدين، وأيضا يتم التركيز على نقاط التضافر والتكامل بين القطاعات في مختلف البلدين لتكون الفرص الاستثمارية متكاملة أيضا. فهذه نقطة جدا مهمة في اختيار القطاعات. وأيضا رأينا جانب أنه لابد أنه ننوع المحفظة الاستثمارية استثمار في قطاعات مختلفة أيضا.
0: نعم واضح. اليوم أيضا أستاذ مازن، هذه الشراكة كيف ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وأيضا نقل الخبرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني؟
1: نعم، بطبيعة الحال وجود منصة استثمارية مؤسسية بين شركاء مثل أو بحجم جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني سيجذب كثير من المستثمرين الآخرين للاستثمار والدخول في استثمارات في كلا البلدين. نحن نتحدث عن مستثمرين عمانيين يستثمروا في الأردن ومستثمرين أردنيين يستثمروا في سلطنة عمان. سيزيد إن شاء الله هذا أو هذه المنصة من حجم الاستثمارات، وأيضا تسريع وتشجيع مستثمرين آخرين. أيضا هي فرصة للدخول في شراكة مع مستثمرين آخرين في شركات محددة تدخل فيها الشراكة أو الشركة الاستثمارية المشتركة، وهي منصة أيضا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين طرفين في مجال إدارة الاستثمارات وتطوير الشركات أيضا، والاستعانة بالفرق الفنية المختصة في كل قطاع في كلا الطرفين.
0: نعم، يعني أكيد نرجو لكم كل التوفيق أستاذ سيف. هذه خطوة جد مهمة حول الموضوع تعزيز الشراكات بين سلطنة عمان وبين الدول الأخرى، وتحديدا هذه الشراكة بين الأردن. اليوم أيضا ما هي الآليات التي ستتبعونها في الشركة لاختيار المشاريع الاستثمارية، وذلك بما يضمن أيضا تحقيق عوائد مستدامة وإدارة المخاطر بكفاءة؟
1: نعم، جهاز الاستثمار طبعا يتبع نموذج حوكمة في تقريبا جميع الشراكات الاستثمارية اللي يدخل فيها، وهذا نموذج الحوكمة هو طبعا وجود مجلس إدارة مستقل، يعني مجلس الإدارة طبعا مستقل، في عضو مستقل، وإنما يمثله أيضا من كل جهة يمثل أعضاء، يعني من جهاز الاستثمار ومن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. طبعا هذا المجلس الإدارة هو اللي يتخذ القرارات، ولكن يعني يستند على دراسة جدوى وتقييم فني ومالي شامل لكل قرار استثماري قبل الدخول في الاستثمار. وطبعا هناك في متابعة دورية دائما لأداء الاستثمارات وإدارة المخاطر يعني ضمان تحقيق المستهدفات.
0: نعم، واضح، يعني جهود مقدرة من جهاز الاستثمار العماني حول بناء الشراكات المختلفة مع عدد من الدول. يعني بعد نجاحكم في الاستثمار مع دول عديدة، ماذا ستضيف لكم هذه الشراكة مع الأردن بالتحديد فيما يخص أيضا استراتيجية الجهاز في التوسع الإقليمي وأيضا تنويع محفظته الاستثمارية؟
1: وطبعا يعني هذه تعد إضافة لشبكة منصات الاستثمارية اللي تقريبا يبلغ عددها الآن 12 منصة استثمارية أو شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني ودول شقيقة وصديقة. طبعا هذه يعني يزيد من شبكة جهاز في مجال الاستثمار، أيضا يضمن أنه احنا نصل إلى أكبر قدر ممكن من فرص الاستثمارية، أيضا استفادة من شبكة العلاقات والخبرات التي يمتلكها كل شريك في مجالات عدة، سواء كان في مجال إدارة الاستثمار أو في مجالات الفنية والقطاعية. أيضا هذه يرسخ نهج الجهاز في بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات استثمارية مماثلة، دائما احنا نسميهم مستثمرين يفكروا بنفس الطريقه، يعني مستثمرين طويل الامد عندهم التزامات لتحقيقها. فاحنا نركز يعني كثير ان احنا ندخل في شراكه مع مستثمر يشبه جهاز الاستثمار العماني ان صح التعبير، وايضا احنا يعني نلعب دور في ايضا تعزيز الدبلوماسيه الاقتصاديه عن طريق الدخول في شراكات استراتيجية مثل هذه.
0: نعم، أنا شاكرة وجودك معي أستاذ سيف، شكرا لكل هذه الإيضاحات حول هذه الشراكة بين سلطنة عمان والأردن. الأستاذ سيف بن حمد المحروقي، مدير أول للشركات الحكومية المشتركة بجهاز الاستثمار العماني، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا حول تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار ب 38.5 مليون ريال عماني، حيث وقع جهاز الاستثمار العماني صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية لتأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار إذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.

0: صادق الدعوات لعمان الحبيبة أن تظل شامخة في عزها ومجدها ووفاء أبنائها الأوفياء وقيادة سلطانها الحكيم. حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. يا رب أن الجميع كذا يكون مستانس ومفعل نفسية الخميس الونيس بإذن الله تعالى. شكرا صباح الورد لكل من يتفاعل معنا على 724410. عبد الله الرئيسي أهلا بك، يقول السلام عليكم أعزائي، بخصوص لون المركبة المفضل أو أي شيء تحب تحتفظ فيه، اللون الأسود طبعا اللي يخلي كل شيء فخم، وأي لون غامق ثاني لأنه يخليك تهتم للمظهر كالنظافة، يعني دائما أكيد أصحاب السيارات الغامقة يهتموا بالنظافة بشكل كبير. يقول اللون الأسود سريع تظهر فيه علامات الغبار أو أي شيء بسيط ثاني، فأكيد بيخليك تحافظ على مظهر السيارة بشكل يومي ومستمر. هذا الشيء يعكس هذه العادة كالمحافظة على نظافة البيت أو المكتب في الدوام وحتى النظافة الشخصية. تحياتي وتحياتنا لك يا عبد الله. معروف ترى اللون الأسود لون الفخامة، الشخصيات الكبيرة، لون سيارات المافيا كلها باللون الأسود. أيضا صح يعكس يعني شيء من الفخامة بشكل كبير.
1: لكن يبقى موضوع التنظيف، هذا
0: موضوع التنظيف، لذلك يمكن من أحد أسباب موضوع التنظيف وأيضا ارتفاع درجات الحرارة عندنا خاصة في منطقتنا، جعلت اللون الأبيض عكسك يا عبد الله هو اللون الشائع والسائد ليس فقط في منطقتنا العربية وإنما في العالم. اللون الأبيض يعد من التفضيلات في مثل ما قلنا منطقتنا نحن الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، عشان يعكس أشعة الشمس القاسية، يمتص أيضا الحرارة داخل المقصورة، وأيضا اللون الرمادي هو اللي يتصدر السوق الأوروبية بشكل محدد، اللون الأسود في القارة الآسيوية. هذا التفاوت أكيد يعكس ارتباط اختيار لون السيارة بالبيئة المحيطة أكثر من ارتباطها حتى بالذوق الشخصي. في أشخاص تدفع مبالغ إضافية آلاف لتغيير اللون المحدد، مع أن السيارة نفسها بالضبط نفس المواصفات نفس كل شيء، ولكن يود لون آخر ويقول لك يدفع إضافي مثلا 2000 أو 3 أو 5000 والبعض أيضا أكثر. دراسات حديثة حول هذا الموضوع ذكرت أن السيارات ذات الألوان الفاتحة مثل الأبيض عندها يعني كذا إقبال أكبر من السائقين حول العالم، وأيضا معروفة أنها تكون واضحة جدا خاصة في ساعات الليل وأثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، هذا يقلل احتمال تعرضها للحوادث. أما الألوان الغامقة مثل الأسود والأزرق الداكن الرمادي القاتم بشكل ملحوظ في هذه الظروف ممكن أنها ما تنشاف بشكل زين، ونفس هذه الدراسات ذكرت أنها ممكن الواحد قد يتجنبها في الأماكن اللي فيها كثير أحوال جوية صعبة تقلل من الرؤية، أو حتى أنها في القيادة الليلية. وكثير من الأشخاص كذا يعمدوا إلى الألوان الحيادية خلينا نسميها مثل الأبيض الأسود الرمادي الفضي، هي أكثر من 80% من سوق السيارات العالمية. يعني كذا ممكن أن الواحد يعتمد على لون السيارة خاصة إذا كان يشتريها جديدة وعنده مبلغ يعني متوفر، أما إذا بتشتري مستعمل أظن آخر شيء تفكر فيه اللون، أهم شيء تضبط أمورها كلها. نحن مواصلين معاكم حديثنا المنوعة في صباح الخير يا بلادي، بعدين كذا يمكن إن شاء الله نجد فرصة نخبرك عن كيف تتعهد صيانة مكيف السيارات خاصة في ارتفاع درجات الحرارة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين الى محطتنا الحواريه الاخيره. نتحدث واياكم عن اتفاقيه وشراكه استراتيجيه جديده بين جامعه صحار ووزاره العمل في مساعي لموائمه التعليم مع سوق العمل. شاطرنا هذا الحديث الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعه صحار. دكتور حمدان سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عائشة، وأسعد الله صباحكم بالخير والسرور في هذا البرنامج الجميل. صباح الخير يا بلادي عبر إذاعة سلطنة عمان في هذا الصباح الباكر.
0: يا حي مرحب بك الدكتور حمدان، سعداء بوجودك معنا للحديث عن هذه الشراكة الجد مهمة. طبعا عندما نتحدث عن شراكة بين مؤسسات أكاديمية وأيضا وزارة العمل فهو تنظيم مستقبلي لسوق العمل. أهمية هذه المذكرة اليوم في تعزيز التكامل بين جامعة صحار بشكل محدد والمديرية العامة للعمل لتحقيق موائمة حقيقية بين المخرجات التي تأتينا من التعليم والكفاءات واحتياجات سوق العمل.
1: بداية أستاذ عائشة والمستمع الكريم، أنا سعيد جدا أن أكون معكم عبر إذاعة سلطنة عمان. حقيقة بداية أشكر إذاعة سلطنة عمان لمواكبتها الدائمة والحثيثة في تسليط الضوء على المواضيع التي تخص المجتمع والقطاعات المختلفة بما يواكب التنمية في بلدنا العزيز سلطنة عمان.
0: بارك الله.
1: فهذا أمر لابد من قوله وحقيقة. إما بالنسبة لردا على سؤالك أستاذ عائشة، فبالنسبة لنا نحن في جامعة صحار ننظر إلى مذكرة التعاون هذه على أنها شراكة استراتيجية حقيقية تتجاوز مفهوم التعاون التقليدي، فهي تجمع بين مؤسسة أكاديمية هي جامعة صحار وجهة وطنية ممثلة في المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، وهذه الجهة الوطنية تمتلك قراءة دقيقة لاحتياجات سوق العمل، ومن خلال هذا التكامل نستطيع طبعا بناء برامج أكاديمية وتدريبية أكثر ارتباطا بالواقع، وأيضا ممكن من خلال هذه إتاحة فرص أكبر لطلبتنا للاحتكاك المباشر بمتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأنها الجهة الوطنية التي ذكرتها هي أدرى ولديها القراءة الدقيقة.
0: نعم فعلا.
1: ففي جامعة صحار حقيقة أود أن أقول تبدأ المؤامرة مع سوق العمل منذ اليوم الأول في رحلة الطالب بالجامعة.
0: نعم جميل جدا.
1: عبر تطوير البرنامج البرامج التي سيدرسها الطالب وربط المعرفة بالتطبيق وتعزيز التجارب العملية ليكون الخريج جاهزا للإستن في التنمية منذ اليوم الأول في العمل.
0: نعم جميل أن تراعي المؤسسات الأكاديمية إعداد الطالب أساسا لمعرفة تفاصيل سوق العمل المستجدات التي تطرأ عليه، ثم لاحقا أيضا ترفدها ببرامج عدة متوائمة ومتوافقة مع بقية المؤسسات التي هي أساسا من تصنع الكثير من الفرص في سوق العمل كوزارة العمل. اليوم نتحدث عن أبرز البرامج المبادرات التي ستنفذها الجامعة ضمن هذه الشراكة لضمان تأهيل الطلبة الخريجين بالمهارات التي فعلا تتطلبها القطاعات الاقتصادية.
1: طبعا هذه مذكرة التعاون تفتح المجال أمام مبادرات متنوعة تشمل البرامج التدريبية، فرص التدريب العملي الانترنشيب، ربط مشاريع الطلبة بالتحديات الواقعية التي تعاني منها المؤسسات، الابتكار، ريادة الأعمال، استشارات، المبادرات المجتمعية، ودراسات سوق العمل أيضا.
0: نعم مهمة.
1: كما أعتقد سنستفيد من خبرات وزارة العمل والمختصين بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة عبر استضافة المختصين لتقديم ورش عمل حول مستجدات القوانين وآليات استخدام منصات التوظيف وأعداد السيارة الذاتية والاستعداد للمقابلات، هذه كلها متطلب للخريج والطالب ليكون مستعد للسوق، ومنها المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل حقيقة هم في وزارة العمل والمديرية هنا بمحافظة شمال الباطنة هم الأدرى بالمهارات التي يتطلبها أصحاب العمل.
0: نعم، مهارات المستقبل واضحة
1: نعم
0: جدا الآن. اشتراطات التوظيف كثير منها يتطلب مثلا المعرفة بالتفاصيل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. فهذه التغيرات الكثيرة والمتسارعة في سوق العمل، شهدنا يعني نهاية الكثير من الوظائف واستبدالها بأدوات إلكترونية تقنية مختلفة. شهدنا أيضا تطوير لعدد من المهارات، إذا أنت ما سعيت أنك تطور نفسك ذاتيا حتى لو كنت تشغل هذه الوظيفة من زمان أساسا، فأنت يعني تجبر المؤسسة على استبدالك مثلا. فكل هذه التغيرات المتسارعة والكثيرة في سوق العمل، كيف تعمل جامعة صحار على تطوير البرامج الأكاديمية لكي نواكب هذه الوظائف اللي يتطلبها اليوم السوق، أو حتى الوظائف المستقبلية القادمة والتخصصات الناشئة؟
1: أتفق معك تماما أستاذ عائشة، أنه كل يوم هناك معرفة جديدة، نتاج معرفة جديدة، وكل يوم هناك تقدم في الذكاء الاصطناعي وغيره. ولذا فإن جامعة صحار تدرك التغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعليه تعمل بصورة مستمرة على مراجعة برامجها الأكاديمية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص. فإحنا مثلا في الكليات لدينا ممثلين في كلية مثلا كلية الهندسة من القطاع، في قطاع الهندسة من إدارة الأعمال موجودين ممثلين في قطاع الأعمال. ولذا نعمل بصورة مستمرة على مراجعة هذه البرامج بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، والاستفادة من تحصيل احتياجات سوق العمل بما يضمن مواكبة التخصصات والمهارات المستقبلية. كما نركز أستاذ عائشة والمستمع الكريم على المهارات العابرة للتخصصات مثل القيادة، الابتكار، ريادة الأعمال. كما تعلم أن ريادة الأعمال هو متطلب جامعي أصبح في عمان، أيضا في كل ما يتخصص يختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل الجماعي باعتبارها مهارات أساسية لمستقبل العمل. ولذا فقد وضعت جامعة صحار خطتها الاستراتيجية، عندنا خطة استراتيجية خمسية 2023-2028 لتطوير برامجها الأكاديمية لضمان مواكبتها لحاجة سوق العمل. فمثلا استحدثت الجامعة عدد من البرامج الأكاديمية خلال السنتين الماضيتين، مثل برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السبراني، هذا لدينا تدرس بالجامعة. كما تمت مراجعة كافة البرامج الأكاديمية وتحديثها من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الطالب يجب أن يعرف أنه ما حاجة كل تخصص وارتباطه بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. لماذا نعمل هذا؟ لتحقيق كفاءة أعلى في جانب التعليم والتعلم واكتساب طلبة الجامعة المهارات العلمية من خلال برامج التدريب التي والآن قررنا خلال 3 سنوات القادمة أن يكون التدريب على رأس العمل، أو التدريب أن يكون إلزامي. الجامعة اتخذت هذا القرار في كافة برامجها. كما تعمل يعني احنا لدينا مبادرات كثيرة حول يعني مواكبة للتغيرات المتسارعة. مثال على ذلك أستاذ عائشة والمستمع الكريم، عملت جامعة مع لجنة الأمم المتحدة الألاسكو، وعملنا تطوير مرصد وظائف المستقبل وتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل.
0: نعم، الإلكسو نعم لها الكثير من هذه البرامج والتعاونات، ورائع أنكم تسعون لتعاونات دولية كهذه دكتور حمدان. إن شاء الله يا رب أن يكون الأثر الإيجابي الملموس لهذه المبادرة وهذه الشراكة والتعاون بينكم وبين وزارة العمل، وأيضا يستفيد منها الطلبة والخريجين. رسالتك الأخيرة لهم، لكل من يسمعنا ويود أن يستفيد من هذه البرامج والتعاونات؟
1: طبعا رسالتي لطلبتنا أول ولخريجينا أن ينظروا لهذه الشراكة على أنها فرصة حقيقية للاستثمار في أنفسهم. سوق العمل اليوم يبحث عن الشخص المبادر والمتعلم باستمرار والقادر على التكيف مع المتغيرات. هذا أمر ضروري في هذه الحقبة من الزمن. طبعا أدعوهم للاستفادة من كل فرصة تدريبية أو ورش عمل وبرامج تأهيل ستنتج من هذه الشراكة. فالجامعة ستظل شريكا لهم في بناء مستقبلهم المهني.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق والسداد لكم لهذه المساعي المباركة لدعم الطلبة ولتعزيز أيضا الكفاءات الوطنية التي ترفد سوق العمل. شكرا جزيلا لك الدكتور حمدان لوجودك معنا هذا الصباح، بارك الله فيك.
1: شكرا لك. إذا يمكن أضيف شيء، أنا بغيت أقول أنه جامعة صحار ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل حقيقة شريك تنموي في سلطنة عمان.
0: نعم وهي كذلك،
1: ونحن نؤمن بناء الإنسان هو أساس التنمية.
0: نعم.
1: وأن الشراكات سواء في عمان وخارج عمان هي الطريق لتحويل المعرفة إلى الأثر، والأفكار إلى مبادرات، والطاقات الوطنية إلى قصص نجاح تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. وهذا هو هدفنا تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضر صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. هذا منهج جامعتنا والجامعات أيضا الأخرى في سلطنة عمان، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بإذن الله.
0: اللهم آمين. سعي مبارك. الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار، تحدثنا وإياه عن الشراكة الاستراتيجية بين جامعة صحار ووزارة العمل في سعي لمواءمة التعليم مع سوق العمل.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مرحبا مستمعينا، الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، ونرجو هكذا إن شاء الله لكم يوم سعيد حافل بالإنجاز. استمتعوا بتفاصيله وجددوا الطاقة لإجازة نهاية الأسبوع. إن شاء الله هكذا أيضا تكون إجازة تقدروا من خلالها فعليا أن تعيدوا ترتيب أولوياتكم لبدء أسبوع عمل آخر بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، وتستانسوا أيضا في بقية لاحقاً المباريات من موضوع كأس العالم. الناس بعدها في مباراة مصر الأخيرة، وحديث واسع عالمي عن الخطا التحكيمية اللي قدرت ب 17 خطأ تحكيمي في المباراة، وتحدث عنها شخصيات رياضية بارزة ومدربين كبار كمورينيو على سبيل المثال، رونالدو الظاهرة أيضا تحدث عنها، لاعبين يعني قدماء وأيضا حكام لهم ثقلهم في الفيفا تحدثوا عن الخطأ التحكيمية التي كانت حاضرة، وأيضا حديث الآن سياسي عن محاولات لاغتيال المدرب حسام حسن، لأنه تحدث عن غزة في تصريح سابق له، أحد هو أساسا من أعضاء اليويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتحدث وأرسل رسالة صريحة للموساد لكي تغتال هذا المدرب العظيم اللي سوى جهد كبير مع مصر، وأيضا كان دائما حريص على يعني قضايا الإنسانية بشكل عام. إن شاء الله يا رب بالتوفيق للرجال مصر في قادم مشاويرهم الكروية، وأيضا للمغرب اللي ننتظر مباراته مع فرنسا. هل سيكون إعادة لسيناريو الختام الماضي ولا كيف بتكون الأمور؟ إن شاء الله بالتوفيق أيضا لأسود الأطلس.
0: يا رب نرجو لهم التوفيق إن شاء الله، يعني
1: بإذن الله تعالى.
0: كنا متمسكين بالأمل بمصر والفرحة مش سيعانة يعني كانت، لكن إن شاء الله
1: 20 دقيقة قلبت كل شيء، وأقل من 20 دقيقة حتى. إن شاء الله يا رب كذا القادم أجمل في حياتكم بشكل عام. نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، رغم أن هناك كان الكثير من الأخبار المنوعة والجميلة اللي نود نشارككم إياها. إن شاء الله إن كان في العمر بقية سنعود لنتشاطر معكم جمال الصباح. أنا أقول لكم مع السلامة، نلقاكم إن شاء الله على خير بعد الإجازة. يمكن تواصل معكم الزميلة رويدة وبقية الزملاء
0: بإذن الله.
1: نرجو منكم الدعاء دائما بالتوفيق والسداد والبركة، ونحن سنواصل معكم هذه المشاوير الصباحية على ذات الوفاء. تقبلوا منا وافر التحية في هذا الصباح، طلينا عليكم رويدة بنت حميد الرواحي وعائشة بنت سالم الهناي في الإعداد والتقديم،
0: وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج تحيات مخرجنا مانع بن خلف الفارسي. إجازة سعيدة لكم جميعا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. الإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل في قطاع الخدمات العامة تشمل 631 فرصة وظيفية. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تستهدف عددا من مناطق وبلدات جنوب لبنان. وقمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا ب70 مليار يورو. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هينزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: كان خبر موت النخذة سليمان أمرا صادما لإبراهيم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن كيف كان ذلك؟ لقد كانت صحته في تحسن عندما تركته.
2: لقد اشتد عليه المرض البارحة وحل أجله رحمه الله.
3: ليس لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وغفر.
1: رحمة الله عليه.
3: الإنسان ترابي في هذه الحياة يا بني، وهو ليس سوى مسافر سيعود إلى موطنه في التراب، آجلا أم عاجلا، ولن يترك خلفه سوى أعماله. فهنيئا لمن ترك ذكرى طيبة بين الناس.
4: لقد كان رجلا طيبا وكريما، رحمه الله.
0: ذهب إبراهيم للعزاء فوجد طاقم السفينة من رفاقه وهم في حزن شديد، وكان بعضهم يبكي بحرقة وألم، فكل واحد يحتفظ بذكرى طيبة عن النخذة سليمان. كان إبراهيم أكثرهم تأثرا، فقد كان النخذة كالأب الروحي إليه. عاد بعدها إبراهيم ليحبس نفسه في غرفته ولا يخرج منها إلا ليأكل أو يطيب خاطر والده، ثم يعود بعدها إلى الصمت المطبق.
2: إلى متى ستبقى هكذا يا إبراهيم؟ أنت تبتعد عنا بروحك، انظر كيف أصبحت كالشبح. هل ستترك الوجع يقتات منك طيلة حياتك؟ لقد أدميت قلبي وقلب والديك.
1: أنت لا تعرفين مكانة هذا الرجل في قلبي.
2: بل أعرف وأشعر بذلك، لقد أخبرتني مرارا أنه صاحب فضل كبير عليك، وقد علمك فنون الإبحار وهيأك لتكون نوخذ في المستقبل. ولكن لو قدر له أن يعود إلى الحياة فلن يرضى أن تفعل بنفسك ما تفعل ويراك على هذه الحالة. إبراهيم، اترك حزنك يا إبراهيم أرجوك، وانطلق لطموحك. الحياة لا تتوقف بموت أحد ما مهما كان عظيما.
1: آه يا سلوى، أنا أفتقده.
2: الكل يفتقده. ضعه في قلبك وضميرك ليكون مثالا لك وملهما في كل وقت.
1: هل كان يشعر بدنو أجله عندما طلب مني أن أسدد ما عليه من دين؟ هل يشعر الإنسان باقتراب أجله فتحتشد كل حواسه لتعطيه رسائل بدنو الأجل؟
2: لقد أخبرتني جدتي أن الإنسان يشعر بذلك حقا، تتحرك تصرفاته بلغة سرية غريبة، ويسميها بعض الحكماء بصحوة الموت.
1: ليتني لم أنم تلك الليلة عند سلام بن حمد.
2: لا تلوم نفسك يا أبا جنة، هذه أقدار لا نملك نحن القدرة على التصرف بها أو تغييرها. هيا هيا اخرج معي واغسل وجهك بالماء واجلس مع والديك، إنهما في أشد القلق عليك.

0: اعتاد إبراهيم الجلوس أمام البحر متأملاً القوارب والسفن العابرة، ويرى النوارس وهي تطير وتحوم هنا وهناك. مضى شهران وهو على هذه الحالة، يشعر أنه يولد من جديد، وهو يرى الأمواج تتعانق مع بعضها حتى تصل الشاطئ، وكأنها تدعوه لركوب البحر من جديد.
1: ماذا تفعل هنا أيها النخل الشجاع؟
2: أهلا يا يعقوب، أهلا بك. لا شيء، أتأمل زرقة البحر كما ترى.
1: يبدو لي أنك تحب البحر يا صديقي.
2: يا له من استنتاج ذكي.
1: هل تحب البحر؟
2: يا صديقي، البحر هو من يطفئ لهيب الروح إلى الحرية والانعتاق من هموم هذه الدنيا ومآسيها. انظر، انظر إلى هذه البيوت البسيطة القريبة من البحر يا يعقوب.
1: ما بها؟
2: لو خيرت أهلها بين قربهم من البحر أو أن تعطيهم بيوتا فخمة في أماكن بعيدة عنه، لرفضوا وآثروا البقاء في بيوتهم رغم فقرهم وبساطتها.
3: أخي إبراهيم، لقد جئت لوداعك.
2: تودعني يا يعقوب؟ إلى أين؟
3: لقد أخبرتك من قبل بأني سوف أذهب إلى أمي وجدي في صور.
2: يا يعقوب، لماذا لا تبقى هنا معي؟ لما أنت مستعجل بهذا القدر؟ أنت تعرف أنك غال علينا. اسمع، ما رأيك أن تسافر معي إلى السواحل؟ لقد سبق واقترحت عليك ذلك. سنكون هناك معا، وأنت تتمنى دائما الذهاب إلى هناك.
3: لقد غيرت رأيي، زنجبار بعيدة جدا، وأنا لست من عشاق البحر مثلك، ولا أقوى على فراق عمان فترة طويلة.
2: قد يحالفك النجاح هناك يا صديقي، كثير من الشبان قد رحلوا إلى هذه الوجهة.
3: أريد مكانا أستقر فيه يا إبراهيم، وأشعر أنني إنسان أعامل باحترام.
2: أفهمك.
3: سوف أستقر مع جدي، إنه رجل طيب ولديه دكان صغير في صور. سوف أساعده إلى أن يوفقني الله في عمل ما.
2: ماذا يمكنني أن أقول؟ سأفتقدك يا صديقي.
3: أعاهدك يا صديقي بأنني سآتي إلى السويق وأزورك هنا في الخضراء.
2: ومتى سوف تسافر إلى صور؟
3: السفينة سوف تبحر هذه الليلة.
2: يا إلهي، لماذا لم تخبرني قبل ذلك؟ لما أخفيت الأمر عني؟
3: خفت أن تلح علي وتقنعني بالسفر معك أو البقاء هنا. صديقي إبراهيم، اسمح لي الآن بالذهاب كي أجهز ما أحتاج إليه.
2: لا أعرف ماذا أقول. سوف أكون في الفرضة لتوديعك. أخبرني، متى سوف تتحرك السفينة؟
3: بعد صلاة العشاء مباشرة.
2: حسنا، اذهب الآن واستعد، سوف نلتقي عند الفرضة بالقرب من الزورق الذي سيحملك إلى السفينة.
3: حسنا.

0: بابتسامته المشرقة.
1: أرجو أن لا ينسيك عملك مع جدك في صور، إخوتك هنا ووالدك وأصدقائك أيضا.
2: شكرا لك يا إبراهيم، وعاهدك بأني لن أنسى، وأعلم أنني سوف أزورك هنا في يوم ما مع زوجتي وأولادي
1: بإذن الله،
2: وسوف تكون زوجتي حتما أجمل من زوجتك.
1: في أحلامك.
3: جميع الركاب إلى السفينة، هيا يا يعقوب.
2: أستودعك الله يا أخي.
1: رافقتكم السلامة يا صديقي، كنت تاجرا ناجحا
2: بإذن الله. وأنت أيضا كن نوخذ بارعا وشجاعا. سوف أعود إلى هنا وأهنئك بعودتك سالما من السواحل
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: ابتعد يعقوب وركب في الزورق الذي سار بهم نحو السفينة الراسية في عرض البحر. وقف إبراهيم واجما حزينا وهو يتأمل الزورق، وهو يبتعد حاملا أجمل وأطيب أصدقائه. سالت من عينيه دمعتان. فجأة سمع صوتا يناديه، التفت فإذا هو النوخذة حمد بن سيف.
1: إبراهيم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا نوخذة حمد.
1: لقد أردت فقط تذكيرك برحلتنا إلى السواحل، ستكون ساعد الأيمن في هذه السفرة.
2: أنا مستعد يا نوخذة حمد إن شاء الله، أشكركم على ثقتكم بي.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، الجميع يذكرك بالخير.
2: جزاكم الله خيرا.
1: يكفي أن النوخذ سليمان رحمة الله عليه قد أثنى عليك كثيرا.
2: رحمة الله عليه. ومتى السفر نوخذ حمد؟
1: السفر غدا إن شاء الله تعالى.
2: غدا؟ لكني أعرف أن السفر بعد 3 أيام وليس غدا، لماذا هذا التغيير المفاجئ؟
1: يا بني، اعلم أنه عندما يكون البوم ليس ملكك فالأمر لا يكون دائما لنوخذة البحر.
2: هل سيكون معنا نوخذة الحلال؟
1: نعم، إنه أحمد بن مزيان، وعلينا أن نوازن بين قيادتنا ورغبات هذا المالك. مالك؟
2: أقسم بأنه لولا أن هذه السفرة هامة وضرورية لي لما ذهبت مع هذا الرجل، لكن سوف أصبر وأحتمل لأكتسب الخبرة في السفر إلى السواحل.
1: نعم، سوف أعتمد عليك يا إبراهيم. لا تقلق، سأكون أنا في الواجهة وستكون أنت المقدم في البوم، وسوف أستعين بك في بعض الأمور التي تخص النواخذة.
2: أنا طوع أمرك، وإذا أردتني بين طاقم البحرية فلا مانع لدي.
1: أمثالك لا يكونون إلا نواخذة، جميع الناس تعلم أنك قدت السفينة من البصرة إلى هنا، أنت خلقت للقيادة يا بني.
2: جزاك الله خيرا، هذه شهادة أعتز بها يا عم حمد.
1: هيا اذهب إلى البيت وجهز نفسك للسفر.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، هل ودعت صديقك يعقوب؟
0: نعم يا سلوى،
1: أتمنى له التوفيق إن شاء الله.
0: بإذن الله. حين كنت في وداع يعقوب قابلني النوخذ حمد بن سيف الذي سوف يقود السفينة من هنا إلى السواحل، و تم تقديم السفر.
1: لا تقل هذا أرجوك.
0: بل قد تم يا سلوى.
1: ومتى السفر؟
0: غدا مساء.
1: غدا؟
0: نعم.
1: لما هذه العجلة؟ لم نشبع من رؤيتك بعد.
0: سوف تشبعين من رؤيتي يا أم جنة، وستملين منها بعد أن أعود من هذه الرحلة بإذن الله.
1: عدني بأنك لن تذهب مرة أخرى إلى السواحل.
0: أعدك.
1: وهل من الضروري أن تذهب إلى السواحل؟ المسافة بعيدة والبحار خطيرة، والمكوث هناك يحتاج إلى وقت طويل لانتظار موسم العودة. هل تكفيك الأماكن القريبة من عمان؟

0: يا أم جنة، يا أم جنة، شرق أفريقيا هو البوابة الواسعة لأكون من النواخذة المتمرسين أصحاب الخبرة. بعدها سيكون إبحاري إلى الموانئ القريبة حتى أكون قريبا منكم.
1: لن أكون عائقا بينك وبين طموحاتك يا أبا جنة، مع أن قلبي وروحي يتمنيان أن تبقى قريبا مني. متى سوف تبلغ والديك؟
0: سوف أذهب إليهما الآن.
1: وفقك الله ورفقتك السلامة، وأعادك الله إلينا غانما سالما إن شاء الله.

0: في مساء اليوم التالي وقبل السفر بساعات، أحضرت أم إبراهيم الدفتر الذي يكتب فيه إبراهيم قبل كل سفرة.
1: اكتب يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اكتب التاريخ.
2: حسنا يا أمي.
1: اكتب.
2: كتبت.
1: اكتب ذاهب بتوفيق من الله.
2: ذاهب بتوفيق من الله ورضا الوالدين. كتبت.
1: هات الدفتر يا بني، سيكون بالحفظ والصون، فليحفظك المولى الرحمن الرحيم في حلك وترحالك. اذهب في رعاية الله يا ولدي الشجاع.
3: اسمع يا بني.
2: نعم يا أبي.
3: أنت تعرف أنني قد خبرت البحر قبلك ورحلت إلى موانئ قريبة وبعيدة.
2: وبما توصيني يا أبي؟
3: أوصيك يا بني بأن تكون حكيما وصبورا وشجاعا. إياك والخوف وقت العواصف والشدائد، فالخوف يمنعك من التفكير السليم. واعلم أن البحارة ينظرون إليك دائما كقدوة لهم ويستمدون الشجاعة منك.
2: وهو كذلك.
3: اجعلهم يشعرون أنك واحد منهم وغيور على راحتهم ومصلحتهم، وهم يثقون بك حين تثق بنفسك.
2: نعم.
3: لا تيأس أبدا من رحمة الله.
2: ونعم بالله.
3: واعلم أن اشتداد المصائب يؤذن بزوالها، واعلم أن الله معك في كل مكان.

0: غادر إبراهيم باتجاه الفرضة. كان يسير وهو يلقي نظرة الوداع على تلك البيوت المنتشرة على طول الساحل. وصل السفينة فقام بتحية نوخذ حمد.
1: أهلا يا مقدم إبراهيم، هيا اذهب وتفقد دبوس السفينة.
2: حاضر.

0: كميات الماء والطعام قليلة يا نوخذ حمد.
1: أعرف أعرف، ولكنها تكفي للوصول إلى صور.
0: لكن الركاب كثيرون والبضائع كثيرة أيضا.
1: هذه أوامر مالك السفينة.
0: هذا أمر سيء، يبدو لي أن هذا المالك لا يهمه سوى الربح.
1: اذهب يا إبراهيم وعرف البحارة بك وتعرف عليهم. هيا إياك أن تتهاون معهم، واجعلهم يخافونك ويطيعون أوامرك دون مناقشة.

0: أبحرت السفينة وكانت الساعات طويلة، إذ لم يجد طاقم السفينة فرصة للراحة أو الجلوس، فقد كان النوخذ حمد كثير الصراخ وإصدار الأوامر على البحرية.
1: أديروا الأشرعة إلى اليسار، سوف نتوقف في ميناء مسقط.
2: لكن وجهتنا الرئيسية هي صور يا نوخذ حمد.
1: أعرف، لكن نوخذة الحلال أحمد بن مزيان طلب الوقوف في مسقط وأصر على ذلك.
2: ولماذا فعل ذلك؟
1: سوف يقوم ببيع بعض البضائع ويبادل بعضها ويأخذ ركابا آخرين.

0: تزودت البوم في مسقط بالماء والطعام، كما تمت حمولتها ببضائع أخرى، وانطلقت بعدها من جديد باتجاه ميناء عدن. كان المقدمي إبراهيم في قمة النشاط والعمل، فتارة يدير الدفة، وساعة هو المقدمي الذي يشرف على الطعام وتقديمه في أوقاته للركاب. في غرفة القيادة كان النقاش محتدما بين النخدة حمد ونخدة الحلال أحمد بن مزيان.
1: يجب عليك أن تتوقف في صور لأخذ مزيد من الركاب والبضائع.
2: لا أستطيع، سوف تكون الحمولة أكبر من طاقة السفينة، وهذا سوف يبطئ سيرها ويؤخرنا عن الوصول إلى عدن.
1: أنا المالك وأنا أصر على الوقوف في صور.
2: ما رأيك أن نحتكم إلى المقدم إبراهيم؟ فقد أحسن كما رأيت في قيادة البحارة وأرضى جميع الركاب.
1: لا بأس.
3: يا عباس، عباس.
4: نعم يا نوخذ حمد.
3: اطلب من المقدم إبراهيم أن يأتي فورا إلى غرفة القيادة.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: آمين أم آمين.
2: كان كهنة الإله الفرعوني آمون يوجهون دعاءهم إليه، فيردد أتباعهم آمون آمون. وتحول آمون في التوراة المعروفة اليوم إلى آمين بتخفيف الميم، ثم ظهرت آمين في العربية، فهل تسربت من العبرية إليها؟ نعود للخليل بن أحمد فنرى أنه عدها ثلاثية ووضعها مع أمنة، ومعنى هذا أن الخليل لا يجيز معنى آمين الشائع، واختلف الآخرون فيها من اسم صوت إلى اسم إله، إلى أنها تعني الله، إلى أقوال أخرى. فهل من سبيل لمعرفة الحقيقة؟ للكشف عن الحقيقة لا بد أن نرتكز على الأصل اللغوي، وهذا الأصل يدلنا على أن اللفظة مؤسسة على حرف الميم، فالأصل الأحادي هنا حرف الميم، وتدخل عليه الهمزة، فيتكون من أم حرف عطف له مواضعه، وتضعف الميم لأداء معنى جديد، وهو نهج معروف في الاشتقاق وتنمية اللغة، فيتكون الجذر الثلاثي أما ألف ميم ميم الدال على القصد، ومنه أما الشيء بفتح الهمزة قصده وأراده، ومنه ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لمن يقصده ويريد الوصول إليه، وصارت تقال في أعقاب الدعاء، فالداعون يقصدونه ويريدون أن تعمهم استجابته، فالحروف الواردة فيها حول الميمين غير أساسية بل مساعدة لتكوين كلمة احتاجها الناس. فالهمزة صوت للنطق بالساكن على ما ذكره الخليل بن أحمد، والياء فيها حرف إعراب يتغير حسب مواقع الإعراب، كما في قولك أفلح الآمون للبيت الحرام، ورأيت الآمين للبيت الحرام، والنون تحذف كما في حالة الإضافة، نحن آمو البيت الحرام. وإذا استغربت اللفظ فذلك لأنه غير مستعمل الآن، وقد تعترض بروايتي إذا قال الإمام آمين فأمنوا. ومن غير مجادلة في صحة الرواية أو عدم صحتها، على ما اختلف فيها من القدماء والمعاصرين من أهل الفقه والرواية، فإن قوله أمنوا جواب الشرط، وهو مضعف الميم، فيجب أن تكون جملة فعل الشرط إذا قال الإمام آمين بتشديد الميم، ليستقيم جوابها فأمنوا أي قولوا آمين. وثمة رواية أخرى تسند هذا الذي نقوله، وفيها إذا أمن الإمام فأمنوا، فيتزن الطرفان فعل الشرط وجوابه. وليس من اعتراض لغوي على هذه الرواية، فاللفظ فيها عربي لا علاقة له باللفظين الهيروغليفي والتوراتي، وهذا الأخير ورد في سفر نحمية من العهد القديم حين جمع عزر السبي البابلي في الهيكل وخطب بهم، فلما انتهى صاحوا آمين آمين بلا تشديد في الميم. ولا ندري على وجه الدقة ماذا قالوا في النص العبري القديم، فالعبرية القديمة ماتت، كما لا ندري مدى تطابق النص الحالي مع النص القديم. وقد ذهب باحثون إلى أنهم قلدوا في ذلك ما كان يقوله عبدة الإله الفرعوني آمون، فمالوا بالواو إلى الياء. وسواء صح ذلك أم لا، فإن لغة التوراة الحالية والقديمة وقراءة الخط الهيروغليفي لا تشكلان حجة على اللغة العربية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قراءة الرموز الصوتية للغات القديمة التي بدأها ابن وحشية النبطي الذي عاش في العراق في القرن الثالث للهجرة في مؤلفه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، ما تزال الاجتهادات مختلفة بشأنها وشأن ما تلاها. وإذا كان بعض اللغويين قد قال إن آمين اسم إله، فإن آخرين قالوا إنه يعني الله، واستشهدوا بقول ابن أبي ربيعة: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. فإذا كان معناه الله، فكيف يستقيم القول ويرحم الله عبدا قال الله؟ وهل هو تقليد للفظة آمون فيؤول بي ويرحم الله عبدا قال آمون كما ذهب بعضهم؟ ولماذا لم يفهموه على أن الشاعر إن صحت رواية البيت عنه قد خفف الميم لضرورة الشعر؟ فمن أجل تجنب كل تلك الشبهات يجدر بنا أن لا نقول آمين بتخفيف الميم حين نسمع دعاء ونريد شمولنا به، بل نقول آمين بتشديد الميم، أي نحن قاصدون هذا الدعاء ومرددون له عسى أن يشملنا أيضا، كما هو في آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: تعتمد صناعة السفن الشراعية العمانية على عدد من المراحل، كل مرحلة تكمل الأخرى، فيبدأ صانع السفينة الوستاد في المرحلة الأولى بمد الهراب، وهي قطعة الخشب الطويلة أو عمودها الفقري الذي تبنى عليه السفينة، وهي تحدد طول السفينة. ثم يتم تثبيت الميلين الأمامي والخلفي اللذين يحددان ارتفاع السفينة. بعد ذلك تركب الفرمات، ومفردها فرمة، وهي المساند التي ستستند عليها ألواح بدن السفينة وتحدد شكلها وارتفاعها أيضا. بعد ذلك يتم تركيب المسند المعروف باسم قائم نائم، وهما قطعتان خشبيتان تثبتان الميلين بالهراب، ودورهما المحافظة على توازن الشكل والثبات. ثم تركب الألواح المعروفة باسم الشراير، ومفردها شريرة، ويعتمد عددها على مدى ارتفاع السفينة. ثم يركب لوح الزير، بعده لوح الزنار، وهو لوح أكثر سماكة مما قبله، فيكون بارزا للخارج لغايات جمالية. ثم يأتي اللوح المعروف باسم المنظر الأول، وهما لوحان، وقد يصل العدد إلى 4 أو 5 ألواح حسب ارتفاع السفينة. بعده لوح الشيبي، وهو بارز أيضا للخارج. ثم لوح المنظر الثاني، ولكنه أقل حجما من الأول. بعده لوح دفان تشخيل، وهو اللوح الذي ينتهي عند اللون الأبيض عند صبغ السفينة، ويمثل الحد الأقصى كغاطس للسفينة. ثم لوح درابة، وهو آخر الألواح من حيث الارتفاع، ولا يكون فوقه إلا اللوح المعروف باسم دفان مولي. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
2: من السفن العمانية عندنا الصمعة، وهي من السفن الكبيرة استخدم للنقل والتجارة لمسافة بعيدة، وكذلك استخدامات عسكرية قديما. الآن صغرت لحجمها، ولا زالت تصنع في محافظة مسندم لحتى اليوم، ومعروفة باسم الصمعة. من السفن العمانية كذلك في عمان السفينة تسمى الساعية، والسفن كلها تطلق على الساعية، لكن هذه السفن يعني سميت بهذا الاسم وعرفت وكانت تمارس التجارة مع اليمن، خصوصا مع اليمن، وكانت تشتهر بإيراد بتصدير السفن التمر العماني المعروف باسم الصحاري، تمر الصحاري، وكان مشهور في عدن، ولذلك كان هذه السفن تقوم بنقله، فكان أهل عدن ينتظرون الساعية العمانية لما توصل، فإذا وصلت استبشروا خيرا لأنها أتت لهم بالتمر الصحاري، فكان مفضلا لديهم. من السفن العمانية كذلك عدن الزعيمة، وعدن الترمهي، وكانت موجودة في القرن 17 الميلادي. الترمهي طبعا هو اسم هندي، لكن هو في الأصل سفينة هندية، لكن كما قلت النبال العمانيون إذا عجبهم شيء بدأ يصنعوه، وبدأ يضيفوا عليه طوابعهم الخاصة وطابعهم الخاص بما يميزه أنه صناعة عمانية، لكن احتفظت بنفس الاسم. هناك عندنا الشاحوف الذي يستخدم للصيد، وأقرب من الهور الكبير هور الصيد، احنا نسميه هور الصيد، يعرف في صور بينما يعرف الباطنة باسم الشاحوف، ولكن ميزته انه مؤخرته في له قاعدة مختلفة في جزء الى الخارج، ومساعد وجود قاعدة خلفية اكبر عن هور الصيد الموجود في صور، والذي يستخدم في محافظات الباطنة ومحافظة مسندم. عندنا الماشوة من القوارب، والماشوة القارب الإنزال أو للحمل أو للشحن البضائع من الميناء إلى السفينة ومن السفينة إلى الميناء، أو للبحارة أو لرفع المرساة، وتعتمد على قوة السواعد بالتجديف، ولا يعمل لها شراع وإنما كان لها تجديف خاص بها، ويطلق عليها مجازا السنبوق صغيرة يسموها، لأن مقدمتها أشبه بالسنبوق. من القوارب معنا الشاشة في عمان، والشاشة هي تصنع ميزتها من سعف النخيل، وهي قديمة تعود إلى فترات ما قبل الميلاد من السفن القديمة، واستمرت في صناعتها في عمان، وتصنع حتى اليوم في محافظات الباطنة تصنع هذه الشاشة، وتستخدم قاعدة الطفو رغم أن البحر يعني يتسرب إليها زين، إلا أنها قواعد خشبية في الوسط تساعده على الطفو، ولذلك هي آمنة جدا في الصيد، والاستخدام في الصيد، وتشتهر بها الكثير من ولاية الباطن بصناعتها، ولا يزال بعض الناس يمارسون الصيد عليها للتنزه أو للترفيه. عندنا هور الصيد الذي ذكرناه في صور، وهذا كان يستخدم الشراع لأنه أكبر عن الهور العادي، ويستخدم إلى 4 أو إلى 6 أو 8 من الصيادين، وكان يبحر إلى أعماق البحار للصيد، مثل ما استخدم اللنجات الآن أو شويعيات، نستخدم كانوا في السابق يستخدموا الهوري، كان كذلك بشراع وكذلك يستخدموا التجديف فيه. عندنا الهوري أو هوري العبرة، وهذا للنقل ما بين ضفتي مثل ما بين البطح والعيقة، أو ما بين مطرح إلى مسقط إلى ريام، فكان الانتقال بهذه الهواري يسهل، لأنها تحتاج إلى صياد أو بحار واحد أو اثنين أو ثلاثة بالأكثر للبحار والنقل والدياب، وكانت تستخدم في صور كذلك للنقل، وتستخدم كذلك لإحضار المياه من سكيكرة إلى مناطق صور الساحل. هناك كذلك عندنا قوارب أخرى اللي مثل الدومي وما الدومي، والقوارب هذه الموجودة في الباطنة ولا زالت تستخدم عندنا. على كل جملة هذه السفن في عمان اللي تم حصر من حيث النوع، وصلنا لحدود 43 نوع، ولعل هناك المستقبل أن نكتشف شيء جديد. السفن العمانية اللي استخدمت كسفن عسكرية مسلحة استخدموا البتيل واستخدموا البغلة كسفن مسلحة، وبعض السفن هذه كانت تحمل إلى 18 أو إلى 14 مدفع بحيث على حسب حجمها، وكان من المدافع المتوسطة أو صغيرة الحجم وليس من المدافع الكبيرة، ولذلك كانت تعتبر مسلحة، وكانت تعتبر من السفن التي دخلت في الاسطول العسكري البحر العسكري العماني في عهد دولة العربة وبدايات دولة أبو سعد، واستمرت حتى عهد السيد سعيد بن سلطان بوجودها كسفن دعم وإسناد أو لنقل الجنود، ولكنها مسلحة ضد أي هجمات من الأعداء لما تنقل التومين أو تنقل الجنود، فهي مسلحة بالمدافع. ووجدت بعض الرسومات لبعض الرحال الأجانب في تلك الفترة تبين هذه السفن وتبين وضعية المدافع التي فيها، خاصة البتيل والبغلة. من ضمن أنواع صناعة السفن في عمان، هناك أنواع تستخدم من حيث الاستخدام، صناعة سفن محددة الاستخدام. فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر لمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا والهند وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر، ومن أمثلة ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولتها تقريبا تصل ما بين 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين الموانئ العمانية أو القريبة من عمان، وهي متوسط الحجم مثل البديني والشواعي والجالبوت، وتصل في حمولتها ما بين 20 إلى 40 طن، ما عدا طبعا السفن الأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا سفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشواعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف وقيس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث، والبدين الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة مسندم والدومي، فتبدأ صناعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا السفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل الماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان، وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه، من المناطق الكثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيب وقلهات، كانت تنقل إلى صورة وتنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة الصمت. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيوي وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي لها سطح يمدوا فيها الواح للحركة، كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدموا هذه الصخور في البناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة معنا في صور وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصدات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال، فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
0: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة المرحلة الأولى من صناعة السفينة العمانية، وهناك أربع مراحل أخرى يمكن إيجازها في مرحلة تثبيت الأضلاع والمساند في باطن السفينة، ثم مرحلة تثبيت الجواري المتجهة إلى مقدمة السفينة ومنها الجارية التي يثبت عليها الدقل، بعد ذلك مرحلة تركيب ألواح السطح، والمرحلة الأخيرة يتم خلالها تركيب ألواح الشتري وهو السطح الخلفي للسفينة، وبه ألواح تزيد من ارتفاعه عن سطح السفينة وتزيد من جمالها.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: ذبحنا وين هالقصاب هذا؟ ترى انها تحيلي بالمشي ولا الحين ما وصلنا.
2: كاهو ما بقى شيء نوصل.
1: صار لك ساعة تقول كاهو، ليش ما خليتنا ناخذ تاكسي على الأقل؟
2: المشي رياضة يا ابن الحلال، دوس على نفسك. ايش فيك كنا عمرك 100 سنة؟
1: كبرنا يبا، ماني الأولي، كبرنا.
2: أنت تتكلم عن نفسك، أنا بعدي شباب.
1: أنت عاد غير، أنت طبعا شباب، عندك مرة قايمة بشغل البيت، تي تاكل وتنام وتمشيدك بالطوفة وتطلع، مو مثلي أنا وين ما أروح ألقى شغل قدامي بالبيت بالمدرسة. يكفي بس مجابل هالمدير التعبان عبد المطلب، هذا الفرق اللي بيني وبينك. مرتاح، الله يريحك بالدنيا والآخرة إن شاء الله.
2: بس أنت قلت لي يا ردكم عواشة مو مقصرة معاك بشيء، قايمة بكل واجباتك، ليش ما تتزوجها وترتاح؟
1: يا معود أنا وين والزواج وين؟ خلني ساكت هنا.
2: إيش فيك خايف؟ ترى الطب تقدم، في وايد فيتامينات تعطيك الثقة بنفسك.
1: والله رحت بعيد يا نايف، من شكالك الحال؟ ليش ما تسد حلجك وتسكت؟ إيش فيك؟ رحت ترى بعيد، الظاهر كلنا يرى الناس بعين طبعه.
3: وي لا يكون مريض، اشوف محله مقفول، العاده ما يسكر المحل. ربي متى بيرجع؟ مو كاتب متى بيرجع؟
2: اختي لا، مكتوب على القطعه، انت ما قريتي؟
3: لا نظارتي مو معاي، ايش كاتب؟
2: كاتب سأعود بعد ربع ساعة.
3: أنا أقول ما العادة يسكر.
2: الظاهر القصاب بنت حلال له زباين وايد.
3: هذا اسمه موسى، القصاب معروف عندنا الكل يتعامل معاه، ما عنده غش. اللحم اللي يبع عربي، ما يتعامل مع الاسترالي، خرفانهم بدل الجفل له عصعص، اللي الواحد ما يعرف الخروف من الكلب عزكم الله.
1: يستاهل تعامل معاه، ننطرش ورانا عاد.
3: هو ما له عادة يتأخر، بيته قريب من محله.
1: انت دائما تشترين منه؟
3: انا وكل الفريج يشترون منه. موسى لحمه طري، ما يجيب لحم بايت.
1: يبين خوش لحم عنده، وعيونه حلوه بعد، ويه حلو بعد، وشعره ينن.
3: شلون؟
1: قصدي الخروف.
2: انت ايش قاعد تقول؟ عيونه وشعره وويهه؟
1: مبين الخرفان اللي عنده اللي يجيبهم حلوين، والمحل نظيف مرتب. يشرح الصدر.
3: زين استاذ، ولا عليك امر، اذا بتنطرونه قولوا له يا مدام مستوره، وتبيك تطرش لها فخذ لحم وكيلو قلوب.
1: حاضر وممنون. عده يدل بيتكم؟
3: اي ما يضيع. هو يعرف كل اهلي ويدل البيت. هذاك بيتنا اللي بابه أصفر.
1: يا الخريط. لا ثبتنا، لا مدام يدله، وإحنا هم دلينا مرة واحدة، خاف يضيعه أدلي مرة ثانية. مع السلامة يا مدام مستورة.
3: حو، إيش عرفك باسمي؟
1: توش قلت قبل شوي، إذا يا قول له مدام مستورة توصيك على فخذ لحم وقلوب.
3: إيه صدق نسيت.
1: يبا أي شيء تبينا ترى أنا تحت أمرك.
3: شكرا جزيلا أستاذ.
1: أيوب بكوع.
3: مع السلامة يا أستاذ بكوع.
1: حفظك الله، إن شاء الله حفظت اسم العائلة بعد بكوع، هذه بادرة طيبة.
4: يا ربي ما أدري شو أسوي، ما بيدي حيلة ولا عندي احد اشكيله غيرك يا مستوره.
3: انت الله يهداك شوي طولت السالفه وهي قصيره.
4: ايش تبيني اسوي؟ كل ما جيت افتح موضوعي معاه تهرب وغير السالفه.
3: شوفي عاد هالمره حط الحروف على النقاط.
4: انا ذهبت النقاط بس ما لقيت الحروف.
3: قولي للناس قاموا يسمعوني كلام وصرت علج بحلوج حريم الفريج، يشوفوني يومية عندكم أنا أقول هالأكل شني دليفري المطاعم قاصرني سيكل بس.
4: أي والله من هتحيلي ولا مبين بعينه.
3: أنت متأكدة من حبه ليك؟
4: والله ما أدري، عمره ما سمعني كلمة، عمره ما قال لي يا عواشة، كل أوامر هاتي كذي حطي كذي شيلي ذاك روحي مني غسلي الزل خمي الحوش سندده انقنقنده بمبمبه.
3: وعلي لاعب بحسبتك. شوفي عاد هذا ما يجي براسه إلا أم سلامه.
4: هو ومن هي هذه بعد أم سلامه؟
3: أم الطبوب شغلها واحدة بوحدة، بتخلي خروف يبنبع يبندع باسمك.
4: وينك عنها كل هالمدة؟ واللي سلمك طلعيها من تحت القاع. تكفيني مستورة تكفيني.
3: خلاص خلي السالفة علي. على قولة القايل مال الصلايب الله هلها.

0: أنا ما أدري وزارة التربية إيش لاقي في هالإنسان، ليش ما يطلعونه تقاعد؟
1: وعبد المطلب هذا تعتبر إنسان؟ وإحنا وين ما نروح ما عندنا سالفة غير سالفة عبد المطلب والمدرسة. عبد المطلب ترى ملينا،
0: شو نسوي؟ راعبنا راعبنا يا أخي راعبنا. أنا ساعات تخيل لي إنه يمشي وراي وين ما أروح وراي. ألو؟ نعم. هلا هلا هلا أبو رازي. الله يهداك، اليوم يمعه، لازم نرتاح شوية في اليوم نقعد معه.

0: madame.
1: الله يهداك يا ابو رازي، ماكو داعي تتصل على استاذ نايف يحضر. الريال يوم راحته وقعد ويا هلا.
2: انت مو شغلك، ولا تحط لي بالعيش بصل. انا امون عليه اجيبه وقت ما ابي، وهو بعد الله خير ما يرد لي طلب. بعدين لا تنسى انه هو اللي ماسك حساباتي الخاصه ويعرف كل صغيره وكبيره.
1: هالامور الله يطول بعمرك انا اعرفها اكثر من نايف.

0: ويعمل بجد واجتهاد لابد انه يخطئ.
1: الو ها نايف بشر وين وصلت؟ يلا يبا اسرع انا بانتظارك.
2: قعدي قعدي يا ام وليد وشوفي هالدراري اللي وصلتيني عليها. قعدي
3: شوف وريني.
2: ايه
3: واي واي الله عليك ذوق ذوق ايه نونون
2: الزم ما علي رضاك يا ام وليد.
3: يا بعد قلبي عواشه. انزين سمعي دام هذا ذوقك وهذا شغلك هات شبه ها هذا حسابك الاولي. سكرنا الحساب القديم
2: الحمد لله
3: خلص الحين نبي نفتح حساب جديد.
2: اي صح.
3: انزين انا دفعت اللي علي صح؟
2: صح
3: هايل دفعي انت الحساب اللي عليك صح؟

ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي يحيى بن بقي. يقول عنه شوقي ضيف في تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبي القيسي المشهور باسم ابن بقي نسبة إلى جد أبيه، وقد ترجم له الفتح في القلائد فقال عنه: هو رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه وأظهر روائعه وصار عصيه طائعه، إذا نظم أزرى بنظم العقود وأتى بأحسن

0: من أرقم البرود ضفى عليه حرمانه وما صفى له زمانه، وصار قعيد صهوات وقاطع فلوات مع توهم لا يظهره بأمان وتقلب دهر كواهي الجمان. وهو أحد من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه، فامتطى غارب الاغتراب إلى بلاد المغرب، ويبدو أن كثيرا من الأبواب أغلقت دونه مما جعله ينشد. وغلت في المغرب الأقصى فأعجزني نيل الرغائب حتى أبت بالندم. ولم يلبث أن فتح له باب كبير، هو باب بني عشرة، قضاة سلا بالقرب من الرباط الحالية عاصمة المملكة المغربية، وكانوا بحارا فياضة في الجود، فغمروه بجودهم، وخاصة يحيى بن علي بن القاسم وأخاه أحمد قاضي سلا، فمكث في رحابهما طويلا، وأضفى عليهما من شعره وموشحاته دررا كثيرة. نقرأ له هذه المختارات من الموشحات. يقول ابن بقي: أعجب الأشياء رعي لذمامي، من أبى الرعيا وشاء حمامي، تم ما قد تم من حب الملاح، ليس من تيم كمن هو صاحي، ما ترى أسلم من مرضى صحاحي، فوقت أسهم للحين المتاح، مقصدي رميا بتلك السهام، من باللقيا ولو بالمنام، لا تلوميني فخطبي جل، قد سبى ديني غزال أطل، في المهى العين بالحسن محلى، ليس يبريني من وجدي إلا شفة لميا وصمت نظامي، شابت الأريا بصوب المدام، حادي الركب أوجف بالمطي، نحو من يسبي فؤاد الخلي، أوفع الرجبي إلى ابن علي، ذي الندى السكبي والرأي البهي، إن بدا قليا هلال تمامي، أو نوى السقيا فصوب الغمام، كيف لا يبدو بسعد الزمان، كوكب فرد بالنور كساني، نطق الحمد عنه بلساني، هو والمجد رضيع لباني، طالما استحيا من فعل اللئام، دام للعليا أتم دوامي، حكم الدهر بأنك واحد، للعلا وتر وفضلك شاهد، وإذا الذكر جرى في الأماجد، أنشد الفخر في تلك المشاهد، إنما يحيى سليل الكرام، واحد الدنيا ومعنى الأنام. ويقول ابن بقي أيضا في موشحاته: ما لي شمون إلا شجون، مزاجها في الكاس دمع هتون، لله ما بذر من الدموع، صب قد استعبر من الولوع، أودى به جؤذر يوم البقيع، فهو قتيل لا بل طعين، بين الرجا والياس له منون، جرحت للحين كفي بكفي، وحيل ما بيني وبين إلفي، لا شك بالبين يكون حتفي، حان الرحيل ولي ديون، إن ردها العباس فهو الأمين، أما ترى البدر بدر السعود، قد اكتسى خضرا من البرود، إذا انثنى نضرا بين القدود، أضحى يقول مت يا حزين، قد اكتسى بالآس الياسمين. قلت وقد شرد النوم عني، وأيأس العود للسقم مني، صد فلما صد قرعت سني، جسمي نحيل لا يستبين، تطلبه الجلاس حيث الأنين، تجاوز الحد قلبي اشتياقا، وكلف السهدى من لو أطاق. قلت وقد مد ليلي رواقا، ليل طويل ولا معين، يا قلب بعض الناس أما تلين. ويقول ابن بقي أيضا في موشحاته: يطغى وجيبي وجلدي ينبت، سرح حبي لو أنني سرحت، من لي بأهيف يلعب بالعقول، دنا بأوطف كالصارم الصقيل، وهز معطف كالغصن المطلول، غب الجنوب إذا تثنى، قلت لو بعت قلبي في حبه ربحت. سرح جفوني في روض وجنتيك، هذه ديوني قد بليت لديك، حسبي منوني إن كان من يديك، يا كل طيبي له الجمال نعت، ما بال ذنبي في حب من أحببت، يا من تجنى لا ذقت ما أذوق، قلب معنى ومدمع طليق، أهديك غصنا واجدي به خليق. غصن كثيبي لدن التثني شخت، قضيت نحبي مذبان أو مذبنت، الحسن يعلم أنك منه أحسن، وأنت أكرم والموت فيك أهون، يفديك مغرم أسر حتى أعلن، أنت نصيبي من كل ما اقترحت، حسبي حسبي ما شيت يوما شيت، أنا وأنت إسوة هذا الهجر، بالصبر بنت عند انصداع الفجر، ومذ رحلت غنى الجوى في صدري، سافر حبيبي سحر وما ودعت، يا وحش قلبي في الليل إذا افتكرت. كانت تلك مختارات من موشحات ابن بقي القرطبي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أصبحت البيانات في العصر الرقمي أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومات والشركات والمؤسسات من أجل اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت مرحلة جديدة تجاوزت مجرد جمع البيانات إلى القدرة على تحليلها واستخلاص الأنماط الخفية منها والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها بدرجة عالية من الدقة. وقد أدى هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلى إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، وليصبح هذا المجال أحد أهم محركات التنمية والابتكار في القرن 21. مستمعينا الكرام، يشكل تحليل البيانات الأساس الذي تعتمد عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعلم واتخاذ القرارات، إذ لا يمكن لأي نموذج ذكي أن يقدم نتائج دقيقة دون توافر بيانات كبيرة ومتنوعة وعالية الجودة. فالخوارزميات الحديثة تتعلم من ملايين السجلات والصور والنصوص والوسائط المتعددة، ثم تبني نماذج قادرة على التعرف على الأنماط والعلاقات التي قد يصعب على الإنسان ملاحظتها. وكلما ازدادت جودة البيانات وتنوعها، ازدادت قدرة الأنظمة الذكية على تحسين أدائها وتقليل نسبة الأخطاء. ولهذا أصبحت المؤسسات تستثمر بصورة متزايدة في إدارة البيانات وتنقيتها قبل استخدامها في عمليات التحليل الذكي، لأن جودة المخرجات ترتبط مباشرة بجودة المدخلات. مستمعين الأعزاء، شهد مجال تحليل البيانات تطورا غير مسبوق، حيث انتقل من الاعتماد على الإحصاءات التقليدية والتقارير الوصفية إلى استخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق التي تستطيع تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي. ولم يعد الهدف يقتصر على معرفة ما حدث في الماضي، بل أصبح بالإمكان تفسير أسباب حدوثه والتنبؤ بما قد يحدث مستقبلا، بل واقتراح أفضل الحلول الممكنة بصورة تلقائية. وقد أسهم هذا التحول في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين سرعة اتخاذ القرار وتقليل الاعتماد على التخمين أو الخبرة الشخصية وحدها. أدى الانتشار الواسع للهواتف الذكية وإنترنت الأشياء ومنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية إلى إنتاج كميات هائلة من البيانات يوميا تعرف بالبيانات الضخمة. وتمثل هذه البيانات كنزا معرفيا إذا أحسن استثماره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحليل سلوك المستهلكين ورصد الاتجاهات الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات. وتتميز البيانات الضخمة بأنها لا تقتصر على البيانات الرقمية المنظمة، بل تشمل النصوص والصور والفيديوهات والمعلومات الجغرافية وغيرها، الأمر الذي يتطلب أدوات تحليل متقدمة تستطيع التعامل مع هذا التنوع والتعقيد بكفاءة عالية. من أبرز المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات دعمه لثقافة اتخاذ القرار المبني على الأدلة بدلاً من الحدس أو التوقعات الشخصية. فعند تحليل البيانات بصورة دقيقة يمكن للمؤسسات تحديد نقاط القوة والضعف وقياس الأداء بصورة مستمرة واكتشاف المشكلات قبل تفاقمها ووضع خطط أكثر واقعية لتحقيق أهدافها. كما تساعد لوحات المعلومات الذكية والمؤشرات التفاعلية متخذي القرار على متابعة الأداء لحظة بلحظة، وهذا بلا شك يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإدارة وتحسين استغلال الموارد. مستمعين الأعزاء، يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً بفضل الدمج بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث أصبحت الشركات تعتمد على التحليلات الذكية لفهم احتياجات العملاء وتوقع الطلب على المنتجات وتحسين سلاسل الإمداد وإدارة المخزون واكتشاف فرص الاستثمار الجديدة. كما تستخدم المؤسسات المالية التحليلات المتقدمة للكشف عن عمليات الاحتيال وتقييم المخاطر الائتمانية بصورة أكثر دقة، بينما تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على تحليل بيانات العملاء لتقديم توصيات شخصية تزيد من رضا المستهلكين وتعزز المبيعات، وهو ما جعل البيانات عنصرا رئيسيا في تحقيق الميزة التنافسية. أحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال تحليل كميات ضخمة من السجلات الطبية وصور الأشعة والبيانات الجينية، وهذا ساعد الأطباء على الوصول إلى تشخيصات أكثر دقة وفي وقت أقل. كما أصبحت الخوارزميات قادرة على اكتشاف مؤشرات مبكرة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والأورام، الأمر الذي يعزز فرص العلاج ويقلل من المضاعفات الصحية. وإلى جانب ذلك تسهم تحليلات البيانات في متابعة انتشار الأمراض والأوبئة والتنبؤ بمعدلات الإصابة وتحسين توزيع الموارد الطبية، مما يجعل الرعاية الصحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع. امتد تأثير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلى قطاع التعليم، حيث أصبح بالإمكان تحليل أداء الطلبة بصورة مستمرة والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل متعلم، ثم تصميم مسارات تعليمية تتناسب مع احتياجاته الفردية. كما تساعد التحليلات الذكية إدارات المؤسسات التعليمية على قياس جودة البرامج الأكاديمية وتطوير الخطط الدراسية بناء على بيانات دقيقة بدلا من التقديرات العامة، ويؤدي ذلك إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز فرص النجاح الأكاديمي. أعزائنا المستمعين، أصبحت المدن الذكية مثالاً عملياً على التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إذ تعتمد على آلاف المستشعرات الرقمية التي تجمع بيانات مستمرة عن حركة المرور واستهلاك الطاقة وجودة الهواء وإدارة المياه والخدمات البلدية. وتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات لحظياً، مما يساعد على تحسين انسيابية الطرق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتسريع الاستجابة للحوادث والطوارئ، ناهيك عن تحسين جودة الحياة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في المدن الحديثة. مع التوسع في استخدام التقنيات الرقمية ازدادت التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، الأمر الذي جعل الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات الدفاع الرقمي. فمن خلال تحليل مليارات الأحداث والسجلات الإلكترونية تستطيع الأنظمة الذكية اكتشاف الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى محاولات اختراق أو تسريب بيانات، ثم إصدار تنبيهات فورية أو اتخاذ إجراءات تلقائية للحد من المخاطر السيبرانية. كما تساعد تحليلات البيانات في التعرف على الثغرات الأمنية وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية المعلومات وضمان استمرارية الأعمال. وفي جانب الخصوصية وأمن البيانات، تتجه الحكومات والمؤسسات الدولية إلى وضع أطر تنظيمية ومعايير لحوكمة البيانات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحافظ على حقوق الأفراد وتحقق التوازن بين الابتكار وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة لتلك البيانات. مستمعينا الكرام، على الرغم من القدرات المتقدمة التي تمتلكها أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن نجاحها يعتمد بصورة كبيرة على العنصر البشري القادر على إدارة البيانات وتفسير النتائج واتخاذ القرار المناسب في ضوء التحليلات المقدمة. ولذلك أصبحت المؤسسات تستثمر في إعداد متخصصين يجمعون بين المعرفة التقنية والإحصاء وتحليل البيانات وفهم طبيعة الأعمال، بما يمكنهم من تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية ومعرفية. كما برزت وظائف جديدة مثل محللي البيانات ومهندسي تعلم الآلة ومحللي ذكاء الأعمال، وهي من أكثر المهن طلبا في سوق العمل العالمي خلال السنوات الأخيرة. أصبح الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أهم المحركات التي تعتمد عليها الاقتصادات الحديثة لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات المختلفة. فالحكومات والشركات تستفيد من التحليلات المتقدمة في دراسة الأسواق ورصد المؤشرات الاقتصادية وتوقع التغيرات في العرض والطلب، مما يساعد على صياغة سياسات اقتصادية أكثر دقة واستدامة. كما تسهم هذه التقنيات في تحسين إدارة الاستثمارات وتقليل المخاطر المالية ورفع كفاءة سلاسل التوريد والإنتاج. ومع اتساع الاقتصاد الرقمي، أصبحت البيانات موردا اقتصاديا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية، وأحد أبرز عوامل تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار. مستمعين الأعزاء، أتاح الذكاء الاصطناعي فرصا غير مسبوقة أمام رواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة. فالشركات الناشئة باتت قادرة على دراسة احتياجات العملاء بدقة وتطوير منتجات وخدمات تتوافق مع متطلباتهم المتغيرة، مستندة إلى التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي. كما أسهمت المنصات الرقمية في تقليل تكاليف الوصول إلى الأسواق وتحسين تجربة المستخدم، الأمر الذي عزز من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وأوجد بيئة خصبة للابتكار المستدام. تسعى الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. فمن خلال تحليل البيانات السكانية والاقتصادية والصحية والبيئية، تستطيع الجهات الحكومية تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة والتنبؤ بالتحديات المستقبلية قبل تفاقمها. كما تساعد التحليلات الذكية في قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية وتقييم أثر المبادرات الوطنية ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة تسهم في بناء سياسات أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع. مستمعين الأعزاء، لم يعد الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات خيارا تقنيا يقتصر على المؤسسات المتخصصة، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الحديثة وصناعة المستقبل. فكل قرار يستند إلى بيانات دقيقة، وكل خوارزمية تتعلم من الخبرات السابقة. ومع استمرار الثورة الرقمية ستزداد أهمية الاستثمار في البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية ووضع التشريعات التي تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية. ولا ريب أن يبقى الإنسان هو العنصر الحاسم في توجيه هذه التقنيات نحو تحقيق الخير العام وتحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى إنجازات تصنع مستقبلا أكثر ازدهارا واستدامة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوازن في النظم البيئية، أينما كانت هذه النظم البيئية، في البحر، في اليابسة، في الجو، في أعماق المحيطات، كلها لها قصص مختلفة وتدور في الدائرة الخاصة فيها، كما تدور الأقمار والنجوم والكواكب حول بعضها البعض بشكل سريع جدا، لكنها لا تتصادم، لأن الخالق سبحانه وتعالى وضع كلا في مساره وكلا في فلكه، ويصبح بطريقة الخاصة كما هو الحال في الشبكات الغذائية. أعطينا مثال عن الأسود بحدودها الجغرافية للصيد، وهذه الحدود قد يصطاد فيها الفهود، يخطف فيها غزال، لكن هذا النظام الأسود يمشي على الأسود وتحترم الأسود. الحيوانات الأخرى ما تعرف أنه أنت حاط هذه الحدود، أنت هذه حدودك. الفهد جاي شاف غزال أو ضباء، يصطاد هذه الغزال ويتوكل على الله، انتهت قصته. الضباع تأتي لتأكل من بقايا ما تترك الأسود، والأسود لا تمنعها، تمنعها في البداية لكن لا تمنعها من المخلفات، تترك لها المخلفات، هذا دورها في الطبيعة. مع أنه شبكة غذائية مختلفة، عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تبدأ تتجاوز حدودها، حدودها أن تتغذى على مخلفات الأسود. عندما تنتهي الأسود من وجبة معينة تأتي الضباع وتتغذى على الجلد، تتغذى على كل البقايا يعني الفريسة، وتتغذى حتى على العظام ذاتها. يعني الضباع عندها قدرة على تحطيم العظام والتغذي عليها، وعندها قدرة على هضم هذا العظم. لذلك أسنان، سبحان الله، أسنان الضباع لا تتوقف عن النمو، تنمو، وإذا سقطت واحدة تنمو أخرى. لكن الأسد إذا سقط الناب ينتهي مستقبله. فكيف الله سبحانه، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق قدرات معينة مع هذا لأنه له دور معين. لكن عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تكون المخلفات غير كافية، فتضطر الضباع أنها تهاجم على الأسود أثناء غذائها، وهذا يحدث حركة عكسية فتهجم عليها الأسود فيخفف من عددها، وهكذا. هذا هو التوازن في النظم البيئية الذي يحدث. وهذه النظم البيئية ذاتها يعني تؤثر على حياة الإنسان في بنغلاديش مثلا، أو في القطب المتجمد الشمالي في بنغلاديش أثناء العاصير التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، أو في المحيط المتجمد الشمالي أثناء تكون الجليد على الرعي، وغيرها من التفاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء، بين جنوب الصحراء وبين الصحراء في الشمال، هذه حركات الرعي التي تحدث. كل هذه التفاصيل ضمن منظومة النظم البيئية، ضمن المسارات التقليدية التي وضعت لهذه الكائنات الحية، وضمن الواجبات والمهام التي وضعت لهذه الكائنات الحية حتى تنفذها. البعض يبدأ أثناء الجفاف، البعض يبدأ أثناء المطر، البعض يبدأ بعد المطر، وهكذا تستمر الحياة ويستمر التدافع على كوكب الأرض لتتشكل هذه التحفة الجميلة جدا، الإعجاز الرباني الرائع للغاية الذي يحدث في أعماق المحيطات أو في الشعب المرجانية أو في رحلات الهجرات الكبرى التي تحدث للكائنات الحية، سواء كانت البحرية أو في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الرنة أو هجرات الحيتان الحدباء أو حيتان العنبر في بعض مواقعها، أو حتى الأسود والفهود وتتبعها للقطيع في محمية سيرنجيتي ومسايا مارا في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الإنسان التقليدية في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية كلها، عندما ينتقل البدو من مكان إلى آخر ومن خلف الماء وخلف الكلاء وخلف المطر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
3: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونواف حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. وسلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تنام مضطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعزيز التنسيقي إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من الأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز الانسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة. وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة وحرية العبور البحري. وقع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 38,500,000 ريال عماني لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وتعمل الشركة التي أسست مناصفة بين الجانبين على الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية بما يدعم التنويع الاقتصادي. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتطوير استثمارات مشتركة قائمة على الكفاءة والحوكمة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يحقق قيمة مضافة للبلدين. وأشار جهاز الاستثمار العماني لأن الشراكة تأتي ضمن جهوده لتعزيز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظته الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وبناء منصات استثمارية مستدامة. وتعد هذه الاتفاقية امتدادا لشراكات الجهاز الاستثمارية مع عدد من الدول، وتسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية وداعم للنمو الاقتصادي. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها. كما أكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدا لأمنها وللسلامة الملاحية وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مجددة رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر.
وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور فجر اليوم إلى أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف نحو 90 هدفا شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وفي بيان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش ستظل في حالة يقظة كاملة وقادرة على تنفيذ عمليات قتالية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة. قتل شابان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط الضحيتين في مكان الاستهداف. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرة المسيرة أغارت على المنطقة المحيطة بالمستشفى، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجيش الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها في لبنان بينهم 12 طفلا، مما يظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين. كما دعت المنظمة جميع الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا. في الشأن السوري، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أمريكية للعلاقات مع دمشق. وتتطلب هذه الخطوة من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن أنهت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجهات لدعم إعادة إعمار سوريا. قال مسؤول في مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في غزة لإعادة تنشيط خطة السلام المتعثرة، مشيرا إلى تحديد مناطق آمنة يمكن أن تستوعب 10,000 من السكان الراغبين في الانتقال إليها. وتأتي الخطة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع الذي يواجه الدمار والجوع والنزوح، فيما لا تزال المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار متعثرة بين الأطراف المعنية. ميدانيا، استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، وأصيب 12 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمة للنازحين في منطقة المواصب خان يونس ومحيط مدرسة في مدينة غزة، وفق مسؤولين في قطاع الصحة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتداءاته رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتظهر الإحصاءات استشهاد أكثر من 1,070 فلسطينيا منذ
دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل 9 أشهر. أعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية، مؤكدين الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء. وأكد البيان الختامي لقمة أنقرة مواصلة تطوير القدرات العسكرية للحلف بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، مع تجديد الدعم لأوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026. وجدد قادة الناتو التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، داعين طهران إلى احترام حريات الملاحة في مضيق هرمز، وسط تأكيدات على استمرار الردع العسكري. كما ناقشت القمة ملفات عدة بينها بيع مقاتلات F-35 لتركيا والعقوبات الأمريكية عليها، إلى جانب مبادرات لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، وذلك خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وأكد ترامب أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى تسوية للحرب، وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية على كييف، وسط استمرار مطالبة أوكرانيا بتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الضربات الباليستية. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1708 حالات، بينها 580 وفاة وفق السلطات الصحية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين مخصصين لسلالة بونتي بوغيو النادرة من الفيروس في محاولة للحد من تفشي الوباء المتسارع. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضرب البلاد ارتفع إلى أكثر من 3800 شخص، وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد المصابين جراء الكارثة بلغ 17,000 شخص. وجددت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي دعواتها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا للمساعدة في إعادة الإعمار. عقدت اللجنة المعنية بتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عمان اجتماعا وزاريا موسعا للقطاعات المتعلقة بقطاع التقنية الحيوية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التأكيد على ضرورة التوافق الوطني بين متخذي القرار من الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان، تمهيدا لرفعها فور الانتهاء منها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء. وأسفرت حلقات العمل التخصصية خلال الأشهر الماضية عن اعتماد مخرجات المرحلة الثالثة من المشروع المتعلقة بتحديد أولويات مرتكزات قطاعات التقنية الحيوية، واعتماد خطة عمل المرحلة الرابعة التي تتضمن مقترح الحوكمة ونموذج العمل لإعداد دراسات الجدوى المبدئية ل12 فرصة قصيرة المدى قابلة للتنفيذ ضمن الخطة 15 في مجال التقنية الحيوية. أعلنت أوكيو عن توقيع اتفاقية تخارج من شركة مجيس للخدمات الصناعية شين ميم عين ميم إلى ائتلاف استثماري يضم كل من الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية ركيزة وشركة IV3 أكوا العالمية. ويجمع هذا الاستحواذ بين صندوق ركيزة الذي يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في السوق المحلية وشبكة علاقات إقليمية ممتدة، وشركة IV3 أكوا التي تقدم خبرة

رحلات جوية مباشرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في 10 يوليو الجاري بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة طوال موسم الخريف، مما يسهم في إضافة 1134 مقعدا إضافيا تلبية للطلب المتنامي لزيارة محافظة ظفار من السوق البحريني. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. وسلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأياد أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
3: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. يسلط هذا البرنامج الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

مستمعين الأعزاء، سلطنة عمان وطن المجد والشموخ، أرض الجسارة والعطاء، حيث تبنى الحضارة بسواعد أبنائها ويسطر التاريخ بحكمة رجالها. هذا الوطن قصة عز متجذرة في وجدان كل عماني، إرث خالد صاغه الأجداد جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين. حضارات أشرقت من عمان، وبها تميز العمانيون في شتى ميادين العلم والمعرفة، فأبدعوا وتفوقوا حتى غدوا مثالا يحتذى في الثبات والريادة. وما كان لهذا المجد أن يستمر لولا تلك الروح العمانية الأبية التي لا تنكسر أمام الشدائد ولا تنثني مع تقلبات الزمان. فمهما اشتدت المحن ومهما تعاظمت التحديات، يبقى العماني واقفا كشموخ الجبال، يواجه الرياح بعزم ويتجاوز الأمواج بثبات لا تهزه العواصف ولا تنال من إرادته الأيام. وفي خضم تغيرات الحياة بين مدها وجزرها، بين أيام الراحة وأوقات العسر، تظل عمان سلطنة ثابتة على قيمها، راسخة في مبادئها، تمضي قدما بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي الذين يواصلون البناء ويصونون الأمانة بإيمان لا يتزعزع وعزيمة لا تلين.

0: جولة البرنامج نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: مستمعين الكرام، مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية منظومة جديدة للفحوصات الطبية أكثر كفاءة وأكثر سرعة. وللحديث أكثر عن مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط، يسرنا أن نستضيف معنا بسيدي المقدم طبيب فيصل بن مبارك البدري من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
2: أهلا وسهلا، وشاكر لكم هذه الاستضافة في هذه المؤسسة الإعلامية المتميزة.
1: نعم سيدي. سيدي، بداية لو نتكلم أو نتحدث عن فكرة إنشاء مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط.
2: في الحقيقة كانت خدمات الفحوصات الطبية تقدم سابقا من خلال عدد من الوحدات والمرافق المختلفة والمجزأة، وهو ما أدى مع توسع نطاق الخدمة إلى ظهور كثير من التحديات، مثل تكرار الفحوصات بالنسبة للمواطنين المتقدمين لعدة أجهزة من الأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك تعدد الإجراءات، تشتت الموارد والبيانات. وهنا جاءت فكرة إنشاء مركز اللياقة الطبية، طبعا ليس كمبنى جديد أو مرفق جديد، وإنما كمبادرة لتطوير منظومة الفحوصات الطبية وجعلها أكثر تكاملا وكفاءة. طبعا يقوم المركز على 3 أهداف استراتيجية، وهي في المرتبة الأولى طبعا دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 المتمثلة في رفع كفاءة النفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الحوكمة المؤسسية وأيضا التكامل المؤسسي وأيضا التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات. من الأهداف الاستراتيجية أيضا هي تحقيق رؤية المدينة الطبية نحو التميز المؤسسي في القطاع الصحي، طبعا من خلال وضع مؤشرات لرفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع اللياقة الطبية التي ستقدم إن شاء الله تعالى في مركز اللياقة الطبية. وأخيرا الهدف الاستراتيجي الثالث هو معالجة التحديات التشغيلية التي صاحبت التوسع في خدمات المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. باختصار، لم يكن هدف إنشاء مركز جديد أو مرفق جديد كما أسلفت، ولكن بناء منظومة جديدة للفحوصات الطبية، منظومة طبعا أكثر كفاءة وأكثر سرعة وأكثر راحة للمستفيد والمتقدم للخدمة.
1: نعم سيدي. سيدي، إذن لابد هنالك أهداف لمركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط، لو نتحدث سيدي عن هذا الجانب.
2: في الحقيقة يهدف المركز اللياقة الطبية بشكل عام إلى تطوير المنظومة، ولكن الأهداف الفرعية هي تقليل الازدواجية وتكرار الفحوصات الطبية للمتقدمين للتوظيف من المواطنين، أيضا رفع كفاءة استخدام المتاحة حاليا من الموارد البشرية والمالية والتقنية. أيضا واحدة من أهم أهداف المركز هي خفض زمن أو تقليص زمن إنجاز الفحوصات الطبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد مسارات العمل، وأيضا تعزيز الحوكمة والرقابة وضبط الجودة في خدمات اللياقة الطبية من خلال توحيد الإجراءات. وواحدة من أهم أهداف المركز أيضا هي إنشاء قاعدة بيانات مركزية تدعم التخطيط واتخاذ القرار. أيضا الأهداف التي تدعم رؤية عمان 2040 وأهمها هي دعم مستهدفات التحول الرقمي والتميز المؤسسي، وأخيرا تحسين تجربة المستفيد سواء كانت جهة التوظيف أو المواطن المتقدم للتوظيف.
1: نعم سيدي. سيدي، لو ننتقل للحديث عن مسؤوليات مركز اللياقة الطبية.
2: تولى المركز اللياقة الطبية إدارة وتنفيذ خدمات اللياقة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية بشكل عام، وطبعا تشمل هذه المسؤوليات إجراء الفحوصات الطبية في التوظيف والتجنيد، وأيضا إجراء الفحوصات الطبية الخاصة لكبار القادة وكبار الضباط، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الدورات الخارجية والانتدابات، وأيضا إجراء الفحوصات الأساسية والدورية للتخصصات ذات المتطلبات الطبية الخاصة مثل أطقم الطيران والغواصين والمظليين والسائقين وفنية أبراج الاتصالات وغيرها من الوظائف التي تتطلب فحوصات طبية دقيقة. وأيضا من مسؤوليات المركز هو إجراء الفحوصات الطبية الخاصة ببعثات الحج العسكرية، وأخيرا وليس آخرا هو دعم التخطيط الاستراتيجي من خلال توفير بيانات والإحصائيات ذات العلاقة بالنسبة لمتخذي القرار والمخططين.
1: نعم سيدي، لو نتحدث سيدي عن التحول الرقمي في مركز اللياقة الطبية في مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط.
2: مثل ما أسلفت أن هذا واحدة من الأهداف المركز من خلال دعم وتنفيذ وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي من أهمها التحول الرقمي. وذلك يجري العمل حاليا على رقمنة إجراءات الفحص الطبي وربطها بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يسهم طبعا في تقليل الاعتماد على النماذج الورقية المستخدمة حاليا، وتسريع إجراءات الفحص وإصدار النتائج وتحسين دقة البيانات وسهولة استرجاعها. وأخيرا مثل ما أسلفت هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة تدعم مؤشرات الأداء واتخاذ القرار المبني على البيانات. ختاما، مثل مركز اللياقة الطبية تحولا مؤسسيا في طريقة تقديم خدمات الفحوصات الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، حيث لا تقتصر أهميته على إنشاء مرفق جديد، بل تتمثل قيمته الحقيقية في بناء منظومة موحدة للموارد والإجراءات والبيانات والقرارات الطبية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وطبعا توجهات المدينة الطبية نحو التميز المؤسسي في القطاع الصحي.
1: نعم سيدي المقدم طبيب فيصل بن مبارك البدري من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، شكرا لكم سيدي.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان مراكز اللياقة الطبية العسكرية. مراكز اللياقة الطبية العسكرية وهي مراكز متخصصة تؤدي دوراً محورياً في تقييم الحالة الصحية والبدنية للمتقدمين للخدمة العسكرية وغيرها في القطاع العسكري وفق معايير طبية معتمدة. وتقوم هذه المراكز بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للتأكد من قدرة الفرد على أداء واجباته بكفاءة واقتدار، كما تسهم في الاكتشاف المبكر للحالات الصحية التي قد تؤثر في الجاهزية وتقديم التوصيات الطبية المناسبة لكل حالة، بما يساعد على اتخاذ القرار الطبي المناسب. ولا يقتصر دور هذه المراكز على الفحص فقط، بل يمتد إلى المساهمة في الوقاية ومتابعة الحالات الصحية ودعم الجاهزية العسكرية، بما يضمن سلامة الأفراد ورفع كفاءة الأداء. وفي الختام، تمثل مراكز اللياقة الطبية العسكرية ركيزة أساسية في بناء قوة عسكرية تتمتع بالصحة والجاهزية، وتجسد حرص المؤسسة العسكرية على صحة منتسبيها لخدمة الوطن والقيام بالمهام على أكمل وجه. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يتقلد جميع منتسبي قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وسام العز والفخر، وهم الساهرون على أمن الوطن واستقراره والمرابطون على ثغوره في كافة القطاعات البرية والجوية والبحرية، المحافظون على منجزاته ومكتسباته، ويعاهدون الله أن يكونوا دائما الحصن الحصين والسد المنيع دفاعا عن الوطن سلطنة عمان وصونا لمقدساته الطاهرة.
2: يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم. يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم. يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم.
1: أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام لكم تحيات فريق العمل في الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الضابط المدني شهلاء بنت راشد البسامي، وفي المونتاج الصوتي جندي عبد الرحمن بن غانم الغداني، وفي التنفيذ الوكيل أول خالد بن مزهود الحجري. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
3: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
4: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
5: دعوة أيضاً الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: آمين أم آمين.
2: كان كهنة الإله الفرعوني آمون يوجهون دعاءهم إليه، فيردد أتباعهم آمون آمون. وتحول آمون في التوراة المعروفة اليوم إلى آمين بتخفيف الميم، ثم ظهرت آمين في العربية، فهل تسربت من العبرية إليها؟ نعود للخليل بن أحمد فنرى أنه عدها ثلاثية ووضعها مع أمنة، ومعنى هذا أن الخليل لا يجيز معنى آمين الشائع، واختلف الآخرون فيها من اسم صوت إلى اسم إله، إلى أنها تعني الله إلى أقوال أخرى. فهل من سبيل لمعرفة الحقيقة؟ للكشف عن الحقيقة لا بد أن نرتكز على الأصل اللغوي، وهذا الأصل يدلنا على أن اللفظة مؤسسة على حرف الميم، فالأصل الأحادي هنا حرف الميم، وتدخل عليه الهمزة فيتكون من أم حرف عطف له مواضعه، وتضعف الميم لأداء معنى جديد وهو نهج معروف في الاشتقاق وتنمية اللغة، فيتكون الجذر الثلاثي أما ألف ميم ميم الدال على القصد، ومنه أما الشيء بفتح الهمزة قصده وأراده، ومنه ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لمن يقصده ويريد الوصول إليه، وصارت تقال في أعقاب الدعاء، فالداعون يقصدونه ويريدون أن تعمهم استجابته، فالحروف الواردة فيها حول الميمين غير أساسية بل مساعدة لتكوين كلمة احتاجها الناس. فالهمزة صوت للنطق بالساكن على ما ذكره الخليل بن أحمد، والياء فيها حرف إعراب يتغير حسب مواقع الإعراب، كما في قولك أفلح الآمون للبيت الحرام ورأيت الآمين للبيت الحرام، والنون تحذف كما في حالة الإضافة نحن آمو البيت الحرام. وإذا استغربت اللفظ فذلك لأنه غير مستعمل الآن، وقد تعترض بروايتي إذا قال الإمام آمين فأمنوا. ومن غير مجادلة في صحة الرواية أو عدم صحتها، على ما اختلف فيها من القدماء والمعاصرين من أهل الفقه والرواية، فإن قوله أمنوا جواب الشرط وهو مضعف الميم، فيجب أن تكون جملة فعل الشرط إذا قال الإمام آمين بتشديد الميم ليستقيم جوابها فأمنوا أي قولوا آمين. وثمة رواية أخرى تسند هذا الذي نقوله، وفيها إذا أمن الإمام فأمنوا، فيتزن الطرفان فعل الشرط وجوابه، وليس من اعتراض لغوي على هذه الرواية، فاللفظ فيها عربي لا علاقة له باللفظين الهيروغليفي والتوراتي، وهذا الأخير ورد في سفر نحمية من العهد القديم حين جمع عزرا السبي البابلي في الهيكل وخطب بهم فلما انتهى صاحوا آمين آمين بلا تشديد في الميم، ولا ندري على وجه الدقة ماذا قالوا في النص قديم، فالعبرية القديمة ماتت، كما لا ندري مدى تطابق النص الحالي مع النص القديم. وقد ذهب باحثون إلى أنهم قلدوا في ذلك ما كان يقوله عبدة الإله الفرعوني آمون، فمالوا بالواو إلى الياء، وسواء صح ذلك أم لا، فإن لغة التوراة الحالية والقديمة وقراءة الخط الهيروغليفي لا تشكلان حجة على اللغة العربية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قراءة الرموز الصوتية للغات القديمة التي بدأها ابن وحشية النبطي الذي عاش في العراق في القرن الثالث للهجرة في مؤلفه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، ما تزال الاجتهادات مختلفة بشأنها وشأن ما تلاها. وإذا كان بعض اللغويين قد قال إن آمين اسم إله، فإن آخرين قالوا إنه يعني الله، واستشهدوا بقول ابن أبي ربيعة: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. فإذا كان معناه الله، فكيف يستقيم القول ويرحم الله عبدا قال الله؟ وهل هو تقليد للفظة آمون فيؤول بي ويرحم الله عبدا قال آمون كما ذهب بعضهم؟ ولماذا لم يفهموه على أن الشاعر إن صحت رواية البيت عنه قد خفف الميم لضرورة الشعر؟ فمن أجل تجنب كل تلك الشبهات يجدر بنا ألا نقول آمين بتخفيف الميم حين نسمع دعاء ونريد شمولنا به، بل نقول آمين بتشديد الميم، أي نحن قاصدون هذا الدعاء ومرددون له عسى أن يشملنا أيضا، كما هو في آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية الرياضية للأبناء. حث الإسلام على ممارسة الرياضة وجعلها أداة لتقويم الجسم، والإسلام دين يوازن بين متطلبات الروح واحتياجات البدن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما زيادة في التعبد على حساب حاجات أخرى أمره بالتوازن، فقال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أريح القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي. ولنعلم الأبناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي سليم الجسم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والرياضة صحة للبدن ووقاية من الأمراض. ومن الرياضات التي حث عليها الإسلام الرماية. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففي الرياضة تقوية للبدن وسبيل للدفاع عن النفس. ومن الرياضات أيضا ركوب الخيل وغيرها من الحيوانات التي تركب والمسابقة عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا خيل الله اركبي، وقال: اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الجمال، فسابق على ناقته العضباء. وذكر أن عمر رضي الله عنه أرسل كتابه للأمصار يقول فيه: علموا أولادكم السباحة والفروسية. ومن الرياضات أيضا العدو والجري وإقامة السباق على الأقدام. روى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلى كذا فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. ومن الرياضات كذلك السباحة والغوص. ومما ورد في فضل السباحة ممارسة وتعلما وتعليما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو، غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة. ومع حث الأبناء على ممارسة الرياضة لا بد من تعليمهم أداب ممارسة الرياضة، أولها الإخلاص لله تعالى واحتساب الأجر. وممارسة الرياضة تكون في أوقات غير أوقات الصلاة الخمس، فكم من أناس تفوتهم صلاة الجماعة بسبب مباراة أو مشاهدة مباراة في كرة القدم. فقد أصبحت الرياضة والأخبار الرياضية تسيطر على عقول كثير من الأبناء، حتى وصلت إلى درجة الهوس لدى البعض، ووصلت لدرجة الحزن والهم والغم إذا لم يفز الفريق الذي يشجعونه في المباراة. والبعض منهم يعرف أسماء اللاعبين الدوليين، ويجهل أسماء كثير من الأنبياء والصحابة، ويجهل الفرائض والأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الاهتمام منصب على الرياضة وأخبارها، فيقدمها على مجالس العلم والذكر والمستمع للمحاضرات والدروس العلمية. ويحكي أحد الدعاة ودكتور في إحدى الجامعات العربية، يحكي موقفا محرجا، يقول: دخلت على طلابي في الكلية وكانت محاضرتي حول السيرة النبوية لطلاب السنة الثانية الجامعية. أردت أن أقيس معلوماتهم لأعرف المستوى الذي أخاطبهم من خلاله. سألتهم: يا شباب، أعطوني أسماء أربع زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤالا سهلا، طرحت بين أيديهم على استحياء، كانوا 40 طالب. رفع أحدهم يده صارخا: يا دكتور. قلت: نعم. قال: خديجة. فعددت بأصابعي قائلا: خديجة، أحسنت. رفع الثاني يده، قال: يا دكتور، عائشة. قلت: ماذا؟ رفع الثاني يده: يا دكتور، عائشة. قلت: ممتاز، عائشة. ثم سكتوا، سكتوا الأربعون، سكتوا. أخذت أطوب بنظري بينهم، أردد عبارات الأسف: ألا تعرفون رسولكم؟ ألا تعرفون أمهات المؤمنين؟ قال أحدهم: ها يا دكتور، دكتور، تذكرت إحدى الزوجات. قلت: نعم. قال: من؟ قال: آمنة. آمنة، آمنة هو أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ظن أنها زوجته. قلت: آمنة هي أمه صلى الله عليه وسلم. وقال طالب آخر: فاطمة. فضحك عليه بعض الطلاب، ظهر التعجب على آخرين. قلت له: فاطمة رضي الله عنها ابنته. فقلت لهم: أخبروني يا شباب بأسماء 5 لاعبين من لاعبي فريق البرازيل. تصايحوا: أنا عدوا 15 اسما. هذا دليل على الاهتمام، الاهتمام منصب بأسماء، حفظ أسماء اللاعبين، الأوقات تصرف معهم. فمع حرصنا على الرياضة وحب الرياضة والاهتمام بالرياضة، إلا أنها لا تشغلنا عن معرفة ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء. كذلك مما ينبغي علينا تجاه الأبناء أن نبين لهم قيمة الوقت وأهمية حفظ الوقت وتثمير الوقت في العبادات والطاعات. فكما أن للرياضة وقت محدد، فإن هناك واجبات أيضا ينبغي أن نعطيها الوقت الكافي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. قال الخليل بن أحمد: الوقت 3 أقسام: وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه، ما تدري تدركه أو لا تدركه يوم غد. من الآداب التي ينبغي تعليمها الأبناء ألا نمارس الرياضة بشكل يؤذي الآخرين، كاللعب في الطرقات وإزعاج الجيران في أوقات راحتهم. كما ينبغي تحذير الأبناء من التحزب والتعصب للأندية الرياضية التي بسببها يفرق بين الأحبة ويباعد بين الأخوة. ومما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء الصهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب وضروب أشكال الرياضة واللهو، يشغلونهم باللعب. وينبغي تنبيه الأبناء إلى البعد عن الألعاب الجماعية التي يكون فيها اختلاط يحدث فيها كشف العورات أو أمور ينهى عنها الدين. ولنؤكد لأبنائنا بأن الإسلام يحث على الروح الرياضية التي تدعو إلى التحمل والصبر وتقبل الهزيمة كما يتقبل الفوز. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التحلي بالروح الرياضية والخلق الرياضي القويم. فعن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس عليه الصلاة والسلام: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. وعن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العطباء، لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولنعلم أبناءنا بأن ممارسة الرياضة حسب تعاليم الشرع الحكيم حفظ للوقت وملء للفراغ بالنافع من العمل وسد باب الشر. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنحرص على ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الطاعة ويتقبل منا صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. التنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا.

0: ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة سنتناول البحر أسطورة وكتابة ولغة وحلما،
1: فأهلا بكم في تطوافنا مرة أخرى.

0: البحر ينشق أمامنا والنسور تهدينا الطريق، هكذا يكتب هنري ميلر.
1: وفي قصيدة للشاعر سير كومبولاس نقرأ ما يلي: البحر ممشط الشعر، أرى أيديه التي تخوض أربعاء الشفقة، ترفع نحوي ربما مصيري.
0: ومن الحكم المأثورة، المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه.
1: كذلك قلائل من الرجال من يبلغ الشاطئ الآخر، أما غالبيتهم فتبقى متراكضة حيرة على هذا الشاطئ.
0: ومن كتاب الهيتباديسا الهندي: لا تتعب النار من الإحراق، ولا الموت من الإماتة، ولا البحر من شرب الأنهار.
1: وفي مجموعة الشاعر أحمد بركات: أبدا لن أساعد الزلزال، يكتب الشاعر هذين السطرين: أصل المطر من بحرنا، أصل البحر من دموع مسائنا.
0: وعند هوميروس: فإن الأبراج زينة المدائن، والسفن زينة البحار، والأطفال زينة الرجال.
1: وعند القدامى يشمل الإبحار ضمنا الانفصال القلق، صور ذلك هوميروس بأربع أبيات مؤثرة شاملة المعنى، قال:
0: أحيانا في عرض البحر تظهر للبحارة نقطة مشعة، إنها نار تحترق، تحترق هنالك على أعلى الجبال في مغارة وحيدة. ولكن رغم أنف البحارة تجر الزوابع نحو عرض البحر المليء بالأسماك، هؤلاء البحارة بعيدا عن الذين يحبونهم.
1: وفي التاريخ اليهودي هنالك واقعة عبور البحر الأحمر، فبعد أن رحل شعب بني إسرائيل من مصر وتعقبهم فرعون على رأس جيشه ليمنعهم من الخروج، والتقى بهم عند شاطئ البحر الأحمر، رفع سيدنا موسى عليه السلام يديه إلى البحر فانحسر ماؤه إلى الوراء بعد هبوب ريح شرقية طوال الليل، وظهرت اليابسة في البحر، فمر بنو إسرائيل فوقها بعد أن انقسم البحر قسمين.
0: وتعتبر الأوديسة من أشهر الملاحم التاريخية التي تقدم سيرة المحارب والبحار والمصارع والزوج. وقد كتب الشاعر والروائي اليوناني كازانتزاكي أوديسة أخرى في 33,333 بيتا.
1: ومن أطرف ما يروى عن أوديسيوس أنه لما اختطف باريس ابن ملك طروادة هيلينا زوجة منيلاوس ملك إسبرتا، استدعي أوديسيوس للاشتراك في القتال ضد الطرواديين، تقاعس متظاهرا بالجنون كي لا يبتعد عن زوجته بينيلوبي، فألجم جوادا وثورا يجر بهما محراثا، مضى به إلى ساحل البحر يحرثه وهو يبذر الملح بدلا من الحنطة،
0: حتى كشف بلاميدس خدعته بأن وضع تليماخوس أمام المحراث، فما كان من أوديسيوس إلا أن أوقفه حتى لا يعرض ابنه للأذى، فكان آخر من حمل السلاح واشترك في حرب طروادة التي أبلى فيها أحسن البلاء بدهائه وحكمته وشجاعته.
1: ويعتبر بوزيدون في الأساطير الإغريقية صاحب البحار، يسير الرياح ويثير العواصف ويهب الملاحين السلامة أو يقذف بهم في اللج، ويشرف على كل ما يجري في البحر من صيد أو تجارة أو معارك بحرية. اتخذ له قصرا من الذهب ترتكز قوائمه في أعماق البحر ويعلو فوق سطح الماء.
0: وتعد لوريلي واحدة من حوريات الشمال وأوسعهن شهرة، سكنتها روح عذراء اسكندنافية كانت قد هامت بحب شاب خانها وهجرها، فاستبدت بها الأحزان وألقت بنفسها في البحر وهي تجلس على الشاطئ تستميل القلوب المكلومة بألحان قيثارتها الحزينة وغنائها الحاني، وتأسر العيون بجمالها وتسلب لب من يراها من الصيادين والملاحين،
1: فيندفع وراءها مذهولا بينما تتسلل هي إلى عرض البحر رويدا رويدا حتى يبتلعه الموج، ويروح ضحية هذه الحورية الساحرة التي تنتقم من حبيبها في أشخاص المعجبين بها.

0: يقول الشاعر البحريني قاسم حداد في إحدى شذرات كتابه نقد الأمل: لسنا جزيرة إلا لمن يرى إلينا من البحر. ويعنون إحدى مقالات الكتاب ب: طوبى لمن يرى البحر من بيته.
1: ويقدم قاسم حداد تفسيرا للبحر مستهلا بمقولته: إذا فسدت الريح فبماذا نبحر، مستحضرا العبارة: إذا فسد الملح فبماذا يملح. وهو يذهب في تفسير البحر إلا أن الألف صارية منثورة للأعالي تشهد أن لا إله إلا هو، يرأف بنا من الحياة، وتتكفل الصارية بنقد ما بشر به الموج.
0: واللام صنارة مكسورة الأسنان، مفغورة أمام مجهول الأعماق، غنية التجربة فقيرة الأمل. والباء قارب متروك في وحشة الليل، تعبث به الحشرات والسراطين، يتأرجح مثل مهد طفل مخطوف.
1: والحاء محارة مكنوزة بمرض المصادفات، شرشت الجسد بشظايا البحث واستقرت في زينة البيت. هواء ناقص، ماء ثقيل، ومجمرة لا تطفئ الغريب في زمهرير الوحدة، يحملها العائد تعويذة للطفل، فتؤثث بها المرأة قفصها الموحش لعله الحب.
0: والراء مرساة منسية في رمل الشطآن، نال منها الصدى، وكادت ذاكرتها تنسى بهجة الأعماق المأهولة. هذا هو البحر، بحر لا حرية له في السفر ولا في الإقامة، لا يسعف السفن، لا يحمل الرسائل، وتغرق فيه الأسماك. تلك محاولة قام بها قاسم حداد في تفسير البحر، سرعان ما قام بالشك فيها ونقضها والذهاب أبعد منها.
1: لقد كان اليونانيون القدماء يعتقدون كالبابليين بوجود نهر عظيم يحيط بالكون ويقع وراء البحر وبه أيضا دون أن يمتزج بمياهه. إن النهر العظيم أوقيانوس الذي لا منبع ولا مصب له هو الذي أنجب كل الأنهار والبحر برمته وكل مياه الأرض والآبار العميقة، ومنهم بثقت النجوم باستثناء كوكبة الدب الكبير.

0: يخصص الثعالبي في كتابه فقه اللغة فصلا في تفصيل الامتلاء، وفيه يقال: فلك مشحون، كأس دهاق، واد زاخر، بحر طام، نهر طافح.
1: ويذكر الثعلبي أن كلمة الحال تعني الطين الأسود، ومنه حديث مروي أن جبريل عليه السلام قال: لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أخذت من حال البحر، أي من طينه الأسود، فضربت به وجهه.
0: وأخيرا، لما لا تسبح مخيلتنا سويا في بحر بلا شاطئ، أو مع موجة لا قرار لها، أو صوب بحار لفظه البحر، وقراصنة وحوريات ولآلئ وسفن وميتين غرقا، وبحر الظلمات والعجوز والبحر، الرواية والسينما.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال المعنى. إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: تعتمد صناعة السفن الشراعية العمانية على عدد من المراحل، كل مرحلة تكمل الأخرى، فيبدأ صانع السفينة الأستاذ في المرحلة الأولى بمد الهراب، وهي قطعة الخشب الطويلة أو عمودها الفقري الذي تبنى عليه السفينة، وهي تحدد طول السفينة. ثم يتم تثبيت الميلين الأمامي والخلفي اللذين يحددان ارتفاع السفينة. بعد ذلك تركب الفرمات، ومفردها فرمة، وهي المساند التي ستستند عليها ألواح بدن السفينة وتحدد شكلها وارتفاعها أيضا. بعد ذلك يتم تركيب المسند المعروف باسم قائم نائم، وهما قطعتان خشبيتان تثبتان الميلين بالهراب، ودورهما المحافظة على توازن الشكل والثبات. ثم تركب الألواح المعروفة باسم الشراير، ومفردها شريرة، ويعتمد عددها على مدى ارتفاع السفينة. ثم يركب لوح الزير، بعده لوح الزنار، وهو لوح أكثر سماكة مما قبله، فيكون بارزا للخارج لغايات جمالية. ثم يأتي اللوح المعروف باسم المنظر الأول، وهما لوحان، وقد يصل العدد إلى 4 أو 5 ألواح حسب ارتفاع السفينة. بعده لوح الشيبي، وهو بارز أيضا للخارج. ثم لوح المنظر الثاني، ولكنه أقل حجما من الأول. بعده لوح دفان تشخيل، وهو اللوح الذي ينتهي عند اللون الأبيض عند صبغ السفينة، ويمثل الحد الأقصى كغاطس للسفينة. ثم لوح درابة، وهو آخر الألواح من حيث الارتفاع، ولا يكون فوقه إلا اللوح المعروف باسم دفان مولي. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
3: من السفن العمانية عندنا الصمعة، وهي من السفن الكبيرة تستخدم للنقل والتجارة لمسافة بعيدة، وكذلك استخدامات عسكرية قديما. الآن صغرت في حجمها، ولا زالت تصنع في محافظة مسندم لحتى اليوم، معروفة باسم الصمعة. من السفن العمانية كذلك في عمان السفينة تسمى الساعية، والسفن كلها تطلق على الساعية، لكن هذه السفن يعني سميت بهذا الاسم وعرفت، وكانت تمارس التجارة مع اليمن خصوصا، مع اليمن وكانت تشتهر بإيراد بتصدير السفن التمر العماني المعروف باسم الصحاري، تمر الصحاري، وكان مشهور في عدن، ولذلك كان هذه السفن تقوم بنقله، فكان أهل عدن ينتظرون الساعية العمانية لما توصل، فإذا وصلت استبشروا خيرا لأنها أتت لهم بالتمر الصحاري، فكان مفضلا لديهم. من السفن العمانية كذلك عندنا الزعيمة وعندنا الترمهي، وكانت موجودة في القرن السابع عشر الميلادي. الترمهي طبعا هو اسم هندي، لكن هو في الأصل سفينة هندية، لكن كما قلت النباء العمانيون إذا عجبهم شيء بدأ يصنعوه وبدأ يضيفوا عليه طوابعهم الخاصة وطابعهم الخاص بما يميزه أنه صناعة عمانية، لكن احتفظت بنفس الاسم. هناك عندنا الشاحوف الذي يستخدم للصيد، هو أقرب من الهور الكبير، الهور الصيد، احنا نسميه هور الصيد، يعرف في صور بينما يعرف الباطنة باسم الشاحوف، ولكن ميزته أنه مؤخرته فيه لها قاعدة مختلفة في جزء إلى الخارج، ومن ساعد وجود قاعدة خلفية أكبر عن هور الصيد الموجود في صور محافظة الباطنة ومحافظة مسندم. عندنا الماشوة من القوارب، والماشوة القارب الإنزال أو للحمل أو للشحن البضائع من الميناء إلى السفينة ومن السفينة إلى الميناء، أو للبحارة أو لرفع المرساة، وتعتمد على قوة السواعد بالتجديف، ولا يعمل لها شراع وإنما كان لها تجديف خاص بها، ويطلق عليها مجازا يسموها لأن مقدمتها أشبه بالسنبوق. من القوارب معنا الشاشة في عمان، والشاشة هي تصنع ميزتها من سعف النخيل، وهي قديمة تعود إلى فترات ما قبل الميلاد من السفن القديمة، واستمرت في صناعتها في عمان وتصنع حتى اليوم في محافظات الباطنة. تصنع هذه الشاشة وتستخدم قاعدة الطفو رغم أن البحر يعني يتسرب إليها زين، إلا أن هناك قواعد خشبية في الوسط تساعده على الطفو، ولذلك هي آمنة جدا في الصيد، والاستخدام في الصيد

0: تستبيع الكثير من ولاية الباطن بصناعتها، ولا يزال بعض الناس يمارسون الصيد عليها للتنزه أو للترفيه. عندنا هور الصيد الذي ذكرناه في صور، وهذا كان يستخدم الشراع لأنه أكبر عن الهور العادي، ويستخدم إلى 4 أو 6 أو 8 من الصيادين، وكان يبحر إلى أعماق البحار للصيد مثل ما استخدم اللنجات الآن أو شويعيات. نستخدم كانوا في السابق يستخدموا الهوري، كان كذلك بشرع وكذلك يستخدموا التجديف فيه. عندنا الهوري أو هوري العبرة، وهذا للنقل ما بين ضفتي مثل ما بين البطح والعيقة أو ما بين مطرح إلى مسقط إلى ريام، فكان الانتقال بهذه الهواري يسهل لأنها تحتاج إلى صياد أو بحار واحد أو اثنين أو ثلاثة بالأكثر للبحار والنقل والدياب، وكانت تستخدم في صور كذلك للنقل، وتستخدم كذلك لإحضار المياه من سكيكرة إلى مناطق صور الساحل. هناك كذلك عندنا قوارب أخرى اللي مثل الدومي وما الدومي، والقوارب هذه الموجودة في الباطنة ولا زالت تستخدم عندنا. على كل جملة هذه السفن في عمان اللي تم حصر من حيث النوع وصلنا لحدود 43 نوع، ولعل هناك المستقبل أن نكتشف شيء جديد. السفن العمانية اللي استخدمت كسفن عسكرية مسلحة استخدموا البتيل واستخدموا البغلة كسفن مسلحة، وبعض السفن هذه كانت تحمل إلى 18 أو إلى 14 مدفع بحيث على حسب حجمها، وكان من المدافع المتوسطة أو صغيرة الحجم وليس من المدافع الكبيرة، ولذلك كانت تعتبر مسلحة، وكانت تعتبر من السفن التي دخلت في الأسطول العسكري البحري العسكري العماني في عهد دولة اليعاربة وبدايات دولة أبو سعد، واستمرت حتى عهد السيد سعيد بن سلطان بوجودها كسفن دعم وإسناد أو لنقل الجنود، ولكنها مسلحة ضد هجمات من الأعداء لما تنقل التومين أو تنقل الجنود، فهي مسلحة بالمدافع. ووجدت بعض الرسومات لبعض الرحال الأجانب في تلك الفترة تبين هذه السفن وتبين وضعية المدافع التي فيها، خاصة البتيل والبغلة. من ضمن أنواع صناعة السفن في عمان هناك أنواع تستخدم من حيث الاستخدام، صناعة سفن محددة الاستخدام. فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر لمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا وهولندا وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر، ومن أمثلة ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولتها تقريبا تصل ما بين 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين الموانئ العمانية أو القريبة من عمان، وهي متوسط الحجم مثل البديني والشواعي والجالبوت، وصل في حمولتها ما بين 20 إلى 40 طن، ما عدا طبعا السفن الأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا السفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشويعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف وقس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث والبدين الصغير البدن الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة مسندم والدومي، فتبدأ صناعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا السفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل ماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان، وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه من المناطق الكثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيب وقلهات، كان تنقل إلى صورة أو تنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة الصمت. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيوي وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي لسطح يمدوا فيها ألواح للحركة كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدموا هذه الصخور في البناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة معاني فصور وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصدات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال. فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة المرحلة الأولى من صناعة السفينة العمانية، وهناك أربع مراحل أخرى يمكن إيجازها في مرحلة تثبيت الأضلاع والمساند في باطن السفينة، ثم مرحلة تثبيت الجواري المتجهة إلى مقدمة السفينة ومنها الجارية التي يثبت عليها الدقل، بعد ذلك مرحلة تركيب ألواح السطح، والمرحلة الأخيرة يتم خلالها تركيب ألواح الشتر وهو السطح الخلفي للسفينة، وبه ألواح تزيد من ارتفاعه عن سطح السفينة وتزيد من جمالها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
3: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية صاحب سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تنام مطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز انسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك، والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة. وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة وحرية العبور البحري. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على ضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور فجر اليوم إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف نحو 90 هدفا شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وفي بيان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش ستظل في حالة يقظة كاملة وقادرة على تنفيذ عمليات قتالية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة. قتل شابان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحيتين في مكان الاستهداف. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرة المسيرة غارت على المنطقة المحيطة بالمستشفى، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجيش الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، ما يظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين. كما دعت المنظمة جميع الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدئي الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا. وفي الشأن السوري، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أمريكية للعلاقات مع دمشق. وتتطلب هذه الخطوة من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن أنهت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجهات لدعم إعادة إعمار سوريا. فازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم أو بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. شكرا لاستماعكم مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
1: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص،
2: أكيد يجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا، وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
1: هذه تحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماطر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأكيد هو ليس بالموضوع الجديد، ناقشنا سابقا فاطمة في حلقات سابقة، ولكن أكيد في كل يوم يستجد شيء جديد يحتاج أن نحن نسلط عليه الضوء أكثر.
1: بالفعل وعد هذا القانون يأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع في ظل تطور التكنولوجيا السريع والاعتماد الكبير على أكيد وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لا ننسى أن شريحة كبيرة من أبناء المجتمع أكيد يستخدمون هذه الوسائل بما فيهم الأطفال. يسرنا أكيد لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وتوعية

0: كان له وجود منذ عام 2011، حيث صدر هناك المرسوم السلطاني رقم 12 على 2011 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي قال يعالج التطور التقني الموجود آنذاك. ولكن اليوم بعد 15 عام بطبيعة الحال مثل ما تعرفوا التقنية في تطور وتلاحق زمني متسارع، يعني دعت فيه الحاجة إلى أن يصدر قانون آخر يواكب التغيرات اللي حصلت اليوم خلال 15 عام، تغيرات كبيرة جدا. فنحن محتاجين أن نواكب هذا التغير من خلال تشريع يواكب هذه التفاصيل. وجاء هذا القانون حقيقة يعني بأهداف كثيرة، من بينها تحقيق الحماية للخصوصية، تحقيق الحماية للأسرة، تحقيق الحماية للأفراد، تحقيق الحماية بالسمعة، كذلك تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ويعني إيجاد بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية وتدعم الاستقرار وكذلك تدعم الاستثمار، لا سيما وأنها جاءت لتواكب رؤية عمان 2040.
1: أكيد أستاذ عبد المجيد، مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لو توضح لنا كيف يساهم هذا القانون في حماية خصوصية الأفراد، خاصة من جرائم الاختراق وانتحال الشخصية والابتزاز الإلكتروني، وانت تعلم اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف ساهمت في مثل هذه الأعمال. أكيد لاستخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي مجالات مهمة ومفيدة، لكن للأسف البعض يستخدمها في أمور خارجة عن القانون.
0: حقيقة من المحاسن التي جاء بها القانون الحديث بالمرسوم السلطاني 61 على 2026، أنه جاء ليعالج وليسد النقص التشريعي الذي كان يعتري القانون السابق، خصوصا فيما يتعلق بجريمة انتحال الشخصية. ما كان هناك نص صريح يجرم هذا السلوك، ولكن بصدور القانون الحديث أصبح هناك نص صريح، نص المادة 16 من القانون تجرم انتحال الشخصيات سواء كانت الطبيعية أو كانت الاعتبارية، وأوجد لها عقوبات سجنية توصل إلى سنة. وبالتالي يعني المسألة اليوم أصبحت مسألة مجرمة تقوم فيها المسؤولية الجزائية. الموضوع ما وقف عند هذا الحد، كذلك المادة 36 تعاملت مع كل من يقوم بنشر مقاطع مرئية وأي من الوسائط التي يتم التلاعب فيها ومعالجتها من خلال التزييف العميق، من خلال الذكاء الاصطناعي، وأوجدت كذلك لها عقوبة رادعة. فالقانون تنبه لهذا الجانب وأوجد له نصوص مؤثمة بعقوبات رادعة.
1: جميل.
2: لو نجي نتكلم أيضا عن مدى مسؤولية الفرد قانونيا لما يجي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنشر أو إعادة نشر محتوى قد يسيء للآخرين.
0: نعم.
2: كيف يعني إذا في حالة أنه هو مثلا قام بالإساءة للآخرين، كيف يتعامل معه القانون في هذه الحالة؟
0: نعم، هنا نقطة مهمة جدا حقيقة، واللي هي مسألة إعادة النشر. البعض للأسف الشديد يعتقد أنه دائما المسؤولية، مسؤولية المحتوى المخالف، مسؤولية المحتوى المجرم تكون فقط للناشر الأول، هو صاحب المسؤولية، أما من يأتي بعده ويعيد نشره هذا الشخص يعني يعتقد البعض أنه هذا يعني المسؤولية تنتفي عنه، وهذا غير صحيح حقيقة. اليوم القانون يعامل من يقوم بإعادة النشر كالناشر نفسه، وبالتالي راح يتحمل مسؤولية ذلك المنشور وكأنما هو صاحب هذا المنشور من الأساس. وكذلك من محاسن هذا القانون أنه نص صراحة على هذا الجانب في المادة 20 من، بحيث اعتبر إعادة النشر أحد السلوكيات المجرمة. وبالتالي اليوم في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة اللي تتيح مسألة احنا نسميها إعادة النشر كذا، الرتويت أو إعادة التغريدة وكذا، هذه نقرة زر ما تكلف الشخص ثانية، لكن في الجانب الآخر هذه نقرة الزر قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام، قد تؤدي إلى يعني القلق والرعب بين أنفس الناس والجمهور والمجتمع المتلقي، وقد تثير سخط الآخرين. فنقرة زر واحدة لها تبعات كثيرة، لا سيما إذا كان المحتوى مخالف. في الجانب المقابل نقرة زر كذلك تؤدي إلى يعني مسؤولية جزائية تقابلها عقوبات رادعة.

0: فإعادة التغريد أو إعادة النشر مجرم، وعلى الجميع حينما يقوم ب يرغب بأن يقوم بإعادة نشر أي محتوى، عليه أن يراجع ذلك المحتوى إن كان هناك في ثمة ما يخالف القانون. والأصل أنه إذا وصلني محتوى وجدت أن هذا المحتوى فيه ما يخالف القانون، أن يقف هذا المحتوى عندي وأن لا أقوم بإعادة نشره لأي شخص، وإلا سوف أتحمل المسؤولية القانونية.
1: صحيح. أستاذ عبد المجيد، كما تعلم بعض الدول الآن يعني صاغت قوانين تمنع الأطفال حتى عمر معين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى ممكن فعلا أن يقوم هذا القانون بحماية الأسرة، حماية الأطفال على وجه التحديد والناشئة من مخاطر والسلوكيات الغير قانونية؟
0: طيب، هذا الموضوع فعلا بالغ الأهمية، وهو حاز اهتمام إقليمي ودولي في مسألة تنظيم استخدام الأطفال أو الأحداث لبرامج التواصل الاجتماعي. وهناك من التشريعات الدولية التي يعني قننت هذا الاستخدام، في أنه من هم دون السن 15 من العمر يعني يمنع عليهم فتح حسابات في برامج التواصل الاجتماعي. هذا الأمر كذلك صالعتنا الصحف، وأتوقع الكل شاهد في وسائل الإعلام أنه مولانا حضرة صاحب الجلالة وجه خلال الأيام الماضية بدراسة هذا الأمر وإعداد ضوابط، وأتصور أنه يعني تم بث عن طريق التواصل الحكومي رسالة للمجتمع للمشاركة المجتمعية في إعداد تشريع يتم من خلاله وضع ضوابط وقيود، يتم من خلالها يعني تحديد طرق أو ضوابط استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يغفل جانب الطفل، ولذلك أوجد العديد من النصوص القانونية ضمنها بعقوبات في حال كان هذه الجريمة وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. الغاية من ذلك هي حماية الطفل نفسه، لأن الطفل لدى القانون هو شخص ناقص الأهلية، يعني ناقص القدرة على تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، لذلك هو ناقص الإدراك والإرادة، وبالتالي الرضا حتى وإن صدر من الطفل فهو رضا معيب قانونا لا يؤخذ به ولا يعتد به. فلذلك على سبيل المثال قضايا التهديد والابتزاز هي لها عقوبة، ولكن إذا وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. قضايا المحتوى الإباحي، إن كان المحتوى الإباحي متعلق ببالغين هناك عقوبة، ولكن إن كان ذلك المحتوى متعلق موضوع طفل أو موجه لطفل تكون العقوبة أشد. كذا من يستغل الأطفال في يعني بث منشورات متعلقة ب على سبيل المثال التسول، كذلك من يبث منشورات يجعل من الطفل أو عاملة المنزل محتوى ومحتوى سلبي، هذا ما أكدت عليه المادة 36 في بندها السابع، وهذا من محاسن كذلك ما جاء به هذا القانون، لأنه يعني شاهدنا جميعا أنه الفترة الماضية هناك الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي اتخذوا من أبنائهم واتخذوا من إخوانهم واتخذوا من الأشخاص اللي تربطهم علاقة قرابة ولا تربطهم علاقة قرابة محتوى. صحيح. ومحتوى مسيء. هذا الطفل في هذا المرحلة العمرية لا يدرك تبعات هذا المحتوى، لكن هذا الطفل بعد فترة زمنية معينة راح يكون بالغ وراح يعني يتبوأ مناصب معينة، وبالتالي سيلاحقه أو ستلاحقه هذه المقاطع وتكون ذكرى سيئة بالنسبة له وذكرى معيبة أمامه وأمام أبنائه في المستقبل. المشرع كما ذكرت لم يغفل هذا الجانب وتناوله من واقع حماية الطفل، وإحنا دائما في القانون نقول أنه هي دائما تراعى المصلحة الفضلى للطفل.
2: نعم.
0: في أنه يحمى لكونه هو الطرف الأضعف دائما في سياق الجريمة.
2: نتكلم أيضا عن دور القانون في دحض الشائعات، خطابات الكراهية، الجرائم بكافة أنواعها.
0: نعم. يعني الإشادة السامية اللي تلقاها الشعب العماني في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والذي أشار فيه إلى يعني السمت العماني للمواطنين فيما يطرحوه وما يبدوه من آراء، هذا بحد ذاته كان شهادة يعني نعتز بها جميعا وعلى الجميع أن يحافظ عليها، ولأنها تعبر عن ما تمثله الشخصية العمانية من اتزان، وعلى ما تمثله من حكمة، ومن يعني الابتعاد عن كل ما من شأنها أن يثير الفتنة والكراهية والعنصرية. ولذلك جاءت المادة 20 كذلك من القانون لتعزز هذا الأمر، وتعزز أن نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب، وكذا نشر الشائعات المغرضة التي من شأنها تكدير الرأي العام وبث الخوف والهلع بين الناس، أنها تكون هناك عقوبة محددة لمثل هؤلاء. وهذه العقوبة تشدد إن ثبت بأنه هذا النشر كان القصد منه هو بث الفتنة والعنصرية والكراهية والقبلية والمذهبية وغيرها من أصناف التعصب الغير مقبول، والذي يعني دائما ما نستحضر فيه القول السامي للمغفور له بإذن الله حينما قال بأنه يعني التربة العمانية لا تقبل وترفض النباتات السامة. هذه التعصب هي عبارة عن نباتات سامة ترفضها التربة العمانية، وهكذا جاء القانون.
3: أسلوب حياة.
2: طيب أكيد في كثير من الأمثلة على الابتزاز الإلكتروني مريتوا فيها، حابين كذا نسمعها وممكن أنه اللي يسمعنا يأخذ العظة والعبرة.
0: نعم، حقيقة يعني في الادعاء العام مرت علينا قضايا كثيرة في موضوع الابتزاز الإلكتروني، يعني ممكن أذكر من بينها يعني قضية متهم كان قد استطاع أنه يقوم بابتزاز أكثر من 7 فتيات من خلال قيامه باختراق حساباتهم في برنامج سناب شات. كان يقوم بالدخول على حساب إحداهن ثم يعني باستخدام حساب صديقتها، ثم يطلب منها أنه إيش رأيك أنه أأمن حسابك، حسابك محتاج تأمين الآن في فترة راق فيها موضوع اختراق حسابات السناب شات، وأنت محتاجة تأمن الحساب، إذا كنت ما تعرفي أنا ممكن أني أساعدك. فتوافق هي على هذا الأساس ويطلب منها بعض البيانات من بينها رمز تحقق راح يصلك، فتسلم هذا الرمز، ثم تتفاجأ بأنه حساب السناب شات يقفل من عندها وأصبح في تحكمه وسيطرته، ثم يدخل على المحادثات اللي ما بينها وما بين أخريات ويمارس معها نفس السلوك، واستمر الأمر كسلسلة انتهت إلى يعني المسجلات معنا كان حوالي 7 مجني عليهن، ولكن كانت التحقيقات تشير إلى رقم أكبر من ذلك بكثير. كان المتهم يبتز تلك الفتيات، وأنتوا تعرفوا أنه يعني السناب شات في الاستوديو ومخزن التصوير فيه عادة يعني يستخدم كثير من جانب الفتيات وبصور خاصة جدا جدا، فكان يبتزهم بهذه الصور لقاء مبالغ مالية، والبعض الآخر كان يبتزه لقاء طلبات لا أخلاقية. إنزين حقيقة سبب لهم إشكالية كبيرة وكان يعيشن في أرق كبير، ولكن بفضل الله لما يعني تجرأت إحداهن وقامت بإبلاغ الشرطة تم التواصل معنا، تم عمل سيناريو معين للقبض على المتهم والتعامل معه، فعلا تمكننا من القبض على المتهم والوقوف على كل خلفيات وتفاصيل الواقعة والجرم الذي ارتكبه، ثم أحيل للمحكمة وبعدة تهم، والآن يقضي محكومية ما يقارب 5 سنوات تقريبا. هناك الكثير حقيقة من صور الابتزاز، هي ليست فقط على الفتيات، قد تكون بعض الصور وجدناها على الرجال أنفسهم. هناك يعني حالات يتم يتلقى فيها الأشخاص رسائل عن طريق الواتساب من جهات اتصال خارج السلطنة تدعي بأنها أرسلت هذه الرسالة خطأ، ثم يعني هذه الجهة واللي يعني تمثل دور المرأة تبدأ بخلق علاقة عاطفية ما بينها وما بين هذا الشخص اللي تواصلت معه حسب قولها بطريق الخطأ، إلى أن يعني تصل العلاقة العاطفية إلى مستوى يعني بعيد جدا، تنقطع أو ينقطع التواصل، ثم يتم التواصل معه من جهة اتصال أخرى لإبلاغه أن هذه المرأة اللي كنت تتواصل معها أهلها اكتشفوها وأخوها اعتدى عليها بضرب بسكين، والآن هي مرقدة في المستشفى. والآن على أساس نحل هذا الموضوع أنت محتاج أنك تدفع تسوية لوالدها وللشيخ ولكذا. فكان فعلا مجموعة كبيرة للأسف من الضحايا كانوا يدفعوا مبالغ كبيرة، تارة يقول له أن هذا المبلغ لوالدها، بعد ذلك يقول للشيخ كذلك يريد مبلغ، بعد ذلك يقول له المستشفى على أساس أن يسكروا الملف يريدوا مبلغ.
1: استغلال.
0: وصل بأحدهم إلى أنه دفع 26 ألف ريال عماني في سبيل أنه يعني ينهي الموضوع بتصالحا حسب ما تم يعني إيهامه. لكن في الحقيقة ما كانت هناك مرأة، ما كانت هناك ضحية، ما كان، كان كله عبارة عن سيناريو تمثيلي بالكامل. عشرات الضحايا اللي وقعوا في مثل هذا، في مثل هذا السلوك، للأسف الشديد البعض منهم يتأخر في الإبلاغ، وهذه صعوبة نعانيها مع البعض. كل ما كان الإبلاغ أسرع، كل ما كان تعامل سلطات التحقيق أنجح، وكل ما كانت النتائج أفضل. ولكن التأخر في الإبلاغ ومحاولة معالجة المشكلة من تلقاء نفسك قد يعني تعقد المسألة بشكل أكبر وتستنزفك. عادة المبتز أو المحتال غالبا لن يتركك إلا في الحال الذي يعني يتيقن فيه بأنك لا تملك من المال أو لا تستطيع توفير المال الذي هو الهدف الأساسي من هذه العملية كلها.
1: ولماذا يحدث التأخير برأيك أستاذ عبد المجيد؟
0: الخوف من الفضيحة. أغلى ما يملكه الإنسان هي السمعة، هم يدركون هذا الشيء تماما. لذلك حتى يعني في المثال الأخير اللي ذكرته، لما يتواصلوا معهم هم ما يهددوهم تهديد مباشر، هو يقول له عشان سمعتك بين أولادك، أنت شخص معروف، خلينا نحل هذه المشكلة. هو يضغط عليه في جانب السمعة وجانب يعني الأخلاق وجانب الفضيحة. فلذلك يعني الإنسان أغلى ما عنده سمعته، مستعد أنه يبيع أرض، وفي أشخاص باعوا أراضي، وفي أشخاص خذوا قروض من البنك في سبيل أنه ينهي هذه المسألة، ولكن يتفاجأ أنه كل ما دفع طلب منه أنه يدفع أكثر مبلغ آخر، والأمر ما ينتهي يعني إلى حين أنه يصل للإدعاء العام أو شرطة عمان السلطانية ويتم التعاطي والتعامل مع كل واقع على حدة.
1: أستاذ عبد المجيد، أيضا سؤال يعني ممكن يخطر في بالنا الآن وممكن أيضا يخطر في بال المستمع الكريم، القانون كيف ممكن يحمي خصوصيتنا كأفراد؟ أنا أقصد خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
0: واضح، مثل ما ذكرت في البداية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء ليشكل حماية كذلك للحق في الخصوصية. لكل فرد من أفراد هذا المجتمع حق في الخصوصية، والحق في الخصوصية جاء المشرع وأطره في المادة 36 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لو تسمحوا لي نستعرض هذه المادة. هذه المادة تصل العقوبات فيها إلى السجن 3 سنوات، ولكل من يستخدم المواقع الإلكترونية ووسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والعائلية، مثل استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ما بينك وبين طرف آخر. تقوم بالاستراق أو التسجيل أو نشر هذه المحادثات بحد ذاتها هذه جريمة. التقاط صور أو مقاطع مرئية أو نقلها وكشفها ونسخها والاحتفاظ بها هذه جريمة. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، وبشكل عام نشر أخبار الغير، تتكلم عن أخبار تخص الغير، هذا الغير ما يريد من هذه الأخبار أنها تنتشر للعامة ويعرف عنها العامة، سواء كانت متعلقة بأمور الشخصية، بأمور العائلية، بأمور الصحية، أمور الفرد ما يرغب بأنها تكون تحت اطلاع العامة. هو يعتبرها من بين الأسرار الخاصة اللي ما يرغب بالآخرين يتطفلوا عليها. قيامك بنشر هذا النوع من الأخبار جريمة وتصل عقوبته إلى 3 سنوات. تتبع والرصد، هذه مسألة بعضهم، وهذه كان من محاسن كذلك هذا القانون، أنه أورد هذا النص أنه يقوم شخص بشراء أو باستخدام تطبيق أو أداة أو جهاز معين، يتتبع الحركة الجغرافية لشخص ويقوم بتخبئته في حقيبته ولا في السيارة، ويصبح يتتبع الحركة الجغرافية لهذا الشخص. هذا السلوك بحد ذاته جريمة بموجب المادة 36، لأن التتبع وصل حتى الخصوصية إلى حماية التتبع الجغرافي للشخص والحركة الجغرافية حالا. المادة 7 اللي ذكرناها آنفا، اللي هي مسألة استغلال طفل لم يبلغ سن 15 أو العاملة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية أو نشر محتوى يروج العنف، هذه بحد ذاتها كذلك يعني حفاظ على خصوصية هذا الطفل وخصوصية تلك العاملة، لأنهم في النهاية أشخاص يكون لهم المجتمع ويكون لهم القانون الحق في هذه الخصوصية. هذه فيما يتعلق بالمادة 36 التي تحدثت بشكل خاص عن موضوع الخصوصية.
1: وماذا عن يعني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا ممكن الشخص يضع صورة الخاصة في حسابه الخاص. استغلال هذه الصور أستاذ عبد المجيد.
0: هي مسألة فنية أوضحها بهذه الآلية. الأصل أنه كل شخص له الحق في سرية الصورة، أنه ما حد يجي يلتقط مثل ما ذكرنا له صورة بدون رضاه، ولكن هذه الحماية مقررة للشخص الذي يعني يريد أن يحتفظ بحق في الخصوصية. ولكن أن يقوم الشخص مثلا بالتقاط صور خاصة لنفسه ونشر هذه الصور عبر برامج التواصل الاجتماعي، قيامه بهذا النشر هو يعتبر أمام القانون وكأنما تنازل ضمنيا عن حقه في الخصوصية، وكأنما أتاح هذه الصورة للعامة، وبالتالي يكون من حق العامة أنهم يقوموا بأخذ هذه الصورة. ولكن هذا الأمر ما على مطلقه. كيف ما على مطلقه؟
1: توجد أكيد ضوابط.
0: بالضبط. لأنه إذا قام بأخذ هذه الصورة وقام بمعالجتها أو تزييفها أو إجراء أي تعديل عليها، هذا التعديل من شأنه أن يسيء إلى صاحبها. الأخذ مش جريمة، ولكن التعديل اللي وقع عليها كان جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وقام بالتعليق عليها بتعليقات سلبية ونشرها، هذه جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وأخذ صور أخرى وقام بفتح حساب ينتحل فيه صفة وشخصية صاحب الصورة، هذه جريمة، وإحنا ذكرناها في المادة 16. طيب ماذا لو كانت هذه الصورة متعلقة بنشاط تجاري؟ أخذ هذه الصورة لحسابات تجارية مثلا ونسب هذا العمل، يعني ممكن الصورة تكون لأعمال فنية، ممكن الصورة تكون لملابس، ممكن تكون الصورة لتصاميم، ممكن الصورة تكون لأشياء أخرى. فأخذ هذه الصورة ووضعها في الحساب ونسبت هذه الصورة والعمل اللي فيها لشخصه بخلاف الحقيقة، هذه جريمة، لأنها تعتبر تعدي على حق المؤلف والحقوق الصناعية الأخرى واللي نص عليها القانون. فنعم لابد أن نعي جيدا أنه حقنا في سرية الصورة محفوظ ما لم نقم بنشر الصورة بإرادتنا. هنا نحن نتنازل عن هذا الحق، ولا يعتبر
1: تداولها
0: ما يعتبر جريمة إلا متاح، إلا إذا انطوى هذا التداول على ارتكاب جريمة أخرى.
1: واضح.
2: طيب أكيد يعني كل هذه الجرائم والاحتيال والابتزاز أكيد يعني يكون لها رادع موجود في كل بيت، وهو الأسرة. يعني الأسرة أكيد لها دور كبير في زرع هذه الأخلاقيات والأطباع الجيدة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، فإنهم يصبحوا يعني في يوم من الأيام مستخدمين لهذه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد. فنتكلم من واقع خبرتكم الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في توعية الأبناء،
1: وهي قيمة كبيرة بالمناسبة.
2: نعم.
0: لا شك
1: قيمة النزاهة.
0: لا شك، إحنا دائما نقول أنه هناك جهات عدة يعني تتحمل مسؤولية الطفل، ولكن خط الدفاع الأول للطفل هي الأسرة.
1: نعم.
0: الأسرة هي خط الدفاع الأول، وبالتالي يعول عليها كثير في مسألة أنها قبل كل شيء أن الوالدين أو المسؤولين عن هؤلاء الأبناء أنهم يعززوا أول شيء في أنفسهم الثقافة القانونية التوعوية الأمنية فيما يتعلق بتقنية المعلومات. البعض للأسف الشديد يعطي ابنه أجهزة لوحية ولا جهاز إلكتروني وهو ما يعي مخاطر هذا الجهاز، وما يعي أنه هناك من البرامج والأدوات والوسائل اللي من خلالها ممكن تعينه على أنه يقيد هذا الاستخدام. يعني على سبيل المثال، احنا ابسط شيء ممكن اذكره على سبيل المثال اليوتيوب انزين، يعني قناة وسائطية مفتوحة. احنا نترك اولادنا يستخدم اليوتيوب دون ان نقيد هذا الاستخدام، مع انه اليوتيوب يتعامل معهم كبالغين، في حين انه هناك يوتيوب كيدز مخصص للاطفال، محتوى منتقى مقيد له ضوابط معينة. يعني كان من المفترض أن يكون هو هذا هو الأداة المستخدمة لتقييد ما يمكن للأطفال أنهم يشاهدوه أو ينظروه. كذلك في وسائل تقنية، مواقع، في ممكن برامج تستخدمها يحظر ويقيد على الطفل الاستخدامات المتعلقة بالإنترنت. فأنت بداية أنا أقول أنه أولا لابد على الوالدين أن يثقفوا أنفسهم في جانب الضوابط والرقابة التقنية. بعد ذلك لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في الإشراف والتوجيه وإسداء النصائح والإرشادات للأبناء. امسك ولدك كلمه، قل له يا ولدي لما تدخل كذا يعني لابد تعرف أن هذا المواقع محظورة، هذا لا يمكن، إذا حد تواصل معك لا تستجيب له، يمكن يتواصل معك. وهذه حقيقة يعني واقعة أذكرها يعني عدة مرات في مناسبات مختلفة، وما يمنع أن أذكرها اليوم مرة أخرى. قضية كانت معروضة، أحد الأطفال اللي كان يستخدم هاتف والده ووقع أو حدث بينه وبين شخص آخر تواصل، وهذا الشخص كان يبلغه بأني أنا أحوز على صور لك وأنت عاري، وإذا ما قمت بتصوير صور أخرى راح أقوم بفضحك وإبلاغ والديك والتفاصيل الأخرى. بطبيعة الحال طفل دون سن 15 من العمر لا شك أنه راح يحدث في نفسه الرعب وراح يحدث في نفسه الخوف، لا سيما وأنه ما عنده هذه القدرة على استحضار الأسئلة على المناقشة. أنت من لما تقول أن عندك صور لي، من وين جبت هذه الصور؟ زين راويني إياها على أساس أتأكد أن عندك هذه الصور. الطفل بمستواه العقلي زين في تلك المرحلة ما عنده القدرة على النقاش، هذا المستوى من النقاش والتحري، وبالتالي صدق الطفل هذه الرواية وقام فعلا بتصوير هذه الصور. فانتقل الجاني هنا من حالة أنه ما كان يملك أي شيء وكان يكذب فقط إلى حالة أنه عنده صور حقيقية وأصبح يبتزها بشكل يعني نعم. ووصل فيه الحال إلى أنه ينسق معه على لقاء يقوم فيه بممارسات لا أخلاقية. لولا لطف الله ويعني بالمصادفة وضع الأب يده على الهاتف النقال واطلع على هذه المحادثات. وهذه الواقعة إن دلت على شيء تدل على أننا يعني بحاجة إلى أن نشرف على أبنائنا وأن يعني نراقب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ولوسائل تقنية المعلومات، لأنه لو وقع ضرر حقيقة لا يلام الطفل، لأن الطفل مثل ما ذكرنا ناقص الإرادة، ناقص الإدراك، ما عنده القدرة على أنه يتعامل مع مثل هذه الوقائع. فيعني حضورنا ومساندتنا وكذلك في حال حدوث مشكلة احتوائنا للمشكلة. يعني إحدى زميلاتنا في الادعاء العام حضرت وذاك اليوم ذكرت واقعة أنه أحد الأطفال اكتشفت واقعة تحرش وقعت عليه من واقع الأمان والاحتواء الذي وجده من والديه. فدائما في كل من وقائع الابتزاز والتهديد وهذا النوع من الوقائع حقيقة الضحية سواء كان طفل أو بالغ، مرأة أو رجل، هو فعليا لا خوف ما من المبتز نفسه أو من الجاني، الخوف الحقيقي هو من محيطه،
1: من ردة
0: هو
1: فعل.
0: كان بالضبط يخاف من ردة فعل أبيه، من ردة فعل أمه، ردة فعل زوجها، ردة فعل زوجته اللي ذكرناه، ردة فعل الأخوانه. فلكن لو كان من يقع عليه هذا الجرم محاط بالأمان، محاط بدفء الأسرة إنها اللي قادرة أنها تحتويه، صدقوني ما كان لمثل هذه الجريمة أن تقع.
1: وخاصة أنك مثل ما ذكرت في الأمثلة أستاذ عبد المجيد، بعض هذه الجرائم الطفل فيها يعني لا ذنب له، بريء يعني
0: بالضبط.
1: ما بدأ أي شيء، بدأ الموضوع بكذبة.
0: نعم.
1: يعني وإحنا نتعلم أكيد من هذه القصة أن دائما لا نقطع حبل التواصل والحوار، وأن نعطي دائما الطفل الأمان. لو من البداية تكلم مع والديه بكل أريحية يعني ما كان الموضوع رح يكبر.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: وصلنا لختام حديثنا أستاذ عبد المجيد، ويعني أكيد نود أن نسمع منك أبرز الرسائل التوعوية التي تود أن توجهها اليوم للمجتمع للحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أكيد ثقافة الأمن الرقمي، باعتبار أن نحن كلنا مسؤولين عن هذا الأمر لأن جميعنا نستخدم هذه الوسائل.
0: في البداية أنا حقيقة لدي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أن القاعدة القانونية تقول أنه الجهل بالقانون لا يعد عذرا، وبالتالي أوصي نفسي والآخرين أفراد المجتمع مواطن ومقيم أن يطلع على القوانين، لا سيما تلك القوانين التي يحتك فيها في حياته اليومية، وعلى الأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه هذا القانون نحن نتعامل معه يوميا بتعاملنا مع الأجهزة والوسائل التقنية، حتى نكون على دراية وحتى نتجنب أن نقع ضحايا أو نرتكب جرائم ونحن يعني عن جهل نرتكبها عن جهل. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن اليوم أنا كمواطن حينما أقوم باستخدام برامج التواصل الاجتماعي لابد أن أستحضر أنني يعني أمثل نفسي كسفير لهذا الوطن، وبالتالي يعني أراقب نفسي في تصرفاتي وفي منشوراتي وفيما أقوم بتداوله في هذه البرامج، لأنها تعكس حقيقة الشخصية العمانية، ونحن لا نريد أن ينظر للشخصية العمانية إلا كما اعتاد الناس على النظر إليها، شخصية تتمتع بالسمت وبالاتزان وبالحكمة وبالاعتدال. الرسالة الثالثة هي التي ذكرناها في آخر حديثنا، وهي ضرورة أن يتولى كل شخص مسؤوليته. الأسرة لابد أن تتولى مسؤوليتها تجاه أبنائها، وكذلك الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه. لابد علينا أن نعمل جميعنا في سبيل مكافحة والحد من جرائم تقنية المعلومات، لما من شأن أن يحقق المصلحة العامة للبلاد والمصلحة الخاصة لسكانه. هذا والسلام.
2: نتمنى أن هذه الرسالة وصلت، وكل الجهود التي تقومون بها مشكورين عليها. شكرا لك الأستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي، وكيل ادعاء عام أول.
1: شكرا لك أستاذ عبد
0: المجيد. الله يبارك فيك، أحسنت.
3: أسلوب حياة
4: لك سيدتي.
5: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية.

0: في لك سيدتي أعزائنا المستمعين نناقش موضوع توجيه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وأكيد ذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب.
1: وحول هذا الموضوع يسعدنا بأن نرحب بالأستاذة الفاضلة عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة عايدة.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية أستاذة عايدة، نتحدث عن كيف تنظر وزارة التنمية الاجتماعية اليوم إلى توجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة العمانية في مجلس الشورى. ما دلالات هذه الخطوة على مسيرة تمكين المرأة في سلطنة عمان؟
2: نعم، بداية ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بالشكر والعرفان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي أفتى توجيهاته السامية والكريمة بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة ضمن انتخابات مجلس الشورى للفترة 11. وتجسد هذه الخطوة التقدير والثقة السامية بدور المرأة وقدرتها وكفاءتها للمساهمة الفاعلة إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية، ويأتي ذلك مواكبة وانسجاما مع رؤية عمان 2040 نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات. كما تعكس هذه الرؤية أيضا ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والشراكة المجتمعية التي يؤسسها النظام الأساسي، وتعزيز جودة التشريعات والبرامج خاصة المرتبطة بالرفاه والحماية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أستاذة عايدة، ما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تعزيز مشاركة المرأة أكيد في صنع القرار والإسهام في أكيد القضايا التنموية والمجتمعية؟
2: من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق المشاركة النسائية وفي القضايا الوطنية ذات الأولوية، وأيضا تعزيز مختلف الرؤى والخبرات داخل مجلس الشورى، وتتيح أيضا للمرأة مجال ومسافة أكبر للإسهام في مناقشة التشريعات والسياسات العامة، الأمر الذي ينعكس على إيجابا على جودة القرارات وأيضا مراعاتها لاحتياجات المجتمع بكافة فئاته. كما أيضا لا شك أن هذه الرؤية راح تدعم التطلعات والالتزامات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وترفع أيضا مستوى سلطنة عمان وتصنيفها في المؤشرات الدولية.
0: نعم، يعني أيضا نجي نتحدث عن انعكاس حضور المرأة العمانية، أو كيف ينعكس حضور المرأة العمانية في مجلس الشورى على قضايا الأسرة، الطفولة، الشباب، الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية؟
2: تعكس هذه الخطوة إيمان القيادة الحكيمة بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وترسيخ أيضا مفهوم الشراكة المتكاملة بين الرجل والمرأة في بناء الوطن، كما تؤكد أن أيضا التنمية المستدامة تتحقق بمشاركة جميع أبناء الوطن، وأن أيضا المرأة العمانية أثبتت قدراتها على تحمل المسؤوليات والمساهمة في مختلف القطاعات التنموية.
0: نعم.
1: طيب أستاذ عايدة، ما هي أبرز الرسائل التي ممكن أن تبعثها هذه الخطوة للمرأة العمانية، خاصة المرأة العمانية الراغبة في المشاركة في خدمة المجتمع؟
2: تحمل هذه الخطوة رسالة ثقة وتقدير للمرأة العمانية، كما تؤكد أن الكفاءة والجدارة هم أساس المشاركة الوطنية، وأن الوطن يثق بقدرة المرأة وكفاءتها، وتشجع أيضا المرأة لمواصلة تطوير قدراتها المعرفية والقيادية والانخراط أيضا بصورة أكبر في العمل العام وخدمة المجتمع والمبادرات المجتمعية والوطنية.
0: طيب، من واقع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، إيش أبرز البرامج التي تسهم في إعداد القيادات النسائية وتمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات؟
2: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية على دعم وتمكين المرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل بناء القدرات القيادية وتنمية المهارات المهنية وتعزيز المشاركة أيضا في مؤسسات المجتمع المدني، كذلك دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ودعم تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تحرص أيضا الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الأهلية والمجتمع المدني لتوفير بيئة داعمة لتعزيز دور المرأة في التنمية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى أن تكون عضو فاعل ومؤثر في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
1: نعم. بطبيعة الحال أستاذة عايدة، الأمور التي تهم المرأة هي حاضرة في المجلس في يعني في الوقت الحالي، لكن استثمار حضور النساء الأكبر والأبرز بمجلس الشورى رح يكون أيضا داعم لهذه القضايا، ورح يعزز أيضا من يعني الاهتمام بها بشكل خاص وأكبر. يعني ما رأيك في ذلك؟
2: إن حضور المرأة وتواجدها في مجلس الشورى رح يسهم في تعزيز الاهتمام بالملفات الاجتماعية والقضايا ذات الأولوية، وأيضا دعم المبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة ورعاية الطفولة، وأيضا تعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، ويتيح المجال لتقديم مقترحات وتشريعات تسهم في جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
0: نعم. طيب في السؤال الأخير، يعني إيش هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمكين المرأة العمانية، تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار أيضا؟
2: نتطلع إلى مرحلة تشهد مزيد من التقدم في مؤشرات تمكين المرأة.
1: نعم.
2: وتحسين وضعها وتصنيفها في المؤشرات الدولية، خاصة مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين وفي مجال التمكين السياسي، والمؤشر العالمي للمرأة والأمن والسلام، والمؤشر العالمي للمرأة والأعمال والقانون. ونحن على يقين أن هناك كفاءات نسائية قادرة على المنافسة والوصول إلى قبة المجلس بكل جدارة واقتدار.
1: خالص التقدير لك الأستاذ عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، على تسليط الضوء حول موضوع تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا في مجلس الشورى في الفترة 11. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا. شكرا.
3: ولطالما كانت المرأة العمانية شريكة للرجل في صنع تاريخ هذا البلد وفي بناء حضارته في مختلف المجالات السياسية منها والدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها، وحفظ لنا تاريخ عمان نماذج مشرفة للمرأة العمانية وما قامت به تجاه وطنها وأمتها، فكانت بحق مفخرة من مفاخر مكونات هذا الوطن العزيز ونموذجا يقتدى به. وعندما نستعرض دور المرأة العمانية في تاريخ عمان، فإن المجال بالطبع هنا لا يكاد يسع أن نعدد جميع مآثرها، نظرا لما تميزت به من إرادة في البناء ومن غزارة في الإنتاج، فتحملت المسؤولية عندما استدعت الحاجة إلى ذلك، وكانت عند حسن ظن المجتمع بها.
4: أسلوب حياة.
0: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم الكثير من الفقرات المتنوعة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل.
1: في هذا العالم الذي يضج بالأحداث، لا تنسوا أن تمنحوا أنفسكم لحظة هدوء وسكون.
0: أسلوب بسيط يعيدكم لأنفسكم، فالهدوء ليس ترف بل ضرورة.
1: الهدوء أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من فريق أسلوب حياة، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. سلطنة عمان تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تنام مضطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين. تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز انسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة. وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة وحرية العبور البحري. بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارة ميدانية إلى مزارع النجد بمحافظة ظفار أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم بما يسهم في تطوير النشاط الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. واطلع معالي خلال الزيارة على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستثمار الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية. واستمع معالي خلال لقائه بعدد من المزارعين بمحافظة ظفار إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على مبادرة وادي غزال الخاصة بحصاد وجني أشجار اللبان التي تنفذ بالتعاون مع شركة أمواج بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية. كما شملت الزيارة متابعة سير العمل في المجمع المتكامل بالنجد للإطلاع على جاهزية مرافقه تمهيدا لبدء التشغيل. فازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. افتتحت هيئة الطيران المدني البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار الذي يستهدف طلبة المدارس من 9 إلى 11 بهدف تنمية قدراتهم التقنية وفتح آفاقهم نحو التخصصات والمهن المستقبلية المرتبطة بقطاع الطيران المدني. رعى المناسبة سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني.
1: لم يعد المستقبل انتظارا لما هو قادم، بل أصبح يصنع اليوم بأيدي الشباب. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الطيران المدني بالشراكة مع شركة وينكتش البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار درون إكس، في مبادرة تستهدف إعداد جيل يمتلك أدوات الابتكار ويواكب التحولات المتسارعة في عالم الطيران والتقنيات الحديثة. سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني،
2: سعيدون طبعا بإطلاق البرنامج الصيفي الممثل في تقنيات الطائرات بدون طيار وشراكة هيئة الطيران المدني مع القطاع الخاص في هذا المجال. طبعا يندرج هذا كذلك مع تحت مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تركز بالمقام الأول على التقنيات الجوية فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وغيرها. فنأمل أن يعزز ثقافة مع الجيل الناشئ في هذا المجال الذي يعتبر فعلا مجال رحب واقتصاد قادم بإذن الله تعالى.
1: كما أضاف هزاع بن سالم الجهنمي الرئيس التنفيذي لشركة الجناح التقني،
3: البرنامج راح يمتد إن شاء الله على فوجين، الفوج الأول إن شاء الله انطلق من 12/7 والفوج الثاني إن شاء الله بينطلق في 2/8 بإذن الله. الفوج الأول خلاص على المشارف، الفوج الثاني فيه بعض المقاعد لا زالت متاحة. وهذا البرنامج يتأتى من وضع حجر أساس ولبنة في الناشئة لرفع الاقتصاد الوطني وأيضا لرفع المنظومات الحقيقية في مجال التصنيع وتمكين الناشئة في سلطنة عمان.
1: فيما أضاف الحواري الحارثي المدرب الخاص بالدورة،
4: برنامج مختص في صناعة الدرونات وتصليح الدرونات وتشغيل الدرونات، بيكون عبارة عن 3 مسارات، اللي هو أول مسار تشغيل الدرون، هنا الأماكن اللي تطير الدرون، إيش الأماكن المسموحة. أما المسار الثاني بيكون المينتيننس في الدرون، طريقة تصليح الدرونات. أما المسار الثالث بيكون درونات الـ FPV واللي هي درونات لصناعة الدرونات من الصفر.
1: يستهدف البرنامج طلبة المدارس من الصف 9 وحتى 11 من خلال تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية.
5: قصي بن أحمد حافظ عامري، طموحاتي بعد هذه الدورة أني أقدر أركب هذه الدرون من الصفر، أو حتى أني أقدر أتحكم فيها وأقدر أصلحها إذا كانت هناك أي مشكلة بسيطة في الدرون. طموحاتي الأخرى أني أقدر أبني كني مشروع، أني أقدر الدرونات أني أصلحها، أو حتى أني أصنع بنفسي درون.
6: كنت طالب الميثم بن أحمد الحبسي، اليوم قررت أتكلم عن دورة درون إكس، يعني راح تفيدني في المستقبل بأني يعني تعطيني شهادة أني أتوظف وأفتح شركة خاصة فيني عشان يعني أكون أو أوظف الناس عشان يتعلموا، ويعني تكون نفس فكرة درون إكس أنها هي دورات للأطفال وحتى للكبار.
7: معك عبدالعزيز محمد الغافري، التحقت في هذه الدورة لاكتسب بعض المهن والخبرات، وأتمنى أن أتوفق فيها واكتسب بعض المهارات، وإن شاء الله أستمر وأشارك في دورات خارجية بتفيدني أكثر في المستقبل.
1: يتضمن البرنامج 3 مسارات تدريبية رئيسة تشمل الطيران التشغيلي والصيانة الفنية، إلى جانب تصنيع وتجميع وتشغيل طائرات الرؤية من منظور الشخص الأول FPV، ليمنح المشاركين خبرات عملية وفق أحدث الممارسات العالمية ويعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: تعمل سلطنة عمان على حماية الثروة الزراعية من مخاطر الآفات والأمراض النباتية بجانب دخول منتجات آمنة وسليمة من خلال عمليات الرقابة وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وكذلك تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
8: يمثل الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية الثروة الزراعية في سلطنة عمان من مخاطر الآفات والأمراض النباتية، ولا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الجانب على الرقابة فقط، بل تشمل كذلك تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن تطوير الإجراءات الإلكترونية وتنظيم عمليات الاستيراد وتكثيف الفحص والرقابة في المنافذ كلها خطوات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم انسيابية التجارة وتعزيز الأمن الغذائي. وتشير البيانات إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ نحو 818 تصريحاً، كما بلغ عدد التصاريح الممنوحة للشركات خلال العام الحالي نحو 194 تصريحاً، ويعزى هذا الرقم إلى رفع قيد التصاريح عن عدد كبير من المنتجات النباتية، بحيث يتم الاكتفاء بتفتيشها وفحصها عند وصولها إلى منافذ الدخول دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة قبل الاستيراد. وقد أسهم تفعيل منصة ثروات في تنظيم عملية تسجيل المنتجات لأغراض إحصائية وتنظيمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الاستيراد، مع استمرار تطبيق متطلبات الحجر الزراعي والفحص الرقابي في المنافذ لضمان سلامة المنتجات النباتية الواردة. جهود حثيثة لدخول منتجات نباتية آمنة وسليمة مع الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يحافظ على القطاع الزراعي والبيئة النباتية في سلطنة عمان.
0: انخفض سعر نفط عمان تسنيم شهر سبتمبر المقبل دولاراً و13 سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 70 دولاراً و23 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسنيم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولاراً و9 سنتات للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. سلطنة عمان تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. حرر لكم النشرة مستمعينا منيرة الهنائية وأحمد الصبحي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بني عرابة، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

مساكم الله بالخير مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في مناقشة لمختلف المواضيع ومتابعة لمختلف المستجدات على الساحة المحلية، وستكون أكيد لنا وقفة مع مداخلاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم في مواضيع برنامجنا. نتمنى رفقة طيبة معكم مستمعين وين ما كنتوا كانت مقاصدكم، وهذه نهاية الأسبوع يوم الخميس، نتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة مع هذه الأيام اللي يعني في إجازة الصيف وتوقف المدارس، أكيد مساحة للعائلة وللأصدقاء والأحباب، بالإضافة طبعا للناس اللي كانت يعني أو في إجازاتهم حاليا. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة. اليوم مستمعين معنا مجموعة من المواضيع، موضوعنا الرئيسي لليوم كيف نبني أسرة تدوم، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور يوسف العطار استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية، سنتحدث عن الأسرة وأبرز التحديات التي تمر بها في هذا العصر الرقمي وعصر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحديات من خلال الأرقام التي تسجل على مستوى سواء المنطقة أو حتى على المستوى المحلي من ارتفاع نسب الطلاق، والتي تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولى من الزواج، وبالتالي أكيد هناك متغيرات كثيرة طرأت على الأسرة. سنفرد مساحة إن شاء الله لهذا الموضوع بشكل تفصيلي، وستكون لنا وقفة مع أحد المحافظات للحديث عن صندوق الزواج. طبعا صندوق الزواج يعول عليه في أنه هو يساهم في التخفيف من أعباء الزواج، ويساهم كذلك في يعني التيسير على الشباب، وبالتالي يعني هذه الجوانب مترابطة بين بعضها البعض، سنتحدث عنها في برنامجنا اليوم ونفتح لها مساحة أكيد كذلك لمشاركاتكم ومداخلاتكم عبر رقمنا في الواتساب، سأذكر فيه إن شاء الله بعد قليل. أما موضوعنا الثاني سيكون حول تتويج وزارة التعليم من خلال منصة نور، هذه المنصة التي حصدت على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وسيكون معنا الدكتور فيصل البوسعيدي مدير عام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة التعليم. كما سيكون معنا في موضوعنا الأول للحديث عن صناديق الزواج الدكتور نجيب بن حمود القلهاتي عضو اللجنة الرئيسية لصندوق الزواج بمحافظة جنوب الشرقية. هذه مواضيعنا ومحطاتنا لليوم مستمعينا، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإعداد والتنسيق عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا في موضوعنا الأول لليوم الذي سنتحدث فيه عن بناء الأسرة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الدكتور يوسف العطار، استشاري وتربوي نفسي ومرشد علاقات أسرية. أهلا وسهلا بك دكتور، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: حياك الله سيد عبد الله، يا أهلا وسهلا بك، ومسي عليكم أنت وسادة المستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. طبعا الفترة الأخيرة شاهدنا الاهتمام الكبير بالأسرة، وهذا الاهتمام يعني من أعلى المستويات من القيادة، إشارة دائمة من جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى أهمية الأسرة وإلى أهمية الحفاظ على الأسرة والأبناء. وهذا فعلا يعني يدفعنا في النقاش والحوار حول أهمية الأسرة في تركيبة المجتمع وتركيبة البلد بشكل عام. نعم. وهذه المتغيرات والتحديات الكثيرة التي تواجه الأسرة وتواجه الأبناء وهكذا. فننطلق يعني دكتور يوسف في حديثنا عن أهمية الأسرة، ولماذا تسخر كل هذه الدراسات وكل هذه الإمكانات وكل هذا الاهتمام لبناء أسرة تدوم، أسرة متماسكة، أسرة مستقرة؟
1: بارك الله فيك. أولا أحب يعني أثني وأشكر يعني القائمين على كل هذه الجهود، وحقيقة هذا توجه حكيم بالاهتمام بالأسرة، لأن الأسرة هي نواة قوة المجتمع. المجتمع القوي المتماسك، المجتمع الذي يحمل قيم، يحمل عادات وتقاليد متوارثة عبر الأجيال، بداية القوة تأتي من الأسرة. أن انتقال هذه القيم وانتقال هذه العادات والتقاليد وغيرها، وزرع كثير من الأخلاقيات سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الديني أو الأخلاقي، كلها تنبع من وين؟ من داخل الأسرة. هذه وبالتالي هذا توجه سليم، وهو ما يضمن الاستدامة حقيقة، الاستدامة جيل بعد جيل. أن إذا انقطع الخيط من الوسط بتوجهات، خلينا نقول توجهات يعني عصرية، اليوم بعض الشباب يحاول الانفلات من هذه العادات بسبب أن هناك حرية، بسبب أن احنا في عصر غير عن العصر الذي نشأنا فيه نحن الكبار. احنا في جيل الألفية، لسنا في جيل السبعينات والثمانينات، ولكن نحن نقول من لا يوجد له ماضي لن يستطيع أن يفتخر بالحاضر، ولن يكون له شيء يحكيه للمستقبل. نحن مجتمعات قائمة على العلاقات الاجتماعية وليس على العلاقات الفردية. اليوم يحاول كثير من الناس التنصل من هذا المسؤولية، التنصل من هذه المسؤولية، المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية حقيقة، أن تكون ملتزم مع الجماعة، ملتزم بالعادات والتقاليد. اليوم يمكن ربما الجيل ينادي بالحرية الزائدة،
0: بالفردانية،
1: الحرية الفردانية، الحرية المطلقة، لكن ليست كل حرية حقيقة يعني مرغوبة. الحرية المطلقة عندنا أيضا في علم النفس، الحرية المطلقة هي في الحقيقة مرض نفسي. الحرية المطلقة هي مرض نفسي، لأن الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل الشرائع والقوانين والعبادات وغيرها من الأشياء؟ لتكون هناك يعني عبادات توقيفية، عبادات نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلا لو ترك الموضوع حرية شخصية لصلى الناس بأشكال وألوان مختلفة. وهذا ما دفع كثير من الناس إلى لعبادة الأصنام ولعبادة والدخول في الشركيات. لذلك وجود هذا الإطار، الحدود الدينية في العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، تضمن عدم خلينا الابتعاد عن الخط المستقيم. كذلك نحن في القيم المجتمعية أيضا نحن نحتاج إلى إطار. هذا الإطار إذا ذاب أو انصهر أو اختفى، تمام، فسوف يحدث هناك يعني تأليف.
0: نعم.
1: تأليف في العادات وفي التقاليد وتأليف في القيم، وكل واحد على هواه وعلى كيفه. هل كل إنسان مؤهل أن يضع قوانين؟ لا. لذلك القيم اللي تربينا عليها هي متوارثة، وهي تنبع أساسا من أصول دينية ثم من قيم المجتمع القوية المتماسكة والتي عاش عليها أجدادنا وآبائنا منذ ملايين السنين أو منذ آلاف السنين.
0: نعم، البعض يرى دكتور أنه موضوع الأسرة وتكوين الأسرة يجب أن يبدأ من مرحلة ما قبل اتخاذ قرار الزواج، وهو يعني غرس هذه المسؤولية في الشباب نحو هذه المرحلة. من وجهة نظرك يعني كيف يمكن بناء أسرة متماسكة ذات مسؤولية يعني قبل أن يقع الفأس في الرأس يعني؟
1: طيب، يعني لو بنتكلم من منظور ديني، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. هذه المعايير الأربعة في حق المرأة. في حق الرجل قال إذا جاءكم ما ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن المعيار الأول هو معيار، خلينا نقول المعيار الذي وضعه الدين، ولكن لاحظ أن المعايير في حق المرأة اللي هي الجمال والمال والنسب والدين. لماذا فاظفر بذات الدين؟ هل يعني أن إذا حصلت على صاحبة الدين ألغي الثلاثة البقية؟ لا، ليس معنى الحديث ذلك، وإنما هذه مطالب إنسانية مشروعة. أن يبحث الإنسان عن الجمال، يبحث الإنسان عن صاحبة المال، يبحث الإنسان عن صاحبة النسب، ولكن احرص كل الحرص أن لا تنشغل بهذه وتنسى الركن الأساسي الأول وهو الدين. لأن المرأة صاحبة الدين هي مرأة تستطيع أن تتغلب على شهوة جمالها لكي لا تتفاخر به على زوجها، أو تستخدم هذا الجمال استخدام خاطئ، وهي التي تضبط دينها بالتحكم بنسبها حتى لا يخرجها ذلك من دائرة التواضع إلى دائرة الغرور، وهي التي تستطيع بدينها أن تتحكم في مالها حتى لا تمن على زوجها إذا اضطرت الظروف أنها تنفق شيء من مالها على زوجها، وبالتالي يحفظ دينها، الدين هذا يحفظ لها سلوكها في الأشياء الثلاثة الأخرى. لذلك كان الدين مقدم، فالإنسان يبحث عن هذه الأشياء وهذا شيء مشروع، ولكنه عليه أن يركز على صاحبة الدين، لأنه سوف يحصل على الحسنيين، خلينا نقول تمام، سوف يحصل على صاحبة الدين بالإضافة إلى صاحبة قيم تضبط لها سلوكها في الأمور الأخرى. اليوم في حق الرجل إذا جاءكم ما ترضون دينه وخلقه، لا يكفي الدين حقيقة. يعني اليوم لو هل يكفي أن يكون الإنسان متدين حتى يكون مؤهل للزواج؟ لا. انتبه هنا في نقطة، هل كل متدين خلوق؟ الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت،
0: ما المفروض نعم،
1: لأتمم مكارم الأخلاق.
0: ما المفروض دكتور كل متدين خلوق؟
1: الواقع يقول لا. الواقع يقول لا للأسف شديد.
0: إذن هو
1: تدين شيء والأخلاق شيء.
0: إذن هو ليس متدين،
1: هو متدين لكنه ليس خلوق. يعني في بعض الأحيان
0: يعني متدين يمكن بتعريف المجتمع، لكن في حقيقة الأمر هل هو متدين إذا لم يكن خلوقا؟
1: أي نعم، يصلي العبادات، يصوم، يؤدي ما عليه من واجبات تجاه ربه، ولكنه غير خلوق في التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة. طيب المعاملة إيش؟ أخلاق.
0: الدين المعاملة، والمعاملة أخلاق. إذا خسرت الأخلاق وخسرت المعاملة، إذا أنت ما متدين.
1: ما فائدة التدين؟ خلينا نقول هو متدين ملتزم بدينه، ولكنه غير متحلي بأخلاق.
0: هو دكتور هل نحن عندنا مغالطات حول تعريف التدين؟ يعني يمكن في ممارساتنا، في حياتنا، في الصور الذهنية، الانطباعات المترسخة فينا، هل هناك مغالطات في تعريف التدين؟
1: نعم، لذلك التعميم ظالم. التعميم ظالم عندما تقول المتدينين هذيل كذا كذا كذا. تمام، أنت هنا عممت. ليس كل متدين ينطبق عليه المواصفات هذه. في متدينين جزاهم الله خير يتحلوا بالأخلاق، وهذا ما وهذا ما المفروض أن يكون عليه الإنسان المتدين كما تفضلت. يعني المفترض أن يكون المتدين صاحب خلق عالي، لكن نحن نتكلم عن المتدين الذي لا يحمل معه خلق. يعني في متدين تمام، لكنه ربما يعني يعصي الله في والديه. هناك متدين يراه الناس يعني ما شاء الله من أصحاب من أصحاب المسجد وقائم على المسجد ولا يترك صلاته أبدا، ولكنه ربما يكون عنده إشكالية في تعامله مع زوجته، مع أولاده، في تعاملاته التجارية، ربما يكون في
0: الظلم أحيانا،
1: ظلم أحيانا
0: كثير أشياء.
1: تمام. فهذه يعني هما شيئين إذا اجتمعوا خير وبركة. والمفترض أن يحرص كل متدين على أن يكون خلقا، لأنه واجهة، وحتى لا يعني يكون هو ثغرة يعمم من خلالها على على على بقية المتدينين.
0: دين وخلق،
1: دين وخلق لا بد أن يجتمع. وهذا حقيقة هذا تصنيف راقي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أجاكم من ترضون دينه وخلقه. أيضا الأخلاق لا تكفي بروحها يعني. الأخلاق لا تكفي، يجب أن قد يكون إنسان طيب ودود حبوب لكن ما فائدة ذلك إذا لم يكن هناك التزام ديني. إذن هما شيئان وجهان لعملة واحدة، يجب أن يتوفر في الإنسان اللي هو صالح أن يكون قادرا على بناء أسرة سليمة، أن يكون هناك تدين، أن يكون عنده دين وأخلاق. وهذا ما يوفر الاستدامة على فكرة. هذا ما يوفر الاستدامة، لأن اليوم نحن شوف احنا شيئا فشيئا داخلين في توجهات مادية بحتة في جميع جوانب حياتنا. تمام. اليوم لما تأتي إلى حفلة العرس كم تكلف العروسين؟ يختاروا يعني أغلى القاعات اللي فيها صرف مبالغ على كم؟ على ساعتين فقط اللي هي مراسم الحفل. المهور غالية إلا من رحم الله. المشتريات المرتبطة بالأعراس سواء للبنت أو للولد، التجهيزات واللي هي الوجبات وغيرها من الأشياء. طيب هذا كله يعني هذا كله لماذا؟ يعني نحن الهدف الأسمى من الزواج اللي هو الارتباط، اللي هو تكوين أسرة ناجحة، إشباع رغبات مشروعة إنسانية أو شرعية، تكوين أو إنشاء أو صناعة جيل قادر على تحمل المسؤولية. طيب هذه أولويات نحن نركز على الماديات أكثر مما نركز على الأهداف الأساسية في الارتباط الزواج.
0: من وجهة نظرك دكتور، متى يفشل الزواج قبل أن يبدأ حتى؟
1: عندما يبنى الزواج على أهداف غير مرتبطة بالزواج أصلا. غير مرتبطة بالزواج. من أهداف الزواج اللي هي الأهداف، خلينا نقول طبعا موجودة الأهداف المادية لكن ليست هي الأساس للبناء. أنا اليوم أيضا حتى لا نكون يعني بعيدين عن الواقع، هل هناك علاقة تنشأ بدون أن يتوفر عند الزوج مثلا الوظيفة والراتب والقدرة المالية، الملأ المالية؟ ما في. لكن المال أو الهدف المالي أو خلينا نقول ما يسمى الإمكانيات المالية هي يجب أن تتوفر بالحد الذي يضمن لي أن أحقق أو أن أدخل في علاقة زوجية. هذا واحد من الأساسيات، ولكن ليس هو الهدف الأساسي، هو وسيلة. المال دائما وسيلة لتحقيق الغايات وليس هدف. تمام. وليس هدف. من الأهداف أهداف الزواج الأهداف الاجتماعية، وهي أن أزيد من دائرة العلاقة بارتباط الزوجين، ترتبط أسرتين أو عائلتين مع بعضهم البعض من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. تمام. وبالتالي هذه الأنساب التي اجتمعت بالزوجين أو بالزوجان، تمام، أصبح من خلالها جد وجدة في طرف الأم، وجد وجدة في طرف الزوج، وعم وعمة وخال وخالة في الطرفين، وأسرة ممتدة. طيب هذا أليس هو هدف لزيادة قوة العلاقة الزوجية؟ يسموها هنا المرجعية، مرجعية كل واحد منهم، أسرته، الأب والأم والجد والجدة وغيرهم، هذه مرجعية. طيب هذه المرجعية في كثير من الأحيان عندما تحدث مشكلات في المستقبل تضمن لنا ضبط هذه العلاقة، وإلا لو كان ما موجودة مرجعية لزادت حالات الطلاق عن النسب اللي اليوم مطروحة. تمام؟ في في في الإعلانات وفي وفي الإحصائيات الوطنية التي التي تنشر. أيضا من الأهداف الزواجية هي الهدف التربوي، أن يربي الإنسان نفسه أولا على ضبط سلوكه. قد يكون إنسان طايش، قد يكون إنسان يعني لديه ممارسات سيئة، فيربي الإنسان نفسه، لأن الآن أصبح ليس فردا وإنما أصبح عنده شريك في هذه العلاقة، وبالتالي أنا أراعي ماذا يحب الطرف الآخر وماذا يكره، وهي أيضا الزوجة تراعي ما يحب وما يكره، وبالتالي هنا نربي. قد يكون عندهم عادات، مثلا السهر، قد يكون من العادات عند الشباب التدخين، أو مثلا الطلعات هذه مع الشباب ولفترات طويلة. طيب مع العلاقة الزوجية، مع وجود شريك أو طرف آخر معي في نفس المنظومة، أصبحت أنا لابد أن أربي نفسي على تغيير هذا النمط. بعض الشباب من الجنسين لا يريد تغيير هذه العادات، ليس عنده الاستعداد لتغيير هذه العادات. إذا نحن نقول أهدافي التربوية في الزواج هو أن أضبط سلوكي، تمام، والتزاماتي ومسؤولياتي تجاه الطرف الآخر. أضف إلى ذلك اللي هو التربية المستقبلية للأبناء. تمام، مستقبلا سوف يأتي الأبناء. وحقيقة الاستعداد للأبناء يأتي من وقت مبكر، حتى قبل عقد القران. حتى قبل عقد القران. سؤال، كل واحد من الأزواج عنده توجهات تجاه الإنجاب مثلا. تمام، قد يقول الزوج والله أنا أريد الإنجاب من أول سنة. الزوجة تقول لا، أنا عندي دراسة، وبالتالي أنا أرغب في أن أنجب بعد الانتهاء من دراستي. طيب إذن هنا اختلفنا احنا في موضوع حتى الإنجاب. طيب ما هي القيم التي نريد أن نحققها في أبنائنا؟ القيم التربوية التي نريد أن نحققها في أبنائنا: الاستقلالية، التعاون، احترام الجيران، احترام الأب والأم. هذه قيم. طيب كيف نتعامل معها؟ كيف نغرسها في أبنائنا؟ قد يكون لكل واحد منهم توجه مختلف.
0: يعني أنت من وجهة نظرك دكتور أن هذه من الأشياء اللي يجب أن
1: تناقش في فترة الملكة حتى. تناقش في فترة الملكة حتى. موضوع اللي هو حتى الاستقلال في السكن. هذه من الأشياء التي يجب أن تناقش أيضا. يعني مع الأسف الشديد بعض الزوجات تقول والله أنا ما عندي رغبة في السكن مع أهل زوجي. وهو يقول أنا مثلا أبوي وأمي كبار في السن، وبالتالي ما أستطيع أني أنفصل عنه. ما عندي إمكانية مادية. طيب هذا إذا لم يتفقوا عليه في البداية ستحدث مشاكل بعد الزواج. نقول نحن ما اتفقنا على هذا. وهو يقول أنت ما طرحتي هذا الموضوع سابقا، أو ما كان مطروح على الساحة. فبالتالي لابد أن تكون هناك شفافية وطرح لكثير من المواضيع اللي تخفف، أنا نقول تلغي، تخفف كثير من المشاكل التي قد تحدث بعد الزواج.
0: نعم دكتور، كيف تنظر إلى تأخر سن الزواج؟ لأن البعض يقول أن الظروف التي نشأت فيها الأجيال السابقة غير عن الظروف التي نشأت فيها هذه الأجيال، وبالتالي ربما تأخر سن الزواج يعطي فرصة لنضج أكبر، يعطي فرصة كذلك لتجربة أكثر، لتكوين الشاب لنفسه بطريقة كذلك يعني أفضل. يعني هل هناك قاعدة واحدة هكذا ثابتة ولا في تباينات يعني في النظر حول موضوع سن الزواج؟
1: هو خلينا نقول احنا توجه جيل بالكامل، وهي توجهات جيل. زمان ما كان يعني دخول المرأة في التعليم، حتى اترك الوظيفة، اليوم كان دخول المرأة في التعليم كان شيء ثانوي وليس شيء أساسي. تمام، إلى أن أصبحنا اليوم لا، أساسيات من الأساسيات أن تدخل المرأة سوق العمل. تمام، وبالتالي هذا عامل من العوامل التي تؤخر سن الزواج. واضح. اليوم الظروف الاقتصادية أحيانا تجبر الزوج أن يبحث عن زوجة عاملة موظفة.
0: نعم،
1: يقول يعني ظروف الحياة صعبة، وبالتالي أنا أرغب في الزواج ببنت موظفة. طيب الموظفة المفترض أنها أنهت على الأقل سنوات الجامعة، وبالتالي حصلت على وظيفة. طيب هذا أيضا من الأشياء أو من الأمور التي قد تؤخر سن الزواج. لو أتينا من ناحية أخرى، النضج الانفعالي. النضج الانفعالي هو قدرة على نتعايش مع شخص غريب. القدرة على نتعايش مع شخص غريب، هذا الشخص اللي هو زوج أو زوجة سيكون موجود معي 24 ساعة. طيب هل أنا أتحمل تبعات تغيرات مزاجية، اختلاف وجهات النظر، أن يشاركني في معيشتي، يشاركني في مسكن، يشاركني في مكان جلوسي؟ هل أنا هيأت نفسي أساسا انفعاليا للتعامل مع هذا الشخص ربما يكون معارض معي في في في الآراء في طيب هذا أيضا هذا جانب مهم جدا.
0: يعني طبيعي تأخر سن الزواج مقارنة بالسابق بسبب ظروف الحياة.
1: نعم صار طبيعي، ولكن أيضا نقطة أخرى وهي هل هم ناضجين اليوم لدخول عالم الزوجية؟
0: والله ما أعرف صراحة، ما
1: يعني
0: اللي تشوفه تستغرب
1: في الإحصائيات اليوم، يعني عفوا في علم النفس الآن تأخر سن المراهقة. كان سن المراهقة ينتهي عند سن 18 سنة.
0: نعم.
1: اليوم سن المراهقة في بعض الدراسات تقول لا تأخر عند هذا الجيل إلى 22 سنة.
0: في دراسات تقول
1: نعم في دراسات. زين. طيب. تأخر سن المراهقة يعني معناته 22 23 ما زال مراهق.
0: بس إيش أخربه يعني ليش؟
1: اللي أخربه اللي هو النضج. النضج العقلي. زمان كان يعني واحد من أهداف الإنسان أول ما يبلغ على طول يدخل في الزواج.
0: نعم.
1: كم كانت تتزوج أمهاتنا وجداتنا؟ كم تزوجوا؟
0: سن صغير.
1: سن صغير 15 سنة. نعم. 13 سنة بعضهم. تمام. فما كان في ملهيات، ما كان في كان تأسيس الأسرة شيء أساسي.
0: نعم.
1: اليوم لا. كثير من الشابات اليوم يعني تقول لا أريد أكمل دراستي.
0: نقدر نحدد عمر معين من إلى يعني تعتقد أنه
1: النضج ليس له عمر. النضج ليس له يعني لأنه يعتمد على الوعي، وعي ثقافة الشاب والشاب.
0: يعني ما في عمر مثالي.
1: ما في عمر مثالي اليوم. ما في عمر مثالي.
0: نعم.
1: اليوم ما في عمر مثالي.
0: لكن إذا الدراسات تقول أنه المراهقة يستمر لين 22 سنة.
1: طبعا هذا ليس تعميما.
0: نعم. الدراسة انتقلت
1: ليس تعميم.
0: دراسة.
1: ليس تعميم.
0: نعم. بنطلع لفاصل مانع، نطلع لفاصل قصير وبعدها نرتب اتصال للحديث عن صندوق الزواج. فاصل ولا نعود؟
1: طيب.
2: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل. تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ. ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب

0: استوديو الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين وين ما كنتوا، كانت مقاصدكم مشاويركم، نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة. عاد اليوم الخميس، ويمكن كثير منكم صوب البلد صوب البلادين، يعني الخميس ما تتطوف، أكيد كل حد يسعى إلى هذه اللمة الطيبة العائلية الأسرية، مثل ما ذكر الدكتور يعني في بداية حديثك، هذه يعني نعمة ما يشعر فيها اللي فقدها، يعني
2: صحيح.
1: موضوع الأسرة والأسرة الكبيرة والأسر الكبيرة في مجتمع واحد، يعني
2: نعم.
1: أكيد شيء يميزنا كمجتمع عماني.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: مستمعينا، نحن نسعد أكيد بمداخلاتكم وأسئلتكم على رقمنا في الواتساب 7244201070 7244201010. دكتور، يعني موضوع تكلفة الزواج، يعني واحد من الأشياء اللي تنفر أحيانا الشباب عن الزواج، أو حتى عن خلنا نقول الاستعجال في الزواج، لأنه تنتظره يعني مصاريف كثيرة.
2: نعم.
1: وشفنا يعني مبادرة حكومية في أن يكون هناك صندوق للزواج يعين الشباب على تكاليف الزواج، وممكن كذلك أن هذا الصندوق يتبنى مبادرات معينة، سواء توعوية تعريفية أو حتى بعض المبادرات التي تيسر وتسهل أمور الزواج.
2: ممتاز.
1: لأي مدى تعتقد أن مبادرات مثل هذه ممكن أنها تساند وتساهم في تكوين أسرة مستقرة؟
2: نعم. اليوم إحنا لو سألنا الشباب، هل أنت فعلا راغب في صرف هذه المبالغ كلها للزواج؟ بيقول لا. طيب ما الذي يدفعك لذلك؟ لك والله إيش بيقول عني الناس؟
1: نعم.
2: واضح؟
1: شماق بعد مشكلة.
2: إيه شماق، وفلانة مزوجة بمبلغ كذا ومحاجز لها القاعة كذا، فما يصير هي تكون أقل من خواتها. أو غالبا كذا في العنصر النسائي هو اللي يتحكم في هذا الموضوع، احنا طالبين طلبات كذا شايف. فلكن لأن اللي بيدفع من؟ بيدفع الرجل.
1: نعم.
2: وبالتالي هو يجد نفسه محاصر.
1: نعم.
2: محاصر أحيانا حتى من أسرته محاصر.
1: لا
2: أنت ما أقل من أخوك، فلازم تسوي على الأقل إذا ما أكثر منه نفسه. فالمبادرات هذه في الحقيقة أولا هدفها تعديل الصورة الذهنية عند الناس.
1: نعم.
2: أني أنا أتزوج من أجل تأسيس أسرتي أنا، وليس من أجل إشباع رغبات المجتمع. اليوم ما فائدة أن أشبع رغبات المجتمع في حجز قاعة راقية VIP وإطعامهم من أنواع أصناف الطعام التي يعني تكلف يعني مئات الريالات بل آلاف الريالات. طيب وبعدين من بيتكفل بهذا؟ الزوج. ربما يظل سنوات عديدة وهو يسدد هذا الدين. طيب أليس الأولى أن يأخذ عروسته هذه ويطير بها في إحدى الدول في شهر العسل، يتعرفوا على بعضهم بشكل جيد، ينفقوا هذا المال على أنفسهم في التعرف على بعضهم بعض، في أن يكون بينهم ود، أن تكون بينهم لحظات جميلة، ذكريات حلوة، وينطلقوا يعني في التعرف واكتشاف بعضهم البعض من خلال الإنفاق على أنفسهم. هم أولى بهذا المال من غيرهم، صح ولا لا؟ وبالتالي صندوق الزواج سوف ينجح في حالة واحدة، تغيير الصورة النمطية اللي تربى عليها أو عاشوا عليها الناس فترة طويلة. أذكر
1: يعني أنا لازم نعدل بعض السلوكيات والعادات والتقاليد، ولا بيكون هذا الزواج مثل المحرقة، أنه إذا كل ما دخلت فيه مبالغ إضافية هو سيبتلعها كذلك.
2: بالضبط.
1: يعني
2: بالضبط.
1: لأنه المصاريف تراها هي لا حدود لها.
2: بالضبط.
1: أنت مثل ما تسوي قاعة بألف ريال وممكن تسويها بألفين وثلاثة وأربعة وخمسة.
2: صحيح. الحين نحن في بعض الدول المجاورة، تعطي يعني معونة مالية للزواج. يرفض بعض الأزواج يأخذها، يقول لا أنا أريد أسوي بروحي، أحجز القاعة اللي تناسب إمكاناتي، وأحيانا ما تناسب إمكانات أعلى من إمكاناته، ولكن على أساس أنه هي واجهة للمجتمع. إيش بيقولوا عني الناس؟ يعتبرها منقصة أني أنا أخذ معونة. لا، أحسن أتسلف وأطلع بهذا الشكل أفضل من أني أخذ معونة. الموضوع ليس موضوع معونة، تأخذ معونة ولا تأخذ معونة، الموضوع هي الصورة النمطية اللي تربى عليها الناس أو عاشوا عليها الناس في هذه الفترة. إذا نسف الصورة النمطية هذا أساسي. يعني مع وجود صندوق الزواج يجب هناك توعية بأهداف الزواج، تمام، وكسر هذا الحاجز الذي ألزمنا به أنفسنا. نحن ألزمنا أنفسنا بهذا، نحن ألزمنا أنفسنا بالزيادات وبالقاعات وبالمصاريف وبالتكاليف، نحن ألزمنا أنفسنا بها سواء على مستوى الأزواج أو على مستوى عوائلهم.
0: ليش هذا الموضوع صعب؟ ليش صعب يتغير؟ يعني في مبادرات كثيرة كانت أولها مثلا للمهر إنه ما يتجاوز كذا أو صحيح. ما يبالغ فيه، بعدين جاءت بمسألة الإسراف يعني
2: يسموها ليلة العمر
0: وهكذا، ولكن دائما تقاوم
2: وتكسر
0: لأنه... وحتى لما جاءت فترة كورونا دكتور،
2: نعم،
0: لو بقطع حديثك، يعني تعدلت طبعا يعني بسبب الظروف، قال الناس يلا هذه فرصة أن عادات الإسراف في الزواج تغيرت، نعم، خلص كورونا من هنا ورجعت العادات.
2: طيب هذا دليل على أن الضغط الاجتماعي أقوى من المبادرات.
0: أقوى من المبادرات.
2: أيوة أقوى من المبادرات. إذا نحن نحتاج إلى كسر هذا الصورة الاجتماعية اللي الناس يعتقدوا أنها فضيحة وعيب وربما تكون منقصة في حقنا أن نحن، نعم، ما نقدم هذا اللي تعودوا عليه الناس.
0: نعم، لكن ما تحس دكتور أن الموضوع بعد نسبة وتناسب؟ يعني ما قد يناسب شخص ما بإمكاناته بقدراته بقدرات حتى يمكن أسرته، قد لا يناسب شخص آخر، وبالتالي لا توجد يمكن قاعدة ثابتة بقدر ما توجد يعني إمكانيات أنت تعمل هذه
2: اللي عنده إمكانيات
0: وهذه المصاريف بإمكانياتك ليس أكثر.
2: نعم. اللي عندهم إمكانيات كم نسبتهم في المجتمع؟
0: ما أعرف يعني
2: ما نعرف صح؟ وبالتالي النسبة الأكبر، خلينا نقول النسبة الأكبر، هم الذين يلجون إلى الاقتراض من أجل تحقيق هذه الغاية التي ترضي المجتمع والعائلتين.
0: طيب خلينا نشوف تجربة.
2: اللي عنده إمكانية لا بأس يفعل ما يريد.
0: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى أنعم
0: يعني عليك. هي الفكرة أكثر حول أنك تعمل شيء فوق إمكانياتك.
2: أيوة، لا تفعل شيء فوق إمكانياتك، هذه هي الفكرة،
0: لأن، نعم، عواقب صعبة وخيمة وديون يمكن
2: ما حد راح يدفع غيرك،
0: يمكن طوال حياتك وطوال حياة أبنائك.
2: صحيح.
0: ربما، نعم،
2: صحيح.
0: نشوف نحن تجربة صناديق الزواج في المحافظات كيف حاولوا فعلا أنهم يضبطوها بطريقة يعني تضمن تحقيق أهدافها، من خلال تواصلنا مع الدكتور نجيب بن حمود القلهاتي، مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي صور، عضو اللجنة الرئيسية لصندوق الزواج بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك دكتور.
3: حياكم الله.
0: يا مرحبا وسهلا فيك دكتور نجيب، وسعيدين بهذا التواصل معك. اليوم نتحدث عن تكوين الأسرة وعن الشباب وإقبالهم على الزواج وهكذا، ولله الحمد يعني جاءت التوجيهات بتطبيق صناديق الزواج في مختلف محافظات سلطنة عمان. نتحدث دكتور عن هذه التجربة وكيف حرصتوا من خلال تطبيقها على أنها تحقق الأهداف التي جاءت من أجلها.
3: جزاك الله خير سيد عبد الله. بداية يعني لا يسعني إلا أن أتقدم بأسماء الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة الدلاء سلطان هيثم حفظه الله ورعاه على توجيهاته السابية الكريمة التي أولى بها الشعب خاصة، ووضع تكوين الأسرة المستقرة في صميم أولوياته. هذه التوجيهات كانت وما زالت الدافع المحرك الأساسي لإطلاق صناديق الزواج في المحافظات، والتي نرى أنها أثمرت بفضل الله ثم بفضل هذه الرؤية الحكيمة نتائج ملموسة انعكست إيجابا على مئات بل آلاف الأسر في محافظة جنوب الشرقية والمحافظات الأخرى.
0: الحمد لله.
3: صندوق الزواج ليس مبادرة يعني معزولة، إنما هي يعني ترجمة لعدد من محاور رؤية عمان 2040. عندنا طبعا رؤية محور الإنسان والمجتمع، يأتي صندوق ليعزز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي. أيضا عندنا محور الاقتصاد والتنمية، من خلالها يسهم الصندوق في تنشيط الاقتصاد المحلي طبعا، وأيضا بناء اقتصاد متنوع مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي. أيضا لدينا محور الحوكمة والأداء المؤسسي، طبعا يجسد الصندوق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية من خلال يعني منصة الزواج الموحدة الإلكترونية المعمولة فيه الآن بدون يعني رسوم وبلا حاجة لمراجعة المكاتب الحكومية.
0: نعم، نتحدث عن تجربة محافظة جنوب الشرقية، وكبداية كيف نظمت العملية وأعداد المستفيدين وطبيعة المعونة والمساعدة التي يحظى بها الشباب، سواء كانت مادية مباشرة أو يعني من خلال يمكن بعض البرامج والمبادرات؟
3: طبعا استاذ عبد الله، احنا يعني اول ما استقبلنا هذا الموضوع كان هناك اهتمام واسع قبل او من سعاده الدكتور المحافظ. تم تشكيل لجنه رئيسه برئاسه سعاده الدكتور المحافظ بعضيه اصحاب السعاده الولا، ايضا تم تشكيل لجان فرعيه في كل ولايه. اعضاء هذه اللجان تم ترشيحهم طبعا من موظفي المكاتب، اضافه الى موظفي مؤسسات المجتمع المدني. كما تعلمون طبعا هناك في توجيهات من قبل معالي السيد وزير الداخليه ان هذه المستفيدين من هذا الصندوق يجب ان يكونوا، طبعا هناك شروط تم وضعها، يكون من ذوي الدخل المحدود كشرط اساسي. ايضا هناك يجب ان لا يكون يعني يكون او يكون هذا الزواج الاول، وطبعا يعني زواج من عمانيه. طبعا وضعنا هذه الشروط واعلناها في التواصل الاجتماعي، وفعلنا منصه الزواج الموحده. طبعا فعلت هذه على مستوى جميع الولايات.
0: كم سقف الدخل دكتور اللي تم تحديده؟
3: نعم،
0: كم سقف الدخل للشاب اللي تم تحديده للحصول على منفعات او على يعني نصيبه من صندوق الزواج؟
3: نعم، هو المعيار الرئيسي يكون من ذوي الدخل المحدود. نحن حددناها طبعا حددناها على اساس انه يكون الدخل الشهري 600 ريال لا يتجاوز 600.
0: نعم. مع بدايه التطبيق كيف وجدتم اقبال الشباب واعداد المستفيدين؟
3: نعم، احنا لحد الان من بدا يعني العمل في هذا المشروع استقبلنا اكثر 1300 طلب، وطبعا هذا الرقم يدل على انه في اقبال حقيقه من الشباب.
0: نعم،
3: خاصة بعد يعني إعلان هذا البرنامج يعني.
0: وتم الصرف للشباب واستفادتهم من هذه المبالغ؟
3: نعم، طبعا تحدد 2000 ريال لكل مستفيد. إضافة طبعا إلى هناك أن في دعم للأعراس الجماعية بواقع 3000 ريال عماني للعرس الجماعي. نعم.
0: هل حاولت الدكتور أنكم تشركوا القطاع الخاص مثلا، توجدوا مبادرات معينة تعززوا ثقافة ووعي الشباب؟ لأن نحن عندنا الدكتور يوسف هنا في الاستديو، كنا نتحدث عن تحدي الخوف أنه هذه المبالغ لا يظهر أثرها بسبب بعض يعني خلنا نقول التطور في تكاليف الزواج، لأنه صار يأخذ أشكال جديدة وكل مرة في شيء يظهر. فكيف تحاولوا أنه تشتغلوا على المسارين، مسار وجود الدعم المادي ومسار تعزيز الوعي حول يعني محاولة عدم التبذير أو تحمل تكاليف عالية في الزواج؟
3: نعم، احنا حقيقة سيد عبد الله يعني أول دفعة سلمناها اشترطنا عليهم حضور ورشة الإرشاد الزواجي. أشركنا فيها بعض المؤسسات مثل وزارة الأوقاف، وزارة العدل يعني، وأيضا وزارة الصحة. نفذنا ورش حقيقة يعني للإرشاد الزواج بشكل عام. مثل ما تفضل الدكتور الضيف أنه إحنا نعاني من صورة نمطية للزواج، فلذلك ركزنا على موضوع الجانب التوعوي للزواج حقيقة يعني. لدينا أيضا رفعنا مقترحات حقيقة الآن شغالين عليها على أساس إشراك المؤسسات القطاع الخاص. سواء التبرعات او ايضا من ناحيه الاستدامه الماليه من خلال ايجاد مثلا اوقاف معينه يكون ريعها للصندوق.
0: ممتاز. ايوه نعم، هذه مبادرات رائعه يعني حقيقه دكتور، وفعلا نحن محتاجين انه نمشي بالتوازي يعني في المسارين، مسار التمكين المادي ومسار كذلك التاهيل وغيره. ومستمرين اكيد يعني دكتور، يعني من خلال العملية صارت رقمية شوية.
3: نعم هكذا. نعم. أيضا يعني لدينا فكرة أيضا أن نضيف أيقونة خاصة بالتبرعات سواء من المجتمع أو من الشركات. وأيضا حتى الشركات التي ترغب أنه يعني تساهم بدعم عيني مثل الأجهزة وقسائم شرائية، المجال أيضا مفتوح وشغال عليه إن شاء الله.
0: نعم، يعطيكم العافية دكتور، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في تحقيق أهداف صندوق الزواج. إذا كان هناك ثمة كلمة وإضافة أخيرة.
3: جزاك الله خير استاذ عبد الله والضيف. حقيقه احنا نتقدم جزيل شكر لمولانا صاحب جلاله على هذه المبادره. ايضا لا يسعني ان انسى طبعا معالي السيد وزير الداخليه على اشرافه ومتابعته هذا تنفيذ هذه المبادره.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور نجيب بن حمود القلهاتي، مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي صور، عضو اللجنة الرئيسية لصندوق الزواج بمحافظة جنوب الشرقية. شكرا دكتور.
3: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية. يعني والله دكتور تجربة يعني جيدة رغم حداثتها. نعم، ولكن المحافظات على وعي تام أول شيء ب النقاط اللي ذكرتها في العادات والصورة الذهنية والنمطية عند المجتمع، وكذلك يحاولوا انهم يقوموا بدور في مسألة الورش اللي ذكرها. انتم مستفيدين، تعالوا حضروا هذه الورشة، المبلغ من نصيبكم تفضلوا، لكن حضروا هذه الورشة واستمعوا الى يعني بعض الجوانب التي ستعينكم ان شاء الله.
2: الجميل في الموضوع للحصول على هذه المنحة تمام هو الالتزام بالبرنامج. لابد من الالتزام. يعني أنا أذكر في مبادرة، كانت مبادرة مجتمعية ليست لها علاقة بوزارة بمكتب المحافظ، يعني مجموعة شباب أرادوا أنهم يعملوا يعني هذه المبادرة، وهي توعية شباب مقبلين على الزواج من خلال عرس جماعي. فتواصلوا معي شخصيا على أساس تقديم برنامج توعوي لهؤلاء الشباب من الناحية النفسية الأسرية الاجتماعية وغيرها. وطبعا كان البرنامج تطوعي، فقلت لهم بالعكس أنا فرحت بهذا صراحة، قلت هذا يعني ممتاز جدا أن يكون هناك شباب عندهم هذا التوجه. قبل تنفيذ البرنامج بأسبوع اعتذروا مني، قالوا ولا واحد قرر أنه يحضر لأنه ما في إلزام. ما دام ما في إلزام فهم شغلهم الشاغل في التجهيزات وليس في الاستعداد لما بعد الزواج. اليوم هناك أزمة نفسية تسمى أزمة ما بعد الزواج. هذه متلازمة، يسمونها متلازمة ما بعد الزواج. إيش هي متلازمة ما بعد الزواج؟
0: هذه نفسية ولا مادية؟
2: نفسية.
0: طبعًا أضف إليها المادية.
2: نفسية. وهي الوصول إلى حالة من الشتات. في ماذا بعد ذلك؟ أنا تزوجت الآن. ودخلت هاي العلاقة الزوجية. طيب وش بعدين؟ ما يعرف. لأنه لم توضع أهداف لهذه العلاقة، لم يدرب على كيف يدير علاقة الزوجية، كيف يتعامل مع الطرف الآخر. كيف هل هو درس كيف يفهم الأنثى وهي درست كيف تفهم الرجل؟ ما هي الواجبات؟ ما هي الأدوار؟ ما هي المسؤوليات؟ ما هي الالتزامات؟ ما في. كل واحد منهم كان هدفه الأساسي، أقصى هدف كان يريد يوصل له اللي هو الارتباط الزواجي، وانتهى الموضوع. يعني بعد حفلة الزواج انتهى كل شيء.
0: هذا يفسر ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولى من الزواج؟
2: نعم. هذا يفسر طبعا احدى الأشياء. نعم. التي تفسر.
0: لكن هذه البيانات والأرقام يعني فعلا مسجلة في منطقتنا وفي يمكن يعني مسألة ارتفاع نسب الطلاق؟
2: هي ارتفاع نسب الطلاق ايضا انا عندي شوية إعادة نظر فيها. يعني ما يعرض على في الإحصائيات كان يفترض ان يصاحبه توضيح لهذه النسب. على سبيل المثال الآن أنا عندما أقول أن نسبة الطلاق في عام 2025 وصلت إلى 43% من حالات الطلاق. طيب 43% هذا يعتبر، هذه تعتبر نسبة صادمة للمجتمع. 43% يعني بين كل 100
0: آخر إحصائية في عمان اطلعت
2: عليها، يعني كل 10 كل 10 أزواج معناته أربعة منهم بيطلقوا بينفصلوا.
0: نحن آخر إحصائية كانت 2025.
2: آخر إحصائية كانت أعتقد 2025.
0: نعم. وتشير إلى
2: ارتفاع نسب الطلاق. وأنا دائما أقول لا يعني لا تخوف الناس بهذه الإحصائيات. لأن المفترض أن يكون في تفسير لهذه الإحصائية، وهي كم عدد الذين تزوجوا في 2025 وتطلقوا في 2025؟

0: الزواج في 2025 مقارنة بحالات الطلاق في 2025 في نفس العام يعني. واضح؟ فيجب أن يفصل، هل هذه حالات الطلاق 43% كلها في 2025؟ كلها في 2024؟ أم هي عبارة عن تجميع لجميع الحالات اللي هي ربما تكون من سنوات 10 سنوات أو 20 سنة سابقة تجمعت كلها في هذه السنة؟ يمكن لو فصلنا هذا عن هذا يمكن يطلع لك النسبة 2-4% بس فقط.
1: نعم، هو الأرقام فعلا أنا أتفق معك أنها تحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى تحليل.
0: تحليل،
1: وأحيانا حتى لو الأرقام كلها متوفرة لكن إذا ما حد حللها وقرأها يعني ووضعها في سياقاتها يمكن ما بتعطينا الصورة.
0: أيضا الصورة الثانية اللي يقول لك نسبة الطلاق مثلا في مسقط أعلى من بقية المحافظات. طيب ما هو محافظة مسقط فيها أكثر عدد سكان.
1: نعم.
0: في المقابل أيضا.
1: نعم.
0: فلما تجيها كذا بنسبة والتناسب يطلع لك عادي الرقم عادي.
1: نعم.
0: ما محتاج كل هذا التخويف.
1: نعم. دكتور، الفترة الأخيرة صار موضوع الفحص ما قبل الزواج وربط حتى بالحصول على هذه المنحة،
0: الفحص الطبي.
1: الفحص الطبي، فحص ما قبل الزواج،
0: هذا مهم جدا.
1: نعم. هل هذا يعزز فكرة التخطيط، فكرة
0: أكيد.
1: الحوار اللي ذكرته في بداية البرنامج، لأنه يشعر الشاب وتشعر الفتاة فعلا أنه هذا مشروع مقبلين عليه، وبالتالي في جوانب كثيرة يجب أن نتحاور بشأنها ونحسمها.
0: صحيح، بل يجب أن تكون هناك صراحة عالية جدا في في في في ما فيما يخص الأمور الصحية. يعني أحيانا يعني بعض الشباب قد يكون تعرض لحادث قبل الزواج. هذا الحادث أدى به إلى العقم. طيب لابد أن يفصح عن هذا. بعض البنات ربما عملت عمليات تكميم وغيرها. طيب هذا له مضاعفات صحية. طيب لابد أن تفصح عن هذا. ما ذنب الزوج هذا يتحمل تبعاته؟ هو عاقد آمال مثلا أن ينجب ويحصل على يعني أبناء كثر، ثم تأتي الزوجة وتقول لا والله أنا كان عندي مشكلة قبل الزواج وهذا سبب أني أنا ما أنجب، أو هو نفس الكلام.
1: نعم.
0: فبالتالي طيب الحين وقع الفأس في الرأس. ألم يكن الأولى أن نكون صريحين في هذا المسألة؟ إذا وافق الطرفان على والله خلاص هذا الموضوع غير مهم، هذا موضوع ثانوي، أو سوف نعمل على أن ندخل في خطة علاجية إذا متفقين، لكن أن نتفاجأ بعدين هذا راح تظهر فيها مشاكل لا أول ولا آخر، بل أكبر من ذلك.
1: دكتور، أضيف شيء؟
0: أيوة، أضيف شيء، وهو أنه بالإضافة إلى الفحص الطبي اللي هو يضمن اللي هو الأمراض الوراثية وغيرها، التخلص من الأمراض الوراثية في المستقبل، أنا اليوم أنادي بأن يضاف فحص النفسي.
1: الفحص النفسي،
0: خلو هذا الإنسان، خلو هذه الإنسانة التي المقبلين على الزواج من الاضطرابات النفسية. اليوم تمر علينا كثير من الحالات تفاجأت الزوجات أو تفاجأ بعض الأزواج يقول يعني ما متوقع أن زوجتي مصابة بمرض مثل هذا المرض النفسي، هو رآها شكلا في حالاتها الطبيعية.
1: نعم.
0: لكن قد تكون مصابة بوسواس قهري، قد تكون مصابة باضطرابات ذهانية، اضطرابات عصابية. طيب ما ذنبي أنا أتحمل كل هذه التبعات؟
1: شجع دكتور على فترة الملكة، يعني أنها تكون هناك هذه الفترة
0: حتى لو قبل يعني فترة الملكة خلاص ارتباط.
1: هي ترى بس في تعرف
0: لكن
1: في
0: الإفصاح عن هذا
1: الاجتماعي عندنا كانها هي فترة يعني
0: هي فترة التعارف
1: ما قبل الزفاف.
0: نعم.
1: يعني
0: والانسحاب في هذه الفترة أفضل من الانسحاب في فترة متقدمة يعني.
1: نعم.
0: لكن أنا أضيف أن ضروري أيضا أن يضاف إلى الفحص الطبي يضاف الفحص النفسي ويلزم بذلك. طبعا الاضطرابات
1: يعني
0: النفسية
1: هو الطبي لو ما فرض يعني يمكن
0: ما حد بيروح.
1: كيف عاد النفسي؟
0: النفسي هو يشكل عائق اجتماعي لأنه وصمة اجتماعية.
1: نعم.
0: يعني ما حد يريد يعترف بهذا.
1: أيوة. نعم صحيح،
0: ما حد يريد يعترف بهذا، ولكن هو حفاظا على سلامة الأسرة.
1: نعم.
0: واستدامتها، ما نتكلم عن الاستدامة.
1: نعم.
0: حتى نحصل على أسرة مستدامة أيضا لابد أن يعني نراعي هذه الجوانب.
1: نعم دكتور، وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن التغافل عن تأثيراتها بصراحة.
0: أكيد.
1: يعني يمكن قبل سنوات كنا نتكلم كأنها شيء هامشي يعني أو ها يمكن يأثر يمكن ما يأثر، لكن واضح أنها دخلت في جميع مناحي الحياة، ودخلت في الأسرة، ودخلت بين الأزواج، وصارت سبب رئيسي

0: الرئيسي من يعني أحيانا حتى من أسباب الطلاق وهكذا. فكيف تنظر إلى دخول وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقة الزوجية وفي مشاريع تكوين الأسر؟
1: احنا بصراحة نلوم أنفسنا أولا قبل أن نلومهم هم. الجهات المختصة، الجهات المختصة ما هي مبادراتها من أجل توعية الشباب؟ احنا عندنا نتكلم عن وزارة الأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية دخولها في المناهج، تمام، وزارة الصحة. هل ما ينشر في نعم في أقسام تثقيفية توعوية، لكن هل هذا كافي اليوم مع الزخم الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب؟ هذا السؤال يطرح نفسه. فاليوم يجب أن يكون هناك تكامل في التوعية في مع هذه الجهات الأربعة والخمس: الصحة، التنمية، الأوقاف، التربية وغيرها من والمراكز المتخصصة في هذا، اللي هي مراكز الاستشارات الأسرية والاستشارات النفسية. يجب أن تتكاتف كل هذه الجهود من أجل أن تخلق هالة ضخمة جدا تقاوم ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اليوم أصبحت تؤثر على الشباب بشكل كبير. توجهات التي تأتينا من الخارج، بعض التيارات التي تنادي بتفكيك الأسرة، بعض التيارات اللي هي تنادي بالفردانية اللي تكلمنا عنها في بداية اللقاء. فطيب هذه التوجهات محتاجة إلى صد، ومحتاجة إلى توعية. هذا دور من؟ هذا دور الجهات المختصة.
0: لكن إيش تأثيراتها المباشرة على الأزواج؟
1: تغير الفكر، نمط العلاقة تغير، أهداف الزواج تغيرت، أصبحت الأهداف مادية مش أهداف سامية.
0: نعم دكتور، ملاحظ يعني مؤخرا أنه ما في حدود واضحة لمشاركة تفاصيل الحياة الزوجية بين الأزواج، خاصة يعني الحديثين، يعني حديثي الزواج.
1: بمعنى
0: أنهم يعني هناك في إفراط في مسألة مشاركة التفاصيل التي تدور بينهم كأزواج، يعني الأوقات التي يقضوها مع بعض، مشاويرهم، سفرهم، الأنشطة المشتركة. تجد أن العالم كله يتفرج يعني عليها، وبالتالي عاد تبدأ يعني تدخل يا أحيانا مقارنات، يا أحيانا يعني عدم.
1: كل واحد عايش في عالم الخاص. كل واحد عايش في عالم الخاص، يعني لديه من العلاقات في العالم الافتراضي أكثر بكثير مما لديه في العالم الحقيقي. وهذه اللي قلناها في بداية اللقاء أيضا، اللي هي أهداف من أهداف الزواج والترابط الاجتماعي. الترابط الاجتماعي معناته أنا صار عندي التزام تجاه الطرف الآخر، الزوجة والزوجة، والتزام كذلك أمام الأهل، ومستقبلا التزام تجاه الأبناء. وبالتالي كل ما كان هذا الالتزام الاجتماعي واعي وهدف سامي عند الطرفين، كل ما قلت تلقائيا اللي هي التأثير الخارجي. احنا لابد أن نخلق هذا التأثير داخليا، ولا نترك الموضوع اللي هو يخلينا منعزلين عن بعضنا البعض. يعني أصبح الأزواج في بيت واحد، ولكن كل واحد منهم يمكن كل واحد عنده مسؤولية يؤديها وخلاص وانتهينا. لا، احنا مش في شركة، احنا ما في مصنع كل واحد يؤدي وظيفته. لا، هذه علاقة سامية، علاقة مبنية على الحوار. أول مهارة لازم يتعلمها الأزواج هي الحوار والنقاش، الذي يعني مبني على الاحترام والتقدير للطرف الآخر، ومبني على فهم احتياجات أيضا الطرف الآخر، احتياجات النفسية. يعني في منظومة أو في مبدأ الأمان، واحد من المبادئ اللي تقوم عليها العلاقة الزوجية مبدأ الأمان والاحترام. بمعنى أن المرأة دائما أو الزوجة دائما تبحث عن الأمان، متى ما فقد الأمان لن يحصل الزوج على الاحترام. واضح؟ فهي أول ما تشعر بعدم الأمان، طبعا عدم الأمان ضع تحته ألف خط. الأمان قد يكون مالي، قد يكون أمان في استمرارية العلاقة، أمان من الخيانة وغيرها من الأشياء. متى ما ضمنت هي الأمان ستسعى جاهدة إلى الاحترام. تمام. وهذا أيضا مطلوب من الطرف الآخر. بمقدار ما أعطي أمان سأحصل على احترام، وبمقدار ما أعطي احترام سأحصل على أمان.
0: نعم دكتور، من الجدليات اللي دائما تحدث مسألة تكاليف الحياة والمعيشة بالنسبة للزوجين، يعني في نطاق الأسرة الواحدة، خاصة في أحيان كثيرة الرجل يعمل والمرأة تعمل.
1: نعم.
0: فهناك من يقول
1: هذا موضوع
0: أنه
1: كبير.
0: نعم المشاركة هذه مع ظروف الحياة الحالية
1: هم
0: هذه مش أمر يعني خياري ولا، والبعض لا يقول لك أنه الزوج هو المسؤول الأول، يعني هو القوام عنده،
1: هم
0: وبالتالي ما لا حق له في أنه يعني يلمس راتب زوجته مثلا
1: هم
0: أو هكذا.
1: هذا موضوع جدلي كبير.
0: ونعم أيوة، فكيف ممكن يعني، هل هذا من الأشياء اللي يجب أن تناقش كذلك مبكرا يعني
1: طبعا
0: قبل
1: طبعا
0: الزواج؟
1: طبعا طبعا، هذا الموضوع يحمل جوانب متعددة، يحمل جانب اجتماعي ونفسي وشرعي. طبعا الجانب الشرعي واضح أنه أن الرجل هو صاحب القوامة، أي مسؤول عن توفير المسكن والملبس والمأكل، هذه هي القوامة، صحيح؟ هذا في حال اللي هي المنظور الشرعي. المنظور النفسي، المرأة دائما تميل إلى أنها تكون الطرف الذي يأخذ، والرجل يميل إلى أن يكون الطرف الذي يعطي. يعني بمعنى أن المرأة دائما تحب أن تعطى، والرجل السوي يحب أن يعطي، يفرح هو بالعطاء وهي تفرح بالأخذ. هذه حاجة سيكولوجية، في سيكولوجية المرأة هي تعشق الرجل الذي يعطيها، ليس من أجل العطاء تحديدا، ولكن من أجل أن تشعر بأن هناك شخص قائم عليها، أو اللي هو إيش، صاحب فضل عليها، وهو الزوج. هي تشعر بنوع من القرب العاطفي والنفسي تجاه هذا الشخص الذي يمارس هذا الدور، وهو يعشق هذا الدور عندما يكون معطي. طيب الآن عندما تكون الزوجة راتبها أعلى من راتب الزوج، هنا تقع مشكلة إشكالية. هو يقول أنت راتبك أعلى من راتبي، طيب ليش ما تنفقي أنت؟ ليش ما تعطي أنت؟ تقول لا أنا راتبي، ما أنت ما مسؤول عنه، أنت الزوج وأنت المسؤول عن الإنفاق. فهنا تحدث الإشكاليات، وهنا نأتي للجانب الآخر اللي هو الاجتماعي. قبل أن تدخلوا في العلاقة الزوجية والاثنين يكونوا موظفين، قدر لهم أن يكونوا موظفين في أي قطاع من القطاعات، على اختلاف دخلهم المادي لابد من الاتفاق. فلان أنا يعني مثلا المرأة تقول والله أنا صحيح أشتغل ولكن لست مسؤول عن الإنفاق في البيت، وهو يقول أنا ما، بعض الأزواج يقول لا أنا ما أريد أتدخل في أي دخل يخصك أنت، البعض يقول لا أنا أريدك تشاركيني في المعيشة. فهنا أحيانا تقول بعض الزوجات تقول هو ما له شغل، ما له علاقة فيني في كم أنا يكون دخلي وراتبي وغيره. أقول أوكي، من الناحية الشرعية أنت مطالبة بطاعة الزوج، هل ترضى أن يقول لك اجلسي في البيت واترك الوظيفة؟ هذا حق شرعي للزوج. تقول لا. أقول إذن ليش لا ما تعطي؟ ليش لا ما تشاركي؟ هذا وقت مستقطع من وقت الزوج على فكرة. وقت العمل هو وقت مستقطع من وقت الزوج. طيب إذا أنت من الناحية العقلانية الآن، ما دام استقطع من وقت الزوج، إذن لو طلب الزوج المساعدة المالية، طبعا الشخص المقتدر ما راح يطلب، الشخص المقتدر عادة ما راح يطلب، ولكن إذا رأى نفسه مضغوط ماديا وقامت الزوجة بمساعدة زوجها، هذا لا بأس به. فعليها هي أن تدرك أن هذا الوقت المستقطع، بعض الزوجات تذهب من الصباح وترجع إلى قبيل المغرب من دوامها، طيب هذا الوقت أليس من وقت البيت وحق الزوج والأولاد؟
0: دكتور، هناك بعض التعليقات التي تصلنا عبر رقم البرنامج في الواتساب، أليس من الصعوبة أن يتم التفاهم بين الزوج والزوجة يعني بنفس فلسفة عقود العمل، يعني هذا 1 2 3 نحن اتفقنا كذا، لأنه الحياة تطرأ عليها متغيرات كثيرة، والحياة قائمة على الحب والتفاهم بين الطرفين، والتضحيات هي مختلفة تماما عن يعني عقود العمل
1: احنا
0: التي
1: ما نقول
0: تقوم
1: عقود
0: على
1: عمل، نقول
0: الإشراف،
1: تفاهم.
0: يعني أقصد الاشتراطات هذه اللي البعض يراها أنه قد لا تكون ممكنة، يعني حتى ممكن يقول لك الآن نعم بعدين يقول لك لا وهكذا يعني.
1: عادي عادي عادي جدا، لأنه يعتمد على الظروف التي نمر بها. اليوم الزوج مثلا غير مقتدر، فبالطلب من زوجته أن تعينه، غدا هو مقتدر خلاص يعفيها من هذا. اليوم هي تعمل وتستطيع أن تخصص جزء من راتبها للمساهمة، غدا هي خرجت تقاعد أو يعني قالت أربي أبنائي في البيت وما أريد الوظيفة. هذه تغيرات تحصل، وبالتالي إعادة تشكيل الأسرة هذا شيء أساسي أصلا. إعادة تشكيل التفاهم بالحوار الواعي وليس بالإجبار، وليس عقود عمل، هي ليست عقود عمل، وإنما نحن نغير من نمط التعامل، نغير من نمط التعامل وآلية الاتفاق بناء على الظروف التي نعيشها.
0: نعم،
1: هذه هي المرونة في في في في الأسرة.
0: نعم، ويعني أكيد مع كل هذا الانفتاح الكبير يعني تدخل أحيانا تطرأ مفاهيم مثل يعني اللي نشوفه في الغرب مسألة الفيفتي فيفتي هذه يعني المناصفة وهكذا، ولكن نظرات الدين اللي هي القوامة والنفقة والخدمة على الرجل.
1: نظرة الدين واضحة، ولكن
0: نعم.
1: نحن نقول يعني أحيانا يعني مثال من الأمثلة اللي اليوم مثلا نعيشها، زوج صرح من العمل أصبح بدون راتب بدون دخل، طيب المطلوب منه
0: وهنا عاد يأتي التفاهم.
1: أيوة، هنا يأتي التفاهم والتقبل والقدرة على الصبر والتحمل لفترة معينة، أكيد هو سيبحث عن وظيفة أخرى، ولكن هذا الموضوع محتاج وقت.
0: نحن نتمنى حياة سعيدة للجميع، وخاصة نحن في فترة الصيف، وفترة الصيف عادة
1: حرارة
0: حرارة وكذا، لكن بعدها يعني تكثر فيها المناسبات، خاصة مناسبات الأعراس يعني.
1: أكيد،
0: ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل يعني زوج وزوجة
1: آمين
0: شقوا طريقهم
1: آمين
0: لتكوين الأسرة.
1: آمين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور،
1: بارك الله
0: سعيد
1: فيك
0: جدا بوجودك وهذا
1: الله خير.
0: الحديث
1: الله
0: الرائع
1: يكرمك،
0: معك.
1: الله يسعدك.
0: بارك الله فيك
1: السلام.
0: دكتور يوسف العطار، استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية. إذا مستمعينا ومتابعينا الكرام، نخرج لفاصل وبعدها نعود لكم في محطة من محطاتنا في برنامج استديو ظهيرة.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في محطتنا الأخيرة من برنامج استديو الظهير. ظهيرة إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة التحول الرقمي، حيث فازت سلطنة عمان بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف عن منصة نور التعليمية، تقديرا لدورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نذهب مباشرة إلى ضيفنا من وزارة التعليم للحديث عن هذا الإنجاز الذي تحقق، وكذلك التنافس في حصول منصة نور على هذا الإنجاز. معنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور فيصل البوسعيدي، مدير عام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك دكتور فيصل.
1: أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكل المستمعين الكرام.
0: حياك الله، نبارك لكم ونبارك لأنفسنا كذلك فوز سلطنة عمان بهذه الجائزة في هذه القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
1: شكرا جزيلا، وحقيقة نبارك لكل المنتسبي وزارة التعليم هذا الإنجاز العالمي في حصول منصة نور على جائزة القمة العالمية كأرفع جائزة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، إثر مشاركة أكثر من 1600 مشروع حول العالم. وحقيقة أن هذا المشروع يعني يعكس جهود سلطنة عمان في مجال التحول الرقمي، وهو بمثابة الاعتراف العالمي والدولي بأهمية هذه المشاريع التي تنافس فيها سلطنة عمان، وكذلك تقديرا لإسهامات وزارة التعليم في دفع التحول الرقمي في التنمية الوطنية، وتعزز أيضا حضور سلطنة عمان في هذه المحافل العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحد أهم القطاعات التنموية التي تحدث تنافسا عالميا، وجاء بمشاركة الوزارة في ممثلة بمنصة نور التعليمية وخدماتها الرقمية المتنوعة التي تقدمها في قطاع التعليم.
0: نعم دكتور فيصل، ما الذي مكن منصة نور للحصول على هذه الجائزة مقارنة بهذا العدد الكبير من المشاركات؟
1: نعم، عادة هذه الجوائز العالمية الرفيعة تضم العديد من المعايير التقييم متصلة ببنية المنظومة الرقمية وخدماتها المتنوعة التي تقدمها، والتعرف على أثرها في قطاعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استطلاع آراء الكثير من المستفيدين عبر تصويت عالمي يتم في داخل عمان وخارج عمان. وهذا ما يعني حفز وزارة التعليم بالفوز بهذه الجائزة بسبب ما تميز به هذه المنصة من تقديم خدمات إلكترونية موحدة للطالب والمعلم وولي الأمر والإدارة المدرسية، وتتيح الوصول إلى الموارد التعليمية والواجبات والأنشطة، وتعكس أيضا أهمية التعليم التفاعلي وتوظيف التعليم الإلكتروني وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تعتمد عليها لجان التحكيم بشكل كبير في تقييم هذه المنظومات وتفاعلاتها الرقمية، وإلى أي مدى يمكن أن تسهم في إحداث أثر تنموي أو تعليمي داخل أي دولة من دول العالم.
0: نعم دكتور، هناك تسارع كبير في التقنيات، هو التسارع مستمر ولكن الفترة الأخيرة أصبح بوتيرة أسرع، كيف تسعون في وزارة التعليم في مواكبة كل هذه التحديثات وكل هذه التطورات في التقنية وفي التكنولوجيا بما يسخر يعني أو يسخر في خدمة ولي الأمر والطالب والمعلم على حد سواء؟
1: بالضبط، هو ما في شك أنه أحد أهم التحديات العالمية هو هذا التسارع الهائل الذي يحدث، خاصة في ظل تحول عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. أصبح التغير التكنولوجي يحدث بشكل أقدر نقول لحظي، يتطلب من كثير من المؤسسات حول العالم والمؤسسات التنموية أن لا تكون فقط يعني متكيفة مع هذا التحول، إنما تكون مواكبة. فالوزارة تحرص في ظل يعني مشروع التحول الرقمي والمشاريع التقنية أن تكون مواكبة لهذا التحول بشكل متسارع، تواكب هذا التغيير الرقمي المتجدد، تقوم بتطوير المنظومات الرقمية بشكل مستمر، وأيضا تركز بشكل كبير على كيفية دعم الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم سواء على مستوى الممارسة وعلى مستوى التوظيف، بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية في الاتصالات وشبكة الإنترنت والإمكانيات الرقمية الموجودة داخل المدارس. كلما حفزت الوزارة هذا التفاعل الرقمي العالمي بشكل مستمر على مستوى الممارسات وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى التوعية وعلى مستوى التوظيف وعلى مستوى التطوير الداخلي للخدمات الإلكترونية، كلما تاح لها التنافس العالمي، لأنه هذا التنافس يتطلب كما ذكرت فعلا أهمية المواكبة والتحديث الدائم والمستمر عبر الاستراتيجيات والخطط الدائمة وفرق العمل الحقيقة التي تبذل داخل الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات والمدارس كذلك كجزء رئيسي في هذه العملية.
0: نعم، بما أنه هذه المنصة تلامس كل بيت في عمان، يعني كيف تنظرون إلى تجربة المستخدم كمدخل دكتور من مداخل التحسين والتطوير في عمليات هذه المنصة؟
1: ما في شك انه احد ابرز يعني جوانب بناء المنظومات الجديده الرقميه الجديده هي ان تركز على تجربه المستخدم، بما معنى ان تتم بناء المنظومات الجديده من خلال التمحور حول المستخدم، سواء في مرحله اعداد المواصفات، التحليل، تحديد المتطلبات اللازمه للمنصه، تقريبها. ومنصه نور مرت بمراحل كثيره في عمليه التقريب، كانت في 10% من المدارس، ثم تم تحسين الخدمات، ثم انتقلنا الى 40% من المدارس تم تحسين خدمات، ثم انتقلنا إلى 100% في كل مدارس عمان بحوالي 1,000,000 طالب وأكثر من 65,000 معلم يستخدم منصة. فوجود تجربة المستخدم بشكل مستمر بدءا من عملية التخطيط للمشروع، ثم تنفيذه، ثم تجريبه، ثم الاستخدام مع تلقي الملاحظات بشكل مستمر، تجعل عادة المنظومات الرقمية في تحسن مستمر ودائم. وفي الفترة القادمة أيضا الوزارة ستحرص على إطلاق تطبيق ذكي على الهاتف النقال تعمل في منصة نور، بالتالي تتيح إمكانية أفضل لتجربة المستخدم، سواء استخدم جهاز الحاسب الآلي في البيت أو استخدم الهاتف النقال في تصفح المنصة. هذا يعكس ما يتعلق بتطوير تجربة المستخدم بشكل مستمر وإتاحة قنوات استخدام متنوعة.
0: نعم، يعني دكتور أكيد أن الهدف النهائي هو التعليم، يعني في تحقيق كل هذه الأهداف الفرعية وكذلك سهولة الوصول والتعلم الرقمي والإلكتروني. كيف يمكن أن نستثمر يعني هذه الثقة العالمية في حصول منصة نور على هذا المركز المتقدم وحصولها على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في يعني نقل هذه الخبرة وهذه التجربة في مشاريع رقمية أخرى، سواء كانت على نطاق وزارة التعليم أو حتى استفادة البلد من هذه التجربة في منصات وتطبيقات أخرى؟
1: وما في شك فعلا يعني انه مثل هذه الجوائز العالميه تعكس قدره سلطنه عمان على التنافس العالمي في افضل المسابقات العالميه بناء على معايير دقيقه. هذا الفوز يمنح امكانيه توسيع هذه المبادرات وعملي واضافه مبادرات اخرى بنفس النهج وبنفس المعايير وبنفس الخطه التي نفذت فيها منظومه نور ومستمر في عمليات تطويرها، استفاده من تجربه وزاره التعليم في الفوز بهذه الجائزه وفي منهجية إعدادها للمشاريع والبرامج وتطوير المنظومات الرقمية. يمكن الاستفادة منه من قبل مؤسسات أخرى داخل السلطنة. الكل يتنافس عالميا على تقديم أفضل الممارسات العالمية في البناء والتطوير والتصميم والاستخدام والتوظيف. المهم في هذا الجانب أيضا الأثر الذي تحدثه هذه المنظومات وتركز حقيقة حتى تقييم المؤسسة الآن اللي تقوم فيه وزارة نقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية الآن يقوم على قياس الأثر بشكل كبير، وكيف يمكن تسهم هذه المنظومات على سبيل المثال في دفع بعملية التعليم، تطوير العملية التعليمية، اكتساب الطلبة المعارف والمهارات أينما كانوا، توظيف هذه التقنيات في ظل الأنواع المناخية والظروف الطارئة. كل هذه الجوانب تعكس استدامة هذه المنصات ومرونتها وقدرتها على التكيف وفق أفضل المعايير، وبالتالي يمكن أن تبنى هذه التجربة على تجارب أخرى يستفاد منها حتى تكون عمان دائما محل التتويج العالمي في مثل هذه الجوائز العالمية الرفيعة.
0: نحن نتمنى لكم كل التوفيق دكتور فيصل، ونبارك لكم مجددا هذا الإنجاز، يعني إنجاز باسم سلطنة عمان، فبالتالي يعني هو إنجازنا جميعا، ونتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والرقي بإذن الله.
1: شكرا لكم على التغطية، وإن شاء الله نحو إنجازات رقمية عالمية لعمان في كل المجالات في المستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. دكتور فيصل البوسعيدي مدير عام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة التعليم كان معنا عبر الهاتف للحديث عن فوز سلطنة عمان بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

إذن مستمعينا ومتابعينا، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا في استديو ظهيرة وإلى رحلة هذا الأسبوع بمتابعة. كنا معكم لمختلف المستجدات على الساحة المحلية وناقشنا مواضيع كثيرة طوال هذا الأسبوع كانت حاضرة على طاولة الحوار. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله بمواضيع جديدة وتغطيات جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإعداد عبد الحميد الرواحي وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي. نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصا في الهجوم الأمريكي.
1: قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبيروت، تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات في روما.
0: أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط ومنشآت في روسيا، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة على أراضيها.
1: ومواجهة مرتقبة الليلة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في أولى مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026.
0: تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم وعد الهطالية وإبراهيم العزري. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع عدة انفجارات على عدد من المدن الإيرانية، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران، بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: تتسارع وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع تنفيذ واشنطن جولة جديدة من الضربات الجوية شملت نحو 90 هدفاً على طول الساحل الإيراني. الجيش الأمريكي أوضح أن ضرباته الجوية استهدفت أنظمة دفاع جوي وأصولاً للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية وبنية أساسية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مدن بوشهر وبندر عباس وسيريك أسفرت وفق حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص، لترتفع حصيلة القتلى في هجومي الأربعاء والخميس إلى 14 شخصا، بينهم 10 جنود وإصابة نحو 80 آخرين، إلى جانب أضرار في البنية التحتية أبرزها توقف حركة السكك الحديدية بين طهران ومشهد. التصعيد العسكري ترافق مع تصعيد سياسي، حيث شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على أن الضغوط والضربات الأمريكية لن تدفع طهران إلى التراجع، مؤكدا أن أمن وحركة الملاحة يرتبطان بما وصفه بسلوك الولايات المتحدة في المنطقة. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية كانت تعبر المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل استهداف ما وصفها بالتهديدات الإيرانية إذا استمرت الهجمات. وتؤكد واشنطن أن عملياتها تستهدف مواقع عسكرية وبنى ترتبط بالقدرات الإيرانية مع الإبقاء على حالة التأهب تحسبا لأي رد جديد، بينما تزداد المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى صراع إقليمي أوسع.
1: في غضون ذلك، وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف تحذيرا إلى الولايات المتحدة في ظل تبادل الجانبين ضربات جديدة، مؤكدا أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد مماثل. قليباف الذي يقود المفاوضات مع الولايات المتحدة قال إن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن سياسة الترهيب ونقض الوعود لم تعد بلا ثمن. وجاءت تصريحات قليباف بعد موجة جديدة من الضربات الأمريكية أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس اعتقاده بأن وقف إطلاق النار انتهى.
0: بدوره أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء جدد موقفه من أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، مجددا دعم الدوحة لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل.
1: أكدت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية، كما دعت الرئاسة الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، موضحة أن سماع أي صوت انفجارات هو نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات.
0: يأتي ذلك بينما تجددت الدعوات الدولية إلى التهدئة ومواصلة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد استئناف الهجمات بين الجانبين، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران وإبداء مزيد من الصبر وضبط النفس للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يعتقد أن الجهود الدبلوماسية الرامية لحسم الصراع بين أمريكا وإيران قد فشلت حتى بعد استئناف الهجمات، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة لإنهاء الحرب.
1: من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تبادل إطلاق النار بين أمريكا وإيران يزيد تعقيد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. بدورها أكدت الخارجية الصينية أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة.
0: اشترطت الحكومة اللبنانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في المناطق الجنوبية لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة بروما. ميدانيا، واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمته على جنوب لبنان بعد استهدافه محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية، وهو ما أسفر عن مقتل شابين لبنانيين. وفي قضاء مرج عيون، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.
1: وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الشهداء سقطوا إثر قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شن جيش الاحتلال قصفا في شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرق المدينة. وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,098 شهيداً و173,571 مصاباً منذ بدء العدوان الغاشم في 7 أكتوبر 2023.
0: قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران في هجوم شنته القوات الروسية على منطقة دونيتسك الأوكرانية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير منظومات دفاعها الجوي 73 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.
3: بعد 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يتواصل التصعيد العسكري بين موسكو وكييف مع اتساع رقعة الهجمات بين البلدين في وقت لا تزال فيه المساعي السياسية تحاول إيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب. وفي آخر التطورات الميدانية، استهدفت ضربات جوية روسية عدة مدن أوكرانية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتضرر في مبان سكنية ومنشآت حيوية. في المقابل كثفت كييف هجماتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية باستخدام مئات الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة، وهو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط وتدمير 73 طائرة مسيرة أوكرانية. وأضافت الوزارة أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر آزوف، كما أن الهجمات طالت مستودع نفط في منطقة تفير الروسية. وفي خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا تستمر المعارك بين الطرفين، حيث أعلنت موسكو إحراز تقدم ميداني، فيما تؤكد كييف أن قواتها لا تزال تتصدى للهجمات الروسية وتمنع تحقيق اختراقات واسعة. وبين التصعيد الميداني والمساعي الدبلوماسية تبقى الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على مزيد من التطورات في ظل غياب أي مؤشرات دبلوماسية تنهي أمد الصراع.
1: وفي سياق متصل، اختتم قادة حلف شمال الأطلسي أعمال قمة أنقرة بإعلان بيان ختامي تضمن حزمة من القرارات الأمنية والدفاعية. وتضمن البيان عددا من القرارات ركزت على تعزيز قدرات الحلف العسكرية وتوحيد مواقفها تجاه أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتهديدات في الشرق الأوسط ومستقبل الأمن الجماعي والتسلح.
4: أسدل حلف شمال الأطلسي الناتو الستار على أعمال قمته 36، تاركا وراءه بيانا ختاميا يحمل رسائل عسكرية بالغة الأهمية، ويعيد ترتيب أولويات الأمن المشترك لمليار مواطن في دول الحلف. في صدارة مخرجات القمة جاء التجديد الراسخ للرابطة العابرة للأطلسي والتمسك الحديدي بالمادة الخامسة لمعاهدة واشنطن، حيث أكدت القمة بصوت موحد على أن أي هجوم على أي عضو هو اعتداء على الجميع. ولم يكن هذا التعهد مجرد حبر على ورق، بل ترجم فورا إلى صفقات تسليح واتفاقيات توريد جديدة ضخمة تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار، لتوسيع الإنتاج العسكري الجماعي وتسريع الابتكار القتالي عبر الذكاء الاصطناعي. أما على الجبهة الشرقية فقد أعاد الحلف تصنيف روسيا كتهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي، وفي خطوة تعكس نقل ثقل المسؤولية الدفاعية جزئيا صوب القارة الأوروبية، تعهد الحلفاء الأوروبيون وكندا بتقديم دعم عسكري جارف لأوكرانيا بلغت قيمته 70 مليار يورو لعام 2026، مع التزام سيادي بالحفاظ على المستوى نفسه على الأقل في عام 2027. ولم تكن ملفات الشرق الأوسط غائبة عن أروقة أنقرة، إذ خيمت التوترات الإقليمية على نقاشات القادة، فخرج البيان بلهجة تحذيرية حازمة تؤكد أنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبداً، مع دعوة طهران الصريحة إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. بين التزامات مالية غير مسبوقة وإعادة تمطيط استراتيجي لخطوط الردع، تغادر وفود الناتو العاصمة التركية بملامح حلف أشد بأساً وتنسيقاً، مستنداً إلى رؤية دفاعية شاملة بزاوية 360 درجة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منطقة كوانشي في جنوب الصين إلى 39 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة في أضرار واسعة بالبنية الأساسية وانقطاع الطرق وإجلاء آلاف السكان من المناطق المتضررة.
5: تتواصل عمليات الإجلاء والإنقاذ في منطقة كوانغشي جنوب الصين بعد عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة وخلفت خسائر بشرية ومادية. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات أجلت أكثر من 130 ألف شخص من المناطق المتضررة في وقت دفعت فيه بآلاف من عناصر الإنقاذ والمعدات للمشاركة في عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 40 شخصاً، فيما لا تزال فرق الطوارئ تواصل جهودها وسط مخاوف من ارتفاع أعداد المتضررين. وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات قياسية بعدما سجلت بعض المناطق كميات أمطار تجاوزت 400 مليمتر خلال أيام قليلة، ما أدى إلى فيضان مجاري المياه وحدوث انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. كما تسببت السيول في انهيار أجزاء من بعض السدود والحواجز المائية، ما أدى إلى تدفق المياه نحو عدد من المدن والبلدات وإغراق مساحات واسعة من المناطق السكنية والزراعية. ومع استمرار عمليات الإغاثة، تواصل السلطات تحذير السكان من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، بينما تتجه الأنظار إلى حجم الأضرار التي خلفتها الكارثة وإلى سرعة تعافي المناطق المتضررة منها.
1: الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان ما زالت متواصلة، وهنا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصاً في الهجوم الأمريكي.
0: قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وبيروت تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات في روما.
1: أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط ومنشآت في روسيا، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة على أراضيها.
0: مواجهة مرتقبة الليلة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في أولى مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026.
1: أهلا بكم. ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الاستزراع السمكي خلال عام 2025 ليبلغ 9240 طنا، محققا نسبة نمو بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليون و169 ألف ريال عماني. وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن أكثر الأسماك إنتاجاً من الاستزراع السمكي هو الروبيان ذو الأرجل البيضاء وأسماك الكوفر الأوروبي، تليها أسماك البلطي والصفيلح العماني والمحار الصخري.
0: بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الزراعة

0: على الموارد الطبيعية.
1: وارتباطا بالموضوع، تعمل سلطنة عمان على حماية الثروة الزراعية من مخاطر الآفات والأمراض النباتية بجانب دخول منتجات آمنة وسليمة من خلال عمليات الرقابة وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
2: يمثل الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية الثروة الزراعية في سلطنة عمان من مخاطر الآفات والأمراض النباتية، ولا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الجانب على الرقابة فقط، بل تشمل كذلك تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن تطوير الإجراءات الإلكترونية وتنظيم عمليات الاستيراد وتكثيف الفحص والرقابة في المنافذ كلها خطوات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم انسيابية التجارة وتعزيز الأمن الغذائي. وتشير البيانات إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ نحو 818 تصريحاً، كما بلغ عدد التصاريح الممنوحة للشركات خلال العام الحالي نحو 194 تصريحاً، ويعزى هذا الرقم إلى رفع قيد التصاريح عن عدد كبير من المنتجات النباتية، بحيث يتم الاكتفاء بتفتيشها وفحصها عند وصولها إلى منافذ الدخول دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة قبل الاستيراد. وقد أسهم تفعيل منصة ثروات في تنظيم عملية تسجيل المنتجات لأغراض إحصائية وتنظيمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الاستيراد، مع استمرار تطبيق متطلبات الحجر الزراعي والفحص الرقابي في المنافذ لضمان سلامة المنتجات النباتية الواردة. جهود حثيثة لدخول منتجات نباتية آمنة وسليمة مع الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يحافظ على القطاع الزراعي والبيئة النباتية في سلطنة عمان.
0: افتتحت هيئة الطيران المدني، فازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية، وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. كما حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها بعنوان تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية.
1: افتتحت هيئة الطيران المدني البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار، والذي يستهدف طلبة المدارس من 9 إلى 11 بهدف تنمية قدراتهم التقنية وفتح آفاقهم نحو التخصصات والمهن المستقبلية المرتبطة بقطاع الطيران المدني. رعى المناسبة سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني.
3: لم يعد المستقبل انتظارا لما هو قادم، بل أصبح يصنع اليوم بأيدي الشباب. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الطيران المدني بالشراكة مع شركة وينكتش البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار درون إكس، في مبادرة تستهدف إعداد جيل يمتلك أدوات الابتكار ويواكب التحولات المتسارعة في عالم الطيران والتقنيات الحديثة. سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة

0: الطيران المدني.
1: سعيدون طبعا بإطلاق البرنامج الصيفي الممثل في تقنيات الطائرات بدون طيار، وشراكة هيئة الطيران المدني مع القطاع الخاص في هذا المجال. طبعا يندرج هذا كذلك مع تحت مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تركز بالمقام الأول على التقنيات الجوية فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وغيرها. فنأمل أن يعزز ثقافة مع الجيل الناشئ في هذا المجال الذي يعتبر فعلا مجال رحب واقتصاد قادم بإذن الله تعالى.
0: كما أضاف هزاع بن سالم الجهنمي الرئيس التنفيذي لشركة الجناح التقني.
2: البرنامج راح يمتد ان شاء الله على فوجين، الفوج الاول ان شاء الله انطلق من 12/7، والفوج الثاني ان شاء الله بينطلق في 2/8 باذن الله. الفوج الاول خلاص على المشارف، الفوج الثاني فيه بعض المقاعد لا زالت متاحه، وهذا البرنامج يتاتى من وضع حجر اساس ولبنه في الناشئه لرفع الاقتصاد الوطني وايضا لرفع المنظومات الحقيقيه في مجال التصنيع وتمكين الناشئه في سلطنه عمان.
0: فيما اضاف الحواري الحارثي المدرب الخاص بالدوره.
3: برنامج مختص في صناعة الدرونات وتصليح الدرونات وتشغيل الدرونات، بيكون عبارة عن 3 مسارات، اللي هو أول مسار تشغيل الدرون، هنا الأماكن اللي تطير الدرون، إيش الأماكن المسموحة. أما المسار الثاني بيكون المينتيننس في الدرون، طريقة تصليح الدرونات. أما المسار الثالث بيكون درونات الاف بي في، واللي هي الدرونات اللي صناعه الدرونات من الصفر.
0: يستهدف البرنامج طلبه المدارس من الصف 9 وحتى 11 من خلال تجربه تدريبيه متكامله تجمع بين المعرفه النظريه والتطبيق العملي، بما يسهم في تنميه مهاراتهم التقنيه.
4: قصي بن احمد حافظ عامري، طموحاتي بعد هذه الدوره اني اقدر اركب هذه الدرون من الصفر، او حتى اني اقدر اتحكم فيها واقدر اصلحها اذا كانت هناك اي مشكله بسيطه في الدرون. طموحاتي الاخرى اني اقدر ابني كني مشروع، اني اقدر الدرونات اني اصلحها او حتى اني اصنع بنفسي درون.
5: كنت الطالب الميثم بن احمد الحبسي، اليوم قررت اتكلم عن دوره درون اكس، يعني راح تفيدني في المستقبل بأني يعني تعطيني شهادة أني أتوظف وأفتح شركة خاصة فيني عشان يعني أكون أو أوظف الناس عشان يتعلموا، ويعني تكون نفس فكرة درون إكس أنها هي دورات للأطفال حتى للكبار.
6: معك عمليز محمد الغافري، التحقت بهذه الدورة لأكتسب بعض المهن والخبرات، وأتمنى أن أتوفق فيها وأكتسب بعض المهارات، وإن شاء الله أستمر وأشارك في دورات خارجية بتفيدني أكثر في المستقبل.
0: يتضمن البرنامج 3 مسارات تدريبية رئيسة تشمل الطيران التشغيلي والصيانة الفنية، إلى جانب تصنيع وتجميع وتشغيل طائرات الرؤية من منظور الشخص الأول FPV، ليمنح المشاركين خبرات عملية وفق أحدث الممارسات العالمية ويعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
7: أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرحها فرصا استثمارية في مشروع تلفريك مطرح، وأكدت الهيئة تقديمها مزايا وحوافز للمؤسسات الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية ضمن مشروع التلفريك.
8: تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف نشاطا في الفعاليات والمؤتمرات، ويعد مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه مركزا لاستضافة العديد من الفعاليات والأحداث المهمة. وأكمل المجمع جاهزيته لذروة الموسم السياحي بمرافق متعددة تلبي جميع مستويات التنظيم للأحداث الثقافية والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى المبادرات والمعارض والمؤتمرات.
7: لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية، دشنت هيئة البيئة مبادرة صفر ورق. المبادرة تسعى لتقليل استهلاك الورق والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الوثائق والإجراءات الإدارية. رعى التدشين سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
9: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الاستدامة المؤسسية، هيئة البيئة تدشن مبادرة صفر ورق بهدف الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية ورفع كفاءة الأداء والانتقال إلى بيئة عمل رقمية أكثر مرونة واستدامة. سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
10: خطوة مباركة ضمن الخطوات والإنجازات في مجال التحول الرقمي وفي مجال تطوير مجالات العمل. وهذه الخطة ومنهجية العمل التي اتبعتها الهيئة هي تعد من الخطوات المباركة والتي في الوصول إلى التحول الرقمي.
9: المبادرة تسهم في خفض استهلاك الورق وتكاليف الطباعة والحفظ والتوسع في استخدام الحلول الرقمية لإدارة الوثائق والإجراءات الإدارية، بما يسهل الوصول إلى المعلومات ويرفع كفاءة إدارة البيانات والإنتاجية المؤسسية.
11: نصر بن ناصر بن عبد الله البريدعي، مدير مشروع صفر ورق. تهدف المبادرة إلى عدم استخدام الورق في هيئة البيئة. في بداية الأمر طرأنا أن العام الماضي كان نسبة الورق بشكل عالي في هيئة البيئة، وما يقارب تقريبا 817 رزمة من الورق، فطرأنا أن يكون عام 2026 50% من استخدام الورق. والحمد لله أن ما كان 50%، نحن الحين في منتصف 2026، فكان استخدام الورق ما يقارب يمكن 10% فقط، والباقي حليناه في الأنظمة الإلكترونية.
12: شيخة أحمد العامري، رئيسة قسم الحفظ بدائرة الوثائق بهيئة البيئة، مديرة مشروع مبادرة صفر ورق. جاءت فكرة مبادرة صفر ورق بحكم دور هيئة البيئة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، فارتئينا أن نكون قدوة في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة من خلال خفض استهلاك الأوراق والتحول إلى بيئة عمل رقمية بلا ورق.
9: من تقليل استهلاك الورق إلى بناء منظومة عمل رقمية أكثر كفاءة واستدامة، تجسد مبادرة صفر ورق تحولا عمليا في أساليب العمل المؤسسي، يوظف التقنيات الرقمية لحماية الموارد ويرفع كفاءة الأداء. من مقر هيئة البيئة، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
8: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولاراً و13 سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 70 دولاراً و23 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولاراً و9 سنتات للبرميل.
7: رياضيا، يخوض منتخب المغرب مواجهة مرتقبة ضد نظيره الفرنسي الليلة في دور الثمانية لمونديال كأس العالم 2026، حيث يطمح الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية في البطولة للصعود إلى الدور قبل النهائي للنسخة الثانية على التوالي بكأس العالم.
13: يحلم المنتخب المغربي بمعانقة المجد من جديد ومواصلة مسيرته الرائعة في المونديال والوصول للدور قبل النهائي للنسخة الثانية على التوالي، حينما يلتقي مع نظيره الفرنسي في أولى مباريات ربع النهائي على ملعب جيليت في بوسطن. المدرب محمد وهبي وضع اللمسات الفنية والتكتيكية الأخيرة في الميران الأخير تحضيرا للقاء أحد أكبر المرشحين لنيل لقب البطولة.
14: ما فعلناه لغاية الآن في البطولة أمر جيد. فرنسا هي المرشحة للفوز، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمواجهة. فيما يتعلق بالاستعداد للمباراة، ليس لدينا ما نخفي. الذين يحللون المباريات يعرفون أن لدينا فكرة واضحة في اللعب.
13: وتحوم الشكوك بشأن جاهزية إسماعيل صيباري والمدافع شادي رياض للقاء المرتقب، ورغم أهمية الأسماء الغائبة إلا أن البدلاء سفيان رحيمي ورضوان حلحال قدما أداء رائعا في لقاء كندا الأخير، ما قد يدفع المدرب للزج بهما منذ البداية. من جانبه يطمح المنتخب الفرنسي بقيادة نجمه كيليان مبابي لبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، معتمدا في ذلك على خط هجومه المكون من الثلاثي مبابي وديمبيلي ومايكل أوليسي. ومن غير المرجح أن يجري ديشام تغييرات على التشكيلة الأساسية للديوك الفرنسية، مفضلا الإبقاء على التوازن والاستقرار في الفريق.
14: اختيار التشكيلة المناسبة أمر مهم، والعمل الجماعي يسود على العمل الفردي في الفريق. مواجهة المغرب ليس كمواجهة الباراغواي، واجهناهم قبل 4 سنوات في المونديال الأخير. إنه فريق رائع ومنظم، علينا أن نكون مستعدين ونقدم أفضل ما لدينا أمام منتخب كبير.
13: ورغم الأفضلية على الورق للمنتخب الفرنسي، إلا أن الجميع يعلم صعوبة المهمة، والعبور يتطلب مجهودا مضاعفا إذا ما أراد كلا المنتخبين ملامسة التاج العالمي.
8: هذا وسيكون المنتخب المغربي في مواجهة أغلى منتخب في تاريخ كأس العالم، إذ تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الديوك أكثر من 1.5 مليار يورو حسب موقع ترانسفير ماركت، ولم تشهد نسخ كأس العالم السابقة وصول أي منتخب إلى حاجز 1.5 مليار يورو. وخلال المونديال الحالي حطم المنتخب الفرنسي الرقم القياسي لأعلى قيمة سوقية لأحد عشر لاعبا داخل الملعب في مباراة واحدة عبر تاريخ المونديال بتشكيلة أساسية بلغت قيمتها 908 ملايين يورو. ويقود الهجوم لاعبون مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي، حيث تجاوزت القيمة السوقية لرباعي الهجوم وحدهم حاجز 550 مليون يورو. في المقابل فإن المنتخب المغربي لم تصل قيمته السوقية الحالية لثلث قيمة منتخب فرنسا، حيث تبلغ قيمته 447 مليون يورو. ويأتي النجم أشرف حكيمي على رأس لاعبي الأسود من حيث القيمة السوقية بثمانين مليون يورو، يليه الواعد أيوب عدي 50 مليون يورو.
7: وارتباطا بالمونديال، تدخل المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2026 مواجهاتها المرتقبة بحسابات فنية وانضباطية دقيقة في ظل وجود عدد من أبرز نجوم البطولة تحت تهديد الإيقاف. ويتصدر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات الأكثر تأثرا بوجود أربعة لاعبين مهددين بالإيقاف، هم أشرف حكيمي وعيسى ديوب ورضوان حلحل وبلال الخنوس، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل بحذر مع المواجهة المرتقبة. كما تضم قائمة المنتخب الإنجليزي أربعة أسماء بارزة يتقدمها جود بلينغهام وديكلان رايس إلى جانب مارك جيهي ونيكو أورايلي، بينما يدخل المنتخب الفرنسي مباراة دور الثمانية وفي صفوفه مانو كوني ومايكل أوليسي تحت خطر الغياب عن قبل النهائي.
8: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على تجديد عقد المدرب حسام حسن بعد مسيرة ناجحة في كأس العالم، إذ حقق الفراعنة أول فوز في تاريخهم في النهائيات. وقاد حسام حسن مصر لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم في دور المجموعات قبل الخروج من دور 16 أمام الأرجنتين حاملة اللقب. الاتحاد المصري أعلن في بيان عبر منصاته في وسائل التواصل موافقت مجلس إدارة الاتحاد على تجديد تعاقد الطاقم الفني، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب. ولم يوضح الاتحاد المصري للعبة مدة التعاقد، لكن تقارير محلية ذكرت أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2030.
7: أكد مارتن أودغارد لاعب المنتخب النرويجي أن فريقه مستعد لإظهار قوته مجددا في لقائه ضد إنجلترا بدور الثمانية على ملعب هارد روك في ميامي يوم السبت المقبل. وقال أودغارد لوسائل الإعلام قبل مران المنتخب النرويجي أن فريقه يعرف جيدا المنتخب الإنجليزي وجودته، مؤكدا على صعوبة المباراة. أودغار قال إن فريقه دخل مواجهة البرازيل بأقل حظوظ ولكنهم تمكنوا من الفوز. نجم أرسنال شدد على أهمية الاستعداد للمباراة وتحليل الخصم بأفضل طريقة والوثوق بإمكانيات العبور نحو الدور المقبل. في المقابل يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة والإصابات تقلق مدربه توماس توغيل قبل لقاء النرويج في ربع نهائي المونديال.
8: بهذا نصل بكم مستمعين الأعزاء إلى ختام فترتنا الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصا في الهجوم الأمريكي.
7: قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبيروت، تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات في روما.
8: أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط ومنشآت في روسيا، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة على أراضيها.
7: مواجهة مرتقبة الليلة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في أولى مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026.
8: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعين الكرام الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، حررها وأعدها أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة. وتحياتنا لكم في التقديم إبراهيم بن سيف العزري ووعد بن تعالي الهطالي. شكرا لكرم المتابعة وفي أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: آمين أم آمين.
2: كان كهنة الإله الفرعوني آمون يوجهون دعاءهم إليه، فيردد أتباعهم آمون آمون. وتحول آمون في التوراة المعروفة اليوم إلى آمين بتخفيف الميم، ثم ظهرت آمين في العربية، فهل تسربت من العبرية إليها؟ نعود للخليل بن أحمد فنرى أنه عدها ثلاثية ووضعها مع أمنة، ومعنى هذا أن الخليل لا يجيز معنى آمين الشائع، واختلف الآخرون فيها من اسم صوت إلى اسم إله، إلى أنها تعني الله، إلى أقوال أخرى. فهل من سبيل لمعرفة الحقيقة؟ للكشف عن الحقيقة لا بد أن نرتكز على الأصل اللغوي، وهذا الأصل يدلنا على أن اللفظة مؤسسة على حرف الميم، فالأصل الأحادي هنا حرف الميم، وتدخل عليه الهمزة، فيتكون من أم حرف عطف له مواضعه، وتضعف الميم لأداء معنى جديد، وهو نهج معروف في الاشتقاق وتنمية اللغة، فيتكون الجذر الثلاثي أما ألف ميم ميم الدال على القصد، ومنه أما الشيء بفتح الهمزة قصده وأراده، ومنه ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لمن يقصده ويريد الوصول إليه، وصارت تقال في أعقاب الدعاء، فالداعون يقصدونه ويريدون أن تعمهم استجابته، فالحروف الواردة فيها حول الميمين غير أساسية بل مساعدة لتكوين كلمة احتاجها الناس. فالهمزة صوت للنطق بالساكن على ما ذكره الخليل بن أحمد، والياء فيها حرف إعراب يتغير حسب مواقع الإعراب، كما في قولك أفلح الآمون للبيت الحرام، ورأيت الآمين للبيت الحرام، والنون تحذف كما في حالة الإضافة، نحن آمو البيت الحرام. وإذا استغربت اللفظ فذلك لأنه غير مستعمل الآن، وقد تعترض بروايتي إذا قال الإمام آمين فأمنوا. ومن غير مجادلة في صحة الرواية أو عدم صحتها، على ما اختلف فيها من القدماء والمعاصرين من أهل الفقه والرواية، فإن قوله أمنوا جواب الشرط، وهو مضعف الميم، فيجب أن تكون جملة فعل الشرط إذا قال الإمام آمين بتشديد الميم، ليستقيم جوابها فأمنوا أي قولوا آمين. وثمة رواية أخرى تسند هذا الذي نقوله، وفيها إذا أمن الإمام فأمنوا، فيتزن الطرفان فعل الشرط وجوابه، وليس من اعتراض لغوي على هذه الرواية، فاللفظ فيها عربي لا علاقة له باللفظين الهيروغليفي والتوراتي، وهذا الأخير ورد في سفر نحمية من العهد القديم حين جمع عزرا السبي البابلي في الهيكل وخطب بهم، فلما انتهى صاحوا آمين آمين بلا تشديد في الميم، ولا ندري على وجه الدقة ماذا قالوا في النص العبري القديم، فالعبرية القديمة ماتت، كما لا ندري مدى تطابق النص الحالي مع النص القديم. وقد ذهب باحثون إلى أنهم قلدوا في ذلك ما كان يقوله عبدة الإله الفرعوني آمون، فمالوا بالواو إلى الياء، وسواء صح ذلك أم لا، فإن لغة التوراة الحالية والقديمة وقراءة الخط الهيروغليفي لا تشكلان حجة على اللغة العربية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قراءة الرموز الصوتية للغات القديمة التي بدأها ابن وحشية النبطي الذي عاش في العراق في القرن الثالث للهجرة في مؤلفه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، ما تزال الاجتهادات مختلفة بشأنها وشأن ما تلاها. وإذا كان بعض اللغويين قد قال إن آمين اسم إله، فإن آخرين قالوا إنه يعني الله، واستشهدوا بقول ابن أبي ربيعة: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. فإذا كان معناه الله فكيف يستقيم القول ويرحم الله عبدا قال الله؟ وهل هو تقليد للفظة آمون فيؤول بي ويرحم الله عبدا قال آمون كما ذهب بعضهم؟ ولماذا لم يفهموه على أن الشاعر إن صحت رواية البيت عنه قد خفف الميم لضرورة الشعر؟ فمن أجل تجنب كل تلك الشبهات يجدر بنا ألا نقول آمين بتخفيف الميم حين نسمع دعاء ونريد شمولنا به، بل نقول آمين بتشديد الميم، أي نحن قاصدون هذا الدعاء ومرددون له عسى أن يشملنا أيضا، كما هو في آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة أسبوعية ورحلة يومية مثل ما تعودتم مستمعينا من الخامسة وحتى السابعة مساء. وتحية لكل من يستمع لنا، خاصة للي راجعين للبلد، إن شاء الله درب السلامة وتوصلوا بحفظ الله ورعايته، ونتمنى أن نكون رفقة طيبة لكم، وجميل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-420-10. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، وأكيد مسي بالخير على مستمعي إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما في مساء الخميس، المساء الذي لا يشبه أي مساء آخر، نهاية الأسبوع، ونتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله بكل تفاصيلها. ارتفاع ملحوظ طبعا اليوم ياسر، واصل لذا يقول اليوم درجة الحرارة مرتفعة فعلا، ربما عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة، وإحنا طبعا الحرارة الفترة الماضية بين انخفاض وارتفاع. في كل الأحوال هناك ملاذ جميل للصيف معانا في سلطنة عمان، في محافظة ظفار، وأيضا في محافظة الداخلية، جبل الأخضر، جبل الشمس، الجبل الشرقي، وفي الشرقية لا ننسى الأشخرة ومصيرة، حتى الوسطى تعتبر أيضا من الأماكن اللي ربما تنخفض فيها درجات الحرارة في الصيف عكس بقية المحافظات.
0: أكيد يعني هذا ما يميز يعني بلادنا الحبيبة طبعا من التنوع حقيقة، حتى في الطقس يعني رغم أنه في ارتفاع لدرجات الحرارة، إلا أنه والله بعض المناطق في درجات حرارة معتدلة، ممكن أنك والله تستمتع بها مثل ما ذكرتي، ظفار، داخلية، والشرقية في الأشخرة ومصيرة وغيرها من المناطق، وبالتالي هذا التنوع جميل، يعني خاصة أننا نحن في الصيف في إجازة، ممكن أنه والله نزور هذه الولايات، وخاصة محافظة الظفار يعني هي يعني وجهة سياحية ليست فقط لطبعا المواطنين المقيمين، حتى من خارج السلطنة من دول مجلس التعاون والدول الأخرى، وبالتالي هذا الموسم أكيد موسم مهم واستثنائي إن شاء الله. يعني مثل ما يتصلنا يعني بعض الصور والمقاطع أن هذا الموسم موسم الخريف ما شاء الله بادي بقوة، وهي دعوة حقيقة يعني أنك تخطط وتروح لصلالة.
1: أكيد الأنظار تتجه إلى محافظة الظفار، وفضول طبعا اتجاه ما هو جديد في هذا الموسم، ونتمنى لكم دروب آمنة اللي متوجهين صوب الخريف، إن شاء الله توصلوا بالسلامة. البعض يروح بر والبعض يروح جو، يمكن البعض أيضا حسب إمكانياته ياسر، والبعض الآخر حتى حسب أفكاره، يعني يقول لك أنا أستمتع بطريق البر، فعلا أحس أني رايح رحلة بغض النظر عن الإمكانيات يعني، والبعض الآخر لا يقول لك والله ما فيني حال 10 ساعات
0: وتعب الطريق
1: فأختصرها في ساعة
0: واروح بالطائرة
1: بالفعل. فأكيد المسارات كلها جميلة وكل الطرق تؤدي إلى صلالة،
0: وإن شاء الله تستمتعوا بكل أوقات الصيف، وإن شاء الله تكون وجهاتكم أينما كانت وجهات طيبة، تستمتعوا إن شاء الله يعني هذه الإجازة تكون إجازة جميلة للجميع، سواء الأولياء الأمور، الأبناء، والشباب بشكل عام، يعني إن شاء الله الكل يستمتع بإجازة الصيف، والصيف جميل رغم ارتفاع درجات الحرارة.
1: أكثر شيء تحبه في الصيف ياسر؟
0: الإجازة طبعا.
1: الإجازة. وأتوقع أنه الكثيرين مثلك ياسر أحيانا فعلا يجد متنفس أكبر واستراحة أكبر في فصل الصيف كذا، تكون مع الأولاد والأهل. بالتالي إحنا اليوم رح نسأل مستمعينا هذا السؤال، يعني كيد صيفنا ودود وصيفنا لطيف، وشفنا أنه الصيف في أوروبا أقسى من الصيف في منطقة الخليج العربي،
0: وبعد عندهم مشكلة في إجراءات تركيب المكيفات.
1: يعني
0: إحنا استعرضنا هذا الموضوع،
1: فبالتالي صارت حرب على شراء أجهزة التكييف في المحلات.
0: رحلة تركب مكيف بس يعني مجموعة كثيرة من الإجراءات، تقول ما أريد خلاص أركب.
1: وفي بعض الدول ياسر أنا اللي فاجئني لازم تحصل على تصريح من الحكومة لتركيب جهاز تكييف، لأن الوضع مرتبط بالجيران أيضا.
0: تأخذ إذن من الجيران.
1: تصريح من الحكومة.
0: الحكومة البلدية وغيرها من الأمور والإجراءات يعني.
1: وبالتالي يعني مهما البعض أحيانا يتأفف ويتذمر، لما تشوف الوضع في دول أخرى تقول لا والله صيفنا حبوق.
0: الحمد لله مرتاحين يعني رغم كل الظروف.
1: الحمد لله. إذن أكثر شيء تحبه في الصيف مستمع العزيز شاركونا على 7244201 0. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي.
1: ومساء الخير بانوراما، ومساء الخميس.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، تحية الخميس الونيس. وإيش أكثر شيء بالنسبة لك جميل في فصل الصيف؟ ممكن أنك تشاركنا على رقم الواتساب 7244-2010، ومشاركات كثيرة فتحية على رقم الواتساب.
1: بالفعل، ومنهم مسعود العوايد، ما أنه كنا نتكلم عن موسم الخريف في ظفار، يقول مساء الخميس ومساء الخريف من ظفار العز، وبالتحديد من ولاية طاقة من قبقات، نحييكم. شكرا لك يا مسعود العوايد، وأنا أعتقد أنه موسم قبقات يكون بعد الخريف على شهر 9 إذا ما غلطانة يا مسعود، ولا بعد في موسم خاص بقبقات في هذا التوقيت. شكرا لك يا مسعود.
0: تحية لك يا مسعود العوايد. أبو الوليد يقول أحلى شيء تسوق سيارة في الشمال الإيطالي وتشوف جنة الله في الدنيا.
1: ما شاء
0: شكله الله. يعني مجرب أبو الوليد يعني،
1: أو صيفه دايما في إيطاليا.
0: في إيطاليا. تحية لك
1: أيضا. تحياتنا لسمير العماني، يقول مساء الخميس الونيس أسرة برنامج بانوراما. طبعا الحر الشديد نحتاج لإنضاج رطب النخيل، وتحية للمستمعين أجمعين خاصة أبناء صحار ملوك البحار الذين نزلت عندهم أمس ضيفا عزيزا في إلقاء محاضرة في بلدية شمال الباطنة حول كيفية التعامل الآمن في استخدام المبيدات، وفي نهاية المحاضرة وانتهاء المناقشات أكرموني بشهادة شكر وتقدير لتكون تاجا على رأسي وفخر واعتزاز، متمنيا لجميع العاملين في مديرية الشؤون الصحية كل التوفيق والنجاح. شكرا طبعا للمهندس سمير العماني، يعطيك العافية، وتحية لأهلنا في صحار.
0: تحية لك يا سمير. ناصر الزيادي أو أحمد بن ناصر الزيادي المزيني، عفوا أحمد بن ناصر المزيني، يقول مساء الخير، في فصل الصيف أحب الفواكه مثل الأنبا اللي هو المانجو طبعا، والرطب والعنب وما شابه ذلك، وأحب أن أتمشى في النخبات يعني بين النخيل والظلال الباردة، وأحب الماء البارد جدا جدا.
1: في الصيف كنا ندور الماء البارد.
0: طبيعي أنك تدور الماء البارد أحمد.
1: نعم، تحياتنا لك يا أحمد، وتحياتنا لعبد الحكيم الدبدوب، صار عنده حفيدة
0: ما شاء الله.
1: أي طبعا، يقول عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما، تقدم بالتهنئة لابنة الغالية فاطمة الدبدوب وزوجها أحمد الغيثي بمناسبة قدوم مولودتهما أسيل، ربي يحفظها ويجعلها من الصالحات المصلحات والبارات بوالديها، وكل التوفيق للمنتخب المغربي الليلة، وأفضل ما في الصيف مثل ما سألتونا الصيف التلذذ بأكل الرطب بمختلف أنواعه مع دلة القهوة. إجازة سعيدة وممتعة ودروب السلامة. أبو حكيم، مبارك لك وصول الحفيدة أسيل، الله يبارك فيها ويجعلها من سعداء الدنيا والآخرة. شكرا لك يا أبو حكيم.
0: شكرا لك يا أبو حكيم. ومحمد المعمري يقول مساء الخير فتحي وياسر، مساءكم جميل، وكل موسم يأتي بخيره، وهذه حكمة الله. أحب موسم الرطب ويأتي بأنواع مختلفة من الأصناف. تحية لك يا محمد المعمري.
1: لو لاحظت كلهم متفقين على
0: الرطب.
1: يعني فعلا اللي يبل الحلو يصبر على المر، تبى الرطب يصبر على الحر.
0: خاصة أن الحين الخلاص والخنيزي.
1: نعم.
0: يعني كثيرين يحبوا الخلاص، يقول لك
1: حتى قبل شوية سألنا مانع إيش السؤال كان؟
0: شيء رطب.
1: حتى في الاستوديو ندور رطب. تحياتنا للجميع. وياسر يعني في شخصيات ما شاء الله تبارك الله، دائما لما تشوفه يمكن للوهلة

0: هم فقط يظهروا النتائج،
1: نعم
0: يعني الناس ترى النتائج فقط، فبالتالي يعني الناس ينبهروا من النتائج اللي حققوها هؤلاء الأشخاص، لكن لا يجلسوا يعني يقولوا والله احنا نخطط كذا ونريد نسوي كذا، لا انت اعمل والناس بتشوف النتائج بنفسها.
1: يعني لا يصنع ضجيجا،
0: لا
1: خلي النتائج هي اللي تتكلم.
0: هي اللي تتكلم.
1: ممتاز. أيضا هذه الشخصيات اللي تتميز بهيبة الحضور ما يتحدثوا كثير عن أنفسهم ياسر، يعني لغة أنا وأنا وأنا وأنا ما عندهم، يعني خلي مثلا أفعاله هي تتحدث، أعماله هي تتحدث، مواقفه هي تتحدث.
0: نعم.
1: والمقارنة الغريبة إن الأشخاص اللي كثير يتكلموا بلغة الأنا أساسا ما عندهم شيء،
0: ما عندهم شيء،
1: ما.
0: هو يريد يعني كأنه يثبت للناس إن أنا موجود وأنا عندي وأنا، بس هو في الحقيقة لا شيء، يعني من خلال الحديث فقط.
1: إذن هم قليلي الحديث عن أنفسهم.
0: بالفعل كذلك، يعني ما متاح طوال الوقت، يعني
1: نعم.
0: هذه يعني ميزة المفروض أن الكل يتميز بها، يعني اللي حاب أنه يكون لديه حضور وهيبة،
1: ما متوفر طول
0: ما
1: الوقت.
0: متوفر، يعني ما أنت يعني خلاص واحد يريدك تعال خلاص أنت جاي، لا شوف هل يعني من المناسب، أن هل الوقت مناسب أن أذهب أصلا، وهل الموضوع يستحق أن أذهب، فدائما خليك ما متاح طوال الوقت.
1: أيضا هذه الشخصيات في عندها مفتاح آخر يعني يضيف لها هيبة الحضور. لاحظ عليهم وقت المصافحة، لما يصافح الآخرين كيف يصافحهم بقوة وثبات.
0: نعم
1: نعم،
0: ما غير منكسر، يعني مرة ثابت.
1: نعم
0: ايوه، يعني انت
1: طبعا
0: لازم
1: ما نقصد انك تكسر يد
0: لا لا
1: الآخر.
0: لا خليك مرة هيبة ثابت، يعني لما تسلم على الناس مثل
1: نعم
0: ما يقولوا شيابنا، يعني
1: نعم
0: ما تنكس راسك او تشوف في جهة اخرى،
1: نعم
0: شوف
1: او
0: عليه
1: تسحب يدك
0: او تسحب
1: بسرعة.
0: يدك بسرعة، لا
1: نعم
0: امسك يده وسلم عليه وشوف مباشرة في وجهه. كذلك هذه الشخصية يعني من صفاتها التحدث بهدوء وتأني، عدم الاستعجال في التحديد، يعني هم يتحدثوا بهدوء، عدم يعني الصراخ كذلك، يعني بعض الشخصيات تجد يصارخ، هؤلاء الأشخاص يعني يمكن البعض يبتعد عنهم، لكن هذه الشخصيات اللي تمتلك الهيبة في الحضور تجدهم يتحدثوا بهدوء وتأني،
1: بالضبط.
0: وهذه شخصية تجدها محبوبة يعني، وبالتالي يعني الناس تحب أن تسمع لها.
1: وعلى فكرة قوتهم في هدوءهم. أنت تفكر هدوءهم أحيانا خجل أو ضعف،
0: لا
1: لكن تكتشف لاحقا أنه ممكن يكون أقوى نقطة في شخصيتهم،
0: نعم.
1: كنقطة قوية. أيضا هذه الشخصيات تهتم كثير بموضوع الأناقة والثقة والحضور الخارجي. خلينا نكون صريحين ياسر،
0: مهم هذا الموضوع.
1: الحضور الخارجي يعطي انطباع أولي عن شخصيتك،
0: صحيح،
1: وهذا الانطباع يا يفرض احترام الناس يا يخلي الناس ما يعني ما تنظر لك نظرة فيها وقار أو احترام أو
0: بالفعل.
1: هيبة.
0: بالفعل
1: لا تقلل من أهمية
0: المظهر،
1: شكلك الخارجي.
0: نعم المظهر الخارجي مهم،
1: لا يعني لا تكون أيضا مبالغ في موضوع الحضور، ولا أيضا
0: بشكل مقبول يعني.
1: بشكل مقبول، لكن يكون حضور ملفت.
0: نعم، يعني أنت لما تحضر يعني لأي مناسبة معينة يجب أن يكون حضورك من خلال ارتداء الملابس وطريقة ارتدائها
1: نعم
0: بطريقة جيدة تثبت كذلك يعني حضورك بشكل جيد وبهيبة، هكذا يعني الهيبة
1: نعم
0: تبدأ من المظهر حتى. كذلك هؤلاء الأشخاص يتقبلون الصمت ودائما يكونون يعني مرتاحين مع الصمت، فالصمت حكمة فتحية، يعني
1: نعم
0: دائما يقال الصمت حكمة، فلا يعني أنك يعني تريد الضجيج في كل وقت، في بعض الأحيان أنت تحتاج إلى الصمت.
1: بالضبط. هذه يمكن أقوى أو أبرز الصفات التي يتحلى بها الشخص صاحب الهيبة والحضور.

0: 26 دقيقة بعد الخامسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. تحية جديدة لكم خاصة المنضمين لنا في هاللحظات، نتمنى لكم دروب آمنة، وتحية خاصة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة.
1: ونروح لأولى محطاتنا مستمعينا، محطة إيش صاير. ومثل ما تعودتوا في محطة صاير مجموعة من الأخبار المحلية، ومن أخبارنا سلطنة عمان تحصد المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ضمن فئة البيئة الإلكترونية عن مشروع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية.
0: وسلطنة عمان تستضيف منافسات بطولة حديد مسقط كأس الاتحاد الآسيوي للهوكي للنساء التي تقام على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات خلال الفترة من 12 إلى 18 من يوليو الجاري بمشاركة 5 منتخبات آسيوية.
1: وسلطنة عمان تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف عن منصة نور التعليمية تقديرا لدورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية.
0: ومعالي السيد وزير الخارجية وسمو الأمير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية يبحثان خلال لقائهما بمسقط سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الإقليمية، مؤكدين على ضرورة إعلاء منطق التهدئة وتفادي أي خطوات تفاقم المخاطر واعتماد الحلول الدبلوماسية لخفض التوتر وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
1: ووزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي تنفذ لقاء تعريفيا بقانون الإعلام ولائحته التنفيذية تعزيزا للوعي بالممارسات الإعلامية وحرية التعبير وتنظيم آلية التراخيص الإعلامية وحقوق والتزامات الإعلامي وضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية.
0: ومجلس الشورى يناقش مع وزير العمل لائحة تنظيم التراخيص وأثرها على التشغيل والاستثمار. هذه أبرز العلوم والأخبار من صوبكم على 72444 2 0 1 0.

0: لكم مستمعينا، وأكثر حاجة تحبها في فصل الصيف شاركونا على 7244201. الكل اتفق تقريبا على فاكهة طبعا الرطب، والبعض مثل ياسر طبعا الصيف بالنسبة له هو فترة الاستراحة والإجازة، والبعض الآخر أكيد السفر بالنسبة له هو الأهم في فصل الصيف هروبا من درجات الحرارة. ماذا عنكم مستمعينا؟ شاركونا.
1: أبو شهاب العوفي من ولاية العوابي يقول مساء الخير فتحي وياسر، وقال بيت شعر: رطب الخنيزي لو حمر ما لذ لي، ويلذ لي بالمأكلة رطب الخلاص.
0: الله، هذا المقطع يعني ذكرنا ببرنامج الناس
1: كلام من التراث،
0: كلام من التراث للأستاذ خالد الزجالي، وأتوقع أنه صاحب هذه العبارة رحمة الله عليه رحمة الله. نعم. يعني
1: لكن اشتهرت هذه العبارة،
0: انتشرت في عمان.
1: نعم.
0: كلها
1: هذه الأبيات الشعرية،
0: وأتوقع مانع بعد بيذكرنا فيها.
2: رطب الخنازي لو حمار ما لذني، ويلذني بالماكلة رطب الخلاص. لو كان رطب سمين ويهضع سلي، ساعور طبعي أثر فيه.

0: أكيد كلمات هذه الأغنية طبعا لسنجور الحراسي اللي ظهر بشكل كبير طبعا في برنامج كلام من التراث، وأكثر حاجة تحبوها في فصل الصيف مستمعينا. تحياتنا للجميع ومنهم طبعا مالك بن ناصر الريامي يسمعنا من ولاية نخل، يقول حبيت أشكركم على هذا البرنامج الناجح والجميل، وسلامي لجميع طاقم البرنامج وخاصة المخرج المتألق مانع الفارسي. شكرا لك يا مالك الريامي، ونتمنى لك مساء سعيد برفقتنا.
1: ورسالة من أحمد بن عزيز الحسيني يقول بالصيف بالنسبة لي ليس مجرد فصل ترتفع فيه درجات الحرارة، بل هو فرصة لتغيير الروتين وتجديد النشاط. أكثر ما أحرص عليه هو الاستفادة من أوقات الصباح الباكر أو المساء لممارسة رياضة المشي، فهي تمنحني شعورا بالحيوية وتحافظ على صحتي. ورغم حرارة الصيف، فإن حسن تنظيم الوقت والالتزام بالعادات الصحية يجعل هذا الفصل مليئا بالراحة والإنجاز والذكريات الجميلة. وأحرص أيضا على قضاء وقت أطول مع العائلة نظرا لتواجد الأولاد في الإجازة الصيفية. مساءكم خير فريق برنامج بانوراما، ومساءك سعادة أحمد عزيز الحسيني، شكرا جزيلا لك.
0: وتحية لصديق البرنامج واللي يتابعنا دائما ومتواصل معانا أبو أسعد الهاشمي. أبو أسعد لك كل الاحترام والتقدير، يقول كأنكم زعلانين مني اليوم. أفا يا أبو أسعد. طبعا أبو أسعد أضاف معلومة فيما يتعلق بسنجور الحراسي، إنه من قمة من ولاية الرستاق رحمة الله عليه. تحياتنا لك يا أبو أسعد، ونتمنى لك مساء سعيد مع فوالة الرطب والقهوة على جو العصرية. هالمرة معاكم نروح لمحطة كشتة.
1: وكشتة هي محطة أسبوعية مستمعينا أكيد من خلالها نتكشت ونستعرض بعض المحطات الجميلة في هذا الوطن العزيز. واليوم كشتتنا بتكون في ولاية الحمرة مع الشيخ سليمان بن سعيد بن زهران العبري. مساء عليك بالخير شيخ سليمان، وسعيدين بوجودك معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك وسهلا الشيخ سليمان، وسعيدين بتواجدك معنا في محطة كشتة، وانت اليوم ضيفنا أول حاجة كشخصية مهتمة بالقطاع السياحي، وأيضا شخصية يلها بصمة في المشاريع السياحية.
2: وأنا سعيد جدا أيضا بهذا اللقاء وهذا هذه المقابلة الفتحية، ونتمنى إن شاء الله أن نضيف بعض الشيء للجوانب السياحية.
1: جميل، وأكيد نحن من خلال حديثنا معك بنتعرف على المجالات السياحية اللي تهتم بها أنت الشيخ سليمان. طبعا في البداية نتحدث عن بيت الصفا، لو تحدثنا وتعطينا نبذة عن بيت الصفا.
0: الشيخ سليمان،
1: الشيخ سليمان تسمعنا؟
2: ما سمعت
1: قبل. يعني نتحدث عن بيت الصفا، لو تعطينا نبذة عنه.
2: بيت الصفاء طبعا هو مثل ما معروف عنه كتب انه هو من مئات السنين يعني بناؤه، له اهميه تاريخيه وسياسيه قديمه، بناؤه تقريبا في زمن اليعربه ما يقارب 400 سنه.
1: يقع في ولايه الحمراء،
2: في ولايه الحمراء، الحاره القديمه في ولايه الحمراء. وفي 2005 تم افتتاحه كمزار سياحي تراثي يعني يعكس الحياة العمانية على طبيعتها. واستمر من أكثر من 20 سنة حتى الآن في خدمة السياحة.
0: ممتاز.
2: أسواق سياحية من جميع دول العالم عبر الشركات السياحية. الشركات السياحية وضعت البرنامج يوم لزيارة بيت الصفا.
0: ممتاز شيخ سليمان، يعني واضح أنكم استثمرتوا بيت الصفا بطريقة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، يعني الزائر اللي يزور بيت الصفا ترجعوا لسنوات يعني ماضية وتعيشوا حياة الإنسان العماني سابقا، لذلك هو حصل إشادة كبيرة من مئات الزوار. إيش اللي يميز بيت الصفا لغاية الآن مقارنة ربما مع المشاريع المشابهة له اللي يمكن تقدم نفس التجربة؟
2: الذي يميز بيت الصفا أولا أنه تحفة معمارية
0: طيب
2: قديمة، هو قصر كبير يتكون من عدة طوابق، أيضا ضخامة البناء فهو ليس كمتحف، البعض يطلق عليه كمتحف، هو أكثر من أن يكون كمتحف. المتاحف ممكن أن تكون في أي مبنى حديث، ولكن هذا هو بنفسه تحفة معمارية من ناحية العمران، وأيضا له تاريخ من ناحية الاجتماعية والسياسية، فهو مركز زعامة في الفترات القديمة هذه خلال هذا المدة في مئات السنين، وأيضا هو يعكس الحياة العمانية. من بدأنا في 2005 عيننا الحرفيين والحرفيات لإحياء الحياة العمانية على طبيعتها، فالزائر يشعر في زيارته كأنه عاد إلى الزمن الماضي القديم من خلال يعني الحياة اللي يشوفها على طبيعتها، يعني ليس تمثيل وإنما هو عن حقيقة وكل شيء في موضعه،
1: تجسيد واقعي يعني.
2: أي واقع في محله. أيضا قمنا بعمل فعاليات تراثية، ملتقيات للمصورين من مختلف الدول وبالأخص الدول الخليجية، فالتقطوا الكثير من الصور وحتى فازوا البعض منها بجوائز عالمية، لأنها هي تعبر عن التراث القديم في عمان وفي الخليج بشكل عام.
1: ممتاز. يعني احنا حقيقة من خلال يعني بعض المقاطع اللي نشاهدها عن الفعاليات اللي تنفذ في بيت الصفاء، نلاحظ انه ما شاء الله يعني الزوار مستمتعين بما تقدموه لهم. اكيد انتم تحرصوا على التنوع في تقديم الفعاليات في بيت الصفاء للزوار طوال العام.
2: شيخ. نعم، في تنوع وفي تطور مستمر سنوي. فكان التطور داخل بيت الصفاء وخارجه. أيضا توفير وجبات اللي هي يعني الوجبات العمانية، أيضا نوع من إعطائهم يعني عن طبيعة الحياة وعن كيفية أيضا بعض الوجبات والتقديم. أيضا نزل تراثية بيت العالي أيضا كان يتزامن، أيضا كان تجربة في بدايات هذا في 2005 تقريبا بدأنا.
0: طيب الشيخ،
2: نعم، إلى فعاليات أخرى مثل استعراض الخيول كنا نقدم والفنون الشعبية، فهي مصاحبة للفعاليات حينما يأتي الضيوف، يعني بشكل يومي الضيوف هم، ولكن أحيانا فعاليات منظمة ومرتبة للشركات.
0: جميل. طيب الشيخ سليمان، احنا الآن يمكن في ذروة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، هل هذا الموسم موسم جاذب للزوار بالنسبة لكم؟ وبما انه يعني البعض يشوفه لا ما موسم، كيف ممكن انكم تنعشوا السياحة في هذا التوقيت؟
2: طبعا اذا تكلمنا عن السياحة في سلطنة عمان بشكل عام هي طول العام بما فيها مواقع باردة ومواقع تعتبر في الصيف حارة، فليس الموسم الشتوي. أما بالنسبة لولاية الحمراء فأيضا فيها الجبال، جبل شمس، جبل الشرف، جبل سرى، هذه في الأوقات اللي هي صيفية. أما في الموسم الشتوي فطول العام، طول الموسم يعني. أما بالنسبة لبيت الصفاء وحده الذروة والحركة أكثر شيء في الموسم الشتوي، بسبب إقبال الشركات السياحية لأنها مرتبطة بالأفواج السياحية التي تأتي من دول العالم الخارجي.
1: ممتاز. بالإضافة إلى بيت الصفاء الشيخ سليمان، أنت كذلك تقوم بجولات سياحية للسياح، نتحدث عن هذا الجانب، وأتوقع عندك الخضراء للسياحة.
2: نعم، الخضراء للسياحة تنظم رحلات سياحية، وهي تشجيع الرحلات إلى الولايات الأخرى. فكثير من الولايات فيها معالم سياحية، وإحنا نشجع عمل جدول كل فترة إلى منطقة من مناطق إلى محافظة إلى ولاية، رحلات قصيرة اللي هي عطلة نهاية الأسبوع الأكثر. فهذه أكثر شيء للعمانيين والمقيمين. ننظمها، وأحيانا في رحلات دولية للخارج، ولكن الأكثر تنظيم الرحلات السياحية الداخلية لمختلف الولايات. وأيضا نركز رحلات خاصة لولاية الحمراء للجبال وللأماكن التراثية والسياحية.
0: ممتاز. أكثر الجنسيات إقبالا على الخضراء للسياحة الشيخ سليمان، أكثر جنسية تتعاملوا معاها
2: احنا
0: تحس
2: نعلن اكثر
0: إنهم كثير موجودين في السوق السياحي العماني؟
2: في عمان، اكثر شيء العمانيين نفسهم، وخاصة يعني المتقاعدين في الفترة هذه،
0: طيب.
2: وايضا المقيمين بالنسبة للشركات، الوافدين المقيمين من الجاليات، هذا اكثر شيء ننظم للشركات للمقيمين.
0: نعم
1: ممتاز.
2: اما بالنسبة للسياح الاجانب فهذا في موعدهم اكثر شيء في الموسم الشتوي.
1: احنا لاحظنا بعد ان عندك جولات سياحيه بحريه. لو تعطينا، نعم، يعني عندكم بعد تنظيم رحلات بحريه.
2: ننظم رحلات بحريه ايضا بين فتره واخرى من ميناء بندر الروضه للاطلاع على المعالم السياحيه، ايضا هناك قلعه الجلالي، الميراني، قصر العلم وما حولهم. في المناطق هذه كورنيش، شاطئ مطرح وقلعه مطرح، المناطق الساحليه في المنطقه هناك. فننظم بين فتره واخرى رحلات جماعيه هذه الاكثر، وايضا في شهر رمضان ايضا رحلات الافطار لبعض الاخوه.
0: الشيخ سليمان، أكيد وجودك في القطاع السياحي ربما تجاوز 20 سنة مثل ما ذكرت، وخاصة بداياتك مع بيت الصفا وتحويله من يعني مزار تاريخي وسياسي إلى مزار سياحي حاضر يقدم الكثير من الرسائل عن هذا البلد وعن المنطقة، طبعا ولاية الحمراء. أبرز التحديات اللي واجهتك في هذا المشوار مع المشاريع السياحية المختلفة اللي أنت قمت بتأسيسها أو شاركت فيها؟
2: هي لا توجد تحديات كبيرة، ولكن كنا في البداية بسبب أن احنا كنا في بدايات الحركة السياحية في 2005 و2004 بدأنا، ورسميا في 2005
0: أتوقع نفس السنة اللي تأسست فيها وزارة السياحة.
2: المشاريع السياحية متزامنة تقريبا مع تأسيس وزارة السياحة
0: بالضبط. نعم
2: في هذا الوقت، وهذا من باب يعني إن احنا نشجع السياحة الداخلية ونضيف معالم، يعني هدفنا إضافة معلم من المعالم السياحية والتشجيع لها. هذا بالنسبة لبعض التحديات هذه، ولكن تجاوزناها والحمد لله بتعاون الجميع، دعم المعنوي من الأهالي في ولاية الحمراء، وفي أيضا من الآخرين والزوار والمشاركين في الرحلات.
1: يعني أنت بعد من خلال طبعا بيت الصفا والخضراء للسياحة، بعد عندك مجال للتشجيع للسياحة من خلال كتابة المقالات ونشرها، كذلك لو تحدثنا عن هذا الجانب. يعني أكيد يعني هذا جانب مهم، يعني في التوعية بأهمية السياحة، بأهمية الحفاظ على هذه البيوت الأثرية وتحويلها إلى مزارات سياحية. تحدث عن كتابة المقالات.
2: المقالات هي بعض منها تتركز عن السياحة، والهدف منها التعريف ببعض المعالم السياحية والتراثية. وعمان فيها الأماكن الطبيعية والتراثية وغيرها من التنوع الجغرافي في جميع الولايات. فنكتب أحيانا بعض المعلومات والتركيز على الأهم، وخاصة الغير مشهورة، لأن البعض منها وزارة الإعلام والصحف المحلية تكتب عن بعض الأماكن، ولكن بعض المواقع تحتاج إلى تعريف أكثر وأكثر.
0: إذا تحتاج إلى تسويق. نعم
2: يحتاج تسويق. من ناحية الترويج والتسويق بحاجة إلى أيضا على مستوى عمان بشكل عام إقامة الكثير من المعارض الدولية والتعريف بالطبيعة العمانية، وأيضا عمل مواقع محددة مهمة لمشاريع سياحية، وأن تكون على إطلالات، وما أن تكون على في أماكن تصلح للسياحة وليست على الشوارع الرئيسية، على سبيل المثال على الارتفاعات الجبلية، ويكون مطاعم مقاهي فيها على إطلالات معينة في المدن. أو القرى أو الأماكن السياحية.
0: ممتاز. طيب
2: هذه دعوة أيضا دعوة للوزارات المعنية لتنفيذ مثل هذه الأماكن
0: إن شاء الله. رسالتك توصل الشيخ سليمان، وما أنك متواجد في هذا القطاع منذ سنوات، كيف تشوف إقبال الشباب العماني على المشاريع السياحية سواء في محافظة الداخلية أو في محافظات السلطنة بشكل عام، خاصة أن محافظة الداخلية ربما كانوا السباقين إلى ذلك ونموذج درس طبعا؟
2: نعم صحيح، الشباب العماني كفاءة وعندهم ابتكار وعندهم رغبة في إدارة الأعمال السياحية.
1: نعم.
2: وفعلا تم هذا مثل ما لاحظتوا في ولاية الحمراء، ولاية بهلة، ولاية نزوة. معظم المشاريع قامت على أيدي الشباب العمانيين. والعام الماضي قاموا أصحاب السعادة المحافظين بزيارة لعدة أيام في ولاية الحمراء. والحقيقة أنا أرسلت رسالة لهم، وهي أنه جميع المحافظين طبعا بعد عودتهم سيكون اجتماعات على أساس تطوير المشاريع السياحية في جميع الولايات والمحافظات. وكانت توصيتي أن يكون الشباب العماني لهم الأولوية في إدارة هذه المشاريع، وليس إعطاها لشركات كما يعتبروها بيوت خبرة أجنبية، لأن التراث والعماني من الأولى أن يكونوا عمانيين في هذا الجانب وهم الواجهة. فمثلا الأسواق العمانية أن ترمم وتهيئ وأن تكون خاصة للعمانيين، مثل سوق نزوة حاليا تكون جميع الأسواق الشعبية والتراثية والقديمة يعاد لها الحياة في مثل هذا الآن للتشجيع في هذا الجانب.
1: نعم، وأكيد هناك جهود كبيرة حقيقة سواء من مكاتب المحافظين أو حتى من أبناء هذا الوطن العزيز، خاصة في ولاية نزوة والحمرة وبهلة مثل ما ذكرت، وإزكي كذلك، وبعض الولايات بدأت تحذو هذا الحذف بتحويل بعض القرى التراثية الأثرية إلى مزارات سياحية والاستفادة منها كقيمة مضافة للسياحة. يعني إحنا أكيد نسعد بمثلكم الشيخ سليمان وأبناء هذا الوطن اللي يستثمروا كل جزء من هذا الوطن للترويج للسياحة أكيد، وأكيد هذا يعزز من الاقتصاد الوطني. اليوم رسالتك الأخيرة الشيخ سليمان اللي حاب توجهها من خلال برنامجنا.
2: رسالتي الحقيقة هي تسهيل للشباب العماني والدعم المادي والمعنوي لهم لإقامة مشاريع، وخاصة مثلا في المهرجانات. الآن الدولة أو وزارة السياحة تعمل سنويا مهرجانات في مختلف المحافظات. التنوع لا بد أن يكون حاضر، التنوع في المهرجانات هذه، ولا تقتصر فقط على الطرب مثلا أو على الألعاب أو هذه الأشياء، أيضا تكون نواحي ثقافية وأيضا إبراز المحافظة هذه يعني مواقعها ومعالمها السياحية، وأيضا شخصياتها الأدبية والعلمية من هذا الجانب، وأيضا إنتاجاتها من الكتب ومن الأعمال أن تكون أيضا يكون في متناول الجميع ويشاهدوا جميع يعني الأعمال هذه في المهرجان نفسه. هذا بالنسبة، وهذا يعطى فرصة للشباب العماني أنهم هم يبتكروا أكثر ويشاركوا وأن يكون لهم. هذا بالنسبة للمشاريع أو الأعمال المؤقتة خلال المهرجانات، ولكن يحتاجوا دعم أيضا لعمل مشاريع أخرى ثابتة لهم إدارتها وتشغيلها. وكل ولاية وكل محافظة تتميز بحسب طبيعتها الجغرافية وحسب طبيعتها في الأعمال.
1: نتمنى التوفيق إن شاء الله لكم، وجزاك الله خير الشيخ سليمان بن سعيد بن زهران العبري، كنت معنا في برنامج بانوراما، شكرا جزيلا لك.
2: الشكر لكم وجزيكم خيرا على هذا اللقاء وهذه المقابلة، ولك الأخ ياسر والأخت فتحية جزاكم الله خير
0: كل الشكر.
2: ونعمل إن شاء الله أن أن تترجم مثل هذه الأعمال وأن يكون تسهيلات للأخوة جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكر كبير طبعا لك الشيخ، وأنت قدوة طبعا يحتذى بها في القطاع السياحي. الشيخ سليمان بن سعيد بن زهران العبري، كنت معنا في مشوار بانوراما وبالتحديد محطة كشتة. نتمنى لك أكيد مساء سعيد. شكرا جزيلا
2: على البرنامج وجزاكم الله خير.
0: تسلم،
2: حياكم الله،
0: يعطيك العافية. ومتواصلين معكم مستمعينا طبعا في بانوراما هالمرة الكلمة لمخرجنا مانع الفارسي.

0: لكم مستمعينا مساء سعيدة، وساعتنا الثانية من مشوار بانوراما. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم، إن شاء الله الطرق سالكة بعيدة عن شبح الزحمة، وإن كانت هناك زحمة ثبت الموجة وفالك الطيب. رسائل كثيرة ياسر على 7244201 وأكثر شيء تحبه في فصل الصيف سالفتنا لليوم.
1: رسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر وفتحي وطاقم البرنامج، أسأل الله مساكم كل خير وسعادة. أحب في الصيف الأجواء الخفيفة والهادية مثل نسمة البحر في المساء والعصائر الباردة والفواكه المنعشة مثل البطيخ اللي هو الجح طبعا بلهجتنا والمانجو، وكما أحب الملابس القطنية المريحة والخروج في الأماكن اللي فيها ماء وظل عشان نهرب من حرارة الشمس ونستمتع بالصيف بطريقة ممتعة. تحية لك يا أم ناصر الهادي، وعليك برحلة إلى محافظة ظفار عشان تستمتعي بالأجواء والخضرة كذلك.
0: أكيد بلا شك، بأنها ذكرت حرارة الشمس وكذا، ذكرت يعني نعمة الشمس وارتفاع درجات الحرارة معانا ياسر، اللي هي مصدر لفيتامين د. فمرة قرأت معلومة فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية الأوروبية اللي الشمس تختفي ربما فيها لأشهر، يعني خاصة في فصل الشتاء الليل عندهم أطول من الصيف. تخيل للحصول على هذا الفيتامين فيتامين د لازم يأخذوا فيتامينات بسبب يعني غياب المصدر،
1: يعني ما يكون حصولهم بشكل طبيعي أو مصدر
0: نعم
1: طبيعي
0: بالضبط،
1: يعني عن طريق أدوية وبعض المكملات الغذائية
0: بالضبط. حتى الأشخاص اللي يعانوا من نقص في فيتامين د يعطوهم طبعا مكملات غذائية، لكن يقولوا لهم مثلا حاول كل أسبوع تطلع تجلس في الشمس،
1: وهم تطلع يعني عندهم الشمس لفترة قصيرة.
0: نعم.
1: هذا الدول، لكن الحمد لله نحن نعيش في نعمة، فما كل شيء ممكن احنا نخليه سلبي، يعني بعض الأشياء ترى نعمة، يعني فأكيد الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بحكمة، وعلينا يعني ان يعني نجد ان نرى هذه الامور بطريقه ايجابيه ونستفيد منها. يعني الصيف صحيح درجه الحراره مرتفعه، لكن اكيد في اشياء جميله كثيره.
0: بالضبط ياسر، وتحيه لسعد الهدابي من منطقه شرس الهدادبه بولايه المصنعه، يقول: طبعا الخميس اليوم غير، كلها تهاني وفرح ومشاركتي طبعا في فرحتكم وأفراحكم. أبارك لأخي العزيز الشاعر أحمد بن جميل المالكي، والذي تربطني به علاقة أخوية وصداقة متينة بحدود 11 سنة بعد الله عز وجل من عليه بالمولودة الرابعة تتربى في عزه. أيضا يبارك للمعرس هزاع بن سالم بن علي الخميسي بمناسبة عقد قرانه بمجلس الشعيبة العام بولاية المصنعة، متمنية له التوفيق في حياته الزوجية. وأيضا تحية لفريق المصنعة للضيافة. ورابع شيء، نبحث عن الإنصاف في مباراة المنتخب المغربي والفرنسي، فإذا حضر الإنصاف أكيد المنتخب المغربي سيتأهل. أطلب أغنية الفنان حسين الجسمي غرامك غير وأهديها للجميع. شكرا لك يا سعد الهداب، فعلا رسالتك كلها أفراح،
1: كلها أفراح إن شاء الله. وعلى أول شيء شكرا جزيلا لك يا سعد الهدابي، وأكيد يعني الحين بدأ يشكوا في الفيفا، يعني خلاص العرب، لأنه يقول لك نتمنى الإنصاف في مباراة المنتخب المغربي والفرنسي.
0: حتى المشاركات الغربية يعني بدأوا يشككون في مصداقية،
1: يعني ما في نزاهة في التحكيم حتى في اختيار الحكام. فإن شاء الله المنتخب المغربي يثبت وجوده ويتأهل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تحية أيضا لي من يا ما ذاكر اسمه،
1: تحية لعيسى عبد الله البوسعيدي أبو حمد عبد الله وحمزة، يوجه تحية للجميع ويقول: غبت فتحية، غابت كم يوم لكن عادت. أكيد يعني تحية لك يا عيسى، شكرا جزيلا لك.
0: تحية لأم عبد الله، راسلتنا صورة لرطب الخنيزي وهو في القفير، ما شاء الله بالعافية عليكم. طبعا تقول على قولة الوالد الله يحفظه: لو ما الحر كان ما كليت رطب.
1: يعني لازم تصبر إذا تريد، يعني
0: نعم
1: لازم تصبر إذا تريد الرطب، فهذه هي الحكمة يعني.
0: أما أبو أسعد الشبيبي يقول: يسرني أن أشارككم اهتماماتي في فصل الصيف، أجد راحتي وسعادتي في الأجواء الباردة اللي يوفرها المكيف، ويسعدني كذلك احتساء الشاي في تلك الأوقات المنعشة
1: تحت المكيف
0: أهم شيء، كما أنني أستمتع بزيارة الأماكن الباردة اللي تبعث على الهدوء والاسترخاء. أتقدم بتحية خاصة ومفعمة بالحب لأولادي الأعزاء أسعد أنس وإلياس، متمنية لهم دوام الصحة والعافية. لكم مني جزيل الشكر والتقدير، ولك كل الاحترام والتقدير يا أبو سعد الشبيبي. شكرا على هالرسالة الجميلة.
1: شكرا لك، والتحية لعمر بن مالك بن ناصر ريامي من ولاية نخل، يقول: مساء الخيرات والبركات، حبيت أقدم شكري لكم على البرنامج الممتع والناجح، تحياتي وسلامي لجميع طاقم البرنامج وللمخرج الرائع والجميل، قل أتمنى لكم من كل أعماق قلبي دوام التقدم والنجاح، اللهم أمين. شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات أخوي عمر.
0: إذن مع هالمشاركات مواصلين بانوراما، خلكم معنا.

0: وعلى صوت حسين الجسمي مستمعينا تحياتنا لكم جميعا، وطبعا بانوراما نحييكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا. المرة أنا وياسر رح معاكم لمحطة حول العالم.
1: وحول العالم طبعا في أكسفورد، طبعا الكل مشغول بالدراسة التقليدية، لكن كيف تصنع أكسفورد قادة العالم؟
0: بالفعل ياسر، مع تقدم العالم والحياة الرقمية اللي أيضا غزت الحياة العلمية، أكسفورد طبعا خالفت القاعدة وما زالت تعتمد على الورقة والقلم.
1: طبعا هي عن طريق يعني جلسات، وكل جلسة يطلب من كل طالب كتابة مقال نقدي وكذلك الدفاع عن رأيه أمام عالم في مجاله. هذا النظام لا يلقن معلومات بل يصنع شخصية قادرة على المحاججة والتفكير النقدي وتحمل الضغط السياسي أو الإداري مستقبلا. وبالتالي يعني مثل هذا النوع فتحية اللي هو يعلم الطالب كيف ينتقد، كيف يدافع عن حجته ورأيه، هذا جدا مهم. وكذلك يعني شبكة العلاقات أو المجتمعات المصغرة. الفكرة في أكسفورد ليست بناية واحدة بل هي اتحاد ل 39 كلية مستقلة. ويعني كيف تصنع القادة؟ الطالب يعيش، يأكل، يناقش الأفكار يوميا في قاعات الطعام التاريخية مع طلاب من تخصصات مختلفة، سواء في مجالات السياسة، الطب، الفيزياء، الفلسفة. هذا الاختلاط يبني شبكة علاقات دولية قوية جدا تجعل خريجيها يدعمون بعضهم بعضا في مراكز القرار العالمي لاحقا.
0: بالفعل ياسر، يعني الواضح أنه نظام التعليم يعتمد على الفكر النقدي بدل التلقين والحشو. طبعا أكثر تخصص يركزوا عليه لصناعة هؤلاء القادة، واللي يعتبر البعض أكسفورد مصنع للرؤساء والوزراء، هناك تخصص شهير جدا طبعا الفلسفة السياسية والاقتصادية. يعني الفلسفة السياسة والاقتصاد هي من أهم التخصصات اللي ركزوا عليها لصناع هذا النوع من الشخصيات أو في صناعة قادة العالم. هذا التخصص بالتحديد تخرج منه عشرات الرؤساء والوزراء حول العالم مثل بيل كلينتون وديفيد كاميرون وبندير بوتو، ويمنح الطالب نظرة شمولية لإدارة الدول، الفلسفة لتعلم الأخلاق والمنطق، والسياسة لفهم القوة، والاقتصاد لإدارة الموارد.
1: يعني في شيء مهم فتحية، أن الطالب كيف يعني يعلم أنه ما يلقن، لا، هو كيف يصنع شخصيته بحيث يكون قادر على المحاججة ومناقشة رأيه، تفكير نقدي، تحمل ضغط، مثلا ضغط سياسي في المستقبل أو إداري. فبالتالي يعني هذا التعليم هو التعليم، أنا أشوف أن المفروض يعني تنتهجه بعض الكليات، اللي هو ما يكون الطالب متلقي فقط ويلقن، لا، حتى هو يشارك،
0: يكون له رأي، إبداء في الرأي. والجميل أيضا في جامعة أكسفورد ياسر، ويمكن هذه النظرية البعض يعني يشوفها مستحيلة في هذا التوقيت، الحياة الرقمية أو الأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها ما معتمدة عندهم. عندك الورقة والقلم فقط
1: وعقلك.
0: وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الجامعات بدل ما تمنحك فقط شهادة هي تمنحك مستقبل عظيم.
1: بالفعل يعني حتى طريقة التدريس اللي ذكرناها حقيقة تصنع قادة. ومثل ما ذكر يعني الكثير من القادة، سواء القادة حول العالم حتى القادة العرب، يعني بعضهم تخرج من هذه الجامعة، جامعة أكسفورد طبعا، وجامعة عريقة معروفة وطريقة تدريسها جدا مختلفة، وبالفعل يعني تصنع قائد، يعني الخريج يعني قادر أن يقود مؤسسة على الأقل، وإذا كان قائد دولي قادر أن يقود دولة في المستقبل.
0: بالفعل ياسر، إذن بينما الجميع مشغول بالدراسة التقليدية، كيف تصنع أكسفورد قادة العالم في محطة حول العالم؟

0: على صوت فنان العرب أبو نورة محمد عبده، تحياتنا للجميع وتحياتنا لمخرجنا مانع الفارسي على هالاختيارات الجميلة مع نهاية الأسبوع ومساء الخميس، اختيارات أكيد تليق بكم. وتحية لسمير العماني يقول للهروب من الحر الشديد، بالنسبة لي أعتبر أن السباحة في البحر على شاطئ القرم الذهبي من بعد العصر قد ينعش الجسم، حتى المشي بعد العشاء على الشاطئ بوجود نسيم البحر قد يساعد في تخفيف وطأة الحر، على أن المولات الواسعة الجيدة في كل أرجاء محافظة مسقط الممتازة لا ينازعها أي مكان آخر للهروب من الحر، حيث يتوفر داخلها كل شيء من مطاعم ومقاهي وأزياء ومفروشات وإلكترونيات وهايبر ماركت وألعاب ودور سينما، خاصة أنها توفر البيئة مع نظافة المرافق العامة. لمن عنده إجازة لعدة أيام أقترح عليه أن يقضيها في الجبل الأخضر أو جبل شمس، على أن لا ينسى خريف ظفار في صلالة، أدعوه لزيارته والتمتع بما وهب الله ذلك المكان من مميزات تنفرد بها عن غيرها مثل المسطحات الخضراء والشلالات بانحدارها البانورامي. تحية للمهندس سمير العماني. صيفه جميل،
1: صيفك جميل أكيد سمير، يعني ما بين السباحة في البحر والهروب إلى المطاعم والمقاهي أو الأماكن المكيفة مثل المولات، دور السينما وغيرها. احنا نتمنى لك ان شاء الله قضاء اجمل الاوقات في هذا الصيف، ودائما انسان يبحث عن الاماكن اللي تجعله يعني ينتعش باجواء الاجواء البارده طبعا. ومثل ما ذكرت هي دعوه لزياره خريف ظفار وبعض الاماكن السياحيه، الجبل الاخضر، جبل شمس، والاشخره في ولايه جعلان بني ابو علي. احنا اكيد مواصلين معكم محطاتنا المتنوعه، الحين نروح لمحطه تكنو.
0: وفي محطة تكنو مستمعينا، يمكن ياسر الفترة الماضية كان في ضجة على ميزة جديدة راح تكون في الواتساب. طبعا الواتساب الآن يدار من شركة ميتا، شركة الفيسبوك، وأيضا هي الشركة المالكة للإنستغرام، ولو تلاحظ تطبيق الإنستغرام والواتساب دايما في تحديثات، لكن هالمرة الميزة أثارت الجدل.
1: بالفعل فتحية، يعني هذه الميزة اللي أثارت الجدل اللي هي طبعا استعداد ميتا لتغيير واتساب وإطلاق ميزة أسماء المستخدمين التي تتيح التواصل دون مشاركة رقم الهاتف. أثارت هذه الميزة المخاوف التي تتعلق بانتحال الشخصية والاحتيال الإلكتروني. طبعا يعني مثل الانستغرام، يعني الآن لما ترسل رسالة واتساب ما بيظهر لك الرقم مثل ما الحين متعودين، يظهر لك اسم مستعار قد يكون باسم الشخص أو بعض الرموز اللي هو يختارها. يعني
0: يعني أنا لو خيرون الآن بين أنه يظهر اسمي في الواتساب أو يظهر رقمي، بختار الرقم. لأنه ممكن الآن أي شخص يظهر باسمك، لكن ما كيف بتتأكد أنه هذا هو التواصل الصحيح مع الشخص الصحيح؟
1: هل هو هذا الشخص هو نفسه؟
0: بالفعل.
1: أم طبعا ميزة جديدة في واتساب، بدأت واتساب طرح ميزة تحيز أسماء المستخدمين والتي تتيح التواصل عبر اسم مستخدم بدلا من رقم الهاتف، تمهيدا لإطلاقها على نطاق واسع لاحقا هذا العام.
0: فعلا ياسر، والسؤال اللي يطرح نفسه، هل هي ميزة للخصوصية أم ثغرة للاحتيال؟ خصوصية أكبر ومخاطر جديدة، ما ننكر فيها ميزات. طبعا مع رقم الهاتف في الواتساب هو في عرضة للخطر، وأيضا في انكشاف للبيانات، ونعرف أن كثير من عمليات الاحتيال تمت من خلال رقم الهاتف، حتى لما يتم اختراق الواتساب
1: عن طريق رقم الهاتف.
0: عن طريق رقم الهاتف. طيب اسم المستخدم لو تم استبداله بدل رقم الهاتف راح يكون آمن، في خصوصية، وأيضا موثوق. كيف موثوق؟ ما أعرف. عموما هذا التحديث يمثل تحولا في طريقة التعارف على الواتساب، إذ ترى ميتا أنه يعزز الخصوصية، بينما يحذر منتقدون من أنه قد يزيد فرص انتحال الشخصية.
1: بالفعل
0: هو بأمانة ميتا الفترة الماضية كثير عندهم فضايح رقمية تتعلق بالشركة، بالتالي أي إصدار جديد منهم مشكوك فيه.
1: أكيد يا فتحي، يعني نحن نعرف أن الواتساب هو أكثر التطبيقات استخداما من جميع شرائح المجتمع
0: وفي
1: يعني
0: العالم. نعم
1: يعني في على مستوى العالم، يعني مثلا حتى كبار السن الآن، كبار السن كان سهل عليهم التواصل عن طريق الرقم، الآن كيف بيعرف مثلا الرموز أو يختار رمز أو يتواصل مع شخص يعني هو حط رمز معين أو اسم مستعار،
0: أو اسم مستعار
1: يعني.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني يكون هناك في صعوبة. أسماء حساسة كانت متاحة للحجز، حيث أظهرت اختبارات لموقع تيكراتش أن أسماء مشابهة لشخصيات عامة ومؤسسات كانت متاحة للحجز، ما أثار مخاوف بشأن إساءة استخدامها.
0: طبعا ميتا كيف ردت على هذه الاستفسارات؟ قالت أنها تحتفظ بأسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات العامة والجهات الحكومية وبعض الأسماء المشابهة، لكنها لم توضح آلية اختيار الأسماء التي يتم حجزها مسبقا.
1: لكن بعض الدول فتحية تخوفت،
0: لأن في أسماء ممكن تتكرر.
1: نعم، وبعض الدول تخوفت حقيقة وطالبت بتأجيل إطلاق هذه الميزة، مثل الهند التي طالبت بتأجيل الإطلاق، حيث تعتبر الهند أكبر سوق للواتساب، أكثر من 500 مليون مستخدم. وطالبت طبعا وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا لتكنولوجيا المعلومات الهندية واتساب بعدم إطلاق الميزة قبل انتهاء المشاورات، محذرة من أنها قد تزيد عمليات الاحتيال والتصيد وانتحال الشخصية. إذن الهند هي أول الدول اللي طالبت بتأجيل هذه الميزة.
0: نعم، وشافت فيها مخاطر رقمية كثيرة، واعترضت طبعا حول التدخل التنظيمي، ومنها مؤسسة حرية الإنترنت في دلهي اعترضت على الإشعار الحكومي، معتبرة أن مواجهة الاحتيال يجب أن تتم عبر تطبيق القانون وليس من خلال التدخل في تصميم ميزات التطبيقات.
1: طبعا خبراء الأمن اللي هو الأمن السبراني قالوا أن الميزة مفيدة لكن بشروط، فهناك خطر الانتحال، المعرفات المشابهة تفتح بابا لرسائل الاحتيال العشوائية التي تستهدف المستخدمين مباشرة، وكذلك مكسب الخصوصية، أن إخفاء رقم الهاتف يقلل من هجمات استبدال شريحة الاتصال واختراق الحسابات. لابد من التحقق من الهوية واختيار أسماء مستخدمين يصعب تخمينها، لأن الأمر ليس سهل يعني.
0: بالفعل ياسر، ظهر أنه هذه الميزة يعني شئنا أم أبينا شكلها ستكون حاضرة. أنا أتمنى أنها تكون اختيارية وليست إجبارية، يعني ما تفرض على المستخدم. هوية موحدة عبر تطبيقات ميتا سيتيح واتساب للمستخدمين ربط أسماء المستخدمين بحساباتهم على الفيسبوك والإنستغرام بهدف توحيد الهوية الرقمية وتقليل انتحال الشخصية خاصة للشركات وصناع المحتوى.
1: يعني احنا حقيقة يعني بين مؤيد اللي يؤيد اللي يعترض على هذه طبعا الميزة. الإطلاق طبعا من حسب ما ذكرت شركة ميتا أنه سيكون تدريجيا، حيث أكد واتساب أنه سيتبع نهجا تدريجيا في طرح الميزة مع الاستماع إلى ملاحظات المستخدمين قبل إطلاقها رسميا في وقت لاحق من العام.
0: إذن هل أنت مع أم ضد؟ مستمعنا العزيز حول هذه الميزة.
1: يعني شهاب الدين العبري نوجه لك تحية، يقول أنا أفضل يعني رقم الهاتف.
0: أنا نفس الشيء، ما أعرف هل نحن ناس روتينيين، هل نحن ناس نخاف من التغيير، بس أشوف أنه الموضوع بيكون معقد أكثر من موضوع الرقم.
1: إذن شهاب الدين يعني متخوف يمكن من أنه يعمل اللي هو الاسم المستعار واسم المستخدم، يفضل رقم الهاتف. هاي سهولة طبعا.
0: نعم،
1: وجه لك تحية طبعا شهاب الدين.
0: يمكن الحكم سيكون يعني سابق لأوانة ياسر، ما أنه الميزة بعدها ما نزلت، لكنهم جالسين يهيئوا الناس. أنا أتمنى تكون اختيارية، يعني ما تكون إجبارية. أنا ما مجبور أنه أستخدم يوزر نيم أو مسمى آخر على الواتساب بعيدا عن الرقم.
1: مثل الانستغرام يعني أسماء مستعارة طبعا،
0: وممكن تظهر باسم ياسر الهنائي على رقم الواتساب.
1: نعم،
0: بدون الرقم.
1: لكن أنا أشوف مثل الانستغرام بعض الأحيان يعني ما يكتبوا أسماءهم، رموز كذا، يمكن أنت إذا كنت فقط ضايف هذا الشخص وتعرفه.
0: طيب،
1: يعني بتعرف أن هذا الاسم المستعار هو مثلا لفتحية أو لمانع أو لياسر، لكن إذا كان ما يعني لما يكون أنت ما تعرفه ما كاتب اسمه، فهنا أنت تضطر أنك تسأله من صاحب هذا الحساب. لكن لو كان الرقم، ترى الرقم عندك ومسجل، بالتالي مباشرة يظهر لك من هو هذا الشخص.
0: يعني شوف احتجاج الحكومة الهندية على هذه الميزة معناه فعلا في اختراق أمني كبير سيكون أكبر من موضوع الأرقام. والهند معروفة يعني متقدمين تقنيا
1: في مجال التكنولوجيا. نعم.
0: فعلا حتى شركات التقنية في العالم مثل مايكروسوفت وغيرها يديروها رؤساء تنفيذيين من الهند.
1: نعم.
0: يعني شئنا هم بينهم عباقرة في هذا المجال. بالتالي هم احتجاجهم على هذه الميزة معناه بالعربي في إن
1: في أمور يعني ليست عادية وما ممكن إنه يعني يمكن نعم. الهند رأت إن الأمر يعني ما عادي وبالتالي يحتاج إلى مراجعة يمكن يسبب مشاكل أكبر.
0: وبعدين يتركوا الموضوع للحكومات.
1: نعم مفروض يعني مفروض ما يكون إجباري بشكل اختياري حتى على مستوى الدول والحكومات. يعني فبالتالي هذه الميزة لها وعليها حقيقة فتكون صعبة حقيقة. احنا متعودين سهولة الاستخدام للواتساب. نعم. بعدين بيتصعب مثله مثل التطبيقات الأخرى.
0: ما إلى داعي.
1: ما إلى داعي طبعا. نعم.
0: فاصل ونواصل.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين انت وبتعمل إيه يا ظنوني.

0: يعني نتابع أخبار المونديال. اليوم فقط مباراة المغرب وفرنسا، نتمنى التوفيق للمنتخب الفرنسي. أتوقع
1: نعم
0: هي المفروض أن يكون غدا، يعني لأنه فجرا بيكون الساعة
1: نعم
0: 12 يمكن، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي
1: إن شاء الله المغرب للنهائي إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء الله.
1: بدون أخطاء تحكيمية.
0: أكيد يعني أقول لك، يعني بعض العرب متخوفين أنه يصير مثل ما صار لمصر،
1: نعم،
0: يقول لك ما في ثقة بالفيفا خلاص.
1: لا، العالم كله الآن ثقته مهزوزة بالفيفا، يعني حتى رئيس الفيفا الآن واجه انتقادات كثيرة جدا، اضطر من خلالها إلى غلق صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم قدرته على المواجهة بالعربي في إنه.
0: احنا بنرجع مستمعينا وخاصة متابعي المونديال إلى مباراة النرويج والبرازيل، فكيف استطاعت النرويج أنها تهزم البرازيل؟ هذا السر، كيف؟
1: فعلا كيف صنعت النرويج المتعة وأيضا هزمت البرازيل؟ نقطة التحول في عام 2007 غيرت النرويج فلسفتها الرياضية بالكامل، ألزمت جميع الأندية بوضع متعة الطفل ونمو النفس والجسدي قبل النتائج، انطلاقا من قناعة بأن بناء الإنسان أولا هو الأساس لصناعة الرياضي الناجح لاحقا. من 2007 معناه اللي نشوفهم الآن يلعبوا في المنتخب النرويجي تم تأسيسهم منذ الطفولة.
0: منذ الطفولة أكيد، مثل ما ذكرتي فتحية، حتى السن التاسعة لا توجد جداول ترتيب أو بطولات أو كؤوس، وتظل النتائج والتصنيفات غائبة حتى سن 11 عاما، بينما لا تبدأ البطولات الوطنية إلا بعد 13، ليعيش الأطفال الرياضة بعيدا عن ضغوط الفوز والخسارة.
1: بالفعل ياسر، وحرية الاختيار طبعا، لا يدفع الأطفال إلى التخصص المبكر في رياضة واحدة، بل يتم تشجيعهم على تجربة عدة ألعاب قبل اختيار مسارهم بأنفسهم. وترى النرويج طبعا أن تنوع التجارب يبني رياضيا أكثر تكاملا، ويمنح مهارات يصعب اكتسابها داخل لعبة واحدة. حبيت طبعا هذه الاستراتيجية اللي اعتمدتها النرويج،
0: ونموذج يعني من نماذج هؤلاء اللاعبين اللي بدأوا من الطفولة بهذه الحرية هو اللاعب النرويجي المميز هالاند. طبعا مارس هالاند كرة اليد وألعاب القوى والتزلج قبل أن يختار كرة القدم في سن 14 عاما، كما نشأ عدد من نجوم المنتخب بالطريقة نفسها، وهما أسهم في تطوير قدراتهم البدنية والمهارية التي تميزهم اليوم.
1: وعلى فكرة هالاند الآن يعني فعلا لاقى نجومية كبيرة جدا في هذا المونديال، وأيضا جماهير جديدة ربما تتجه إلى هالاند في هذه الفترة، يعني فعلا ملفت للانتباه.
0: نعم.
1: من خلال طريقة لعبه، حتى طريقة غذائه.
0: نعم، طريقة الأكل.
1: نعم، يقول لك يوميا لازم يأكل لحم.
0: ما شاء الله،
1: شكله يفطر لحم،
0: لذلك هو عملاق.
1: يعني. نعم، عملاق. ثمار الفلسفة النرويجية في اكتشاف الميول الرياضي لدى الأطفال يتم اعتمادهم لاحقا في المنتخبات الوطنية. هذه القواعد مستمعينا لم توضع من أجل الفوز بكأس العالم للنرويج، بل لحماية حق الأطفال في الاستمتاع بالرياضة، لكن بعد سنوات أسهمت في تكوين جيل متوازن بدنيا وذهنيا قادر، أو قاد النرويج لإنجاز تاريخي بإقصاء البرازيل وبلوغ ربع النهائي.
0: إذن الدرس الأهم اليوم من تجربة النرويج اللي تطرح سؤالا هو: هل تصنع المواهب أو تصنع المواهب بالضغط والمنافسة المبكرة أم بالحرية والصبر؟ ما حدث يثبت أن الاستثمار في طفولة سعيدة قد يكون الطريق الأقصر نحو الإنجازات الكبرى. إذن النرويج اعتمدت فلسفة رياضية مختلفة تضع متعة الأطفال قبل النتائج،
1: وأيضا تعتمد على الحرية والصبر أكثر من الضغط والمنافسة المبكرة. إذن استراتيجية بدأتها النرويج 2007 تجني ثمارها ربما في هذه السنوات، خاصة مع منتخب كرة القدم. مع هذا الخبر مستمعينا في محطة مونديال وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا المسائي، لكن مانع لازم يمتعكم بالكرة.
2: الطريق يقصر يسار إلى هولاند، إلى هولاند، خلاص خلاص خلاص خلاص، الفايكنج يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي، إنه الأعجوبة، إنه الأيقونة، إنه الأسطوري، إنه التاريخي، إنه الإعجازي، إيرلينغ هولاند لوحده يقصي البرازيل، يقصي البرازيل، وكارلو أنشيلوتي خلاص، وكارلو أنشيلوتي تنتهي الحكاية، تنتهي الحكاية عند دور ال 16 بأمر من الفايكنج الكبير، بأمر من هولاند، انتهت قصة البرازيل.
0: إذن وصلنا للختام، شكرا لك يا عيسى راشد النيري. يقول الهروب من الحرارة الشديدة، الجلوس بين النخيل والسباحة في الفلج البارد، تحية لك يا عيسى، إن شاء الله صيف جميل وممتع لك في ولاية قريات. وصلنا للختام فتحية.
1: نعم وصلنا للختام، شكر لكل الرسائل وشكر لكل من استمع لنا، وإن شاء الله كنا رفقة طيبة وخفيفي الظل عليكم خلال هالساعتين من الخامسة ولغاية الآن. العهد يتجدد بيننا وبينكم الأسبوع المقبل، آخر أسبوع لمشوار بانوراما قبل الدورة البرامجية الجديدة،
0: وثلاثة أيام فقط،
1: وثلاثة أيام يعني ثلاثة خلاص
0: آخر حلقة
1: بالضبط. هذه تعيات فريق العمل في الأعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج مانع الفارسي، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان إلى العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 9240 طنا بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة على مفهوم المدن الذكية على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لأسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد الإنجاز المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الاستزراع السمكي خلال عام 2025 ليبلغ 9240 طناً، محققاً نسبة نمو بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024. وأوضحت الوزارة أن أكثر الأسماك إنتاجاً من الاستزراع السمكي الروبيان ذو الأرجل البيضاء وأسماك الكوفر الأوروبي وأسماك البلطي والصفيلح العماني والمحار الصخري. بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارة ميدانية إلى مزارع النجدة بمحافظة ظفار أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، واطلع معالي على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص. وارتباطا بالموضوع، تعمل سلطنة عمان على حماية الثروة الزراعية من مخاطر الآفات والأمراض النباتية بجانب دخول منتجات آمنة وسليمة من خلال عمليات الرقابة وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
1: يمثل الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية الثروة الزراعية في سلطنة عمان من مخاطر الآفات والأمراض النباتية، ولا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الجانب على الرقابة فقط، بل تشمل كذلك تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن تطوير الإجراءات الإلكترونية وتنظيم عمليات الاستيراد وتكثيف الفحص والرقابة في المنافذ كلها خطوات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم انسيابية التجارة وتعزيز الأمن الغذائي. وتشير البيانات إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ نحو 818 تصريحاً، كما بلغ عدد التصاريح الممنوحة للشركات خلال العام الحالي نحو 194 تصريحاً، ويعزى هذا الرقم إلى رفع قيد التصاريح عن عدد كبير من المنتجات النباتية، بحيث يتم الاكتفاء بتفتيشها وفحصها عند وصولها إلى منافذ الدخول دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة قبل الاستيراد. وقد أسهم تفعيل منصة ثروات في تنظيم عملية تسجيل المنتجات لأغراض إحصائية وتنظيمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الاستيراد، مع استمرار تطبيق متطلبات الحجر الزراعي والفحص الرقابي في المنافذ لضمان سلامة المنتجات النباتية الواردة. جهود حثيثة لدخول منتجات نباتية آمنة وسليمة مع الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يحافظ على القطاع الزراعي والبيئة النباتية في سلطنة عمان.
0: افتتحت هيئة الطيران المدني البرنامج الصيفي التقني للطائرات دون طيار الذي يستهدف طلبة المدارس من 9 إلى 11 تحت رعاية سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني.
2: لم يعد المستقبل انتظارا لما هو قادم، بل أصبح يصنع اليوم بأيدي الشباب. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الطيران المدني بالشراكة مع شركة وينكتش البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار درون إكس، في مبادرة تستهدف إعداد جيل يمتلك أدوات الابتكار ويواكب التحولات المتسارعة في عالم الطيران والتقنيات الحديثة. سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني:
3: سعيدون طبعا بإطلاق البرنامج الصيفي الممثل في تقنيات الطائرات بدون طيار وشراكة هيئة الطيران المدني مع القطاع الخاص في هذا المجال. طبعا يندرج هذا كذلك مع تحت مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تركز بالمقام الأول على التقنيات الجوية فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وغيرها. فنأمل أن يعزز ثقافة مع الجيل الناشئ في هذا المجال الذي يعتبر فعلا مجال رحب واقتصاد قادم بإذن الله تعالى.
2: كما أضاف هزاع بن سالم الجهنمي الرئيس التنفيذي لشركة الجناح التقني:
4: البرنامج راح يمتد إن شاء الله على فوجين، الفوج الأول إن شاء الله انطلق من 12/7 والفوج الثاني إن شاء الله بينطلق في 2/8 بإذن الله. الفوج الأول خلاص على المشارف، الفوج الثاني فيه بعض المقاعد لا زالت متاحة. وهذا البرنامج يتأتى من وضع حجر أساس ولبنة في الناشئة لرفع الاقتصاد الوطني وأيضا لرفع المنظومات الحقيقية في مجال التصنيع وتمكين الناشئة في سلطنة عمان.
2: فيما أضاف الحواري الحارثي المدرب الخاص بالدورة:
5: برنامج مختص في صناعة الدرونات وتصليح الدرونات وتشغيل الدرونات، بيكون عبارة عن 3 مسارات، اللي هو أول مسار تشغيل الدرون، هنا الأماكن اللي تطير الدرون، إيش الأماكن المسموحة. أما المسار الثاني بيكون المينتينس في الدرون، طريقة تصليح الدرونات. أما المسار الثالث بيكون درونات الـ FPV، واللي هي الدرونات لصناعة الدرونات من الصفر.
2: يستهدف البرنامج طلبة المدارس من الصف 9 وحتى 11 من خلال تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية.
6: قصي بن أحمد حافظ عامري: طموحاتي بعد هذه الدورة أني أقدر أركب هذه الدرون من الصفر، أو حتى أني أقدر أتحكم فيها وأقدر أصلحها إذا كانت هناك أي مشكلة بسيطة في الدرون. طموحاتي الأخرى أني أقدر أبني كني مشروع، أني أقدر الدرونات أني أصلحها، أو حتى أني أصنع بنفسي درون.
7: كنت طالب الميثم بن أحمد الحبسي. اليوم قررت أتكلم عن دورة درون إكس، يعني راح تفيدني في المستقبل بأني يعني تعطيني شهادة أني أتوظف وأفتح شركة خاصة فيني عشان يعني أكون أو أوظف الناس عشان يتعلموا، ويعني تكون نفس فكرة درون إكس أنها هي دورات للأطفال حتى للكبار.
8: معكم عبدالعزيز محمد الغافري، التحقت بهذه الدورة لاكتسب بعض المهن والخبرات، وأتمنى أن أتوفق فيها وأكتسب بعض المهارات، وإن شاء الله أستمر وأشارك في دورات خارجية بتفيدني أكثر في المستقبل.
2: يتضمن البرنامج 3 مسارات تدريبية رئيسة تشمل الطيران التشغيلي والصيانة الفنية، إلى جانب تصنيع وتجميع وتشغيل طائرات الرؤية من منظور الشخص الأول FPV، ليمنح المشاركين خبرات عملية وفق أحدث الممارسات العالمية ويعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طرحها فرصا استثمارية في مشروع تلفريك مطرح، مؤكدة تقديمها مزايا وحوافز للمؤسسات الراغبة في إقامة أنشطتها التشريعية التجارية ضمن مشروع التلفريك. تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف نشاطا في الفعاليات والمؤتمرات، ويعد مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه مركزا لاستضافة العديد من الفعاليات والأحداث المهمة. وأكمل المجمع جاهزيته لذروة الموسم السياحي بمرافق متعددة تلبي جميع مستويات التنظيم للأحداث الثقافية والترفيهية والرياضية. لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية دشنت هيئة البيئة مبادرة صفر ورق. هذه المبادرة التي تسعى إلى تقليل استهلاك الورق والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الوثائق والإجراءات الإدارية، رعى التدشين سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
1: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الاستدامة المؤسسية، هيئة البيئة تدشن مبادرة صفر ورق بهدف الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية ورفع كفاءة الأداء والانتقال إلى بيئة عمل رقمية أكثر مرونة واستدامة. سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
9: خطوة مباركة ضمن الخطوات والإنجازات في مجال التحول الرقمي وفي مجال تطوير مجالات العمل، وهذه الخطة ومنهجية العمل التي

0: استخدام الورق في هيئة البيئة. في بداية الأمر طرأنا أن العام الماضي كان نسبة الورق بشكل عالي في هيئة البيئة، وما يقارب تقريبا 817 رزمة من الورق، فطرأنا أن يكون عام 2026 50% من استخدام الورق. والحمد لله أن ما كان 50%، نحن الحين في منتصف 2026، فكان استخدام الورق ما يقارب يمكن 10% فقط، والباقي حليناه في الأنظمة الإلكترونية.
1: شيخة أحمد العامري، رئيسة قسم الحفظ بدائرة الوثائق بهيئة البيئة، مديرة مشروع مبادرة صفر ورق. جاءت فكرة مبادرة صفر ورق بحكم دور هيئة البيئة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، فارتئينا أن نكون قدوة في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة من خلال خفض استهلاك الأوراق والتحول إلى بيئة عمل رقمية بلا ورق.
2: من تقليل استهلاك الورق إلى بناء منظومة عمل رقمية أكثر كفاءة واستدامة، تجسد مبادرة صفر ورق تحولاً عملياً في أساليب العمل المؤسسي، يوظف التقنيات الرقمية لحماية الموارد ويرفع كفاءة الأداء. من مقر هيئة البيئة، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
3: أخيراً، خفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولاراً و13 سنتاً مقارنة بالسعر أمس، ليبلغ اليوم 70 دولارا و23 سنتا للبرميل. في الختام مستمعينا تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 9240 طنا بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. في الختام مستمعينا، هذه تحيات الزملاء في التنفيذ: حمود بن سالم بني عرابة، من مركز الأخبار حمد بن خميس الظفري، تحياتي في القراءة سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوازن في النظم البيئية، أينما كانت هذه النظم البيئية، في البحر، في اليابسة، في الجو، في أعماق المحيطات، كلها لها قصص مختلفة وتدور في الدائرة الخاصة فيها، كما تدور الأقمار والنجوم والكواكب حول بعضها البعض بشكل سريع جدا، لكنها لا تتصادم، لأن الخالق سبحانه وتعالى وضع كلا في مساره وكلا في فلكه ويصبح بطريقة الخاصة، كما هو الحال في الشبكات الغذائية. أعطينا مثال عن الأسود بحدودها الجغرافية للصيد، وهذه الحدود قد يصطاد فيها الفهود، يخطف فيها غزال، لكن هذا النظام الأسود يمشي على الأسود وتحترم الأسود. الحيوانات الأخرى ما تعرف أنه أنت حاط هذه الحدود، أنت هذه حدودك. الفهد جاي شاف غزال أو ضباء، يصطاد هذه الغزال ويتوكل على الله، انتهت قصته. الضباع تأتي لتأكل من بقايا ما تترك الأسود، والأسود لا تمنعها، تمنعها في البداية لكن لا تمنعها من المخلفات، تترك لها المخلفات، وهذا دورها في الطبيعة. مع أنه شبكة غذائية مختلفة، عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تبدأ تتجاوز حدودها. حدودها أن تتغذى على مخلفات الأسود، عندما تنتهي الأسود من وجبة معينة تأتي الضباع وتتغذى على الجلد، تتغذى على كل البقايا يعني الفريسة، وتتغذى حتى على العظام ذاتها. يعني الضباع عندها قدرة على تحطيم العظام والتغذي عليها، وعندها قدرة على هضم هذا العظم. لذلك أسنان، سبحان الله، أسنان الضباع لا تتوقف عن النمو، تنمو، وإذا سقطت واحدة تنمو أخرى. لكن الأسد إذا سقط الناب ينتهي مستقبله. فكيف الله سبحانه، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق قدرات معينة مع هذا لأنه له دور معين. لكن عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تكون المخلفات غير كافية، فتضطر الضباع أنها تهاجم على الأسود أثناء غذائها، وهذا يحدث حركة عكسية فتهجم عليها الأسود فيخفف من عددها، وهكذا. هذا هو التوازن في النظم البيئية الذي يحدث. وهذه النظم البيئية ذاتها يعني تؤثر على حياة الإنسان في بنغلاديش مثلا، أو في القطب المتجمد الشمالي في بنغلاديش أثناء العاصير التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، أو في المحيط المتجمد الشمالي أثناء تكون الجليد على الرعي، وغيرها من التفاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء، بين جنوب الصحراء وبين الصحراء في الشمال، هذه حركات الرعي التي تحدث. كل هذه التفاصيل ضمن منظومة النظم البيئية، ضمن المسارات التقليدية التي وضعت لهذه الكائنات الحية، وضمن الواجبات والمهام التي وضعت لهذه الكائنات الحية حتى تنفذها. البعض يبدأ أثناء الجفاف، البعض يبدأ أثناء المطر، البعض يبدأ بعد المطر، وهكذا تستمر الحياة ويستمر التدافع على كوكب الأرض لتتشكل هذه التحفة الجميلة جدا، الإعجاز الرباني الرائع للغاية الذي يحدث في أعماق المحيطات أو في الشعب المرجانية أو في رحلات الهجرات الكبرى التي تحدث للكائنات الحية، سواء كانت البحرية أو في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الرنة أو هجرات الحيتان الحدباء أو حيتان العنبر في بعض مواقعها، أو حتى الأسود والفهود وتتبعها للقطيع في محمية سيرنجيتي ومسايا مارا في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الإنسان التقليدية في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية كلها، عندما ينتقل البدو من مكان إلى آخر ومن خلف الماء وخلف الكلاء وخلف المطر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: alla Giada.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ مجال القديم، وخاصة في المجال السياسي والعسكري. واصلنا حديثنا في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان السياسي والعسكري خلال الألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وقلنا أن في الألف الثاني قبل الميلاد بالذات بدأ النشاط أو النظام السياسي والعسكري وطبعا حتى التجاري وغيره بدأ يخبو في مجان في تلك الفترة، بينما كان في الألف الرابع والثالث كان نشاط كبير جدا، خاصة في الألفية منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد إلى 2000، قل النشاط بعدها من 2000 إلى 1000 قبل الميلاد. بدأ ينتعش النظام السياسي والعسكري والاقتصادي وغيرها في الألفية الأولى قبل الميلاد. طبعا النظام بشكل عام هو نظام يعني أشبه بالنظام العشائري القبلي اللي كان موجود في مجان، وطبعا النظام القبلي هذا ظهر منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ تنتعش جميع الجوانب، يعني خاصة الجوانب التجارية والنشاط الزراعي، الأفلاج، يعني استثمار في الزراعة، صناعة الأواني الفخارية والحجرية وغيرها، الصناعة المعدنية بدأت أيضا تظهر، وطبعا هذا منذ بداية العصر الحديدي الثاني. طبعا العصر الحديدي الثاني يقصد ب 1100 قبل الميلاد وإلى 600 بعد الميلاد. خلال هذه الفترة أيضا اللي هي خاصة من 600 قبل الميلاد بدأت تظهر في عمان آثار كثيرة تدل على الوجود الفارسي في مجان، وجود مباشر أو غير مباشر أو تبادل حضاري ويعني تجاري كبير بين مجان وبين بلاد فارس. طبعا منذ يعني نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد بدأت تتحول العلاقات التجارية، من كانت مرتبطة قبل في الألف الثالث قبل الميلاد بحضارة بلاد الرافدين والسند، الألفية الثانية بدأت تتحول إلى إيران بلاد فارس وإلى البحر المتوسط. بدأت تظهر أكثر يعني التبادل يعني الحضاري ويعني التجاري بين مجان وبين بلاد فارس في الألفية الأولى قبل الميلاد، خاصة منذ 600 قبل الميلاد. طبعا خلال هذه الفترة من 550 قبل الميلاد بدأت تظهر الإمبراطورية الأخمينية في إيران، وبدأت تسيطر على المنطقة بالكامل خلال أكثر من 200 سنة قرنين من الزمان، حتى وصل الإسكندر المقدوني 332 قبل الميلاد وسيطر على عاصمة الأخمينيين في بلاد فارس وبدأ يسيطر على المنطقة بالكامل. لكن بشكل عام الآثار اللي وجدت في العصر الحديدي في شمال مجان واللي هي تعود إلى 600 قبل الميلاد تأكد على وجود يعني آثار كبيرة لها علاقة في بلاد فارس. طبعا ظهرت بعض أنواع من الفخار جديدة، خاصة من الأكواب شديدة اللمعان من الخزف البني الداكن المائل للحمرة، أكثر ما تشبه في تركيبها وشكلها أشكال فخار شرقي وجنوبي إيران. يعني معظم هذه يعني المكتشفات الأثرية واللقى والآثار وجدت أنها مرتبطة بشرق وجنوب بلاد فارس، بعضها استوردت كما هو الحال مع رؤوس السهام النحاسية من ذلك النوع الذي استخدمته الجيوش الأخمينية. يعني أيضا بعض الآثار وجدت أنها كانت أيضا رؤوس يعني سهام نحاسية كانت تستخدم عند الجيوش الأخمينية الفارسية، ولا يمكن ربط ذلك مباشرة بالاحتلال الفارسي. أي يعني هذه الآثار لا تدل مباشرة على أن هناك حكم فارسي مباشر على مجان، لكن قد تكون يعني هناك يعني علاقة غير مباشرة أو تكون أيضا قد تكون أقل من ذلك أيضا، حتى تكون قد فقط يعني تبادل تجاري. ويبدو على النقيض أن الحياة استمرت رغم وجود الحكام المطلقين الأجانب، أو ربما أن قادة القبائل المحلية حكموا باسم السلطة الأجنبية، يعني قد يكون حاكم محلي خاضع لسلطة خارجية في مجان في تلك الفترة. كما ظهرت تغيرات جديدة وعميقة نحو 300 قبل الميلاد بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية، كانت مقاطعات قورش مهيمن عليها أولا من قبل الحكام الأغريق، يعني بدأوا الأغريق في 300 قبل الميلاد يسيطرون على الإمبراطورية الأخمينية وما كانت يعني تتبع هذه الإمبراطورية من مواقع. وطبعا إمبراطورية الإسكندر المقدوني زالت سريعا، يعني هي طبعا حكمت بعد ذلك وسيطرت 300 قبل الميلاد، لكن لم تستمر فترة طويلة. جاءت بعدها طبعا يعني السلالة السلوقية في وادي الرافدين وإيران، وأصبحت يعني منافسة طويلة بين الأسر الحاكمة الفارسية في الشرق، يعني أصبح عدة أسر من بلاد فارس هي تحكم المنطقة، من بينها ما يسمى بالباراثيون اللي هم حكموا من 100 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية. طبعا بعدهم حكم الساسانيون اللي هم حكموا من 250 بعد الميلاد إلى 650 طبعا ميلادية. هذه الفترة يعني من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية حكمت الأسرة الساسانية بلاد فارس. 650 يعني ميلادية ظهر طبعا في هذه الفترة الإسلام، وطبعا قضى على الحضارة الفارسية في تلك الفترة أو الإمبراطورية الفارسية، وبدأ طبعا الحكم الإسلامي من تلك الفترة. طبعا الإمبراطورية الرومانية أيضا كانت موجودة، حكمت كل منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب يعني مصر وبلاد الرافدين وأيضا سوريا، ولكنهم لم يعني الرومان لم يسيطروا على شبه الجزيرة العربية. طبعا أرسلوا عدة حملات لكنها لم تكلل بالنجاح في تلك الفترة. طبعا الباراثيون والساسانيون لما حكموا يعني منذ 100 قبل الميلاد حتى 650 ميلادية سيطروا على الخليج العربي عبر مختلف الاستراتيجيات، وكان أنشطتهم يعني ظلت في المنطقة حتى يعني 570 قبل يعني منذ يعني 570 قبل الميلاد، وحتى طبعا ظهور الإسلام، طبعا بداية ظهور الإسلام وطبعا سيطرة الحضارة الإسلامية على المنطقة بالكامل. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن الحديث عن يعني مجان في الألف الأول قبل الميلاد وما بعده، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: رحيل المعماري الإيطالي أنريكو دي ريكو عن مسيرة حافلة ساهم عبرها في صون التراث العماني. الصورة بين الآخر المتخيل وعصر الخوارزميات محور الجلسة الثانية لبرنامج المنتدى الأدبي آفاق حضارية. محاضرة فكرية لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تسأل: ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ فأهلا وسهلا بكم.
5: لا لا لا تكدر.
6: لا تكدر.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. رحل عن عالمنا الخبير الإيطالي أنريكو دي ريكو، وهو مهندس معماري عمل لأكثر من 40 عاما في سلطنة عمان، وكرس حياته المهنية لدعم جهود صون وترميم القلاع والحصون، منها قلعة الجلال والميراني وقلعة نزوة وحصن جبرين، كما أسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية. وقد نعت وزارة التراث والسياحة الراحل مشيدة بمسيرته الحافلة وعطائه الكبير في دعم جهود سلطنة عمان في مجال صون التراث المعماري. وأشارت في بيان نشرته على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الراحل قدم إسهامات مهنية بارزة في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المتخصصة، وأدى دورا ملموسا في تأهيل وصون عدد من المواقع والمباني التاريخية، إلى جانب إسهامه في نقل الخبرات الفنية والمعارف التخصصية في هذا المجال. في الدقائق القادمة نستذكر إسهامات المعماري الراحل أنريكو دي ريكو وجهوده في صون التراث المعماري العماني، وذلك من خلال حوارنا مع الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيدي القائم بأعمال مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة. مرحبا بك أستاذ أيوب معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين.
0: حياك الله. بداية نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لكم وإلى أسرة الراحل وذويه.
1: نعم، نتقدم بتعزية لأسرة الراحل الدكتور الخبير الدولي إنريكو دي ريكو، وبالأخص ابنه الفاضل توماس إنريكو.
0: طيب دعنا يعني أستاذ أيوب أبدأ هذا الحوار وهذا الحديث معك عن بداية عمل الراحل في سلطنة عمان والدور الذي قام به في الحفاظ على التراث المعماري العماني.
1: نعم، بدأ الراحل إنريكو دي ريكو العمل مع وزارة التراث والثقافة أو التراث القومي والثقافة سابقاً في مطلع الثمانينات من القرن الماضي في مجال حفظ وتوثيق وترميم وصيانة المباني والتجمعات التاريخية والأثرية، وذلك من خلال ترميم وتوثيق العديد من المواقع التاريخية والأثرية.
0: يعني عمر ليس بالقصير، هل استمر كل هذه المدة هنا في سلطنة عمان؟
1: نعم، استمر من الثمانينات وحتى كان آخر تاريخ له تقريبا في عام 2015 وحتى موجود في عمان، وقدم العديد من الإسهامات والإنجازات في مجال حفظ وصون التراث الثقافي وخاصة التراث العمراني والمباني الطينية والحجرية.
0: بطبيعة الحال هذا يقودنا إلى الحديث عن التعاون بين الأكاديميين وعلماء الآثار من الجانبين العماني والغربي الإيطالي تحديدا، ودور البعثات الإيطالية في دراسة الآثار هنا في سلطنة عمان.
1: نعم، هناك تعاون كبير ومصري أيضا قديم، من يعتبر التعاون العماني الإيطالي من أقدم البروتوكولات التعاون في مجال حفظ واستدامة التراث الثقافي، حيث أن هناك التعاون في مجال ترميم المباني الأثرية والتاريخية، وأيضا هناك تعاون في مجال البعثات العلمية والبحث الأكاديمي والبحث والنسخ الأثري في المواقع الأثرية.
0: لماذا هذا التركيز على الجانب الإيطالي تحديدا، يعني دون سواه من ربما الألمان أو حتى يعني الفرنسيين وغيرهم ممن لديهم شغف في هذا المجال وامتداد عملي في مجال الآثار؟
1: ربما لأن الفريق الإيطالي أو البعثات أو البروتوكول التعاون العماني الإيطالي من أقدم البعثات في عمان، لذلك هذه البعثات استمرت في عمان إلى وقتنا الحاضر. يعني هناك اللي يعتبر البعثات الإيطالية من أقدم البعثات موجودة على أرض السلطنة، حيث أن عمرها العملي في مجال الآثار، في مجال حفظ واستدامة التراث الثقافي، أكثر من 45 سنة.
0: طيب ما الذي ميز الراحل في عمله في صون وترميم القلاع والحصون التي أشرف على ترميمها والحفاظ عليها؟
1: يعتبر الخبير الدولي الدكتور إنريكو دريكو من الكفاءات وذات الخبرة الدولية في مجال صون وترميم مباني التاريخية والأثرية، فلديه خبرة دولية واسعة في التعامل خاصة مع المباني الحساسة والمباني ذات الطبيعة الحساسة، فهو أشرف على العديد من المباني، من ترميم المباني التاريخية والتجمعات مثل الحارات العمانية القديمة، مثل قلعة بهلة والتي تعتبر من أضمن قائمة التراث العالمي، وأيضا جامع قلعة بهلة وقلعة مطرح وجامع بوخل الأثري والعديد من المواقع والمعالم التاريخية الذي أسهم الدكتور دريكو إسهاما فعالا في ترميم والحفاظ هذه التجمعات أو هذه المباني التاريخية.
0: جميل، أختم معك هذا الحوار وهذا الحديث عن مساهمته بالسؤال عن مساهمته في الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية.
1: نعم، الدكتور دريكو كان من أهم الأعمال الذي يقوم فيها هو توثيق المعلم أو المبنى قبل أن يتم لمسه بأي طريقة وقبل أن يتم التدخل فيه، بحيث أن ذلك يضمن له ويضمن لكل الناس الحفاظ على الهوية البصرية والهوية العمانية في ذات المبنى، بحيث أن لا يكون هناك تدخل كبير يلغي من أصالة المبنى. فحاول الدكتور دريكو أو الخبير الدولي أن تكون هناك الحفاظ على الهوية العمانية الأساسية في المباني التاريخية والأثرية.
0: ختاما نشكرك الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيدي القائم بأعمال مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة، وقد سعدنا بالحديث معك حول الخبير الإيطالي أنريكو ديريكو الذي رحل حديثا عن عالمنا وجهوده في ترميم الآثار العمانية، ونجدد التعزية والمواساة لكم في وزارة التراث والسياحة ولأسرته وذويه وزملائه، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ولكل المستمعين، لكم جزيل الشكر والتقدير.
0: شكرا لك.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الصورة بين الآخر المتخيل وعصر الخوارزميات كان عنوان الجلسة الثانية من برنامج المنتدى الأدبي آفاق حضارية التي أقيمت هذا الأسبوع في مقر النادي الثقافي بالقرم. استضافت الجلسة كل من الدكتور محروس القللي أستاذ الأدب المقارني والنقد الأدبي المساعد بجامعة السلطان قابوس، والذي تحدث عن الآخر المتخيل في الرواية العمانية المعاصرة، والدكتور ياسر منجي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس أيضا، والذي تحدث عن سلطة الصورة في العصر الخوارزمي، كيف تصوغ الوسائط البصرية عين الثقافي المعاصر. أدارت الجلسة الدكتورة نجلاء بنت سالم السعدية الأستاذ المشارك بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس. في الدقائق المقبلة يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ياسر منجي للحديث عن مضمون ورقته سلطة الصورة في العصر الخوارزمي. مرحبا بك دكتور ياسر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: يا مرحبا وأهلا بكم وأهلا بالبرنامج الكريم.
0: حياك الله دكتور. دعنا نتحدث بداية عن سلطة الصورة، فأي سلطة تقصد؟
1: نعم، السلطة المشار إليها والمقرونة بمسألة الصورة هي ببساطة محاولة للفت الأذهان، وبخاصة أذهان المثقف العام أيا كان مجال اشتغاله، إلى أمر مهم جدا هو للأسف الشديد، يعني لا أقول مفقود، ولكن دعني أقول إنه ضعيف للغاية في الانتباه إليه في ثقافتنا العامة وبخاصة في منطقتنا العربية على التسعة، وهو الخاص بأنه كيفية النظر إلى الصورة. عادة ما ينظر إلى الصورة من سياقين أو من مساقين. الأول هو أنها محتوى إخباري، بمعنى أنني أنظر إلى شيء معين فأستخلص منه معلومة ما، أو السياق الثاني وهي أنه سياق ذي محتوى جمالي، بمعنى أنني أستمتع بها وأتمثلها جماليا، إذا كانت صورة فنية، إذا كانت نحتا، وأنا هنا أقصد الصورة بمعنييها، سواء ثنائية الأبعاد في الرسم والتصوير والفوتوغرافيا والصورة السينمائية وما إلى ذلك، وحتى الصورة ثلاثية الأبعاد كما في النحت وما إلى ذلك. ولكن في حقيقة الأمر أن هناك مستويات أعمق في مسألة صناعة الصورة، وفي مسألة تكوينها، وفي مسألة تمثلها أو تذوقها، وهي ما السلطة وما هي الآثار العميقة التي تمارسها هذه الصورة على وعينا، والتي أشير إليها على نحو مجازي بمفردة السلطة. فالسلطة هنا ليس المقصود بها السلطة على إطلاقها، ولكنها الفعل العميق الذي تمارسه على الشعور واللا شعور وعلى نفسية المطلق.
0: يعني كمثال دكتور، من واقع اللحظة الحالية، صورة انتشرت قبل أيام في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صورة الحارس المرمى وهو يبكي، حارس مرمى الرأس الأخضر، والتفاعلات التي صارت بعد ذلك.
1: صحيح، فهذا نوع من أنواع السلطة، وأنا أشكرك يعني على استحضار هذه الصورة المؤثرة جدا. هذه سلطة شعورية والجميع تفاعل معها وتقمصها من باب التعاطف الإنساني المشترك، ومن باب التعقيب عليها كما أشرتم في وسائل التواصل الإعلامي. صورة أخرى أستحضرها أيضا، وهي ربما تكون أكثف أو أكثر تكثيفا من حيث الدلالة الحضارية، يعني صورة اللاعب المعروف محمد صلاح وهو يرفع يديه بإشارة معينة، سرعان ما استحضرها أحدهم وربط بينها وبين التاريخ الحضاري القديم في الحضارة المصرية القديمة، واكتشف أنها كانت وضعة ملكية تمثل لحظة الانتصار. فإذا هنا هذه العلامة الإشارية، سواء من قبل اللاعب أنه يخرج إلى الإعلام ويبدو على هذه الشاكلة الحركية، أو إعادة صناعة هذه الصورة واستحضارها في السوشيال ميديا أو وسائط التواصل الاجتماعي، إذن هنا نحن أمام صناعة كاملة تعتمد على بعض المفاهيم النفسية، تعتمد على بعض السلوكيات المؤسسة على علوم الأعصاب، وعلى الصناعات الإعلامية بكل ما يشترك في صناعتها من علوم على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي بل وعلى المستوى الاقتصادي أيضا، لإنتاج صورة قادرة على التأثير في أوسع شريحة ممكنة من المتلقين.
0: طيب اليوم هنالك منصات، لنقل منصات وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام والتيك توك وسناب شات وغيرها من المنصات، هي التي تتحكم في وصول هذه الصورة سواء متحركة الفيديو أو الثابتة وهي التصوير الفوتوغرافي مثلا أو الصورة العادية. يعني كيف يعني برأيك تؤثر هذه المنصات في الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا؟
1: طبعا يعني أشكرك على استحضار هذا المثال المؤثر والذي نعيشه يوميا وبالتحديد في المنصتين أو في الموقعين العالميين الشهيرين اللذين تفضلت بذكرهما. والغريب في الأمر أن يعني هذا المثال الذي تفضلت بطرحه وكأنما كان المفكر والفيلسوف الشهير ميشيل فوكو كأنما كان يشق في الثمانينيات من القرن الماضي يعني حجب الغيب واستشرف هذا الأمر حينما تحدث عن مسألة المعرفة والسلطة، من الذي ينتج الصورة أو من الذي ينتج الخطاب، لأن فوكو في حقيقة الأمر كان يتحدث عن الخطاب النصي بالدرجة الأولى، من الذي ينتج الخطاب ومن الذي يسوقه ومن الذي يحجب أشياء أو يسمح بظهور أشياء. هنا نحن أمام مثال صادح جدا وواضح في هذا الأمر في مثل هذه المنصات في الإنستغرام في التيك توك وما لف لفهما من منصات تواصلية وإعلامية أخرى، وهي أن الخوارزميات التي تفضلتم بالإشارة إليها هي خوارزميات في حقيقة الأمر انتقائية، بمعنى أنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك لأسباب اقتصادية أحيانا أو لأسباب اجتماعية أو لأسباب غير ذلك هناك من الصور ما يعزز تداوله لأمر ما، وهناك من الصور ما يتم التقليص من ظهوره أو تداوله بين المشاهدين والمتلقين لأسباب أخرى يطول يعني شرح ذلك وتفصيله ولكنه أسبابه معلومة. فإذا بالتالي نحن من خطل الرأي أن نتحدث عن الصور وكأنها سواسية في مسألة الانتشار، وهذا الأمر أيضا أصبح معروفا في الدراسات الإعلامية وفي الدراسات التسويقية وغير ذلك، أصبح من المعلوم أن هناك من الخوارزميات ما يمكن العمل عليه لتعزيز انتشار خطاب معين نصي أو صوري لتعزيز مساقات فكرية بعينها أو لتعزيز حملات مثلا تسويقية أو إعلانية أو حتى انتخابية بعينها. فخلاصة الأمر أن الواقع المعاصر الذي بتنا نعيش بين ظهرانيه هو واقع يمكن أن أسميه مع كثير من يعني التحرر في هذه التسمية أنه واقع انتقائي وليس متساوي من جانب المدخلات ولا من جانب المخرجات، تتحكم فيه عوامل كثيرة وهذه العوامل طبعا بتتفاضل بينها في المقاصد وما إلى ذلك، ولكن الشاهد في الأمر أننا بإزاء خطابات يمكن التحكم فيها.

0: وفي نفس الوقت أضافت إليها ما كانت تفتقد إليه. يعني طبعا ذكرتم الصحف والمجلات في صورتها المطبوعة، ففي هذه الحالة أنا أطلع على نص يمكن أن أسميه، أو على مطبوعة يمكن أن أسميها بالمطبوعة الساكنة أو الاستاتيكية. لماذا؟ لأن أمامي نص لا يتغير، أنا عيني تنتقل من سطر إلى سطر ومن كلمة إلى كلمة، ثم من عمود مكتوب إلى صورة شارحة أو صورة مصاحبة. ولكن ما حدث في المنصات كان يفوق التوقعات، لأنها أصبحت كذلك تفاعلية. فأنا حينما أضغط على ما يسمى بالهايبر لينك، أو أنتقل أو أمارس ما يسمى بالتمرير أو بالسكرول أو ما إلى ذلك، فأنا جزء من التفاعل الحادث. إذن أنا شريك في صنع اللحظة، بمعنى أنني يمكن أن أغيب هذا الخبر وأنتقل إلى غيره، أو أن أضغط على هذه الصورة فضغطي يؤدي إلى تعزيزها أو تمريرها إلى الآخرين أو مشاركتها على نطاق واسع. الأمر الآخر الذي أضيف من خلال هذه المنصات ولم يكن موجودا في الوسائط التقليدية التي تفضلتم بذكرها، هو الإبهار البصري والسمعي، لأنها أصبحت بتحتوي على وسائل للتأثير لم تكن موجودة في المطبوعة التقليدية ولا في النشرات المتداولة ولا في الصور أو القوالب التقليدية، لأنها أصبحت فيها مسألة ما يسمى بالمالتي ميديا. الآن أنا ممكن أن أقرأ مقال يصاحبه موسيقى خفيفة من تفضيلي أو مؤثرة علي، أو يعني تشتغل على الوجدان موسيقى كلاسيكية، وفي نفس الوقت معززة بفيديو بيظهر حدث معين أو بيظهر نوع من أنواع التشويق أو الإثارة. فإذن بالتالي أنا أصبحت تحت وطأة مجموعة من المؤثرات البصرية والسمعية واللونية والحركية لم تكن موجودة في القوالب التداولية السابقة. لذلك أصبح تأثير هذه المنصات أعظم أثرا وأعمق أثرا بكثير، ومن هنا فاعليتها وخطورتها في نفس الوقت.
1: طيب الآن يعني ربما في ال3 سنوات أو ال5 سنوات الأخيرة تحديدا، والسنة الأخيرة بشكل يعني أكبر،
0: نعم،
1: ظهرت مسألة الذكاء الاصطناعي ودخول عمليات التزييف، لنكون واضحين أكثر في المصطلح، في مسألة الصورة والفيديو. إلى أي حد يمكن يعني أن يطغى هذا الأمر على الجماليات من ناحية، وعلى أيضا الحقيقة التي تبتغيها الصورة أيا كانت هذه الصورة؟
0: والله هذا سؤال في غاية الأهمية، وأنا أحييكم على طرحه، لأنه أولا
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أصبح شاغلا يعني جدا على مستويات عدة، على المستوى الأكاديمي أصبحت الجامعات الآن وهناك الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة التي تستقصي هذا الأمر، على المستوى أعتقد أيضا على المستوى الإعلامي أصبح هذا الأمر شاغلا جدا، على مستوى التسويق الإعلامي كذلك أصبحت الكثير من المصممين والفنانين التشكيليين والفنانين الفوتوغرافيين وصانعي المحتوى مهمومون كذلك بهذا الأمر، من ناحية أنه أصبح عندي الكثير من المحتويات التي تفضلتم بذكر أنها ليست حقيقية أو هناك الكثير من ما يتجاوز الحقيقة فيها، والأمر الثاني أنها أيضا تتجاوز فكرة الجمال إلى ما يمكن أن أسميه تحدي للإبداع البشري. لكن على كل حال مما يعني يبشر بنوع من الأمل أنه أولا هذا الأمر من الملاحظ خلال السنة الأخيرة على الأقل أنه لم يزح مسألة تشبث الفنانين بما لديهم من مواهب وبما لديهم من إسهامات في هذا المجال، بل بالعكس وجدنا من الفنانين من أفلح في أن يحول هذا الوسيط التوليدي إلى أداة، كما كان يخشى منذ زمن من حوالي 20 عاما خشي البعض أيضا من دخول بعض الوسائط التخليقية للصور مثل 3D والفوتوشوب وما إلى ذلك، ثم إذا بالفنانين والمصممين والإعلاميين يفاجئون بأنهم حولوها إلى أداة النجاع. وأنا أعتقد أستشرف معكم من خلال برنامجكم الموقر المستقبل، أنا في اعتقادي أن هذا الأمر بعد أن تزول مسألة الافتتان به، لأن كما معلوم في تاريخ الحضارة كل شيء جديد تكون له هالة تحيط به من الافتتان والغرائبية، فبمجرد أن يعتاد الناس على هذه الوسائط وتتحول إلى خبز يومي ستتحول بدورها إلى أداة يستطيع الموهوبون وصانع المحتوى والواعون من المثقفين أن يضعوها في نطاقها الصحيح، وهذا استشراف مني لهذا الأمر
2: بإذن الله. ختاما نشكرك دكتور ياسر المنجي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث معك حول سلطة الصورة في العصر الخوارزمي، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم التوفيق.
2: شكرا لك.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ كان عنوان المحاضرة التي قدمها المفكر التونسي الدكتور محمد محجوب بجامع سلطان قابوس الأكبر بتنظيم من مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. ناقشت المحاضرة مفهوم الإنسان والإنساني بوصفه مفهوما فلسفيا أخلاقيا متتبعة جذورها التاريخية بدءا من الفلسفة الرواقية التي ازدهرت في شمال أفريقيا خلال الفترة الرومانية وصولا إلى الفكر الحديث الذي أعاد صياغة مفهوم الطبيعة الإنسانية منذ القرن السابع عشر وتحولاته الفكرية عبر العصور. لمزيد من التفاصيل عن مضمون المحاضرة ومناقشة ما طرحته حول الإنسانية يسعدنا محاورة الدكتور محمد محجوب، وهو أستاذ التعليم العالي المتميز في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس المنار، ورئيس مجلة تأويليات المتخصصة في الدراسات التأويلية النظرية والتطبيقية. مرحبا بك دكتور محمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وشكرا لبرنامج المشهد الثقافي.
0: دعنا دكتور يعني بعد الترحيب بك نستهل هذا الحوار بعنوان المحاضرة، ماذا يعني اليوم أني إنسان؟ المعنى المراد لهذه العبارة وهل تغير عما كان عليه سابقا؟
1: طبعا الإنسان يعني أنت تشير أولا إلى المحاضرة التي كنت ألقيتها في نطاق الاستضافة الكريمة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وأنا هذه فرصة لشكر المركز ولشكر القائمين عليه بدون استثناء. قلت إذن هذه المحاضرة كان عنوانها تحديدا ماذا يعني اليوم أني إنسان، وأنت محق في طرح هذا السؤال، هل للإنسان معنى اكتسبه اليوم لم يكن له سابقا؟ في الحقيقة يعني الإنسان كان دائما إنسانا، يعني وفي كل فترة من فترات التاريخ الفكري والثقافي كان الإنسان يقول إني إنسان. لكن لا ننسى طبعا هذا السؤال الكبير الذي كان طرحه أبو حيان التوحيدي على أبي علي مسكوي في كتاب الهوامل والشوامل، عندما قال له وفي النهاية ما هو الإنسان، فإن الإنسان أشكل على الإنسان. وإذن فلا شك أن السؤال عن معنى الإنسان هو سؤال طرح ويتجدد طرحه في كل العصور، وإذا تجدد طرحه فهذا يعني أن معنى الإنسان قد تغير. ما معنى قد تغير؟ يعني ليست لا نتحدث عن مقوماته الجسدية والبدنية أو عن الثوابت مثلا أن الإنسان كائن اجتماعي، ولكن نتحدث عن هذا الذي نسميه تعريف الإنسان وما يقوم عليه أو ما تقوم عليه إنسانية الإنسان. فنحن في نطاق المحاضرة ميزنا بين مفهومات متعددة، ابتدأنا بالمفهوم القديم الذي يمكن أن نرجعه إلى الفلسفة القديمة، يعني إلى الفلسفة اليونانية إذن التي يمكن أن نؤرخ لها بداية من القرن السادس قبل الميلاد مع الفلاسفة الذين نسميهم الفلاسفة ما قبل السقراطيين أو مع أفلاطون أو مع أرسطو. في هذا السياق الفلسفي القديم الإنسان هو ماهية، يعني إنه في نهاية الأمر يعرف بكونه ماهية من الماهيات، له إذن تعريف ثابت، هو عنصر في نطاق الكوسموس الكوني يتعرف خاصة بكونه جسدا وروحا وبكون الروح هي المقوم الأساسي للإنسان. ويعرف بهذه الثنائية إذن الجسد والروح. وطبعا في هذه الثنائية هنالك تراتب يجعل الروح هي سامية متسامية على الجسد، ويجعل الجسد هو في نهاية الأمر مقر الرغبات ومقر الشرور بصفة عامة، وفي نهاية الأمر المعنى القديم للإنسان هو معنى ماهوي، ويعرف الإنسان بحسب ماهيته السماوية. لكن عندما نمر إلى العصور الحديثة فإننا نجد أن الإنسان يعرف بوصفه طبيعة إنسانية، وهذه الطبيعة تعني أن الإنسان هو خزان من الصفات، وهذه الصفات كائنة في الطبيعة الإنسانية، هي ليست إذن لا تبحث عن تعريف مثالي للإنسان، عن تعريف سماوي للإنسان، وإنما تبحث عنه في نطاق نوعا من الطبيعيات الإنسانية. وعلى أساس هذه على أساس هذا التعريف يقوم وضع جديد ومنزلة أخرى للإنسان وترتيب آخر للإنسان ضمن الكائنات، وترتيب اجتماعي وسياسي وأيضا للإنسان داخل الكائنات. وطبعا هذا يعرف بصفة عامة، نحن أخذنا مثالا في هذه الفلسفة الحديثة وهو مثال الفيلسوف الإنجليزي هوبس الذي عرف الإنسان بكونه كائنا أولا يعني محكوما بالخوف من الآخر، ومحكوما في بالرغبة في أن ينتصر وأن يسيطر على الآخر، وإذن فهو كائن يتسم بنوع من الوحدة رغم أنه يوجد داخل المجتمع، ولكن هو يعيش في ضرب من الوحدة. هذا التعريف الحديث سوف يقود إلى إذن تأملات لاحقة. يمكن أن أنا أشرت إلى كانت مثلا، وكيف حاول كانت أن يتجاوز هذا التعريف إذن كيف أقول السلبي للإنسان بطبيعة في نهاية الأمر تبحث عن السيطرة وتبحث عن الغلبة لأنها تخاف ولأنها تريد أن تضمن لنفسها الأمن والطمأنينة، ولكن لا شيء يطمئنها إلا أن تقتل الآخر وأن تنتصر عليه. مع كانت أصبح هنالك أمل في نوع من السلم، لكن هذه السلم ليست داخل مدينة أو داخل مجتمع، وإنما كانت يتحدث عن سلم عالمية ما بين الأمم، ويضع لذلك جملة من الشروط. فإذا جوابا عن سؤالك، صحيح أن الإنسان لم يكن له نفس التعريف دائما، ولذلك نحن طرحنا اليوم هذا السؤال، اليوم ماذا يعني أني إنسان؟ هذا هو الغرض، يعني بالنظر إلى هذه التغيرات التي طرأت على مفهوم الإنسان داخل الفترات المتلاحقة من التفكير، فما الذي يمكن أن نعتبر أنه اليوم صار هو مفهوم الإنسان؟ هذا هو الغرض من هذه المحاولة.
0: يعني على الرغم من كل التقدم والتطور الذي حققته الإنسانية، ما زال الإنسان حتى الآن يعني يصارع نفسه ويذهب إلى منطقة من الحروب والصراعات، ونجده أيضا يميل إلى القتل وإلى التدمير. لماذا هذا الأمر يحدث في هذا الإطار؟
1: طبعا يعني سؤالك يشير إلى الوضع الحالي، إلى الوضع الراهن، وهذا الوضع الراهن يعني ربما أنا سأزيد في تعقيده بعض الشيء، هو وضع يأتي في أعقاب يعني انتشار فلسفة كاملة تسمى فلسفة حقوق الإنسان. ومن المفروض أن هذه الفلسفة تقر أولا بتساوي الناس يعني في الحقوق وفي الطبائع، وبأنه لا يفضل قوم قوما بأي شيء، الناس متساوون. ولكن في هذا السياق الذي قام وخاصة انطلاقا من نهاية القرن الثامن عشر وخاصة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وبعد أن قامت هذه المنظمات الأممية التي يعني تنادي وتمارس الدفاع عن المساواة ما بين الناس، نحن اليوم نرى أن حروبا كاملة تشن، وكأنما هي نوع من الاستثناء بالنسبة إلى هذه المساواة المفروضة أو التي من المفترض أن تكون هي القاعدة فيما يتصل بالعلاقة بين الناس. فنحن نرى وقد عشنا في السنتين الأخيرتين حروبا مدمرة، بل حروبا إبادية مورست خاصة على الشعب الفلسطيني في غزة. وطبعا هذا يطرح سؤالا إشكاليا كبيرا، هل يعني لا تنتمي، هل يمكن أن نقول إن الإنسانية لا تنتمي إلى نفس الإنسانية، إن الإنسانيات المختلفة لا تنتمي إلى نفس الإنسانية؟ لماذا؟ لأننا نجد أن تطبيق هذه القواعد أو تطبيق قاعدة التساوي يعني تواجهه استثناءات. وأولا لأن هذه الإبادة التي وهذا إذن الارتهان لأرض يعني تنتمي إلى شعب، تاريخيا تنتمي إلى شعب، يعني قائم على ماذا؟ قائم على نوع من الجور الذي يجعل الخطأ الذي أو الفضيحة التي ارتكبتها الإنسانية الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية يعني يقع كيف أقول تغطيتها، ويقع دفع ثمنها أو يعني يكلف بدفع ثمنها شعب لا علاقة له بهذه الفضيحة ولا علاقة له بهذه الجريمة الكبرى التي مورست في حق اليهود. فإذا هنالك مشكل حقيقي يتعلق بالمعايير. المعيار من شأنه أن يكون كليا، من شأنه أن يكون إذا عالميا، ينطبق على إذا لا ينطبق على شق من الإنسانية دون أن ينطبق على الشق الآخر. المعيار لكي يكون معيارا حقيقيا ينبغي أن يكون شاملا للإنسانية، لكن ما لاحظناه نحن وهذا أمر أصبح واضحا للعيان منذ سنتين أو ثلاث سنوات هو أن هنالك معايير ومكاييل مختلفة. الإنسانية يقع معاملتها بمكاييل مختلفة، وأكبر دليل على ذلك هو أن هذا الشعب الذي لم يكن له أي يعني نص أي قسط من أقساط الجرم فيما وقع على اليهود هو الذي يحاسب على خطأ لم يرتكبه، وتبرر ولا فقط تبرر، بل الإنسانية تصطف وراء هذا الكيان الإسرائيلي المختصم، وإذا تعتبر أن الدفاع عن هذا الكيان هو دفاع عن حقوق الإنسان. فهذا يطرح إشكال حقيقي، إذا ماذا نعني بالإنسان وماذا نعني بالإنسانية اليوم؟ وهذا طبعا سؤال كبير أعتقد أنه يطرح على الإنسانية وعلى مفكري الإنسانية اليوم، وهو فضيحة يعني في وجوههم لأنه دليل على إذن كثرة المكاييل وعلى كثرة تطبيقات المكاييل والمعايير، وإذن على نوع من الجور المؤسس، يعني نوع من الظلم الذي تنظر له فلسفات كثيرة، وكثير من الفلاسفة المعاصرين تولوا هذا التنظير. ولذلك فمحاضرتي كانت يعني نوعا ما صرخة في وجه هذا الظلم الذي يمارس على الإنسانية. أنا أخذت مثال إسرائيل والشعب الفلسطيني، ولكن يمكن أن نأخذ أمثلة أخرى في مناطق أخرى من العالم مورس عليها هذا التنكيل باسم مبادئ يقال إنها مبادئ حقوق الإنسان وكونية حقوق الإنسان، وهي ليست من هذه المبادئ في شيء.
0: هذا الكلام دكتور يعني يحيلنا على قضية مهمة، وهي قضية أو نظرية لنقل بشكل آخر، نظرية تفوق الجنس الأبيض أو الجنس الأوروبي أو الإنسان الأوروبي تحديدا والإنسان الغربي بطبيعته على بقية الأجناس، مما يدعوه إلى استعادة وإلى تصدير لنقل يعني مقولات أسطورية كحقية الشعب الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية مثلا، مما يجعله يبرر كل كمية التدمير وكل كمية القتل والإبادة التي يحدثها حاليا في هذه المنطقة من هذه المنطلقات، من منطلق التفوق الضروري لهذه الشعوب وللكائن الأبيض، الإنسان الأبيض، ويجعل إنسانيته بين قوسين إنسانية مختلفة عن الإنسانية التي تمارس في بقية المناطق. ما رأيك أنت في مثل هذا الجانب؟
1: أولا كلامك صحيح، سأترك الجانب إذن السياسي المتعلق بميزان القوى الذي هو ميزان قوى في صالح إذن أوروبا وفي صالح أمريكا في الوقت الحاضر، وطبعا هو بالتالي في صالح إسرائيل. إذن هذا التحليل ضروري لكني لا أقوم به لأنه ليس موضوعي، لكن أنا أنظر من زاوية معنى الإنسانية. فأولا يعني لا شيء يمكن أن يبرر القول بتفوق لقسم من الإنسانية على قسم آخر، لا شيء يبرر ذلك، بل إن المبادئ التي تقوم عليها فلسفة حقوق الإنسان الغربية نفسها تنكر هذه الإمكانية. ولذلك فأنا يعني مهمتي في هذه المحاضرة وفي هذا التفكير الذي أمارسه منذ مدة تكلمت عنه في هذه المحاضرة، لكن تكلمت عنه في يعني فضاءات وفي كتابات أخرى، مهمتي هي فضح هذا التناقض، وفضح هذا التناقض الذي يقع فيه مفكرو إذن هذه الإنسانية الغربية أو الإنسانية الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص، وإذن فضح هذه المغالطة التي يعني لا يقع فيها العامي من الناس، وإنما يقع فيها المفكرون الغربيون أنفسهم، هؤلاء الذين من المفروض أن يتسموا بقدر من الموضوعية يجعلهم قادرين على أن يفضحوا هذه التناقضات وعلى أن لا يقبلوها وعلى أن يوجهوا نقدهم إلى إذن نظمهم السياسية ونظمهم الاجتماعية على أساس هذا الحيف الذي يعني يجبرون عليه إنسانية يعني أخرى مختلفة عنهم، لها تاريخ مختلف، ولكنها رغم اختلاف تاريخها هي تنتمي إلى نفس الإنسانية. فإذا أنا أردت أن أقول أن هذه التناقضات هي أن هذا التعدد في المكاييل وفي معاملة الإنسانيات لا ينتمي إلى نفس التفكير، ولا إذن هو واقع في نوع من التناقض مع نفسه. وإذن في نهاية الأمر أنا أدعو المفكر الغربي إلى أن يراجع نفسه وإلى أن إذن يعود إلى المقارنة بين المبادئ التي ينطلق منها وبين ما تؤول إليه هذه المبادئ من خلال سياسات حكوماته وأنظمته، وإلى أن يمارس هذا النظر النقدي في وجه حكوماته وسياساته، وهو ما للأسف لا يقع كثيرا. لابد من أن نعترف أنه يقع أحيانا، هنالك مفكرون غربيون قاموا ضد إذن هذا التناقض الفاضح، وإذن تولوا فضحه وتولوا التشهير به، ولكن هذا ليس كثيرا، يعني هي ربما بعض الأصوات الخافتة التي لم تستطع إلى حد الآن أن يكون لها الوقع والمسموعية إذن المطلوبة. فهذا هو المشكل، هنالك تناقض داخل الفكر الغربي، هو فكر أنتج الحقوق، ونستطيع أن نقول أنه ذهب إلى شوطا بعيدا في تطوير فكرة الحقوق وفكرة المساواة وفكرة العدالة، لكنه في مقابل ذلك وقع في هذه الورطة وفي هذا التناقض الكبير، ما بين ما قال به نظريا وما مارسه فعليا على مستوى السياسات اليومية التي نراها الآن في كل بقاع الدنيا. هنالك شعوب تنتهك، هنالك يعني إرادات شعبية يقع الدوس عليها، باسم يعني نوع من الافتراض، طبعا لا يقولونه بهذا الشكل ولكن نحن نستطيع أن نحلله باسم نوع من الافتراض الذي يقول مثل ما تفضلت سيادتك بنوع من التفوق الذي لهذه الإنسانية على غيرها من الإنسانيات.
0: في إزاء الفكرة التي ذكرتها الآن دكتور، وهي فكرة التناقض أيضا، هنالك ربما تراجع أيضا لفكرة الفلسفة بحد ذاتها، ويعني الفكر الفلسفي عموما في العالم وفي لدى الغرب بشكل خاص، يعني هذا التراجع مقابل المادية التي يعني تقدمها الرأسمالية تحديدا أو الفكر الرأسمالي، ألا يحدث هذا التراجع أيضا تراجعا في مفاهيم حقوق الإنسان والسلام والإنسانية بشكل عام؟
1: طبعا يحدث تراجع كبير، وهي مناسبة لكي نقول نحن العرب على وجه الخصوص نحن متمسكون بالفلسفة ومتمسكون بالمبادئ التي تنادي بها الفلسفة ضد هذا التناقض الذي يقع فيه الفكر الغربي. أنا أعتقد أن الآن جاء دور العرب لرفع راية الفلسفة عاليا، ولكي يقولوا إن الفكر الحقيقي هو فكر يفضح هذه التناقضات الغربية التي أصبحت لا تمارس التفلسف وإنما أصبحت تمارس نوع من الإيديولوجيا، إذن نوع من العقيدة غير المفكرة وغير الواعية والتي تخدم فقط المصلحة المباشرة لبعض الشعوب أو لبعض الفئات داخل هذه الشعوب. وإذن فلا ينتهي دور الفلسفة، إن الفلسفة دورها دائما تعرية هذه التناقضات وفضح هذه التناقضات. وطبعا الدرس يمكن أن يستخلص أولا تستخلصه الشعوب وتستخلصه النظم السياسية وتستخلصه الحضارات، لأن الذي يقع الآن هو نوع من الصراع ما بين الحضارات، ومع الأسف يعني كانت الأمم الغربية ترفع شعار التقدم والحداثة والتقدم بالإنسانية وبمعنى الإنسانية، وأصبحت اليوم من خلال هذه الممارسات التي فضحتها إذن أزمة الحرب التي وقعت في فلسطين بشكل مباشر أصبحت الآن مدانة حتى من قبل شعوبها ومن قبل شبابها الجامعي والمثقف.
0: ختاما نشكرك المفكر التونسي الدكتور محمد محجوب، وقد سعدنا بالحديث معك حول مضمون محاضرتك ماذا يعني اليوم أني إنسان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في مناسبات قادمة
0: بإذن الله. شكرا لك.

وبهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط ثقافية جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. إلى اللقاء ودمتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. وقوع عدة انفجارات في مدن إيرانية، وعباس عراقجي يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده. من العناوين وإلى التفاصيل، حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة يقوم على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي، وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية، وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. وحققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز مقارنة بنتائج نسخة عام 2024 التي حلت فيها في المركز 55 عالميا، في تأكيد على فاعلية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين مؤشرات الأداء البيئي. كما أحرزت السلطنة مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربيا، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الاستزراع السمكي خلال عام 2025 ليبلغ 9240 طنة، محققا نسبة نمو بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليونا و169 ألف ريال عماني. وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن أكثر الأسماك إنتاجا من الاستزراع السمكي هو الروبيان ذو الأرجل البيضاء وأسماك الكوفر الأوروبي، تليها أسماك البلطي والصفيلح العماني والمحار الصخري. عالميا، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده، معتبرا أن الضربات الأمريكية الأخيرة تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، جرى خلاله بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع مزيد من التصعيد ودعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع عدة انفجارات في عدد من المدن الإيرانية، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران. من جهتها، أكدت طهران أن الضغوط والضربات الأمريكية لن تدفعها إلى التراجع، مشيرة إلى أن أمن وحركة الملاحة يرتبطان بما وصفته بسلوك الولايات المتحدة في المنطقة. أكدت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. كما دعت الرئاسة الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة، موضحة أن سماع أي صوت انفجارات هو نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات. يأتي ذلك بينما تجددت الدعوات الدولية إلى التهدئة ومواصلة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد استئناف الهجمات بين الجانبين، حيث دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى مواصلة المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران وإبداء مزيد من الصبر وضبط النفس للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول إنه لا يعتقد أن الجهود الدبلوماسية الرامية لحسم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد فشلت حتى بعد استئناف الهجمات، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة لإنهاء الحرب. من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تبادل إطلاق النار بين أمريكا وإيران يزيد تعقيد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. بدورها، أكدت الخارجية الصينية أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة. أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء جدد موقفه من أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، مجددا دعم الدوحة لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل. اشترط لبنان انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في المناطق الجنوبية لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. في غضون ذلك، واصل طيران جيش الاحتلال تنفيذ هجماته على جنوب لبنان بعد استهدافه محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية، ما أسفر عن مقتل شابين. وفي قضاء مرج عيون، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر إثر استهداف منزل بمنطقة بطن سمين بخان يونس،
كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين واستهداف مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع استمرار القيود على دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. وقوع عدة انفجارات في مدن إيرانية، وعباس عراقجي يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
14: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
15: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
16: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
17: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: فضاءات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت له قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنتطرق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. وهذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، نعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضور مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب. ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهد العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق. ولكن اللي أنا شاهدته، بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلاً مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5% موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أنه وراثي، الناس كانت تعتقده أنه وراثي، وهو طبعاً مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقاً هو مرض فقط جلدي، لا،
0: نعم،
1: هو مرض نفسي وهو مرض أيضاً مجتمعي، لأن تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إنه هو بس مش وراثي لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقاً إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق، وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها، ما تأكل معاهم، حتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم،
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم،
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركنا كل حاجة، هو لا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم،
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثة اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: نعم، وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا
1: بالضبط
0: نقول.
1: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى أن طبيب أخصائي نفسي يكون موجود أصلا في كل مركز في الجلدية، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلدية، لأنه صبغة الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفرة في الجلد، متوفرة في أعضاء كثيرة في الجسم.
0: نعم،
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقة في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الأنسجة الدهنية، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها،
0: نعم،
1: حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انه شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم،
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا المصاب.
0: طيب دكتورة، فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، احنا نحتاج انها تتواجد بكثرة في الـ في الـ في الـ في المحافظات، لأنه موضوع ان جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخصه صح، الجهاز الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي أنه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد خلينا نقول البروتوكولات العلاجية، لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية. يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في إنشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز، حتى يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نشارك مثلا مع روسيا، نشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة اوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدوراح، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن نجتمع، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك، والعكس صحيح. يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم.
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم.
1: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
0: نعم.
1: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتمها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة
1: جداً.
0: عمان.
1: نعم.
0: ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة.
1: بالضبط.
0: خلينا نقول
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا.
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب في، يعني شيء في مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادل للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري إن
0: نعم.
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح.
0: أيضا صارت،
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء.
1: بالضبط.
0: فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأنه وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أن من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
0: نعم.
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب، كل مركز صحي موجود هنا بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم أن نستقطب ذي الأطباء وندربهم، على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. وفي يعني نريد أن نسهل، تعرف لو أن في المراكز وإحنا حتى لو أنشأنا مركز متخصص هنا، ما يمنع أنه نستقطب زي ما أقول لك الأطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيدة، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجودة، فبالتالي يسهل على كل مواطن أنه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لأمراض أخرى أيضا أو تخصصات أخرى، يعني
1: طبعا في أمراض مناعية مناعية كثيرة
0: أثبتت أيضا، يعني أثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الأورام اللي موجود أيضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنية هذه أثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فأصبح يشار إليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على أنه يعني سلطنة عمان قادرة على أن تتبنى مثل هذه المراكز، خاصة أنها ليست مراكز علاجية فحسب، بل أيضا ستكون مراكز بحثية. صحيح. وتعطي أيضا مؤشرات واضحة، تعطي أيضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان فعلا. في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى إلى إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان. صح. لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديقه من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية هنا أقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح، فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، إنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كده إنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، ويسألوا دكتورة متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا، فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا خبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع، زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار التبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
0: طيب.
1: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة، أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض وبعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
0: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
1: إن شاء الله في يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما انت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية انه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك باشياء انت تاكلها، يعتمد على الاشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الاشياء جدا بالنسبة لي مهمة. على فكرة يعني هي في كل الامراض، يعني في اغلب الامراض لو فعلا الواحد لقيت لها علاقة بالاكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
0: كيف تفاعل الجهات المعنية معكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
1: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية. يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يؤثر في العلاقات الإنسانية، يؤثر في العلاقات الزوجية. شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج تم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء،
0: نعم،
1: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
0: شكرا
1: الأطفال
0: جزيلا.
1: كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة،
0: نعم،
1: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
0: بكل
1: عليه.
0: تأكيد دكتور.
1: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: دكتورة.
1: لك. شكرا لك.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعلي، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لبعس لبعس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: كان خبر موت النخذة سليمان أمرا صادما لإبراهيم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن كيف كان ذلك؟ لقد كانت صحته في تحسن عندما تركته.
2: لقد اشتد عليه المرض البارحة وحل أجله رحمه الله.
3: ليس لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وغفر،
1: رحمة الله عليه.
3: الإنسان ترابي في هذه الحياة يا بني، وهو ليس سوى مسافر سيعود إلى موطنه في التراب، آجلا أم عاجلا، ولن يترك خلفه سوى أعماله. فهنيئا لمن ترك ذكرى طيبة بين الناس.
4: لقد كان رجلا طيبا وكريما، رحمه الله.
0: ذهب إبراهيم للعزاء فوجد طاقم السفينة من رفاقه وهم في حزن شديد، وكان بعضهم يبكي بحرقة وألم، فكل واحد يحتفظ بذكرى طيبة عن النخذة سليمان. كان إبراهيم أكثرهم تأثرا، فقد كان النخذة كالأب الروحي إليه. عاد بعدها إبراهيم ليحبس نفسه في غرفته ولا يخرج منها إلا ليأكل أو يطيب خاطر والده، ثم يعود بعدها إلى الصمت المطبق.
2: إلى متى ستبقى هكذا يا إبراهيم؟ أنت تبتعد عنا بروحك، انظر كيف أصبحت كالشبح. هل ستترك الوجع يقتات منك طيلة حياتك؟ لقد أدميت قلبي وقلب والديك.
1: أنت لا تعرفين مكانة هذا الرجل في قلبي.
2: بل أعرف وأشعر بذلك، لقد أخبرتني مرارا أنه صاحب فضل كبير عليك، وقد علمك فنون الإبحار وهيأك لتكون نوخذ في المستقبل. ولكن لو قدر له أن يعود إلى الحياة فلن يرضى أن تفعل بنفسك ما تفعل ويراك على هذه الحالة. إبراهيم، اترك حزنك يا إبراهيم أرجوك، وانطلق لطموحك. الحياة لا تتوقف بموت أحد ما مهما كان عظيما.
1: آهين يا سلوى، أنا أفتقده.
2: الكل يفتقده. ضعه في قلبك وضميرك ليكون مثالا لك وملهما في كل وقت.
1: هل كان يشعر بدنو أجله عندما طلب مني أن أسدد ما عليه من دين؟ هل يشعر الإنسان باقتراب أجله فتحتشد كل حواسه لتعطيه رسائل بدنو الأجل؟
2: لقد أخبرتني جدتي أن الإنسان يشعر بذلك حقا، تتحرك تصرفاته بلغة سرية غريبة، ويسميها بعض الحكماء بصحوة الموت.
1: ليتني لم أنم تلك الليلة عند سلام بن حمد.
2: لا تلوم نفسك يا أبا جنة، هذه أقدار لا نملك نحن القدرة على التصرف بها أو تغييرها. هيا هيا اخرج معي واغسل وجهك بالماء واجلس مع والديك، إنهما في أشد القلق عليه.

0: اعتاد إبراهيم الجلوس أمام البحر متأملاً القوارب والسفن العابرة، ويرى النوارس وهي تطير وتحوم هنا وهناك. مضى شهران وهو على هذه الحالة، يشعر أنه يولد من جديد، وهو يرى الأمواج تتعانق مع بعضها حتى تصل الشاطئ، وكأنها تدعوه لركوب البحر من جديد.
1: ماذا تفعل هنا أيها النخل الشجاع؟
2: أهلا يا يعقوب، أهلا بك. لا شيء، أتأمل زرقة البحر كما ترى.
1: يبدو لي أنك تحب البحر يا صديقي.
2: يا له من استنتاج ذكي.
1: هل تحب البحر؟
2: آه يا صديقي، البحر هو من يطفئ لهيب الروح إلى الحرية والانعتاق من هموم هذه الدنيا ومآسيها. انظر، انظر إلى هذه البيوت البسيطة القريبة من البحر يا يعقوب.
1: ما بها؟
2: لو خيرت أهلها بين قربهم من البحر أو أن تعطيهم بيوتا فخمة في أماكن بعيدة عنه، لرفضوا وآثروا البقاء في بيوتهم رغم فقرهم وبساطتها.
3: أخي إبراهيم، لقد جئت لوداعك.
2: تودعني يا يعقوب؟ إلى أين؟
3: لقد أخبرتك من قبل بأني سوف أذهب إلى أمي وجدي في صور.
2: يا يعقوب، لماذا لا تبقى هنا معي؟ لما أنت مستعجل بهذا القدر؟ أنت تعرف أنك غال علينا. اسمع، ما رأيك أن تسافر معي إلى السواحل؟ لقد سبق واقترحت عليك ذلك، سنكون هناك معا، وأنت تتمنى دائما الذهاب إلى هناك.
3: لقد غيرت رأيي، زنجبار بعيدة جدا، وأنا لست من عشاق البحر مثلك، ولا أقوى على فراق عمان فترة طويلة.
2: قد يحالفك النجاح هناك يا صديقي، كثير من الشبان قد رحلوا إلى هذه الوجهة.
3: أريد مكانا أستقر فيه يا إبراهيم، وأشعر أنني إنسان أعامل باحترام.
2: أفهمك.
3: سوف أستقر مع جدي، إنه رجل طيب ولديه دكان صغير في صور، سوف أساعده إلى أن يوفقني الله في عمل ما.
2: ماذا يمكنني أن أقول؟ سأفتقدك يا صديقي.
3: أعاهدك يا صديقي بأنني سآتي إلى السويق وأزورك هنا في الخضراء.
2: ومتى سوف تسافر إلى صور؟
3: السفينة سوف تبحر هذه الليلة.
2: يا إلهي، لماذا لم تخبرني قبل ذلك؟ لما أخفيت الأمر عني؟
3: خفت أن تلح علي وتقنعني بالسفر معك أو البقاء هنا. صديقي إبراهيم، اسمح لي الآن بالذهاب كي أجهز ما أحتاج إليه.
2: لا أعرف ماذا أقول. سوف أكون في الفرضة لتوديعك. أخبرني، متى سوف تتحرك السفينة؟
3: بعد صلاة العشاء مباشرة.
2: حسنا، اذهب الآن واستعد، سوف نلتقي عند الفرضة بالقرب من الزورق الذي سيحملك إلى السفينة.
3: حسناً.

كان خبر رحيل يعقوب مؤلماً وصادماً كخبر وفاة النخذة سليمان. بعد أن تناول طعام العشاء صامتاً، ذهب مسرعاً إلى الفرضة لوداع صديقه. وجد هناك الكثير من الناس بين راحل ومودع، يخيم على وجوههم القلق والخوف والأمل. وبينما كان يبحث بين الناس عن صديقه، فوجئ بيد تلمس

0: أستودعك الله يا أخي.
1: رافقتكم السلامة يا صديقي، كنت أجرا ناجحا
0: بإذن الله. وأنت أيضا كن أخذ بارعا وشجاعا. سوف أعود إلى هنا وأهنئك بعودتك سالما من السواحل.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: ابتعد يعقوب وركب في الزورق الذي سار بهم نحو السفينة الراسية في عرض البحر. وقف إبراهيم واجما حزينا وهو يتأمل الزورق وهو يبتعد حاملا أجمل وأطيب أصدقائه. سالت من عينيه دمعتان. فجأة سمع صوتا يناديه. التفت فإذا هو النوخذة حمد بن سيف.
1: إبراهيم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا نوخذة حمد.
1: لقد أردت فقط تذكيرك برحلتنا إلى السواحل. ستكون ساعد الأيمن في هذه السفرة.
2: أنا مستعد يا نوخذة حمد إن شاء الله. أشكركم على ثقتكم بي.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، الجميع يذكرك بالخير.
2: جزاكم الله خيرا.
1: يكفي أن النوخذ سليمان رحمة الله عليه قد أثنى عليك كثيرا.
2: رحمة الله عليه. ومتى السفر نوخذ حمد؟
1: السفر غدا إن شاء الله تعالى.
2: غدا؟ لكني أعرف أن السفر بعد 3 أيام وليس غدا. لماذا هذا التغيير المفاجئ؟
1: يا بني، اعلم أنه عندما يكون البوم ليس ملكك فالأمر لا يكون دائما لنوخذة البحر.
2: هل سيكون معنا نوخذة الحلال؟
1: نعم، إنه أحمد بن مزيان، وعلينا أن نوازن بين قيادتنا ورغبات هذا المالك. مالك؟
2: أقسم بأنه لولا أن هذه السفرة هامة وضرورية لي لما ذهبت مع هذا الرجل، لكن سوف أصبر وأحتمل لأكتسب الخبرة في السفر إلى السواحل.
1: نعم، سوف أعتمد عليك يا إبراهيم. لا تقلق، سأكون أنا في الواجهة وستكون أنت المقدم في البوم، وسوف أستعين بك في بعض الأمور التي تخص النواخذة.
2: أنا طوع أمرك، وإذا أردتني بين طاقم البحرية فلا مانع لدي.
1: أمثالك لا يكونون إلا نواخذة. جميع الناس تعلم أنك قدت السفينة من البصرة إلى هنا. أنت خلقت للقيادة يا بني.
2: جزاك الله خيرا، هذه شهادة أعتز بها يا عم حمد.
1: هيا اذهب إلى البيت وجهز نفسك للسفر.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، هل ودعت صديقك يعقوب؟
0: نعم يا سلوى،
1: أتمنى له التوفيق إن شاء الله.
0: بإذن الله. حين كنت في وداع يعقوب قابلني النوخذ حمد بن سيف الذي سوف يقود السفينة من هنا إلى السواحل، و تم تقديم السفر.
1: لا تقل هذا أرجوك.
0: بل قد تم يا سلوى.
1: ومتى السفر؟
0: غدا مساء.
1: غدا؟
0: نعم.
1: لما هذه العجلة؟ لم نشبع من رؤيتك بعد.
0: سوف تشبعين من رؤيتي يا أم جنة، وستملين منها بعد أن أعود من هذه الرحلة بإذن الله.
1: عدني بأنك لن تذهب مرة أخرى إلى السواحل.
0: أعدك.
1: وهل من الضروري أن تذهب إلى السواحل؟ المسافة بعيدة والبحار خطيرة، والمكوث هناك يحتاج إلى وقت طويل لانتظار موسم العودة. هل تكفيك الأماكن القريبة من عمان؟
0: يا أم جنة، يا أم جنة، شرق أفريقيا هو البوابة الواسعة لأكون من النواخذة المتمرسين أصحاب الخبرة. بعدها سيكون إبحاري إلى الموانئ القريبة حتى أكون قريبا منكم.
1: لن أكون عائقا بينك وبين طموحاتك يا أبا جنة، مع أن قلبي وروحي يتمنيان أن تبقى قريبا مني. متى سوف تبلغ والديك؟
0: سوف

0: في مساء اليوم التالي وقبل السفر بساعات، أحضرت أم إبراهيم الدفتر الذي يكتب فيه إبراهيم قبل كل سفرة.
1: اكتب يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اكتب التاريخ.
2: حسنا يا أمي.
1: اكتب.
2: كتبت.
1: اكتب. ذاهب بتوفيق من الله.
2: ذاهب بتوفيق من الله ورضا الوالدين. كتبت.
1: هات الدفتر يا بني، سيكون بالحفظ والصون، فليحفظك المولى الرحمن الرحيم في حلك وترحالك. اذهب في رعاية الله يا ولدي الشجاع.
3: اسمع يا بني.
2: نعم يا أبي.
3: أنت تعرف أنني قد خبرت البحر قبلك ورحلت إلى موانئ قريبة وبعيدة.
2: وبما توصيني يا أبي؟
3: أوصيك يا بني بأن تكون حكيما وصبورا وشجاعا. إياك والخوف وقت العواصف والشدائد، فالخوف يمنعك من التفكير السليم. واعلم أن البحارة ينظرون إليك دائما كقدوة لهم ويستمدون الشجاعة منك.
2: وهو كذلك.
3: اجعلهم يشعرون أنك واحد منهم وغيور على راحتهم ومصلحتهم، وهم يثقون بك حين تثق بنفسك.
2: نعم.
3: لا تيأس أبدا من رحمة الله
2: ونعمة بالله.
3: واعلم أن اشتداد المصائب يؤذن بزوالها، واعلم أن الله معك في كل مكان.

0: غادر إبراهيم باتجاه الفرضة. كان يسير وهو يلقي نظرة الوداع على تلك البيوت المنتشرة على طول الساحل. وصل السفينة فقام بتحية نوخذ حمد.
1: أهلا يا مقدم إبراهيم، هيا اذهب وتفقد دبوس السفينة.
2: حاضر.

0: كميات الماء والطعام قليلة يا نوخذ حمد.
1: أعرف أعرف، ولكنها تكفي للوصول إلى صور.
0: لكن الركاب كثيرون والبضائع كثيرة أيضا.
1: هذه أوامر مالك السفينة.
0: هذا أمر سيء، يبدو لي أن هذا المالك لا يهمه سوى الربح.
1: اذهب يا إبراهيم وعرف البحارة بك وتعرف عليهم. هيا، إياك أن تتهاون معهم، واجعلهم يخافونك ويطيعون أوامرك دون مناقشة.

0: أبحرت السفينة وكانت الساعات طويلة، إذ لم يجد طاقم السفينة فرصة للراحة أو الجلوس، فقد كان النوخذ حمد كثير الصراخ وإصدار الأوامر على البحرية.
1: أديروا الأشرعة إلى اليسار، سوف نتوقف في ميناء مسقط.
2: لكن وجهتنا الرئيسية هي صور يا نوخذ حمد.
1: أعرف أعرف، لكن نوخذة الحلال أحمد بن مزيان طلب الوقوف في مسقط وأصر على ذلك.
2: ولماذا فعل ذلك؟
1: سوف يقوم ببيع بعض البضائع ويبادل بعضها ويأخذ ركابا آخرين.

0: تزودت البوم في مسقط بالماء والطعام، كما تمت حمولتها ببضائع أخرى، وانطلقت بعدها من جديد باتجاه ميناء عدن. كان المقدمي إبراهيم في قمة النشاط والعمل، فتارة يدير الدفة، وساعة هو المقدمي الذي يشرف على الطعام وتقديمه في أوقاته للركاب. في غرفة القيادة كان النقاش محتدماً بين النخدة حمد ونخدة الحلال أحمد بن مزيان.
1: يجب عليك أن تتوقف في صور لأخذ مزيد من الركاب والبضائع.
2: لا أستطيع، سوف تكون الحمولة أكبر من طاقة السفينة، وهذا سوف يبطئ سيرها ويؤخرنا عن الوصول إلى عدن.
1: أنا المالك وأنا أصر على الوقوف في صور.
2: ما رأيك أن نحتكم إلى المقدم إبراهيم؟ فقد أحسن كما رأيت في قيادة البحارة وأرضى جميع الركاب.
1: أوه لا بأس.
3: يا عباس، عباس.
4: نعم يا نوخذ حمد.
3: اطلب من المقدم إبراهيم أن يأتي فورا إلى غرفة القيادة.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
5: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
6: ومازن بن حبيب المعيني.
5: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
6: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنتحدث في هذه الحلقة عن الزوايا التصويرية المختلفة المستخدمة في العمل السينمائي.
1: تلعب الزاوية التصويرية المنتقى دورا هاما في تحديد علاقة الجسم المصور بما حوله، كالدور الهام الذي تلعبه اللقطات التصويرية أيضا.
2: ذلك أن الزاوية التي تصور منها اللقطة في الفيلم السينمائي يمكن أن تقوم بدور التعليق على المادة المصورة، حيث يمكن تشبيه الزوايا التصويرية بما يستخدمه الكاتب من صفات لوصفه لشخصية معينة مثلا.
1: إن اختيار الزاوية التصويرية يكون على مبدأ تصوير نفس المشهد أو المادة، لكن من وجهة النظر التي يقترحها خيار المؤلف السينمائي للزاوية، وبالتالي من المؤكد أن هذا الخيار لا يكون عشوائيا بل منتقا بعناية فائقة بحيث يوحي بالنبرة الملائمة لظرف المشهد.
2: تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الزوايا يحدده مكان آلة التصوير بالنسبة للموضوع المصور.
1: فلنتطرق إلى الزوايا الأساسية الخمس المعروفة في السينما، وهي
2: زاوية نظرة الطائر،
1: والزاوية المرتفعة،
2: زاوية مستوى النظر،
1: والزاوية المنخفضة،
2: والزاوية المائلة.
1: تعد زاوية نظرة الطائر أو كما تسمى أحياناً عين الطائر من أكثر الزوايا تشويشاً بالمقارنة مع الزوايا التصويرية الأخرى، ذلك أنها تشتمل على المشهد مصوراً من فوق الرأس ومن الأعلى.
2: السبب في ذلك أن هذه اللقطة تميل إلى النظر إلى المادة المصورة بموضوعية، حيث يندر أن نشاهد الأحداث من هذا المنظور العام، وبالتالي يبدو تخيلها للوهلة الأولى غامضاً أو غير معبر.
1: لكن من الناحية العملية تمكن لقطة نظرة الطائر من التحويم فوق المشهد وتوحي بالمصير والقدر المحتوم. يظهر الناس المصورون من هذه الزاوية ككائنات صغيرة الحجم وفي قبضة الناظر إليها من فوق.
2: تستخدم إذن هذه الزاوية بطريقة كلاسيكية في الأفلام التي تتناول موضوع القدر والمصير، حيث أن هذه الزاوية تقدم موقعاً مسيطراً تبدو فيه الشخصيات تافهة، كما تستخدم أيضاً في السياقات التي تمنح بعداً جمالياً من الناحية البصرية للمشهد المصور.

0: ننتقل إلى الزاوية المرتفعة التي غالباً ما تصور من على رافعة أو من مرتفع طبيعي من الأرض. تعطي الزاوية المرتفعة المشاهدة إحساساً بمنظر مرتفع عام لا يتضمن بالضرورة القدر أو المصير، وإن كان يوحي بالضعف بالنسبة للجسم المصور.
1: تقلل الزاوية المرتفعة من ارتفاعات الموضوع المصور وتبطئ من حركته، لذلك فإن هذه الزاوية لا تكون مؤثرة في المشاهد التي تتطلب الشعور بالسرعة، بل تفيد في الإيحاء بالملل.
0: وتأتي الزاوية المرتفعة جدا كتنويع لهذه الزاوية التي كلما ارتفعت زاد إيحاؤها بالحتمية والوقوع في فخ ما.
1: يعمد بعض المخرجين إلى تجنب الزوايا المتطرفة لأنها يمكن أن تكون شديدة البروز وكثيرة المحتوى، ذلك أن استخدام هذه الزوايا يمكن أن يظهر أحكاما قيمية مسبقة على الشخصيات.
0: آلة التصوير بالنسبة لهؤلاء المخرجين آلة محايدة عديمة العاطفة، بل وتقريرية أحياناً، حيث تقدم المشهد بصورة موضوعية ليتمكن المشاهد بنفسه من الحكم على الشخصيات التي تقدمها، وبالتالي تحاول أن تتجنب الزوايا التي توحي بعكس ذلك. بالنسبة للزوايا المنخفضة فتحمل نظريا تأثيرا معاكسا للزوايا المرتفعة، إذ تزيد الارتفاع، حيث تظهر الأجسام القصيرة أطول مما هي عليه وتزيد من حركتها. في مشاهد العنف تحديدا يمكن أن تظهر الزوايا المنخفضة والإحساس بالارتباك والاضطراب.
1: من الأمثلة الكلاسيكية لهذه اللقطة مشاهد المعركة في فيلم كوراساوا ذائع الصيت الساموراي السبعة، ذلك أن أكثر المشاهد تم تصويرها من مواقع منخفضة.
0: من التحديات التي يفرضها انتقاء هذه الزاوية هي الإنارة أثناء التصوير. لا يمكن إنارة المشاهد الداخلية من الأعلى كما هو معتاد في المشاهد الداخلية التي تصور من زاوية خفيضة، ذلك أن الإنارة العلوية ستظهر في الصورة. في هذه الحال توضع الإنارة في المقدمة أو الجوانب أو إلى الخلف.
1: تزيد الزاوية المنخفضة من أهمية الشخصية التي تصورها، فمثلا يثير الرجل الذي يتم تصويره من الأسفل الخوف والرهبة والاهتمام، كما قد توحي بالتسلط والقوة، لذلك يكثر استخدام هذه الزاوية في المشاهد التي تصور البطولة والعظمة.

0: أما بالنسبة للزاوية المائلة فتتطلب إمالة الكاميرا إلى أحد الجانبين، وسوف تظهر المرأة التي تصور بزاوية مائلة مثلا وكأنها على وشك السقوط إلى الجانب المائل من المشهد. تفقد هذه الزاوية نظرتنا الأفقية المتزنة للأشياء، ومن الناحية النفسية توحي هذه الزاوية بالتوتر والانفعال.
1: لا تستخدم هذه الزاوية بشكل كبير لأنها يمكن أن تشتت من رؤية المشاهد، إلا أنها توظف بشكل مؤثر في مشاهد العنف والارتباك لأنها تبرز الشعور بالتشتت والتوازن بصورة معبرة.
0: بقي أن نتحدث قليلا عن زاوية مستوى النظر، وهي الأخيرة من ضمن الزوايا التصويرية الخمس والتي يستخدمها المخرجون الواقعيون. تضع هذه الزاوية المشاهدة على قدم المساواة مع الجسم المصور، ذلك أن المشاهد يميل في الغالب إلى أن يشخص نفسه بعدسة الكاميرا،
1: وبالتالي يرغب في أن يرى الفيلم من وجهة نظر المشاهد، ولذلك يرغب هؤلاء المخرجون في أن يجعل الجمهور ينسى أن ثمة آلة تصوير أساسا أثناء استخدام زاوية مستوى النظر، لتبدو الشاشة وكأنها شباك فرجة لذلك العالم الآخر.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوازن في النظم البيئية، أينما كانت هذه النظم البيئية، في البحر، في اليابسة، في الجو، في أعماق المحيطات، كلها لها قصص مختلفة وتدور في الدائرة الخاصة فيها، كما تدور الأقمار والنجوم والكواكب حول بعضها البعض بشكل سريع جدا، لكنها لا تتصادم، لأن الخالق سبحانه وتعالى وضع كلا في مساره وكلا في فلكه ويصبح بطريقته الخاصة، كما هو الحال في الشبكات الغذائية. أعطينا مثال عن الأسود بحدودها الجغرافية للصيد، وهذه الحدود قد يصطاد فيها الفهود، يخطف فيها غزال، لكن هذا النظام الأسود يمشي على الأسود وتحترم الأسود. الحيوانات الأخرى ما تعرف أنه أنت حاط هذه الحدود، أنت هذه حدودك. الفهد جاي شاف غزال أو ضباء، يصطاد هذه الغزال ويتوكل على الله، انتهت قصته. الضباع تأتي لتأكل من بقايا ما تترك الأسود، والأسود لا تمنعها، تمنعها في البداية لكن لا تمنعها من المخلفات، تترك لها المخلفات، هذا دورها في الطبيعة. مع أنه شبكة غذائية مختلفة، عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تبدأ تتجاوز حدودها، حدودها أن تتغذى على مخلفات الأسود. عندما تنتهي الأسود من وجبة معينة تأتي الضباع وتتغذى على الجلد، تتغذى على كل البقايا يعني الفريسة، وتتغذى حتى على العظام ذاتها. يعني الضباع عندها قدرة على تحطيم العظام والتغذي عليها، وعندها قدرة على هضم هذا العظم. لذلك أسنان، سبحان الله، أسنان الضباع لا تتوقف عن النمو، تنمو، وإذا سقطت واحدة تنمو أخرى. لكن الأسد إذا سقط الناب ينتهي مستقبله. فكيف الله سبحانه، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق قدرات معينة مع هذا لأنه له دور معين. لكن عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تكون المخلفات غير كافية، فتضطر الضباع أنها تهاجم على الأسود أثناء غذائها، وهذا يحدث حركة عكسية فتهجم عليها الأسود فيخفف من عددها، وهكذا. هذا هو التوازن في النظم البيئية الذي يحدث. وهذه النظم البيئية ذاتها يعني تؤثر على حياة الإنسان في بنغلاديش مثلا، أو في القطب المتجمد الشمالي في بنغلاديش أثناء العاصير التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، أو في المحيط المتجمد الشمالي أثناء تكون الجليد على الرعي، وغيرها من التفاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء، بين جنوب الصحراء وبين الصحراء في الشمال، هذه حركات الرعي التي تحدث. كل هذه التفاصيل ضمن منظومة النظم البيئية، ضمن المسارات التقليدية التي وضعت لهذه الكائنات الحية، وضمن الواجبات والمهام التي وضعت لهذه الكائنات الحية حتى تنفذها. البعض يبدأ أثناء الجفاف، البعض يبدأ أثناء المطر، البعض يبدأ بعد المطر، وهكذا تستمر الحياة ويستمر التدافع على كوكب الأرض لتتشكل هذه التحفة الجميلة جدا، الإعجاز الرباني الرائع للغاية الذي يحدث في أعماق المحيطات أو في الشعب المرجانية أو في رحلات الهجرات الكبرى التي تحدث للكائنات الحية، سواء كانت البحرية أو في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الرنة أو هجرات الحيتان الحدباء أو حيتان العنبر في بعض مواقعها، أو حتى الأسود والفهود وتتبعها للقطيع في محمية سيرنجيتي ومسايا مارا في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الإنسان التقليدية في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية كلها، عندما ينتقل البدو من مكان إلى آخر ومن خلف الماء وخلف الكلاء وخلف المطر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ الحصاد بقراءة العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية.
1: سلطنة عمان تتقدم 6 مراكز في مؤشري الأداء البيئي، وتحتل المركز 49 عالميا.
0: وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي ضربات أمريكية جديدة ضد بلاده، ويعتبر التصعيد الأخير انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: قتلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وبيروت تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات روما.
0: أهلا بكم مستمعي الكرام مع حصادنا الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مراكز بليسكبو بجنيف.
1: ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة يقوم على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
0: هذا المشروع أيضا يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر.
1: كما فازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية، وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي.
0: لازلنا مع الإنجازات وننتقل إلى مؤشر الأداء البيئي العالمي. فقد حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز مقارنة بنتائج نسخة عام 2024 التي حلت فيها المركز 55 عالميا، في تأكيد على فاعلية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين مؤشرات الأداء البيئي. كما أحرزت السلطنة مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الثاني عربيا، والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الاستزراع السمكي خلال عام 2025 ليبلغ 9240 طنا، محققا نسبة نمو بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليونا و169 ألف ريال عماني. وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أوضحت أن أكثر الأسماك إنتاجا من الاستزراع السمكي هو الروبيان ذو الأرجل البيضاء وأسماك الكوفر الأوروبي، تليها أسماك البلطي والصفيلح العماني والمحار الصخري.
0: من أخبارنا العالمية في هذا الحصاد، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده، معتبرا أن الضربات الأمريكية الأخيرة تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، جرى خلاله بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع مزيد من التصعيد ودعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
2: تتسارع وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع تنفيذ واشنطن جولة جديدة من الضربات الجوية شملت نحو 90 هدفاً على طول الساحل الإيراني. الجيش الأمريكي أوضح أن ضرباته الجوية استهدفت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية وبنية أساسية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مدن بوشهر وبندر عباس وسيريك أسفرت وفق حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص، لترتفع حصيلة القتلى في هجومي الأربعاء والخميس إلى 14 شخصا، بينهم 10 جنود وإصابة نحو 80 آخرين، إلى جانب أضرار في البنية التحتية أبرزها توقف حركة السكك الحديدية بين طهران ومشهد. التصعيد العسكري ترافق مع تصعيد سياسي، حيث شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على أن الضغوط والضربات الأمريكية لن تدفع طهران إلى التراجع، مؤكدا أن أمن وحركة الملاحة يرتبطان بما وصفه بسلوك الولايات المتحدة في المنطقة. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية كانت تعبر المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل استهداف ما وصفها بالتهديدات الإيرانية إذا استمرت الهجمات. وتؤكد واشنطن أن عملياتها تستهدف مواقع عسكرية وبنى ترتبط بالقدرات الإيرانية، مع الإبقاء على حالة التأهب تحسبا لأي رد جديد، بينما تزداد المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى صراع إقليمي أوسع.
1: هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع عدة انفجارات في عدد من المدن الإيرانية، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران. من جهتها أكدت طهران أن الضغوط والضربات الأمريكية لن تدفعها إلى التراجع، مشيرة إلى أن أمن وحركة الملاحة يرتبطان بما وصفته بسلوك الولايات المتحدة في المنطقة.
0: وعلى نفس هذا المسار أكدت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية، كما دعت الرئاسة الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واضحة أن سماع أي صوت انفجارات هو نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات.
1: يأتي ذلك بينما تجددت الدعوات الدولية للتهدئة ومواصلة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد استئناف الهجمات بين الجانبين، حيث دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى مواصلة المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران وإبداء مزيد من الصبر وضبط النفس للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يعتقد أن الجهود الدبلوماسية الرامية لحسم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد فشلت حتى بعد استئناف الهجمات، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة لإنهاء الحرب. من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن تبادل إطلاق النار بين أمريكا وإيران يزيد تعقيد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. بدورها أكدت الخارجية الصينية أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة.
0: أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام إيران وأمريكا بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء جدد موقفه من أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، مجددا دعم الدوحة لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل.
1: اشترط لبنان انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في المناطق الجنوبية لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة في روما. في غضون ذلك واصل طيران جيش الاحتلال تنفيذ هجماته على جنوب لبنان بعد استهدافه محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية، ما أسفر عن مقتل شابين. وفي قضاء مرجعيون نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر إثر استهداف منزل بمنطقة بطن السمين بخان يونس. كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين واستهداف مناطق متفرقة في القطاع، بالتزامن مع استمرار القيود على دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. وفي هذه الفترة من حصادنا الإخباري، سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية.
1: سلطنة عمان تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي وتحتل المركز 49 عالميا.
0: وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي ضربات أمريكية جديدة ضد بلاده، ويعتبر التصعيد الأخير انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: قتلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وبيروت تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات روما.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام ومع حصادنا الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين في هجوم شنته القوات الروسية على منطقة دونيتسك الأوكرانية.
1: في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير منظومات دفاعها الجوي 73 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.
3: بعد 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يتواصل التصعيد العسكري بين موسكو وكييف مع اتساع رقعة الهجمات بين البلدين في وقت لا تزال فيه المساعي السياسية تحاول إيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب. وفي آخر التطورات الميدانية، استهدفت ضربات جوية روسية عدة مدن أوكرانية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتضرر في مباني سكنية ومنشآت حيوية. في المقابل، كثفت كييف هجماتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية باستخدام مئات الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة، وهو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط وتدمير 73 طائرة مسيرة أوكرانية. وأضافت الوزارة أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف، كما أن الهجمات طالت مستودع نفط في منطقة تفير الروسية. وفي خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا، تستمر المعارك بين الطرفين، حيث أعلنت موسكو إحراز تقدم ميداني، فيما تؤكد كييف أن قواتها لا تزال تتصدى للهجمات الروسية وتمنع تحقيق اختراقات واسعة. وبين التصعيد الميداني والمساعي الدبلوماسية، تبقى الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على مزيد من التطورات في ظل غياب أي مؤشرات دبلوماسية تنهي أمد الصراع.
0: وفي سياق متصل، اختتم قادة حلف شمال الأطلسي أعمال قمة أنقرة بإعلان بيان ختامي تضمن حزمة من القرارات الأمنية والدفاعية. وتضمن البيان عددا من القرارات ركزت على تعزيز قدرات الحلف العسكرية وتوحيد مواقفها تجاه أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتهديدات في الشرق الأوسط ومستقبل الأمن الجماعي والتسلح.
4: أسدل حلف شمال الأطلسي الناتو الستار على أعمال قمته 36، تاركا وراءه بيانا ختاميا يحمل رسائل عسكرية بالغة الأهمية، ويعيد ترتيب أولويات الأمن المشترك لمليار مواطن في دول الحلف. في صدارة مخرجات القمة، جاء التجديد الراسخ للرابطة العابرة للأطلسي والتمسك الحديدي بالمادة 5 لمعاهدة واشنطن، حيث أكدت القمة بصوت موحد على أن أي هجوم على أي عضو هو اعتداء على الجميع. ولم يكن هذا التعهد مجرد حبر على ورق، بل ترجم فورا إلى صفقات تسليح واتفاقيات توريد جديدة ضخمة تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار، لتوسيع الإنتاج العسكري الجماعي وتسريع الابتكار القتالي عبر الذكاء الاصطناعي. أما على الجبهة الشرقية، فقد أعاد الحلف تصنيف روسيا كتهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. وفي خطوة تعكس نقل ثقل المسؤولية الدفاعية جزئيا صوب القارة الأوروبية، تعهد الحلفاء الأوروبيون وكندا بتقديم دعم عسكري جارف لأوكرانيا بلغت قيمته 70 مليار يورو لعام 2026، مع التزام سيادي بالحفاظ على المستوى نفسه على الأقل في عام 2027. ولم تكن ملفات الشرق الأوسط غائبة عن أروقة أنقرة، إذ خيمت التوترات الإقليمية على نقاشات القادة، فخرج البيان بلهجة تحذيرية حازمة تؤكد أنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبداً، مع دعوة طهران الصريحة إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. بين التزامات مالية غير مسبوقة وإعادة تمطيط استراتيجي لخطوط الردع، تغادر وفود الناتو العاصمة التركية بملامح حلف أشد بأسا وتنسيقا، مستندا إلى رؤية دفاعية شاملة بزاوية 360 درجة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منطقة قوانشي في جنوب الصين إلى 39 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة في أضرار واسعة بالبنية الأساسية وانقطاع الطرق وإجلاء آلاف السكان من المناطق المتضررة.
5: تتواصل عمليات الإجلاء والإنقاذ في منطقة قوانغشي جنوب الصين بعد عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة وخلفت خسائر بشرية ومادية. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات أجلت أكثر من 130 ألف شخص من المناطق المتضررة في وقت دفعت فيه بآلاف من عناصر الإنقاذ والمعدات للمشاركة في عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 40 شخصا، فيما لا تزال فرق الطوارئ تواصل جهودها وسط مخاوف من ارتفاع أعداد المتضررين. وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات قياسية بعدما سجلت بعض المناطق كميات أمطار تجاوزت 400 مليمتر خلال أيام قليلة، ما أدى إلى فيضان مجاري المياه وحدوث انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. كما تسببت السيول في انهيار أجزاء من بعض السدود والحواجز المائية، ما أدى إلى تدفق المياه نحو عدد من المدن والبلدات وإغراق مساحات واسعة من المناطق السكنية والزراعية. ومع استمرار عمليات الإغاثة تواصل السلطات تحذير السكان من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، بينما تتجه الأنظار إلى حجم الأضرار التي خلفتها الكارثة وإلى سرعة تعافي المناطق المتضررة منها.
0: ٢٢ دقيقة بعد 11 ليلة.

0: ومتابعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستثمار الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
1: وارتباطا بالموضوع، تعمل سلطنة عمان على حماية الثروة الزراعية من مخاطر الآفات والأمراض النباتية بجانب دخول منتجات آمنة وسليمة من خلال عمليات الرقابة وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
2: يمثل الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية الثروة الزراعية في سلطنة عمان من مخاطر الآفات والأمراض النباتية، ولا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الجانب على الرقابة فقط، بل تشمل كذلك تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن تطوير الإجراءات الإلكترونية وتنظيم عمليات الاستيراد وتكثيف الفحص والرقابة في المنافذ كلها خطوات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم انسيابية التجارة وتعزيز الأمن الغذائي. وتشير البيانات إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ نحو 818 تصريحاً، كما بلغ عدد التصاريح الممنوحة للشركات خلال العام الحالي نحو 194 تصريحاً، ويعزى هذا الرقم إلى رفع قيد التصاريح عن عدد كبير من المنتجات النباتية، بحيث يتم الاكتفاء بتفتيشها وفحصها عند وصولها إلى منافذ الدخول دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة قبل الاستيراد. وقد أسهم تفعيل منصة ثروات في تنظيم عملية تسجيل المنتجات لأغراض إحصائية وتنظيمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الاستيراد، مع استمرار تطبيق متطلبات الحجر الزراعي والفحص الرقابي في المنافذ لضمان سلامة المنتجات النباتية الواردة. جهود حثيثة لدخول منتجات نباتية آمنة وسليمة مع الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يحافظ على القطاع الزراعي والبيئة النباتية في سلطنة عمان.
0: وننتقل إلى البرامج الصيفية، ولكن هذه المرة برنامج صيفي تقني للطائرات بدون طيار، حيث افتتحت هيئة الطيران المدني هذا البرنامج الصيفي والذي يستهدف طلبة المدارس من 9 إلى 11 بهدف تنمية قدراتهم التقنية وفتح آفاقهم نحو التخصصات والمهن المستقبلية المرتبطة بقطاع الطيران المدني. رعى المناسبة سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني.
3: لم يعد المستقبل انتظارا لما هو قادم، بل أصبح يصنع اليوم بأيدي الشباب. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الطيران المدني بالشراكة مع شركة وينكتش البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار درون إكس، في مبادرة تستهدف إعداد جيل يمتلك أدوات الابتكار ويواكب التحولات المتسارعة في عالم الطيران والتقنيات الحديثة. سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني:
4: سعيدون طبعا بإطلاق البرنامج الصيفي الممثل في تقنيات الطائرات بدون طيار وشراكة هيئة الطيران المدني مع القطاع الخاص في هذا المجال. طبعا يندرج هذا كذلك مع تحت مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تركز بالمقام الأول على التقنيات الجوية فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وغيرها. فنأمل أن يعزز ثقافة مع الجيل الناشئ في هذا المجال الذي يعتبر فعلا مجال رحب واقتصاد قادم بإذن الله تعالى.
3: كما أضاف هزاع بن سالم الجهنمي الرئيس التنفيذي لشركة الجناح التقني:
5: البرنامج راح يمتد إن شاء الله على فوجين، الفوج الأول إن شاء الله انطلق من 12/7 والفوج الثاني إن شاء الله بينطلق في 2/8 بإذن الله. الفوج الأول خلاص على المشارف، الفوج الثاني فيه بعض المقاعد لا زالت متاحة. وهذا البرنامج يتأتى من وضع حجر أساس ولبنة في الناشئة لرفع الاقتصاد الوطني وأيضا لرفع المنظومات الحقيقية في مجال التصنيع وتمكين الناشئة في سلطنة عمان.
3: فيما أضاف الحواري الحارثي المدرب الخاص بالدورة:
6: برنامج مختص

0: صناعة الدرونات وتصليح الدرونات وتشغيل الدرونات. بيكون عبارة عن 3 مسارات، اللي هو أول مسار تشغيل الدرون، هنا الأماكن اللي تطير الدرون، إيش الأماكن المسموحة. أما المسار الثاني بيكون المينتيننس في الدرون، طريقة تصليح الدرونات. أما المسار الثالث بيكون درونات الـ FPV، واللي هي درونات لصناعة الدرونات من الصفر.
1: يستهدف البرنامج طلبة المدارس من الصف 9 وحتى 11 من خلال تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية.
2: قصي بن أحمد حافظ عامري، طموحاتي بعد هذه الدورة أني أقدر أركب هذه الدرون من الصفر، أو حتى أني أقدر أتحكم فيها وأقدر أصلحها إذا كانت هناك أي مشكلة بسيطة في الدرون. طموحاتي الأخرى أني أقدر أبني كني مشروع، أني أقدر الدرونات أني أصلحها، أو حتى أني أصنع بنفسي درون.
3: كنت طالب الميثم بن أحمد الحبسي. اليوم قررت أتكلم عن دورة درون إكس، يعني راح تفيدني في المستقبل بأني يعني تعطيني شهادة أني أتوظف وأفتح شركة خاصة فيني، عشان يعني أكون أو أوظف الناس عشان يتعلموا، ويعني تكون نفس فكرة درون إكس أنها هي دورات للأطفال وحتى للكبار.
4: معكم عبد العزيز محمد الغافري، التحقت بهذه الدورة لاكتسب بعض المهن والخبرات، وأتمنى أن أتوفق فيها وأكتسب بعض المهارات، وإن شاء الله أستمر وأشارك في دورات خارجية بتفيدني أكثر في المستقبل.
1: يتضمن البرنامج 3 مسارات تدريبية رئيسة تشمل الطيران التشغيلي والصيانة الفنية، إلى جانب تصنيع وتجميع وتشغيل طائرات الرؤية من منظور الشخص الأول FPV، ليمنح المشاركين خبرات عملية وفق أحدث الممارسات العالمية، ويعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
5: أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرحها فرصا استثمارية في مشروع تلفريك مطرح، وأكدت الهيئة تقديمها مزايا وحوافز للمؤسسات الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية ضمن مشروع تلفريك.
6: ومن هذه المبادرة إلى هذه المبادرة قبلها طبعا مشروع تلفريك مطرح لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية، دشنت هيئة البيئة مبادرة صفر ورق. هذه المبادرة تسعى لتقليل استهلاك الورق والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الوثائق والإجراءات الإدارية. رعى التدشين سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
7: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الاستدامة المؤسسية، هيئة البيئة تدشن مبادرة الصفر ورق بهدف الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية ورفع كفاءة الأداء والانتقال إلى بيئة عمل رقمية أكثر مرونة واستدامة. سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
8: خطوة مباركة ضمن الخطوات والإنجازات في مجال التحول الرقمي وفي مجال تطوير مجالات العمل، وهذه الخطة ومنهجية العمل التي تبعتها الهيئة هي تعد من الخطوات المباركة والتي تسهم دون شك في الوصول إلى التحول الرقمي.
7: المبادرة تسهم في خفض استهلاك الورق وتكاليف الطباعة والحفظ، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية لإدارة الوثائق والإجراءات الإدارية، بما يسهل الوصول إلى المعلومات ويرفع كفاءة إدارة البيانات والإنتاجية المؤسسية.
9: نصر بن ناصر بن عبد الله البريدعي، مدير مشروع صفر ورق. تهدف المبادرة إلى عدم استخدام الورق في هيئة البيئة. في بداية الأمر طرأنا أن العام الماضي كان نسبة الورق بشكل عالي في هيئة البيئة، وما يقارب تقريبا 817 رزمة من الورق، فطرأنا أن يكون عام 2026 50% من استخدام الورق. والحمد لله أن ما كان 50%، نحن الحين في منتصف 2026، فكان استخدام الورق ما يقارب يمكن 10% فقط، والباقي حليناه في الأنظمة الإلكترونية.
10: شيخة أحمد العامري، رئيسة قسم الحفظ بدائرة الوثائق بهيئة البيئة، مديرة مشروع مبادرة صفر ورق. جاءت فكرة مبادرة صفر ورق بحكم دور هيئة البيئة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، فارتئينا أن نكون قدوة في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة من خلال خفض استهلاك الأوراق والتحول إلى بيئة عمل رقمية بلا ورق.
7: من تقليل استهلاك الورق إلى بناء منظومة عمل رقمية أكثر كفاءة واستدامة، تجسد مبادرة صفر ورق تحولاً عملياً في أساليب العمل المؤسسي، يوظف التقنيات الرقمية لحماية الموارد ويرفع كفاءة الأداء. من مقر هيئة البيئة، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
5: وإلى محافظة الظفار، إذ تشهد خلال موسم الخريف نشاطاً في الفعاليات والمؤتمرات، ويعد مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه يعد مركزاً لاستضافة العديد من هذه الفعاليات والأحداث المهمة. وأكمل المجمع جاهزيته لذروة الموسم السياحي بمرافق متعددة تلبي جميع مستويات التنظيم للأحداث الثقافية والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى المبادرات والمعارض والمؤتمرات.
6: إلى سعر نفط عمان، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولاراً و13 سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 70 دولاراً و23 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولاراً و9 سنتات للبرميل. إذن انتهى حصادنا الإخباري لهذا اليوم، نذكركم بأبرز ما جاء في الحصاد. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية.
5: سلطنة عمان تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي، وتحتل المركز 49 عالميا.
6: وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي ضربات أمريكية جديدة ضد بلاده، ويعتبر التصعيد الأخير انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
5: قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وبيروت تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات روما.
6: مستمعي الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصادنا الإخباري. هذه تحيات الزملاء، كان معكم في التحرير حمد بن خميس الظفري،
5: وكان معكم في التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة،
6: وقدمنا لكم حصادنا الإخباري أنا هلال بن سالم الهلالي وصحبة الزميل طلال بن أحمد الكلباني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
4: سنتحدث في هذه الحلقة عن الزوايا التصويرية المختلفة المستخدمة في العمل السينمائي.
3: الزاوية التصويرية المنتقى دورا هاما في تحديد علاقة الجسم المصور بما حوله، كالدور الهام الذي تلعبه اللقطات التصويرية أيضا.
4: ذلك أن الزاوية التي تصور منها اللقطة في الفيلم السينمائي يمكن أن تقوم بدور التعليق على المادة المصورة، حيث يمكن تشبيه الزوايا التصويرية بما يستخدمه الكاتب من صفات لوصفه لشخصية معينة مثلا.
3: إن اختيار الزاوية التصويرية يكون على مبدأ تصوير نفس المشهد أو المادة، لكن من وجهة النظر التي يقترحها خيار المؤلف السينمائي للزاوية، وبالتالي من المؤكد أن هذا الخيار لا يكون عشوائياً، بل منتقاً بعناية فائقة بحيث يوحي بالنبرة الملائمة لظرف المشهد.
4: تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الزوايا يحدده مكان آلة التصوير بالنسبة للموضوع المصور.
3: فلنتطرق إلى الزوايا الأساسية الخمس المعروفة في السينما، وهي
4: زاوية نظرة الطائر،
3: والزاوية المرتفعة،
4: زاوية مستوى النظر،
3: والزاوية المنخفضة،
4: والزاوية المائلة.
3: تعد زاوية نظرة الطائر أو كما تسمى أحياناً عين الطائر من أكثر الزوايا تشويشاً بالمقارنة مع الزوايا التصويرية الأخرى، ذلك أنها تشتمل على المشهد مصوراً من فوق الرأس ومن الأعلى.
4: السبب في ذلك أن هذه اللقطة تميل إلى النظر إلى المادة المصورة بموضوعية، حيث يندر أن نشاهد الأحداث من هذا المنظور العام، وبالتالي يبدو تخيلها للوهلة الأولى غامضاً أو غير معبر.
3: لكن من الناحية العملية تمكن لقطة نظرة الطائر من التحويم فوق المشهد وتوحي بالمصير والقدر المحتوم. يظهر الناس المصورون من هذه الزاوية ككائنات صغيرة الحجم وفي قبضة الناظر إليها من فوق.
4: تستخدم إذن هذه الزاوية بطريقة كلاسيكية في الأفلام التي تتناول موضوع القدر والمصير، حيث أن هذه الزاوية تقدم موقعاً مسيطراً تبدو فيه الشخصيات تافهة، كما تستخدم أيضاً في السياقات التي تمنح بعداً جمالياً من الناحية البصرية للمشهد المصور.

0: ننتقل إلى الزاوية المرتفعة التي غالباً ما تصور من على رافعة أو من مرتفع طبيعي من الأرض. تعطي الزاوية المرتفعة المشاهدة إحساساً بمنظر مرتفع عام لا يتضمن بالضرورة القدر أو المصير، وإن كان يوحي بالضعف بالنسبة للجسم المصور.
1: تقلل الزاوية المرتفعة من ارتفاعات الموضوع المصور وتبطئ من حركته، لذلك فإن هذه الزاوية لا تكون مؤثرة في المشاهد التي تتطلب الشعور بالسرعة، بل تفيد في الإيحاء بالملل.
0: وتأتي الزاوية المرتفعة جدا كتنويع لهذه الزاوية التي كلما ارتفعت زاد إيحاؤها بالحتمية والوقوع في فخ ما.
1: يعمد بعض المخرجين إلى تجنب الزوايا المتطرفة لأنها يمكن أن تكون شديدة البروز وكثيرة المحتوى، ذلك أن استخدام هذه الزوايا يمكن أن يظهر أحكاما قيمية مسبقة على الشخصيات.
0: آلة التصوير بالنسبة لهؤلاء المخرجين آلة محايدة عديمة العاطفة، بل وتقريرية أحياناً، حيث تقدم المشهد بصورة موضوعية ليتمكن المشاهد بنفسه من الحكم على الشخصيات التي تقدمها، وبالتالي تحاول أن تتجنب الزوايا التي توحي بعكس ذلك. بالنسبة للزوايا المنخفضة فتحمل نظريا تأثيرا معاكسا للزوايا المرتفعة، إذ تزيد الارتفاع حيث تظهر الأجسام القصيرة أطول مما هي عليه وتزيد من حركتها. في مشاهد العنف تحديدا يمكن أن تظهر الزوايا المنخفضة والإحساس بالارتباك والاضطراب.
1: من الأمثلة الكلاسيكية لهذه اللقطة مشاهد المعركة في فيلم كوراساوا ذائع الصيت الساموراي السبعة، ذلك أن أكثر المشاهد تم تصويرها من مواقع منخفضة.
0: من التحديات التي يفرضها انتقاء هذه الزاوية هي الإنارة أثناء التصوير. لا يمكن إنارة المشاهد الداخلية من الأعلى كما هو معتاد في المشاهد الداخلية التي تصور من زاوية خفيضة، ذلك أن الإنارة العلوية ستظهر في الصورة. في هذه الحال توضع الإنارة في المقدمة أو الجوانب أو إلى الخلف.
1: تزيد الزاوية المنخفضة من أهمية الشخصية التي تصورها، فمثلا يثير الرجل الذي يتم تصويره من الأسفل الخوف والرهبة والاهتمام، كما قد توحي بالتسلط والقوة، لذلك يكثر استخدام هذه الزاوية في المشاهد التي تصور البطولة والعظمة.

0: بالنسبة للزاوية المائلة فتتطلب إمالة الكاميرا إلى أحد الجانبين، وسوف تظهر المرأة التي تصور بزاوية مائلة مثلا وكأنها على وشك السقوط إلى الجانب المائل من المشهد. تفقد هذه الزاوية نظرتنا الأفقية المتزنة للأشياء، ومن الناحية النفسية توحي هذه الزاوية بالتوتر والانفعال.
1: لا تستخدم هذه الزاوية بشكل كبير لأنها يمكن أن تشتت من رؤية المشاهد، إلا أنها توظف بشكل مؤثر في مشاهد العنف والارتباك لأنها تبرز الشعور بالتشتت والتوازن بصورة معبرة.
0: بقي أن نتحدث قليلا عن زاوية مستوى النظر، وهي الأخيرة من ضمن الزوايا التصويرية الخمس والتي يستخدمها المخرجون الواقعيون. تضع هذه الزاوية المشاهدة على قدم المساواة مع الجسم المصور، ذلك أن المشاهد يميل في الغالب إلى أن يشخص نفسه بعدسة الكاميرا،
1: وبالتالي يرغب في أن يرى الفيلم من وجهة نظر المشاهد، ولذلك يرغب هؤلاء المخرجون في أن يجعل الجمهور ينسى أن ثمة آلة تصوير أساساً أثناء استخدام زاوية مستوى النظر، لتبدو الشاشة وكأنها شباك فرجة لذلك العالم الآخر.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، وخاصة في المجال السياسي والعسكري. واصلنا حديثنا في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان السياسي والعسكري خلال الألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وقلنا أن في الألف الثاني قبل الميلاد بالذات بدأ النشاط أو النظام السياسي والعسكري وطبعا حتى التجاري وغيره بدأ يخبو في مجان في تلك الفترة، بينما كان في الألف الرابع والثالث كان نشاط كبير جدا، خاصة في الألفية منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد إلى 2000، قل النشاط بعدها من 2000 إلى 1000 قبل الميلاد. بدأ ينتعش النظام السياسي والعسكري والاقتصادي وغيرها في الألفية الأولى قبل الميلاد. طبعا النظام بشكل عام هو نظام يعني أشبه بالنظام العشائري القبلي اللي كان موجود في مجان، وطبعا النظام القبلي هذا ظهر منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ تنتعش جميع الجوانب، يعني خاصة الجوانب التجارية والنشاط الزراعي، الأفلاج، يعني استثمار في الزراعة، صناعة الأواني الفخارية والحجرية وغيرها، الصناعة المعدنية بدأت أيضا تظهر، وطبعا هذا منذ بداية العصر الحديدي الثاني. طبعا العصر الحديدي الثاني يقصد به 1100 قبل الميلاد وإلى 600 بعد الميلاد. خلال هذه الفترة أيضا اللي هي خاصة من 600 قبل الميلاد بدأت تظهر في عمان آثار كثيرة تدل على الوجود الفارسي في مجان، وجود مباشر أو غير مباشر أو تبادل حضاري ويعني تجاري كبير بين مجان وبين بلاد فارس. طبعا منذ يعني نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد بدأت تتحول العلاقات التجارية، من كانت مرتبطة قبل في الألف الثالث قبل الميلاد بحضارة بلاد الرافدين والسند، الألفية الثانية بدأت تتحول إلى إيران بلاد فارس وإلى البحر المتوسط. بدأت تظهر أكثر يعني التبادل يعني الحضاري ويعني التجاري بين مجان وبين بلاد فارس في الألفية الأولى قبل الميلاد، خاصة منذ 600 قبل الميلاد. طبعا خلال هذه الفترة من 550 قبل الميلاد بدأت تظهر الإمبراطورية الأخمينية في إيران، وبدأت تسيطر على المنطقة بالكامل خلال أكثر من 200 سنة قرنين من الزمان، حتى وصل الإسكندر المقدوني 332 قبل الميلاد وسيطر على عاصمة الأخمينيين في بلاد فارس وبدأ يسيطر على المنطقة بالكامل. لكن بشكل عام الآثار اللي وجدت في العصر الحديدي في شمال مجان واللي هي تعود إلى 600 قبل الميلاد تأكد على وجود يعني آثار كبيرة لها علاقة في بلاد فارس. طبعا ظهرت بعض أنواع من الفخار جديدة، خاصة من الأكواب شديدة اللمعان من الخزف البني الداكن المائل للحمرة، أكثر ما تشبه في تركيبها وشكلها أشكال فخار شرقي وجنوبي إيران. يعني معظم هذه يعني المكتشفات الأثرية واللقى والآثار وجدت أنها مرتبطة بشرق وجنوب بلاد فارس، بعضها استوردت كما هو الحال مع رؤوس السهام النحاسية من ذلك النوع الذي استخدمته الجيوش الأخمينية. يعني أيضا بعض الآثار وجدت أنها كانت أيضا رؤوس يعني سهام نحاسية كانت تستخدم عند الجيوش الأخمينية الفارسية، ولا يمكن ربط ذلك مباشرة بالاحتلال الفارسي. أي يعني هذه الآثار لا تدل مباشرة على أن هناك حكم فارسي مباشر على مجان، لكن قد تكون يعني هناك يعني علاقة غير مباشرة أو تكون أيضا قد تكون أقل من ذلك أيضا، حتى تكون قد فقط يعني تبادل تجاري. ويبدو على النقيض أن الحياة استمرت رغم وجود الحكام المطلقين الأجانب، أو ربما أن قادة القبائل المحلية حكموا باسم السلطة الأجنبية، يعني قد يكون حاكم محلي خاضع لسلطة خارجية في مجان في تلك الفترة. كما ظهرت تغيرات جديدة وعميقة نحو 300 قبل الميلاد بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية، كانت مقاطعات قورش مهيمن عليها أولا من قبل الحكام الأغريق، يعني بدأوا الأغريق في 300 قبل الميلاد يسيطرون على الإمبراطورية الأخمينية وما كانت يعني تتبع هذه الإمبراطورية من مواقع. وطبعا إمبراطورية الإسكندر المقدوني زالت سريعا، يعني هي طبعا حكمت بعد ذلك وسيطرت 300 قبل الميلاد، لكن لم تستمر فترة طويلة. جاءت بعدها طبعا يعني السلالة السلوقية في وادي الرافدين وإيران، وأصبحت يعني منافسة طويلة بين الأسر الحاكمة الفارسية في الشرق، يعني أصبح عدة أسر من بلاد فارس هي تحكم المنطقة، من بينها ما يسمى بالباراثيون اللي هم حكموا من 100 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية. طبعا بعدهم حكم الساسانيون اللي هم حكموا من 250 بعد الميلاد إلى 650 طبعا ميلادية. هذه الفترة يعني من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية حكمت الأسرة الساسانية بلاد فارس. 650 يعني ميلادية ظهر طبعا في هذه الفترة الإسلام، وطبعا قضى على الحضارة الفارسية في تلك الفترة أو الإمبراطورية الفارسية، وبدأ طبعا الحكم الإسلامي من تلك الفترة. طبعا الإمبراطورية الرومانية أيضا كانت موجودة، حكمت كل منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب يعني مصر وبلاد الرافدين وأيضا سوريا، ولكنهم لم يعني الرومان لم يسيطروا على شبه الجزيرة العربية. طبعا أرسلوا عدة حملات لكنها لم تكلل بالنجاح في تلك الفترة. طبعا الباراثيون والساسانيون لما حكموا يعني منذ 100 قبل الميلاد حتى 650 ميلادية سيطروا على الخليج العربي عبر مختلف الاستراتيجيات، وكان أنشطتهم يعني ظلت في المنطقة حتى يعني 570 قبل يعني منذ يعني 570 قبل الميلاد، وحتى طبعا ظهور الإسلام، طبعا بداية ظهور الإسلام وطبعا سيطرة الحضارة الإسلامية على المنطقة بالكامل. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن الحديث عن يعني مجان في الألف الأول قبل الميلاد وما بعده، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. سلطنة عمان تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي وتحتل المركز 49 عالميا. ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 9240 طنا بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي ضربات أمريكية جديدة ضد بلاده، ويعتبر التصعيد الأخير انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وبيروت تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف جولة مفاوضات روما. شهيدان فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط ومنشآت في روسيا، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة على أراضيها. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: ذبحنا وين هالقصة هذا؟ ترى نهت حيلي بالمشي ولا الحين ما وصلنا.
2: كاهو ما بقى شيء نوصل.
1: صار لك ساعة تقول كاهو، ليش ما خليتنا ناخذ تاكسي على الأقل؟
2: المشي رياضة يا ابن الحلال، دوس على نفسك، ايش فيك كنا عمرك 100 سنة؟
1: كبرنا يبا، ماني الأولي، كبرنا.
2: أنت تتكلم عن نفسك، أنا بعدي شباب.
1: أنت عاد غير، أنت طبعا شباب، عندك مرة قايمة بشغل البيت، تي تاكل وتنام وتمشيدك بالطوفة وتطلع، مو مثلي أنا وين ما أروح ألقى شغل قدامي بالبيت بالمدرسة. يكفي بس مجابل هالمدير التعبان عبد المطلب، هذا الفرق اللي بيني وبينك. مرتاح، الله يريحك بالدنيا والآخرة إن شاء الله.
2: بس أنت قلت لي يا ردك معواشة، مو مقصرة معاك بشيء، قايمة بكل واجباتك، ليش ما تتزوجها وترتاح؟
1: يا معود أنا وين والزواج وين؟ خلني ساكت هنا.
2: إيش فيك خايف؟ ترى الطب تقدم، في وايد فيتامينات تعطيك الثقة بنفسك.
1: والله رحت بعيد يا نايف، من شكالك الحال؟ ليش ما تسد حلجك وتسكت؟ إيش فيك؟ رحت ترى بعيد، ظاهر كلنا يرى الناس بعين طبعه.
3: وي لا يكون مريض، اشوف محله مقفول، العاده ما يسكر المحل. ربي متى بيرجع؟ مو كاتب متى بيرجع؟
2: اختي لا، مكتوب على القطعه، انت ما قريتي؟
3: ها؟ لا نظارتي مو معاي، ايش كاتب؟
2: كاتب سأعود بعد ربع ساعة.
3: أنا أقول ما العادة يسكر.
2: الظاهر القصاب بنت حلال، لا زباين وايد.
3: هذا اسمه موسى، القصاب معروف عندنا الكل يتعامل معاه، ما عنده غش. اللحم اللي ييبع عربي، ما يتعامل مع الاسترالي، خرفانهم، بدل الجفل له عصعص، اللي الواحد ما يعرف الخروف من الكلب عزكم الله.
1: يستاهل نتعامل معاه، ننطرش ورانا عاد.
3: هو ما له عادة يتأخر، بيته قريب من محله.
1: انت دائما تشترين منه؟
3: انا وكل الفريج يشترون منه. موسى لحمه طري، ما يجيب لحم بايت.
1: يبين خوش لحم عنده، وعيونه حلوه بعد، ويه حلو بعد، وشعره ينن.
3: شلون؟
1: قصدي الخروف.
2: انت ايش قاعد تقول؟ عيونه وشعره وويهه؟
1: مبين الخرفان اللي عنده اللي يجيبهم حلوين، والمحل نظيف مرتب. يشرح الصدر.
3: زين استاذ، ولا عليك امر، اذا بتنطرونه قولوا له يا مدام مستوره، وتبيك تطرش لها فخذ لحم وكيل وقلوب.
1: حاضر وممنون. عده يدل بيتكم؟
3: اي ما يضيع. هو يعرف كل اهلي ويدل البيت. هذاك بيتنا اللي بابه أصفر.
1: يا الخريطي. لا ثبتنا، لا مدام يدله، وإحنا مدلينا مرة واحدة، خاف يضيعه أدليه مرة ثانية. مع السلامة يا مدام مستورة.
3: حو، إيش عرفك باسمي؟
1: توش قلتي قبل شوي، إذا ياه قول له مدام مستورة توصيك على فخذ لحم وقلوب.
3: إيه صج نسيت.
1: يبا أي شيء تبينه ترى أنا تحت أمرك.
3: شكرا جزيلا أستاذ.
1: أيوب بكوع.
3: مع السلامة يا أستاذ بكوع.
1: حفظك الله، إن شاء الله حفظت اسم العائلة بعد بكوع، هذه بادرة طيبة.
4: يا ربي ما أدري شو أسوي، ما بيدي حيلة ولا عندي أحد أشكيله غيرك يا مستورة.
3: أنت الله يهداك، وايد طولت السالفة وهي قصيرة.
4: إيش تبيني أسوي؟ كل ما جيت أفتح موضوعي معاه تهرب وغير السالفة.
3: شوفي عاد، هالمرة حطي الحروف على النقاط.
4: أنا ذهبت النقاط بس ما لقيت الحروف.
3: قولي للناس قاموا يسمعوني كلام، وصرت علج بحلوج حريم الفريج، يشوفوني يومية عندكم أنا أقلها الأكل كني دليفري المطاعم، قاصرني سيكل بس.
4: أي والله منها تحيلي ولا مبين بعينه.
3: أنت متأكدة من حبه لك؟
4: والله ما أدري، عمره ما سمعني كلمة، عمره ما قال لي يا عواشة، كل أوامر، هاتي كذي، حطي كذي، شيلي ذاك، روحي مني، غسلي الزل، خمي الحوش، سندده، انقنقنده، بمبمبه.
3: وعلي لاعب بحسبتك. شوفي عاد، هذا ما يجي براسه إلا أم سلامه.
4: هو ومن هي هذه بعد أم سلامه؟
3: أم الطبوب، شغلها وحدة بوحدة، بتخلي خروف يبندع يبندع باسمك.
4: وينك عنها كل هالمدة؟ واللي يسلمك طلعيها من تحت القاع. تكفيني مستورة، تكفيني.
3: خلاص خلي السالفة علي، على قولة القايل مال الصلايب الله هلها.

0: أنا ما أدري وزارة التربية إيش لاقي في الإنسان، ليش ما يطلعون تقاعد؟
1: وعبد المطلب هذا تعتبر إنسان؟ وإحنا وين ما نروح ما عندنا سالفة غير سالفة عبد المطلب والمدرسة. عبد المطلب ترى من لينا
0: شو نسوي؟ راعبنا راعبنا يا أخي راعبنا. أنا ساعات تخيل لي إنه يمشي وراي وين ما أروح وراي. ألو؟ نعم. هلا هلا هلا برازي. الله يهداك، اليوم يمعه، لازم نرتاح شوية في اليوم، نقعد مع الأهل نحسسهم بالجو العائلي.
2: أي أهل؟ ها أنت التقيشم، أنت تدري إن أهلي كلهم بلندن. تعال بس تعال، تعال بيك ضروري.
0: تبيك ضروري؟ يعني أنا بس الحقيقة عندي الأستاذ أيوب عازم على الغدا اليوم.
2: جيبا وياك وتعال وتغدوا عندي وخلوا غداكم حق العشاء. يلا زين، يلا لا تتأخر.
0: أحاول أقنعه، إن شاء الله إن شاء الله. الله يحييك.
1: هذا زاد على مديرنا عبد المطلب، صار لزقة ثانية. إحنا أهلنا مو قاعدين نطيعهم بشيء. المساكين هذا على الحلال اللي عنده، أنا أشوفه طرار نفسيا هذا.
0: لا هذا إنسان مسكين، صدق إنه غني لكنه يشعر بالوحدة، ما عنده أحد يعطف عليه. أقول إيش رأيك نروح نتغدى عنده؟
1: لا يبا لا لا لا أنا ما أعرفه، روح أنت بروحك، أنا ما أعرفه، وأنا أروح عنده له لتغدى وياهم بالبيت.
0: أنت وايد حساس الله يهداك. يبا تعال اسمع سوالفه، تعرف عليه، ترى الريال طيب وايد وخدوم.
1: يا معود أنت تقول لي يومية عنده مشكلة، مشكلة مع الموظفين اللي عنده، وأنا ترى مالي خلق المشاكل، وأنا مالي خلق المشاكل، من الله خلقني، وتروح تدور لي مشاكل، اللي فيني كافيني الله يهداك.
0: أنت ايش عليك من مشاكله؟ قوم قوم قوم قوم، علشان يمكن أحتاجك مشكلة من مشاكله. قوم
1: يا أخوي. أنا استحي استحي أروح أتغدى عند واحد أول مرة أشوفه.
0: أنا على طول أكلم عنك، بعدين لزم علي أخذك معاي. قوم قوم قوم، لا تقعد تعقد الأمور، قوم. إيش دعوة الله يهداك بس مالي خاطر عندك. يلا قوم قوم، اسمع سوالف جديدة عليك، قوم غير جو.
3: يا بعد عمري يا مستورة يا حبيبتي، هونيها وتهون، ترى وايد تجار يوزعون بضايعهم على الناس مقابل ثقة منهم.
4: أنا ما أعرف أحد من تجار السوق، قلت عمة العيال لها معارف تساعدني.
3: أنزين غير السالفة.
5: تريزا يبي عصير الفراولة اللي تحبه عمتك مستورة بسرعة.
6: أوكي مدام.
7: الله يهداك يا برازي، ماكو داعي تتصل على استاذ نايف في حضر الريال، يوم راحته وقعد ويا هله.
2: انت مو شغلك، ولا تحط لي بالعيش بصل، انا امون عليه اجيبه وقت ما ابي، وهو بعد الله خير ما يرد لي طلب. بعدين لا تنسى انه هو اللي ماسك حساباتي الخاصه ويعرف كل صغيرة وكبيرة.
7: هالأمور الله يطول بعمرك أنا أعرفها أكثر من نايف، وهو نص دوام مو موجود هني. عندك المستشار، مستشار الشركة أستاذ أمين، هو خليه يحضر يفيدك أكثر، ومتمكن من الميزانية.
2: رجاء عبد الصمد، أنا راعي الحلال ومن حقي أدقق في حساباتي مثل ما أبي. عيل تخلوني أوقع شيك بخمسمائة ألف والمبلغ كله خمسين ألف؟ لا لا هذا شيء ما ينسكت عنه. لا شوف، لن ولن أطوف على الغلطة. هذه ما تطوف.
7: اسمعني الله يطول بعمرك، يعني طالما الإنسان يشتغل ويعمل بجد واجتهاد لابد أنه يخطئ.
2: ألو ها نايف، بشر وين وصلت؟ يلا يبا اسرع أنا بانتظارك.
8: قعدي قعدي يا ام وليد، وشوفي هالدراري اللي وصلتيني عليها. قعدي
9: شوف وريني.
8: ايه
9: واي واي الله عليك، ذوق ذوق يا نونون الزم ما علي رضات يا موليني.
10: يا بعد قلبي عواشه. انزين سمعي، دام هذا ذوقك وهذا شغلك هات شبال. ها هذا حسابك الاولي، سكرنا الحساب القديم
9: الحمد لله
10: خلص، الحين نبي نفتح حساب جديد.
9: اي صح.
10: انزين انا دفعت اللي علي صح؟
9: صح.
10: هايل، دفعي انت الحساب اللي عليك صح؟

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: أجفيتني يا الخل وفليت وانكرت عهد الماضي وياك، وشياك مني اللي تعديت ضرب الهوى وخلفت ممشاك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة.

0: التعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
1: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
2: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
3: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
4: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
5: حديث البيئة،
4: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوازن في النظم البيئية، أينما كانت هذه النظم البيئية، في البحر، في اليابسة، في الجو، في أعماق المحيطات، كلها لها قصص مختلفة وتدور في الدائرة الخاصة فيها، كما تدور الأقمار والنجوم والكواكب حول بعضها البعض بشكل سريع جدا، لكنها لا تتصادم، لأن الخالق سبحانه وتعالى وضع كلا في مساره وكلا في فلكه ويصبح بطريقته الخاصة، كما هو الحال في الشبكات الغذائية. أعطينا مثال عن الأسود بحدودها الجغرافية للصيد، وهذه الحدود قد يصطاد فيها الفهود، يخطف فيها غزال، لكن هذا النظام الأسود يمشي على الأسود وتحترم الأسود. الحيوانات الأخرى ما تعرف أنه أنت حاط هذه الحدود، أنت هذه حدودك. الفهد جاي شاف غزال أو ضباء، يصطاد هذه الغزال ويتوكل على الله، انتهت قصته. الضباع تأتي لتأكل من بقايا ما تترك الأسود، والأسود لا تمنعها، تمنعها في البداية لكن لا تمنعها من المخلفات، تترك لها المخلفات، هذا دورها في الطبيعة. مع أنه شبكة غذائية مختلفة، عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تبدأ تتجاوز حدودها، حدودها أن تتغذى على مخلفات الأسود. عندما تنتهي الأسود من وجبة معينة تأتي الضباع وتتغذى على الجلد، تتغذى على كل البقايا يعني الفريسة، وتتغذى حتى على العظام ذاتها. يعني الضباع عندها قدرة على تحطيم العظام والتغذي عليها، وعندها قدرة على هضم هذا العظم. لذلك أسنان، سبحان الله، أسنان الضباع لا تتوقف عن النمو، تنمو، وإذا سقطت واحدة تنمو أخرى، لكن الأسد إذا سقط الناب ينتهي مستقبله. فكيف الله سبحانه، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق قدرات معينة مع هذا لأنه له دور معين، لكن عندما يزيد عدد الضباع عن العدد الطبيعي تكون المخلفات غير كافية، فتضطر الضباع أنها تهاجم على الأسود أثناء غذائها، وهذا يحدث حركة عكسية فتهجم عليها الأسود فيخفف من عددها، وهكذا. هذا هو التوازن في النظم البيئية الذي يحدث، وهذه النظم البيئية ذاتها يعني تؤثر على حياة الإنسان في بنغلاديش مثلا، أو في القطب المتجمد الشمالي في بنغلاديش أثناء العاصير التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، أو في المحيط المتجمد الشمالي أثناء تكون الجليد على الرعي، وغيرها من التفاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء، بين جنوب الصحراء وبين الصحراء في الشمال، هذه حركات الرعي التي تحدث. كل هذه التفاصيل ضمن منظومة النظم البيئية، ضمن المسارات التقليدية التي وضعت لهذه الكائنات الحية، وضمن الواجبات والمهام التي وضعت لهذه الكائنات الحية حتى تنفذها. البعض يبدأ أثناء الجفاف، البعض يبدأ أثناء المطر، البعض يبدأ بعد المطر، وهكذا تستمر الحياة ويستمر التدافع على كوكب الأرض لتتشكل هذه التحفة الجميلة جدا، الإعجاز الرباني الرائع للغاية الذي يحدث في أعماق المحيطات أو في الشعب المرجانية أو في رحلات الهجرات الكبرى التي تحدث للكائنات الحية، سواء كانت البحرية أو في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الرنة أو هجرات الحيتان الحدباء أو حيتان العنبر في بعض مواقعها، أو حتى الأسود والفهود وتتبعها للقطيع في محمية سيرنجيتي ومسايا مارا في أفريقيا جنوب الصحراء، أو حتى هجرات الإنسان التقليدية في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية.

0: هي كلها عندما ينتقل البدو من مكان إلى آخر ومن خلف الماء وخلف الكلاء وخلف المطر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
2: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
3: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
1: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
2: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
1: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
3: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هينزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
1: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
1: أبراهام جوبي.

0: كان خبر موت النخذة سليمان أمرا صادما لإبراهيم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن كيف كان ذلك؟ لقد كانت صحته في تحسن عندما تركته.
2: لقد اشتد عليه المرض البارحة وحل أجله رحمه الله.
3: ليس لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وغفر.
1: رحمة الله عليه.
3: الإنسان ترابي في هذه الحياة يا بني، وهو ليس سوى مسافر سيعود إلى موطنه في التراب، آجلا أم عاجلا، ولن يترك خلفه سوى أعماله. فهنيئا لمن ترك ذكرى طيبة بين الناس.
4: لقد كان رجلا طيبا وكريما، رحمه الله.
0: ذهب إبراهيم للعزاء فوجد طاقم السفينة من رفاقه وهم في حزن شديد، وكان بعضهم يبكي بحرقة وألم، فكل واحد يحتفظ بذكرى طيبة عن النخذة سليمان. كان إبراهيم أكثرهم تأثرا، فقد كان النخذة كالأب الروحي إليه. عاد بعدها إبراهيم ليحبس نفسه في غرفته ولا يخرج منها إلا ليأكل أو يطيب خاطر والده، ثم يعود بعدها إلى الصمت المطبق.
2: إلى متى ستبقى هكذا يا إبراهيم؟ أنت تبتعد عنا بروحك، انظر كيف أصبحت كالشبح. هل ستترك الوجع يقتات منك طيلة حياتك؟ لقد أدميت قلبي وقلب والديك.
1: أنت لا تعرفين مكانة هذا الرجل في قلبي.
2: بل أعرف وأشعر بذلك، لقد أخبرتني مرارا أنه صاحب فضل كبير عليك، وقد علمك فنون الإبحار وهيأك لتكون نخذ في المستقبل. ولكن لو قدر له أن يعود إلى الحياة فلن يرضى أن تفعل بنفسك ما تفعل ويراك على هذه الحالة. إبراهيم، اترك حزنك يا إبراهيم أرجوك، وانطلق لطموحك. الحياة لا تتوقف بموت أحد ما مهما كان عظيما.
1: آه يا سلوى، أنا أفتقده.
2: الكل يفتقده. ضعه في قلبك وضميرك ليكون مثالا لك وملهما في كل وقت.
1: هل كان يشعر بدنو أجله عندما طلب مني أن أسدد ما عليه من دين؟ هل يشعر الإنسان باقتراب أجله فتحتشد كل حواسه لتعطيه رسائل بدنو الأجل؟
2: لقد أخبرتني جدتي أن الإنسان يشعر بذلك حقا، تتحرك تصرفاته بلغة سرية غريبة، ويسميها بعض الحكماء بصحوة الموت.
1: ليتني لم أنم تلك الليلة عند سلام بن حمد.
2: لا تلوم نفسك يا أبا جنة، هذه أقدار لا نملك نحن القدرة على التصرف بها أو تغييرها. هيا هيا اخرج معي واغسل وجهك بالماء واجلس مع والديك، إنهما في أشد القلق عليك.

0: اعتاد إبراهيم الجلوس أمام البحر متأملاً القوارب والسفن العابرة، ويرى النوارس وهي تطير وتحوم هنا وهناك. مضى شهران وهو على هذه الحالة، يشعر أنه يولد من جديد، وهو يرى الأمواج تتعانق مع بعضها حتى تصل الشاطئ، وكأنها تدعوه لركوب البحر من جديد.
1: ماذا تفعل هنا أيها النخذ الشجاع؟
2: أهلا يا يعقوب، أهلا بك. لا شيء، أتأمل زرقة البحر كما ترى.
1: يبدو لي أنك تحب البحر يا صديقي.
2: يا له من استنتاج ذكي.
1: هل تحب البحر؟
2: آه يا صديقي، البحر هو من يطفئ لهيب الروح إلى الحرية والانعتاق من هموم هذه الدنيا ومآسيها. انظر، انظر إلى هذه البيوت البسيطة القريبة من البحر يا يعقوب.
1: ما بها؟
2: لو خيرت أهلها بين قربهم من البحر أو أن تعطيهم بيوتا فخمة في أماكن بعيدة عنه، لرفضوا وآثروا البقاء في بيوتهم رغم فقرهم وبساطتها.
3: أخي إبراهيم، لقد جئت لوداعك.
2: تودعني يا يعقوب؟ إلى أين؟
3: لقد أخبرتك من قبل بأني سوف أذهب إلى أمي وجدي في صور.
2: يا يعقوب، لماذا لا تبقى هنا معي؟ لما أنت مستعجل بهذا القدر؟ أنت تعرف أنك غال علينا. اسمع، ما رأيك أن تسافر معي إلى السواحل؟ لقد سبق واقترحت عليك ذلك. سنكون هناك معا، وأنت تتمنى دائما الذهاب إلى هناك.
3: لقد غيرت رأيي، زنجبار بعيدة جدا، وأنا لست من عشاق البحر مثلك، ولا أقوى على فراق عمان فترة طويلة.
2: قد يحالفك النجاح هناك يا صديقي، كثير من الشبان قد رحلوا إلى هذه الوجهة.
3: أريد مكانا أستقر فيه يا إبراهيم، وأشعر أنني إنسان أعامل باحترام.
2: أفهمك.
3: سوف أستقر مع جدي، إنه رجل طيب ولديه دكان صغير في صور. سوف أساعده إلى أن يوفقني الله في عمل ما.
2: ماذا يمكنني أن أقول؟ سأفتقدك يا صديقي.
3: أعاهدك يا صديقي بأنني سآتي إلى السويق وأزورك هنا في الخضراء.
2: ومتى سوف تسافر إلى صور؟
3: السفينة سوف تبحر هذه الليلة.
2: يا إلهي، لماذا لم تخبرني قبل ذلك؟ لما أخفيت الأمر عني؟
3: أخفت أن تلح علي وتقنعني بالسفر معك أو البقاء هنا. صديقي إبراهيم، اسمح لي الآن بالذهاب كي أجهز ما أحتاج إليه.
2: لا أعرف ماذا أقول. سوف أكون في الفرضة لتوديعك. أخبرني، متى سوف تتحرك السفينة؟
3: بعد صلاة العشاء مباشرة.
2: حسنا، اذهب الآن واستعد، سوف نلتقي عند الفرضة بالقرب من الزورق الذي سيحملك إلى السفينة.
3: حسناً.

0: كان خبر رحيل يعقوب مؤلماً وصادماً كخبر وفاة النخذة سليمان. بعد أن تناول طعام العشاء صامتاً، ذهب مسرعاً إلى الفرضة لوداع صديقه. وجد هناك الكثير من الناس بين راحل ومودع، يخيم على وجوههم القلق والخوف والأمل. وبينما كان يبحث بين الناس عن صديقه، فوجئ بيد تلمس كتفه. حين التفت، وجد صديقه يعقوب بابتسامته المشرقة.
1: أرجو أن لا ينسيك عملك مع جدك في صور إخوتك هنا ووالدك وأصدقائك أيضا.
2: شكرا لك يا إبراهيم، وعاهدك بأني لن أنسى، وأعلم أنني سوف أزورك هنا في يوم ما مع زوجتي وأولادي
1: بإذن الله،
2: وسوف تكون زوجتي حتما أجمل من زوجتك.
1: يا أحلامك.
3: جميع الركاب إلى السفينة، هيا يا يعقوب.
2: أستودعك الله يا أخي.
1: رافقتكم السلامة يا صديقي، كنت تاجرا ناجحا
2: بإذن الله. وأنت أيضا كن نوخذ بارعا وشجاعا. سوف أعود إلى هنا وأهنئك بعودتك سالما من السواحل
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: ابتعد يعقوب وركب في الزورق الذي سار بهم نحو السفينة الراسية في عرض البحر. وقف إبراهيم واجما حزينا وهو يتأمل الزورق وهو يبتعد حاملا أجمل وأطيب أصدقائه. سالت من عينيه دمعتان. فجأة سمع صوتا يناديه. التفت فإذا هو النوخذة حمد بن سيف.
1: إبراهيم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا نوخذة حمد.
1: لقد أردت فقط تذكيرك برحلتنا إلى السواحل. ستكون ساعد الأيمن في هذه السفرة.
2: أنا مستعد يا نوخذة حمد إن شاء الله. أشكركم على ثقتكم بي.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، الجميع يذكرك بالخير.
2: جزاكم الله خيرا.
1: يكفي أن النوخذ سليمان رحمة الله عليه قد أثنى عليك كثيرا.
2: رحمة الله عليه. ومتى السفر نوخذ حمد؟
1: السفر غدا إن شاء الله تعالى.
2: غدا؟ لكني أعرف أن السفر بعد 3 أيام وليس غدا. لماذا هذا التغيير المفاجئ؟
1: يا بني، اعلم أنه عندما يكون البوم ليس ملكك فالأمر لا يكون دائما لنوخذة البحر.
2: هل سيكون معنا نوخذة الحلال؟
1: نعم، إنه أحمد بن مزيان، وعلينا أن نوازن بين قيادتنا ورغبات هذا المالك. مالك؟
2: أقسم بأنه لولا أن هذه السفرة هامة وضرورية لي لما ذهبت مع هذا الرجل، لكن سوف أصبر وأحتمل لأكتسب الخبرة في السفر إلى السواحل.
1: نعم، سوف أعتمد عليك يا إبراهيم. لا تقلق، سأكون أنا في الواجهة وستكون أنت المقدم في البوم، وسوف أستعين بك في بعض الأمور التي تخص النواخذة.
2: أنا طوع أمرك، وإذا أردتني بين طاقم البحرية فلا مانع لدي.
1: أمثالك لا يكونون إلا نواخذة. جميع الناس تعلم أنك قدت السفينة من البصرة إلى هنا. أنت خلقت للقيادة يا بني.
2: جزاك الله خيرا، هذه شهادة أعتز بها يا عم حمد.
1: هيا اذهب إلى البيت وجهز نفسك للسفر.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، هل ودعت صديقك يعقوب؟
0: نعم يا سلوى،
1: أتمنى له التوفيق إن شاء الله.
0: بإذن الله. حين كنت في وداع يعقوب قابلني الناخذ حمد بن سيف الذي سوف يقود السفينة من هنا إلى السواحل، تم تقديم السفر.
1: لا تقل هذا أرجوك.
0: بل قد تم يا سلوى.
1: ومتى السفر؟
0: غدا مساء.
1: غدا؟
0: نعم.
1: لما هذه العجلة؟ لم نشبع من رؤيتك بعد.
0: سوف تشبعين من رؤيتي يا أم جنة، وستملين منها بعد أن أعود من هذه الرحلة بإذن الله.
1: عدني بأنك لن تذهب مرة أخرى إلى السواحل.
0: أعدك.
1: وهل من الضروري أن تذهب إلى السواحل؟ المسافة بعيدة والبحار خطيرة، والمكوث هناك يحتاج إلى وقت طويل لانتظار موسم العودة. هل تكفيك الأماكن القريبة من عمان؟
0: يا أم جنة، يا أم جنة، شرق أفريقيا هو البوابة الواسعة لأكون من النواخذة المتمرسين أصحاب الخبرة. بعدها سيكون إبحاري إلى الموانئ القريبة حتى أكون قريبا منكم.
1: لن أكون عائقا بينك وبين طموحاتك يا أبا جنة، مع أن قلبي وروحي يتمنيان أن تبقى قريبا مني. متى سوف تبلغ والديك؟
0: سوف أذهب إليهما الآن.
1: وفقك الله ورفقتك السلامة، وأعادك الله إلينا غانما سالما إن شاء الله.

0: في مساء اليوم التالي وقبل السفر بساعات، أحضرت أم إبراهيم الدفتر الذي يكتب فيه إبراهيم قبل كل سفرة.
1: اكتب يا بني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اكتب التاريخ.
2: حسنا يا أمي.
1: اكتب.
2: كتبت.
1: اكتب ذاهب بتوفيق من الله.
2: ذاهب بتوفيق من الله ورضا الوالدين. كتبت.
1: هات الدفتر يا بني، سيكون بالحفظ والصون، فليحفظك المولى الرحمن الرحيم في حلك وترحالك. اذهب في رعاية الله يا ولدي الشجاع.
3: اسمع يا بني.
2: نعم يا أبي.
3: أنت تعرف أنني قد خبرت البحر قبلك ورحلت إلى موانئ قريبة وبعيدة.
2: وبما توصيني يا أبي؟
3: أوصيك يا بني بأن تكون حكيما وصبورا وشجاعا. إياك والخوف وقت العواصف والشدائد، فالخوف يمنعك من التفكير السليم. واعلم أن البحارة ينظرون إليك دائما كقدوة لهم ويستمدون الشجاعة منك.
2: وهو كذلك.
3: اجعلهم يشعرون أنك واحد منهم وغيور على راحتهم ومصلحتهم، وهم يثقون بك حين تثق بنفسك.
2: نعم.
3: لا تيأس أبدا من رحمة الله.
2: ونعم بالله.
3: واعلم أن اشتداد المصائب يؤذن بزوالها، واعلم أن الله معك في كل مكان.

0: غادر إبراهيم باتجاه الفرضة. كان يسير وهو يلقي نظرة الوداع على تلك البيوت المنتشرة على طول الساحل. وصل السفينة فقام بتحية نوخذ حمد.
1: أهلا يا مقدم إبراهيم، هيا اذهب وتفقد دبوس السفينة.
2: حاضر.

0: كميات الماء والطعام قليلة يا نوخذ حمد.
1: أعرف أعرف، ولكنها تكفي للوصول إلى صور.
0: لكن الركاب كثيرون والبضائع كثيرة أيضا.
1: هذه أوامر مالك السفينة.
0: هذا أمر سيء، يبدو لي أن هذا المالك لا يهمه سوى الربح.
1: اذهب يا إبراهيم وعرف البحارة بك وتعرف عليهم. هيا، إياك أن تتهاون معهم، واجعلهم يخافونك ويطيعون أوامرك دون مناقشة.

0: أبحرت السفينة وكانت الساعات طويلة، إذ لم يجد طاقم السفينة فرصة للراحة أو الجلوس، فقد كان النوخذ حمد كثير الصراخ وإصدار الأوامر على البحرية.
1: أديروا الأشرعة إلى اليسار، سوف نتوقف في ميناء مسقط.
2: لكن وجهتنا الرئيسية هي صور يا نوخذ حمد.
1: أعرف، لكن نوخذة الحلال أحمد بن مزيان طلب الوقوف في مسقط وأصر على ذلك.
2: ولماذا فعل ذلك؟
1: سوف يقوم ببيع بعض البضائع ويبادل بعضها ويأخذ ركابا آخرين.

0: تزودت البوم في مسقط بالماء والطعام، كما تمت حمولتها ببضائع أخرى، وانطلقت بعدها من جديد باتجاه ميناء عدن. كان المقدمي إبراهيم في قمة النشاط والعمل، فتارة يدير الدفة، وساعة هو المقدمي الذي يشرف على الطعام وتقديمه في أوقاته للركاب. في غرفة القيادة كان النقاش محتدما بين النخذة حمد ونخذة الحلال أحمد بن مزيان.
1: يجب عليك أن تتوقف في صور لأخذ مزيد من الركاب والبضائع.
2: لا أستطيع، سوف تكون الحمولة أكبر من طاقة السفينة، وهذا سوف يبطئ سيرها ويؤخرنا عن الوصول إلى عدن.
1: أنا المالك وأنا أصر على الوقوف في صور.
2: ما رأيك أن نحتكم إلى المقدم إبراهيم؟ فقد أحسن كما رأيت في قيادة البحارة وأرضى جميع الركاب.
1: أوه لا بأس.
3: يا عباس، عباس.
4: نعم يا نوخذ حمد.
3: اطلب من المقدم إبراهيم أن يأتي فورا إلى غرفة القيادة.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
5: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
12: في جوهر الأحداث الثقافية
13: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
12: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
14: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
12: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
15: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
12: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
16: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
12: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن أحد رواد العمارة المعاصرة، أحد رواد العمارة العالمية، اللورد المهندس المعماري نورمان فوستر، وراح نتحاور يعني عن فلسفته في العمارة وآلية تعامله في تصاميمه مع الهويات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الخليج العربي. وفي هذا راح نتحاور مع يعني واحدة من المعماريات التي أشاد بهن اللورد نورمان فوستر بمشاريع يعني بمشروع تخرجها بدرجة الماجستير، ونال على إعجاب نورمان فوستر، وهي اليوم تعمل في نورمان فوستر وشركاء للاستشارات المعمارية كمعماري مشارك. اسمحوا لي باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا من مقر إقامتها من لندن، المهندسة المعمارية العراقية سالي بنت جمال بدري. طبعا المهندسة سالي تخرجت بدرجتي البكالوريوس والماجستير في العمارة من كلية AA، هذه واحدة من أعرق كليات العمارة في العالم، والتي خرجت يعني جهابذة العمارة مثل زها حديد. وفور تخرجها يعني أظهرت نجاح منقطع النظير، توجت بجائزة تقديرية في فئة جائزة رفعت الجادرشي للعمارة عن مؤسسة تميز المعمارية، وأيضا يعني خبرتها عملت في اليابان، عملت في العراق، عملت في الأردن وفي منطقة الخليج وفي ألمانيا، وحاليا في لندن في مكتب نورمان فوستر. فيسرني ويشرفني أن أرحب بك المهندسة سالي في صوت العمارة.
2: أهلا أهلا فيك أستاذ علي، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة لبرنامج صوت العمارة اللي يبث من سلطنة عمان إلى كل الوطن العربي. بالبداية أحب أوجه تحية كبيرة جدا لشعب سلطنة عمان، البلد اللي سمعت سابقته بالكرم والطيبة والأصالة. يسعدني اليوم أكون متواجدة وياكم حتى نتكلم عن تجربتي بالعمارة وعن العمل في فوستر أند بارتنرز وعن فلسفة المعماري لورد نورمان فوستر.
1: شكرا جزيلا لك مهندسة سالي على قبولك الدعوة أولا، ويشرفنا أنك تكوني هنا، وكنت أتمنى أنك تكوني موجودة في بلدك الثاني عمان، ولكن لبعد المسافة يعني نجري هذا اللقاء عبر الاتصال الصوتي من محل إقامتك هناك في لندن. وقبل لا ندخل في موضوع الحلقة، خلينا شوية نقترب من شخصيتك أكثر مهندسة سالي. هذا السؤال وجه يوما ما إلى المهندس العراقي الكبير محمد مكية، سألوه قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، ومع هذه السيرة الذاتية الزاخرة وفي عمر مبكر حسبي أنك واحدة من المعماريات التي أثبتن وجودهن وأنت من الناجحات. فأخبريني عن سبب التحاقك إلى هذا التخصص وامتهانك العمارة.
2: شكرا لك علي على هاي المقدمة الرائعة. أما عن سبب دخولي للعمارة، فبصراحة البداية كانت من البيت. أنا نشأت بعائلة هندسية، والدي مهندس مدني، وكبرت دائما ببيت وحوارات مرتبطة بالبناء والعمارة من وأنا صغيرة. ولكن الأهم من هذا كله هو نشأتي بلدي العراق، البلد الغني بتنوع الحضاري والجغرافي، الثقافي، البيئي، والناس أهل العراق من جميع الأشكال والأديان. لما كنت طفلة وبسبب ظروف العراق، ظروف البلد بوقتها، السفر خارج البلد كان محدود، لكن كنا نسافر كثير داخل العراق نفسه. وأثناء سفرنا كنا نمر بمواقع أثرية، ومن ضمنها الزقورة، الزقورة اللي في بغداد. أتذكر وأنا طفلة لما رحنا أول مرة زرنا وشفنا الزقورة، حسيت فعلاً يعني عقلي كان راح يوقف من جمال ورهبة وعظمة هذا الصرح العظيم، هذا الصرح الحضاري العظيم اللي انبنى قبل 4000 سنة. وبقينا بفترة طفولتي أن سافر ونتنقل بين مدن العراق، ننزل للبصرة بالجنوب، نشوف بيوت البصرة بطابعها الخاص المختلف عن بيوت بغداد، بعدين نروح للهوار نشوف الناس بانين بيوتهم من القصب، الجزر العائمة المبنية من القصب. كان فعلا أيضا شيء ساحر، ألهمني، ألهم فكرتي ونظرتي وتخيلي وتصوري عن الطريقة اللي الناس يبنون بيها بيوتهم. وإذا نكمل الشمال العراق، الجو بالشمال شوية أبرد، فأيضا نلاحظ أن نمط البناء مختلف. هاي التغيرات كانت دائما تثير فضولي، كنت أتساءل شلون وليش كل منطقة تبني بطريقة مختلفة. فكنت دائما أفكر أيضا شلون الناس تبني بيوتها بطريقة فطرية بعيدا عن الهندسة، اللي هي العمارة بدون المعماريين، البناء بطريقة فطرية. فمن هنا، من كل هاي الأفكار، بدأ شغفي، بديت أبحث عن البيئة المبنية، مو بس من ناحية تصميم معماري، بس كوسيلة لفهم العلاقة بين الإنسان والمكان.
1: إذن يعني أنت شغفك بتخصص العمارة بدأ بفترة مبكرة من العراق، يعني اللي كانت مليئة بالكثير من الشواهد المعمارية الضاربة القدم في التاريخ. ذكرت الزقورات، يعني هي نوع من الأهرامات. اليوم الناس ما تعرف إلا أهرامات مصر والفراعنة، في حين حضارة بلاد ما بين النهرين يعني هي موازية للحضارات التي قامت على ضفاف النيل. فخبرنا شوية عن يعني الزقورات العراقية وهذا النوع من الأهرامات.
2: الزقورة هي واحدة من أقدم وأهم النماذج المعمارية بالتاريخ، وتحديداً بحضارة وادي الرافدين. هي كانت الزقورة تبنى على شكل هرمي متدرج وتصعد نحو السماء، وكأنها جسر بين الأرض وبين السماء. أهم زقورة حالياً معروفة اليوم هي زقورة أور بجنوب العراق، قريبة من مدينة الناصرية، وهي معبد للإله نانا، إله القمر. اللي يميز الزقورة هو مو بس شكلها، لكن فكرتها. هي تمثل الطموح البشري للارتقاء أو للوصول إلى السماء. فإذا ننظر لها من زاوية معمارية، فهي أول مثال واضح على تنظيم الكتل والفراغ. والأهم من هذا هو استخدام الزقورة للمواد المحلية من ذاك الوقت. يستخدمون المواد المحلية مثل الطابوق بطريقة جداً ذكية، حقق الثبات والجمال بنفس الوقت. فبالنسبة إلي الزقورة هي تمثل بداية العلاقة بين العمارة والروح، بين المادة والفكر، الفكرة نفسها.
1: طيب يعني مع هذا الافتتان بالتاريخ ويعني وعبق الحضارة العراقية، يعني يحيط بك من عمر مبكر الذي يعني يتوقع أن المهندسة سالي راح تشتغل في مجالات التراث والحفاظ والعمارة التاريخية أو تاريخ العمارة، في حين اليوم يعني أنت التحقتي للعمل في مكتب نورمان فوستر اللي هو أيضا واحد من المكاتب العالمية المعروفة، ولكن ما توجههم تاريخي. فإيش سبب التحاقك للعمل في مكتب نورمان فوستر؟
2: نعم، هلأ بعد ما خلصت دراسة الماجستير من الـAA في لندن، كنت فعلا عندي رغبة أتعلم من بيئة عالمية تفكر بالعمارة بشكل شامل، وأكد على فكرة الشمولية بالتصميم. يعني نفكر بالتصميم مو بس كشكل جميل، لكن كمنظومة إنسانية وتكنولوجية متكاملة. فبعد ما اشتغلت بدول مختلفة ومتعددة مثل الأردن، العراق، ألمانيا واليابان، كنت فعلاً أبحث عن شركة أو مكتب في أفكار تجمع كل هاي التجارب وتحولها إلى فكر معاصر. فاللي جذبني بالبداية في مكتب فوستر and Partners هو قدرتهم على الربط بين الفكرة والواقع. بشركة عندنا كل مشروع يبدأ بسؤال أو بفكرة فلسفية ويتطور عن طريق عمل مشترك بين خبرة وفعل، خبرة وتميز بين خبرة المعماريين والمهندسين والمصممين والتقنيين إلى أن هاي الفكرة تتحول إلى واقع حقيقي، ونروح بعد ما ينبني المشروع ونزوره ونعيش تجربته. فالشيء الجميل بشركة Foster and Partners أنه رغم العالمية هما دائماً يحترم هوية المكان، ثقافة المكان.
1: راح ندخل في هذه التفاصيل أكثر في فلسفة نورمان فوستر، ولكن يعني قبل خلينا نعرف المستمعين من هو اللورد نورمان فوستر وليش يعتبر اليوم أيقونة معمارية معاصرة.
2: اللورد نورمان فوستر يعد اليوم واحد من أبرز المعماريين بالعالم، وغالباً يوصف أنه هو أيقونة العمارة المعاصرة اليوم. اللي ميز لورد نورمان فوستر ليس فقط حجم الإنجازات أو المشاريع المهولة بكل أنحاء العالم، لكن هو الفكر اللي تأسست عليه مدرسة نورمان فوستر. فكان دائما يقول لورد نورمان فوستر: بصفتي معماري أنا أصمم للحاضر مع وعي بالماضي ومن أجل مستقبل هو في الحقيقة مجهول. هاي العبارة تلخص فلسفة لورد نورمان فوستر وشلون العمارة هي حوار مستمر بين الماضي والحاضر والمستقبل المجهول. فعلا لهذا نلاحظ بالشركة تحول فكر لورد نورمان فوستر، تحول هذا الفكر كله إلى سياق مشاريع متأثرة بتاريخ كل بلد نبني به ومصمم من أجل مستقبل هذا البلد. أريد أكد أن أعمال لورد نورمان فوستر تعكس التوازن باستخدام أحدث التقنيات، لكن احترام المكان وذاكرته وتاريخه وهويته. ولهذا السبب يعتبر لورد نورمان فوستر اليوم ليس مجرد معماري ناجح، لكن هو أيضا مفكر إنساني غير الطريقة اللي ننظر بها للعمارة ودورها في بناء المستقبل.
1: نحن ليش خصصنا هذه الحلقة اليوم عن نورمان فوستر؟ يعني لأنه يعني أكبر المتاحف، يعني مثل مركز بومبيدو في فرنسا اللي استضاف إبداعات لفنانين كبار مثل بابلو بيكاسو وسلفادور دالي، يعني عرض أيضا التصاميم المعمارية للمهندس المعماري اللورد نورمان فوستر. وبحكم يعني أنت قربك من المؤسسة، يعني باعتبار أن هم غير ناطقين باللغة العربية، ارتئينا أن نحن نتعرف على فلسفتهم يعني من خلالك أنت. ولكن خلينا شوي نقترب إلى بيئة العمل في مكتب يعني يعتبر اليوم مكتب دولي. فأنت كمعمارية ومعمارية ناجحة ولك شخصيتك ولك يعني أيضا بصمتك الإبداعية، كيف ينظر إلى معمارية مثلك؟ يعني هل ينظر إليها كفرد مبدع ولها بصمتها ولها استقلاليتها وشخصيتها، أم يعني أنت مقيدة ضمن منظومة فكرية دقيقة ما تحتمل الاجتهاد الشخصي والنزعة الفردية؟
2: نعم أستاذ علي، هذا سؤال جدا جميل ومهم، بس أعتقد من تجربتي، أنا صار لي 5 سنوات أشتغل بشركة Foster and Partners، الجواب هو فعلا مزيج بين الاثنين. يعني في Foster and Partners نحن نعمل ضمن منظومة فكرية دقيقة، لكن الفرد هو جزء أساسي من هاي المنظومة. يعني الفكرة ما تجي من شخص واحد، تجي من حوار مستمر بين عقول مبدعة. الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، طبيعة الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، لكن يبنى على فكر أفراد. كل فرد بينا يعمل على مشروع محدد، عندهم قدرة وشغف ورؤية، رؤية ما وراء المألوف. لكن حتى نجمع هاي الأفكار كلها ونحطها سوا هي اللي تطلع مشاريع ناجحة. فهو فعلا فكرة الفرد ضمن هاي المنظومة الفكرية الدقيقة والجماعية.
1: طيب مهندسة سالي، يعني الآن مع هذه الفلسفة للورد أو المعماري نورمان فوستر، هو صمم عدد من المباني الزجاجية. طبعا هناك عدد من المباني المعروفة في منطقة الخليج، ولكن أنا شخصيا يعني مفتون ببرج سانت ماري في لندن، يعني هذا الشكل البيضاوي، وكثير من المباني الزجاجية أيضا الجميلة واللي اليوم تشكل هويات المدن وفيها فكرة شفافية. فهل يعني الاستخدام الشفاف للزجاج أيضا يعني هو موضة، ولا يعكس أيضا شفافية في فكرة، يعني في الفكرة المعمارية وفي فلسفتها وقادرين توصلوها للناس؟ هل هي مجرد شفافية في الواجهات كشكل، أم تتجاوز إلى الشفافية في الفكرة ومن الإمكان أن الناس يفهموا هذه الفلسفة من خلال الأعمال؟
2: أستاذ علي، طبعاً شكراً لأنه جبت اسم مشروع سانت ماري. أريد أحكي يمكن طرفة بسيطة عن هذا المشروع. هذا المشروع في لندن اسمه The Gherkin، الناس يعرفوه باسم The Gherkin لأنه شكله مثل الخيارة، فأطلقوا عليه اسم الخيارة. بس نرجع لموضوع الشفافية واستخدام الزجاج. في دائما طبعا انتقادات انه في استخدام كثير للزجاج وهل هذا ملائم للبيئة، لكن فعلا هو استخدام الزجاج هي فكرة فلسفية قبل ما تكون مادة معمارية. بالشركة نؤمن انه العمارة لازم تكون صادقة وواضحة بالفكرة وبالهيكل وبطريقة التواصل مع الناس. فالمشاريع الزجاجية مثل The Gherkin أو Saint Mary أو مقر بلدية لندن، هو مثل هاي المشاريع تمثل أداة لترجمة هاي الفكرة، فكرة الشفافية، فكرة الوضوح، فكرة إيضاح الهيكل للمشروع نفسه. فهاي الفكرة هي طبعا تعبر عن الانفتاح، والأهم هي تعبر عن التواصل بين داخل المبنى وخارج المبنى. وهي فكرة دائما تطرح نفسها كون إنه المشروع يكون جزء من المدينة أو جزء من المشهد المعماري. خاصة في بعض الأحيان نلاحظ إنه في مباني تاريخية مهمة، هاي المباني التاريخية دائما يجي المعماري يبني جنبها مبنى زجاجي. هو بالفعل الفكرة هي إنه أنت تمجد أو تقدس أو تعظم فكرة هذا المشروع بأنه أنت تعكس صورته على المبنى الزجاجي اللي دا تبنيه جنبه. فبمعنى آخر، الشفافية بشركة Foster and Partners هي حوار بصري وفكري بين العمارة، بين داخل العمارة وبين خارج العمارة. فهي تعكس فكر صريح وواضح، ما يحاول يتصنع أو ما يحاول يتخبى، بالعكس هو يكشف عن جوهر التصميم وعن العلاقة الإنسانية اللي تبنيها العمارة نفسها مع المحيط.
1: إذن هي ليست مجرد موضة يعني أو ترند يعني
2: يتبع. لا أعتقد، يعني
1: إنزين،
2: ما أعتقد أنها مجرد، بالعكس هي تعبير، طريقة للتعبير عن فكرة الشفافية.
1: إلى أي حد مهندسة سالي نورمان فوستر جريء في مسألة اختبار وتجريب الأفكار الجديدة؟ لأن اليوم نورمان فوستر أصبح علامة تجارية أيضا، وهذا يفرض عليه نوع يعني من الانضباط يعني المستمر والممنهج. فأيهما يعني أهم؟ هل هو النجاح التجاري والحفاظ على سمعة الاسم، أم من الإمكان يعني مثل ما كنا في مدارس العمارة المعماري دائما يعني في مختبر ويجرب الأفكار المعمارية دائما؟
2: نعم طبعا أستاذ علي، هذا سؤال جدا مهم، وهذا سؤال إحنا نطرحه على نفسنا بيني وبين زملائي بالعمل. طبعا أول شيء أحب أقول أنه زملائي بالعمل أو الموظفين اللي بالشركة يجون من كل أنحاء العالم، يتكلمون أنواع اللغات، كل شخص هو مختلف وفريد. بس إحنا أيضا دائما نطرح على نفسنا أنه الشركة صار عندها طريقة تصميمية محددة وهوية وعلامة تصميمية محددة، فلأي درجة إحنا نقدر نروح باتجاه الجرأة والتجريب؟ لكن بالحقيقة لما نجي ونشتغل على المشاريع، الجرأة والتجريب هم جزء أساسي من الهوية، من هوية Foster and Partners. لكن هاي الجرأة ما تكون عشوائية، بالعكس تكون دائما نابعة من فهم عميق للسياق وللتقنية وللمكان.

0: جديدة أو عن أنظمة إنشائية بالمشروع. فالسؤال اللي سألته أستاذ علي هو سؤال جدا مهم. ليش؟ لأنه عندنا انضباط ومنهج يحافظ على جودة العمل وسمعة المكتب العالمية، بس بنفس الوقت في جرأة وفي تجريب. ليش؟ لأنه احنا دائما نبحث عن الأفكار الجديدة، دائما نحاول نغير اللي تعلمناه ونطرق أفكار غير مطروقة سابقا. فشكرا على هذا السؤال، وجدا سؤال مهم. هو فعلا السؤال اللي لازم يسأله المعماري دائما لنفسه، وإذا كانت بشركة كبيرة أو شركة صغيرة، هو ما هي جرأتنا على التجريب؟ ما هي جرأتنا على التفكير خارج اللامألوف؟
1: هناك من المعماريين من يكررون أعمالهم، وهناك من يعتبر أن العمل قطعة فنية ولا يجب أن تتكرر، وفي كل عمل يعني يستكشف مواطن جديدة للجمال، وهذه يعني استكشاف الجمال يعني هي ما وصفت به المعمارية زها حديد، وأنت لك صورة مع زها حديد أنا أريدك تكلمين عنها بعد شوية. بس أثناء حديثك أنت ذكرتي عن موضوع الهوية مهندسة سالي، وذكرتي أنكم تروحوا إلى بلدان جديدة، إلى مدن جديدة، إلى دول جديدة. كيف تتعاملوا مع فكرة الهوية المحلية في تلك الدول؟ اليوم يعني التواصل الاجتماعي أصبح يعني يعزز من فكرة العولمة وأن العالم بيت صغير، في حين لا زالت الدول يعني تحاول تنويع استثماراتها خصوصا في المجال السياحي وتؤكد على الهويات الداخلية اللي عندها. فصار عندنا هوية عمانية، عندنا هوية عربية، عندنا هوية إسلامية. فلما تتعاملوا مع هذه الهويات المحلية كيف تتعاملوا في، أو المعماري فوستر كيف يتعامل معها؟
0: الهوية المعمارية موضوع العمارة الأهم. بالنسبة بفوستر بشركة فوستر أند بارتنرز، الهوية المحلية ما تفرض على المشروع. الهوية المحلية تستكشف من خلال دراسة المكان، من خلال فهم المكان، ومن ثم يبدأ التصميم. يعني دائما نبدي أي مشروع بفهم عميق للمكان، حتى إذا كان مثلا المرحلة التصميمية مدتها لنقول شهرين، إحنا شهر كامل بحوث عن المكان، هوية المكان، تاريخ المكان. فنعم العالم حاليا دا يتجه نحو العولمة، وهذا الشيء كلنا نعرفه، وأعتقد لا مفر من الموضوع. فنعم كلنا دا نتوجه نحو العولمة، لكن المكتب ما يسعى لخلق نمط واحد متكرر. بالعكس، عندنا كل مشروع مثل ما حكيت يبدأ من فهم عميق للسياق، المكان، الثقافة، طريقة عيش الناس. ولهذا تلاحظ دائما أنه مشاريع فوستر أند بارتنرز اللي بالسعودية تختلف تماما عن المشاريع اللي بالصين، تختلف تماما عن المشاريع اللي بأمريكا. وحتى إذا تلاحظ مشاريع فوستر أند بارتنرز من ضمن البلد نفسه تختلف من مدينة إلى أخرى. يعني تلاحظ مثلا مشاريع البحر الأحمر، مشاريع منتجعات البحر الأحمر بالسعودية تختلف عن مشاريع الرياض. فهذا كله جاي من فهم للثقافة والمناخ والناس المستخدمين لهذا المشروع، وبالتالي كل مشروع على بيئته الخاصة.
1: مهندسة سالي، هل في بصمة واضحة؟ يعني لما نشوف مشروع نعرف أن اللي صممه نورمان فوستر، مثل لما نشوف زها حديد، زها حديد اليوم تشوفيها في البرتغال، في براغ، تشوفيها في دبي، تشوفيها في يعني مركز حيدر علي في أذربيجان. أول ما تشوفها من بعيد نحن نعرف هذه زها حديد، ودائما ما تنتقد أنها هي يعني تأتي بالفلسفة التفكيكية وما إلها إلى علاقة بالمكان ولا تنتمي له. فأنتوا لما تدخلوا في بيئات عربية لا زالت تعتبر محافظة ومتمسكة بالتراث، يعني ذكرتي عندكم مشاريع في المملكة العربية السعودية وهي واجهة اليوم للعمارة الإسلامية، ذكرتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ذات يعني مناخ ثقافي اجتماعي عربي، وأنت يعني عندك يعني تجربة في الأردن وفي العراق في العمل، إلى جانب التجربة في شرق آسيا، اشتغلتي في اليابان واشتغلتي أيضا

0: في ألمانيا ولندن، فكيف نورمان فوستر يعني باعتبارك أنت معمارية عربية وفاهمة المناخ الاجتماعي العربي، هل فعلا هناك في محاولة حقيقية أن تفهموا الثقافة والاجتماع، أم هو مجرد تأويل بصري للتراث واستنساخ للعناصر؟ أريدك تخبرينا عن مشاريعكم في منطقة الخليج بالذات، إذا يعني هذا ما كان في أي تحفظ أو كشف لأسرار عملائكم.
1: بصراحة من تجربتي الشخصية داخل مكتب فوستر & بارتنرز، أنا صار لي 5 سنين مع الشركة، اشتغلت على مشاريع بالصين، بالوطن العربي، بأمريكا، وين ما تفكر اشتغلنا على مشاريع كثيرة، لأن المشاريع عادة تكون سريعة، فهذه فرصة طبعا ممتازة أن واحد يصير عنده تنوع بالمشاريع. لكن أقدر أقول بكل ثقة أنه التعامل مع المشاريع اللي بالوطن العربي فيها وعي واحترام كبير جدا للسياق الثقافي والاجتماعي، ما أعتقد هي مجرد تأويل بصري للتراث أو مجرد شكل، بالعكس. أكبر دليل على هذا الكلام هو أنه جزء كبير من زملائي عرب من الأردن، من فلسطين، من العراق، من السعودية، من الإمارات، من سوريا، بصراحة كلهم جدا جدا مبدعين. فالكل رايح برسالة، وهاي الرسالة هو إحنا ننقل تجربتنا العربية بهاي المؤسسة العالمية. أنا مثلا شخصيا اشتغلت على عدة مشاريع بالسعودية، وكل مشروع كان له خصوصيته. مثلا اشتغلت على إعادة تأهيل وتصميم مدينة خيبر، طبعا هذا المشروع الأقرب على قلبي. المشروع يجمع بين أحياء المدن التاريخية والبيئة الطبيعية المميزة والفريدة بمدينة خيبر. رحت يعني من خلال العملية التصميمية رحت أقل شيء 4 مرات الخيبر، مو بس أنا ومعي تيم كبير من المصممين. هذا ليش الزيارات كلها؟ حتى نفهم خيبر ما هي، ما تاريخها، من هم سكان خيبر، كم مرة قعدنا وتكلمنا وسولفنا مع أهل المدينة نفسها. ليش؟ لأن الأفكار التصميمية تنبع من أهل المدينة، لأنه هي فعلا عملية جماعية بين السكان والمستخدمين وبين المعماري. وأيضا عملت على منتجعات جزيرة شريرة بالبحر الأحمر اللي تتمحور حول الاستدامة، وفكرة تصميم 11 منتجع من منتجعات جزيرة شريرة كلها مستمدة فكرتها من جمال تصميم الشعب المرجانية، ألوان والتشكيلات الطبيعية للشعب المرجانية هي اللي انعكست على تصاميم هاي المنتجعات. وحالياً أنا أعمل على تصميم مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، اللي هو راح يكون أكبر مطار بالعالم من حيث المساحة والطموح المستقبلي. نلاحظ أنه نعم هذا المشروع هو مو فقط مشروع بنية تحتية، هو نعم مشروع مطار، لكن ليس فقط مشروع بنية تحتية ضخمة، هو مشروع رؤية متكاملة لمدينة الرياض، مشروع رؤية مستقبلية لمستقبل المطارات، مستقبل تصميم المطارات بالعالم. فهذا المشروع يجمع بين الإنسان والطبيعة التقنية. هذا المشروع فعلا عكس وترجم فهمنا المدينة الرياض القديمة، وانعكس فهم مدينة الرياض القديمة على تصميم مشروع مطار الملك سلمان الدولي. فالفكرة طبعا مو بس تصميم مطار، لا، الفكرة هو أنه نخلق تجربة ترحيبية تعكس الهوية السعودية وتربط الزائر من لحظة وصوله بروحية المكان، فهم السعودية، ترحيب وكرم وضيافة الأهل السعودية والمنطقة العربية. فكل هاي الأفكار أكيد ناشئة من فهم عميق ومن تيم فاهم المنطقة، من تيم عربي أصلاً، بالإضافة لخبرات أجنبية متنوعة.
0: في هذه الجزئية مهندسة سالي، يعني اسمحي لي على التجاسر والجرأة شوية في السؤال، أنا أولا أقدر لك يعني أنك يعني تتكلمي عن تفاصيل المشاريع اللي تشتغلوا عليها. عادة المكاتب لا تفصح عن هذه المشاريع ما لم تعلن من قبل المستثمرين أو الملاك أنفسهم، فأقدر لك. ولكن يعني الآن أنت تتكلمي كمعمارية عربية، أنت صحيح أنك تعملي في أوروبا ولكن أنت فاهمة السياق العربي. لكن لو عكسنا الجانب الآن نتكلم عن المكتب ككل كمعماري أجنبي، هل تعتقدي أن المعماري الأوروبي قادر أن يفهم ثقافتنا العربية ويقدم فعلا تصميم ناضج وينتمي لهويتنا؟
1: سؤال جدا مهم علي، بس برأيي ومن تجربتي بالعمل بشركة فوستر أند بارتنرز أنه المعماري يقدر يفهم ثقافتنا ويقدم صادق لمنطقتنا، لكن بشرط، في شرط أساسي. الشرط الأساسي هو أنه يكون المعماري الأجنبي يستمع، قادر على الاستماع وقادر على الفهم الحقيقي. فهو الفهم الحقيقي من يجي؟ يجي من الحوار والتفاعل. فلما يصير في تعاون حقيقي بين المعماري الأجنبي والفرق تبع المعماري المحلي، يصير المشروع أكيد أكثر عمق وترابط بالمكان. لكن العلاقة الجيدة اللي تنبني بين المعماري الأجنبي وبين المعماري المحلي وفرق المعماري المحلي هي اللي تبني فهم أوضح وأفهم للمنطقة. بالإضافة إلى أنه أنا قلت قبل شوية، لكن وجود معماريين عرب داخل المكاتب العالمية مثلي أنا شخصيا، وجودي بفوستر أند بارتنرز هو خلق جسر من التفاهم بين الثقافتين. لأن إحنا هناك ننقل فكرنا، ننقل قيمنا، هويتنا داخل هاي العملية التصميمية، فبنفس الوقت إحنا ناقلين أفكارنا ومتعلمين من التجربة العالمية. أثبتت التجربة التصميمية العالمية أثبتت أنها ما تعرف حدود، لكن بنفس الوقت تتطلب الحوار، تتطلب الاستماع للآخر، تتطلب الحس الإنساني وحس الفهم للسياق اللي المشروع ينبني بيه. هذا التبادل المعماري اللي صار من خلال الحوار راح يبطل الأجنبي غريب عن المكان، بالعكس راح يتحول إلى شريك فاهم المكان ويعيد صياغته بطريقة تحترم جذور هذا المكان، بطريقة مستقبلية تفتح لآفاق جديدة بالمستقبل.
0: طيب مهندسة، أنت لامستي الآن يعني نقطة مهمة وجوهرية. أولاً نحن نفتخر فيك كمعمارية عربية يعني موجودة في مكتب عالمي مثل نورمان فوستر وبنجاح يعني منقطع النظير على تجربتك 10 سنوات خبرة كل هذه الإنجازات. في التاريخ عندنا نحن المفكر إدوارد سعيد، أيضا هو عربي، ولكن لما يعني في خلال دراسته في الغرب وتواجده معهم قام بتصحيح الكثير من المفاهيم عن الاستشراق. يعني الاستشراق صارت كأنها مسبة لنا، وكانت يعني نظرة الغرب إلى العالم العربي نظرة محدودة ونظرة فوقية. فإذا ما أنزلنا هذه التجربة، تجربة إدوارد سعيد، على العمارة، هل تعتقدي اليوم أن وجود المعماريين العرب من أمثالك وزملائك في أوروبا وفي المكاتب الدولية الكبيرة مثل نورمان فوستر ومثلك كعراقية خصوصا في فوستر، هل هذا يساعد المكاتب الأجنبية أنها تصحح مفاهيم مغلوطة عن المنطقة العربية أو تطور مفاهيم يعني متصلة وتخص منطقتنا بالذات فيما يتعلق بالهوية وتعاطيها يعني في مسائل المناخ الثقافي والاجتماعي؟
1: نعم أستاذ علي، أقدر طبعا أجاوبك على هذا السؤال بطريقتين، الطريقة الأولى الطريقة الدبلوماسية والطريقة الثانية الطريقة الإنسانية. فرح أتجاوب عنها بالطريقة الإنسانية، رح أتحدث كإنسان مر بهاي التجربة، كمعمارية مرت بهاي التجربة مع شركة عالمية. الجواب هو نعم أسهمنا أنا وزملائي العرب بنقل أولاً صورة بهية عن المعماري العربي أو حتى عن الطالب العربي اللي يروح بعد هسه بداية تجربته، بداية مشواره الهندسي. لاحظت أنه يعني ما شاء الله زملائي العرب ينقلون دائماً صورة بهية، عندنا التزام بالعمل، عندنا جدية بالعمل، ونعمل بشكل يعني مستمر وملتزم، وبنفس الوقت مبدع، أفكار مبدعة، أفكار ذكية. فأولاً غيرنا نظرة الغرب عن الموظف العربي، هاي يعني كفكرة عن بيئة العمل. أولاً غيرنا هاي النظرة عن الموظف العربي أو المعماري العربي داخل منظمة عالمية. فشنو اللي سوينا؟ بالعكس، عكسنا صورة مشرقة أنه إحنا مبدعين، أذكياء، مفكرين، مصممين، مبدعين، مبارعين. فعكسنا هاي الصورة الرائعة برأيي من تجربتي بهاي الشركة. هاي أولاً. ثانياً، كيف عكسنا تجربتنا على التصاميم، على المشاريع نفسها؟ أكيد المعماري الأجنبي ما راح يكون ملم بالثقافة العربية وبالدين الإسلامي. إحنا أيضاً لنا دور بهاي المؤسسات العالمية، سواء كموظفين عرب بشركة نورمان فوستر أو بشركة زها حديد أو بشركة هذروك، كل هاي الأسماء العالمية. إحنا لنا دور كمصممين عرب مسلمين أنه إن لنا مسؤولية ودور أنه يفهم الغرب ديننا، فيفهم أيضاً التصاميم اللي بمنطقتنا لازم تتبع ثقافتنا وديننا الإسلامي أيضاً. مثلاً بعض التجارب اللي أمر بها بشكل يومي، نعمل صور، يعني كل المشاريع نعمل لها التصاوير، الصور المعمارية. هاي الصور المعمارية دائماً تراجع من معماري عربي ومسلم حتى نتأكد طريقة اللباس تبع الناس بالصورة جيدة وملائمة وتنتمي لهذه المنطقة، طريقة التعبير عن الأسماء أو الصور أو الأشكال الموجودة بالصور، الصور المشاريع العربية تكون ملائمة ومقبولة. فإحنا دورنا بالشكل ببيئة العمل مهم، ودورنا بالمشاريع نفسها مهم، ودورنا أيضاً أنه نجيب أفكار بالمشروع. يعني إحنا عشنا بالبلدان العربية، أنا عشت، كبرت وترعرعت بالعراق، فأنا لما يجي يحكي عن مشروع بالوطن العربي، أنا فاهمة بيئة الوطن العربي، فاهمة فكرة وعقلية الشخص العربي. فمن دوري واجبي أشرح لهم هذا الشيء، أشرح لهم إياه بشكل دائم ومتواصل. وحتى إذا رحت على مشروع ثاني أرجع أعيد الشرح من جديد، لأن هذا تيم آخر. فأعتقد مثال اللي جبت حضرتك أستاذ علي عن أدوارد سعيد مثال رائع، اللي هو كل واحد بينا اليوم بالغرب يحمل هاي المسؤولية ويعكس هاي الصورة.
0: ليش أنا طرحت لك هذا السؤال مهندسة سالي؟ أنا كنت أشتغل في واحدة من الجهات الحكومية، ويعني هو يفترض هذا الكلام ما أقوله على العلن، ولكن يعني استضفنا مرة واحد من المكاتب الاستشارية الدولية أيضا اللي لهم يعني سيرة ذاتية مرموقة. فأول ما وصل الصباح يعرضوا علينا فكرة المشروع، يعملوا لنا برزنتيشن، قالوا نحن سهرنا يعني 3 ليالي نبحث في هويتكم ونفهمها، وطلعوا لنا يعني مبنى، يعني هو استاد رياضي وعلى شكل قلعة. قلنا لهم طيب من قال لكم ان هويتنا هي القلعة؟ فالان يعني هي مسألة الهوية هذه بالذات، هل هي اليوم يعني في السياق الأوروبي مطروحة مثل ما هي في السياق العربي؟ اليوم يعني المعماري العربي يشعر ان الهوية اصبحت عبء عليه واصبحت قيد، فهل المعماري الأوروبي أيضا هناك في السياق الأوروبي هذه القضايا تطرح عليه كما هي تطرح في بلداننا العربي، بحكم أنك عشت التجربتين واشتغلت في البيئتين؟
1: بصراحة أقول لك يا أستاذ علي، إحنا يعني ماخذين الموضوع على جدا جدا على محمل الجد. ليش؟ لأنه متجهين باتجاه العولمة، ونريد نحافظ بكل قوتنا على هويتنا، وناخذ هويتنا بشكل جدا جدي، لأنه إحنا نحبها، نعتز بيها، نعتز إنه إحنا جايين من هذه المنطقة، نعتز إن إحنا جايين من بلدان عربية لها تاريخ مشرف. فاعتزازنا يخلينا ناخذ الهوية العربية والهوية البصرية بالمدن العربية بشكل جدي أكبر، من يمكن بعض البلدان الأخرى. بعدين في بلدان جدا اتجهت باتجاه العولمة، فيمكن هم تجاوزوا حوار الهوية، لكن احنا بعدنا معتزين بحوار الهوية، ودائما دائما دائما نبلش بهوية المشروع نابعة من هوية المكان. فيمكن بعض البلدان تقدمت عن هذا الحوار، لكن اعتقد المشاريع اللي بالمنطقة العربية بعدها متمسكة بهذا الحوار، وان شاء الله ابدا ما نتنازل عنه، يعني اتمنى هذا الشيء.
0: طيب انا اصل يعني الى يعني اقترب من نهاية حلقة هذا الاسبوع مهندسة سالي، واعتقد يعني في قضايا انت لامستيها انه موضوع الهوية هو موضوع اساسي في منطقتنا العربية، ولا يتجاوزه المعماري الاوروبي عندما يتعامل مع السياق العربي. هناك كثير من النقد الذي يوجه اليوم الى الاستشاريين الدوليين انهم يقدمون لنا مشاريع وهمية لا تنتمي الى المكان، وتستغل صانع القرار لنهب أموال هذه الأوطان. فأعتقد يعني بعد هذا الحوار أنه المسألة لا، هي مسألة فيها تدافع يعني في مسائل الأفكار وفي مسائل الفلسفات، هي ليست يعني مسألة تجارية. فأنا أشكرك جزيل الشكر على يعني تعريفنا بفلسفة نورمان فوستر وبعملية صنع القرار التصميمي في داخل المكتب. ودعيني مهندسة سالي أختتم هذه الحلقة. أنت تعملي مع مهندس قدير اللورد نورمان فوستر، ولكن في حضورك في التواصل الاجتماعي لك صورة أيضا مع المعمارية القديرة زها حديد، فأريدك تخبريني عن لقائك أيضا بزها حديد، ويعني ما شاء الله أنت في عمر مبكر، وتواصلك مع نجوم العمارة.
1: نعم والله بصراحة هاي صورة أو صورة جدا أعتز بها بكل حياتي. أنا من حسن حظي كانت عندي دعوة لحضور افتتاح مركز ثقافي في سيول في كوريا الجنوبية. فقبل 10 سنين بال 2015 كان في افتتاح هذا المشروع، واندعيت للافتتاح. فرحت للافتتاح، كانت زها حديد وباتريك شوماخر وتيم مكتب زها حديد موجود لافتتاح هذا المشروع. أولاً المشروع رائع، وثانياً أمضيت 3 أيام مع زها حديد. هو مو فقط يوم ولا لحظة ولا صورة، لكن هي 3 أيام من العمر تقربت عليها، سمعت منها، تكلمت معها، حضرت ندوات ومحاضرات، تعرفت على الإنسانة زها قبل المعمارية زها. هاي الإنسانة العظيمة اللي غيرت صورة العمارة بالعالم، واللي ألهمت أجيال لغاية اليوم. تسمع طالب عمره 18 سنة تقول له ايش تحب تدرس، يقول أحب أدرس هندسة عمارة. ليش تريد تدرس هندسة عمارة؟ يقول لي أنا أريد أصير مثل زها حديد. هذا أول سؤال وأول جواب أو أول حوار ممكن يعني يكون مع الطلاب اللي يريدون يدرسون هندسة عمارة. فخلال هاي 3 أيام تعرفت على زها، أمضيت وقت رائع في سيول في كوريا الجنوبية، والمشروع كان أيضاً رائع. وزها إنسانة حديدية تاريخية رائعة، غيرت وألهمت أجيال وغيرت كل مفاهيم العمارة بالعالم.
0: كل الشكر والتقدير لك مهندسة سالي.
1: أستاذ علي شكراً على هذا الحوار الرائع. أنا كنت دائماً أستمع لحوارات زملائي معك في هذا البرنامج الرائع صوت العمارة، لكن فعلاً أنت حواراتك رائعة وأسئلتك رهيبة، أسئلتك يعني جداً جداً ممتازة وفي صلب الموضوع، يعني السؤال يكون وأسئلة جداً مهمة. فأني أريد أشكرك أنت أيضاً أستاذ علي على هذا البرنامج الرائع، وأتمنى الاستمرارية لهذا البرنامج إن شاء الله.
0: نجاح البرنامج يعني من قوة الضيوف، يعني الذين يضيفون في كل الحلقات، ويعني أكيد أنا أعتز بهذه الحلقة وأتشرف بهذا الحوار يعني عن اللورد نورمان فوستر. أتمنى أن تتاح الفرصة مستقبلا نستضيفه هو يعني بشخصه، ونشوف بعدين طريقة كيف ندبلج الحوار. ولكن يعني هذه أعتقد من الحلقات التي يعني استطعنا أن نقترب منها من نورمان فوستر، فكل الشكر والتقدير لك لتعريفنا على فلسفته وعلى شخصيته، وأيضا نفتخر بك كمعمارية عربية بهذا المستوى يعني الإقليمي والدولي من العمل في العمارة. نحن ذكرنا أنك اشتغلتي في العراق والأردن، والآن يبدو أنك أيضا تشتغلي في منطقة الخليج، ونتمنى زيارتك عما قريب إلى عمان وأن تكون بعض المشاريع لنورمان فوستر في مسقط.
1: إن شاء الله، يشرفني والله، أتمنى. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر والتقدير لك المهندسة سالي بنت جمال البدري، مهندس معماري مشارك في نورمان فوستر للعمارة بلندن، وأتمنى أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
12: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
12: نصغي إلى أصوات المؤلفين
7: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
12: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
7: إصدارات عمانية.
12: إصدارات عمانية.
7: برنامج ثقافي حواري
12: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
7: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
12: أمل بنت عامر السعيدية.
7: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
11: يقال أن السخرية تضحكنا، لكن الأدب الساخر في جوهره لا يهدف إلى الإضحاك بقدر ما يسعى إلى كشف التناقضات التي يعيشها الإنسان والمجتمع. ورغم الحضور الطويل للسخرية في التراث العربي من الجاحظ إلى شعراء العصر الحديث، فإن مفهوم الأدب الساخر ظل من أكثر المفاهيم النقدية التباسا وإثارة للجدل بين الباحثين. في هذه الحلقة نناقش كتاب الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة للينا الخصيبي، والصادر سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين في العراق. يتتبع الكتاب كيف قرأت الدراسات النقدية العربية ظاهرة السخرية في الشعر، وكيف عرفتها وصنفت موضوعاتها وأشكالها الفنية، كما يسلط الضوء على أبرز القضايا التي عالجها الشعر الساخر من النقد السياسي والاجتماعي إلى انقلاب القيم والظلم الاجتماعي. فأهلا وسهلا بكم.
12: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية.
11: مرحبا لينا.
13: اهلا وسهلا فيش.
11: يعني دعينا نبدأ من اختيار هذا الموضوع واللي هو اختيار جريء. هذه اطروحة ماجستير، ومع ذلك يعني معظم طلبة الماجستير يتجهوا لموضوعات محلية. انت قمت بدراسة موضوع دعيني اقول عربي، يعني لماذا هذه الجرأة وخصوصا التصدي لموضوع قد يكون تناوله قليل في الأدبيات العربية؟
13: بالنسبة لاختيار الموضوع كانت تعتبر يعني ممكن نعدها من أصعب المراحل في اختيار الموضوع، لأن الإنسان بطبيعة الحال يعني لما يختار موضوع يعني يحب أنه يكون محل ثقة ومحل اهتمام،
11: نعم.
13: سواء نفسه أو سواء الدراسة اللي يتناولها،
11: نعم.
13: فسلكت مواضيع عدة صراحة وتحيرت فيها، وسبحان الله استقطيت على هذا الموضوع، والمشرف الدكتور عيسى الحوقاني كان له الفضل الكبير في هذا الشيء.
11: نعم جميل جدا. يعني دعينا نبدأ من الأدب الساخر بكل ما تحمله كلمة ساخر بين قوسين من معنى في أدبنا العربي، وهو أدب قليل مقارنة بالآداب الأخرى. أولا، ما هو الأدب الساخر؟ طبعا مثل ما قلت خصوصا أنك تضعين كلمة ساخر بين قوسين في إشارة ربما للالتباس في تحديد الأدب الساخر من عدمه عربيا، ولماذا هو قليل والدراسة عنه قليلة بما أنك أنت تدرسين الدراسات التي تناولت الأدب الساخر؟
13: أود الإشارة أولا أن دراستي كانت ليس في نقد الأدب الساخر بحد ذاته، وإنما في نقد الكتب التي قامت على دراسة الأدب الساخر. الكتب التي درست الأدب الساخر هي كثيرة، ولكن الكتب التي انتقدت هذه في نقد النقد، الكتب التي انتقدت الكتب التي قامت بدراسة الأدب الساخر هي قليلة،
11: نعم.
13: وعلى حسب اطلاعي لم أجد أي دراسة في هذا الجانب.
11: نعم، يعني أنت قمت بدراسة 4 دراسات نقدية، ما هي ولماذا وقع اختيارك عليها؟
13: في البداية كان عشوائيا، فركزت على أن تكون حديثة ومتقاربة في الفترة الزمنية، فهذه الدراسات هي 4 دراسات: السخرية في الشعر المصري في القرن 20 لسعيد الغراب، السخرية في شعر البرادوني لعبد الرحمن الجبوري، السخرية في الشعر العربي المعاصر نماذج من محمد الماغوط ومحمود درويش وأحمد مطر لفاطمة العفيف، وأساليب السخرية في أدب أحمد مطر لمريم الغافرية.
11: نعم جميل جدا. يعني أصلا مصطلح الأدب الساخر لينا إشكالي مثل بقية المصطلحات، وربما هذا ما بدأنا يعني به حوارنا قبل قليل. مفهوم السخرية نفسه متشعب في نواحي عدة وتاريخية، ما هي وكيف يختلف في الأدب الغربي عنه في العربي، وإيش المصطلح اللي اعتمدتيه في الدراسة؟
13: هو تقريبا بين المصطلح الغربي والعربي ليس هناك بالفارق الكبير، فقط أن الغرب لم يكن عندهم اللي هو من ناحية اللغة، ولكن كان عندهم من ناحية الأصطلاح، ولكن ليس كمصطلح وإنما كأسلوب تعبير. أما عند العرب كانت بداياته من الناحية البلاغية،
11: نعم.
13: قامت الدراسات على الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب تعبيري.
11: نعم، يعني احنا نعرف أكيد أنه في جذور تاريخية لهذا، أنه يعني ما أعرف صحيحي لي، بس هل لهذا علاقة بالطرائف مثلا في التراث، أو بتنويعات أخرى لأدب ساخر كان لها اسم في مرحلة ما في التراث العربي؟
13: لو تلاحظ أن في كتابي لم أسميه الأدب الساخر، سميته الخطاب الساخر.
11: نعم.
13: والخطاب هو تسمية أدق وأكثر تعبيرا لمفهوم السخرية، لأن السخرية بحد ذاتها قبل أن تكون أدبا هي أسلوب،
11: نعم.
13: نتخذه ممكن في كلامنا العادي، ممكن في تعاملنا مع الآخر مع الآخرين،
11: نعم.
13: وبداياته كانت أو مصدره الأساس كان الإنسان يتخذه في التعبير عن ذاته،
11: نعم.
13: في التعبير عن شيء أثقل كاهلة.
11: نعم جميل جدا. هنالك موضوعات للسخرية يعني سياسية اجتماعية وربما أيضا شخصية، بحسب الدارسين في هذه الدراسات لينا، ما الفرق بينها؟ أو دعيني أقول، كيف تعاملت هذه الدراسات مع تحقيب أو تصنيف الأدب الساخر العربي؟
13: تقريبا الدراسات التي تناولتها أغلبها ركزت على السخرية السياسية والسخرية الاجتماعية. هناك تصنيفات أخرى وتمتد إلى الدينية، إلى الاقتصادية، ولكن الاختلاف فيما بينها، هناك اختلاف على حسب الكاتب ومنهجيته في التصنيف، فأحيانا يدخل الدينية ضمن الاجتماعية.
11: نعم، لأنه ما في تقريبا حدود في مدينة.
13: أيوة، ليست فيها حدود، هي حدود ضيقة، وهذا يعتمد على الكاتب نفسه ورؤيته لذلك الشيء.
11: نعم.
13: وعلى حسب القضايا التي كانت متواجدة في عصره.
11: نعم. طب وفقا لهذه الدراسات اللي أنت أخذتها، كيف صارت عملية ربما يعني التفصيل في هذه الأنواع أو حتى التحقيب؟ يعني أكيد كل دراسة تناولت الأمر بطريقة مختلفة مثل ما ذكرتي قبل قليل، هل ممكن تعطينا أمثلة؟
13: الدراسات الأربعة التي تناولتها أغلبها ركزت على الموضوعات السياسية والاجتماعية. في موضوعات أخرى لكن أغلب تركيزها على الجانب السياسي والاجتماعي، ولكن الفارق فيما بينهم هو المنهجية في الدراسة وطريقة الطرح. بالإضافة إلى السياسية والاجتماعية في موضوعات أخرى التي مثل الدينية والذاتية، واختلفت كذلك في طرائق دراستها بين إفراد فصل مستقل لها أو دمجها مع الفصول الأخرى.
11: نعم، يعني نتخيل بما أنه هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي، أنه هذا أيضا له علاقة بأنه كثير من الشعر الساخر العربي، يعني دعيني أقول محتوى سياسي، لأنه في نوع من التفاوض مع السلطة، خصوصا في دول يعني تقع تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية، فربما أسلوب السخرية هو الأسلوب اللي خليني أقول في تورية تنطوي عليها. هل ذكرت هذه الدراسات شيء عن هذا الموضوع؟
13: لو تلاحظين فعلا أن أغلب الموضوعات التي ذكرت في السياسية والاجتماعية، السياسية لأننا كما نعرف أن أغلب الشعوب التي مضت كانت تحت وطأة الاستعمار أغلبها، أو إذا لم يكن استعمارا هناك عن سياسة الإنسان لم يرغب بها، فاتخذوا من السخرية أسلوب تعبيري. من هناك خوفا تفريجا عن أنفسهم وخوفا من السلطة.
11: نعم.
13: أما الاجتماعية كذلك هي تدخل في باب الظلم والقهر الاجتماعي.
11: نعم، جميل.
13: من هذا الباب.
11: نعم. ما الذي تقوله هذه الدراسات عن الأدب الساخر العربي وأكثر مراحله ازدهارا، خصوصا مثل ما ذكرتي في البداية عن العناوين هي تأخذ يعني فترات زمنية مختلفة؟
13: هو بالضبط لم تكن هناك فترة ازدهار معينة، وإنما ارتبط حسب الحالة الاجتماعية والسياسية كما حدث في أواخر القرن العشرين.
11: نعم، إيش يعني ارتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية؟
13: مثلا كلما كان في ذلك العصر سياسة مستبدة، أو حالة فقر أو طبقية بين الناس، كان أسلوب السخرية
11: نعم.
13: يمتد أكثر من غيره.
11: نعم. إذن خلينا نقول علاقة طردية بين نعم. زيادة الضغط الاجتماعي والسياسي، وأيضا ربما ازدهار الأدب الساخر أو اللجوء إليه. طيب في النصف الثاني من القرن العشرين، بما أنه جالسين نتكلم عن القرن العشرين لينا، كان هناك مرحلتين ما بعد ثورة 1952 تقريبا لحد 1970 والمرحلة المعاصرة الأخيرة، ما الفرق بينهما وما أبرز نماذجها؟
13: صنفها غراب في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي مضت بمرحلتين. مرحلة أولى امتدت من 1952 وحتى 1970، هذه الفترة امتازت قليلا بالهدوء النسبي بعد رحيل المستعمر، وركزت على الواقع المتردي بشتى صوره مثل العنف السياسي، الضعف، التخاذل. أما المرحلة الثانية اللي هي أسماها المرحلة المعاصرة، شهدت حرية واحتراما لإنسانية الإنسان، ومن هذا الباب السخرية شهدت انكماش في السخرية، وحل محلها الأدب القائم على الصراحة والاعتراف بالشخصية.
11: نعم، يعني هذا يؤكد كلامنا قبل قليل.
13: أيوه.
11: ربما فعلا 1952 كانت بدأت الثورات في مصر، في السودان، وفي أماكن أخرى من العالم العربي، وكان في يعني خليني أقول مناخ تحرري في ذلك الوقت. طيب هنالك أشكال تدرسينها لينا وهي مثيرة للاهتمام، إحداها السخرية من انقلاب المقاييس وارتكاس القيم، وأيضا الظلم الاجتماعي. كيف عولجتها في الدراسات اللي قمت بمعالجتها في هذه الأطروحة؟
13: هذه ذكرتها من ضمن الكتاب الذي قدمه غراب، وكذلك نفس الشيء ركز على افتكاس القيم في المبحث الثالث تقريبا من كتابه، وعالجها بتقديم المفضول على الفاضل، الجفاء بعد الوفاء مقابلة المعروف بالإساءة. أما الظلم الاجتماعي فتقريبا في المبحث الرابع له، وركز كذلك على الفوارق الطبقية في المجتمع، الفقر مظاهره، غلاء الأسعار، الجهل، مثل هذه المواضيع.
11: نعم، طيب ممكن نعطي مثال على النموذج الأول اللي ذكرتي قبل قليل؟
13: حاليا لا يحضرني، لأن كذلك في كتابة لم يذكر أبيات شعرية، وإنما طرحها على حسب دراسته للسخرية عند آخرين.
11: نعم، يعني هو لم يعالج نماذج خلينا نقول شعرية بشكل مباشر. طيب، إيش هي أهم خصائص أسلوب الأدب الساخر العربي بحسب الدراسات؟ يعني هل يمكن أن نعطي أمثلة عليها؟ وتحديدا هنا نتكلم عن الأسلوب، أنت أفردتي فصل خاص بهذا، هل تختلف عن الأساليب في الأدب الشعرية الأخرى أو أنواع الشعرية الأخرى؟ أي هنالك ما يميزها دون غيرها من ناحية الأسلوب؟
13: من الأساليب التي انتشرت في ذلك البيان، هناك أساليب عامة كأساليب البيان والإنشاء، وهناك أساليب خاصة ومتفردة، مثل عندنا توظيف التراث، اللهجة العامية، الحوار والسرد، استخدام الصورة الكاريكاتورية، الألغاز والأحاجي. ولكن هذه مجملها يمكن أن نضمنها في ثلاثة عناصر أساسية: عنصر لفظي وتركيبي، عنصر دلالي، وعنصر التوازي والتناسب.
11: نعم، هل في شعراء بعينهم قامت هذه الدراسات بتناولهم لكن هم أصلا معروفين، يعني شعرهم الساخر هو نوع من أنواع الشعر الذي يكتبوه، لأنه هم أصلا يعني ربما معروفين أكثر في أنواع شعرية أخرى؟
13: لم يكن هناك شعراء معينين بحد ذاتهم، وإنما هؤلاء الشعراء تناولوا السخرية من ضمن أشعارهم العامة.
11: نعم، طيب لينا، هل هنالك يعني علاقة خاصة بين الأدب العربي الساخر والتراث؟ يعني ربما هذه الدراسات تطرقت لهذا الموضوع، أو خليني أقول ألقت الضوء على العلاقة بالتراث داخل هذه التجارب الشعرية التي قامت بدراستها.
13: هو لم تكن هناك علاقة خاصة بالتراث، ولكن استخدم التراث من ناحية التوظيف في لفظة، في عبارة.
11: نعم،
13: من هذا الباب.
11: نعم، يعني هل هذا شائع استخدامه أم كان في تجارب قليلة رصدتها هذه الدراسات التي قمت بدراستها؟
13: هي تجارب قليلة. يعني مثلا ما ممكن أني مثلا أعمم هذا الشاعر بذاته يستخدم التراث كاملا، هو يتراوح في استخدامه بين التراث وبين الأساليب الأخرى.
11: نعم، جميل،
13: على حسب الموقف.
11: جميل جدا. يعني دعينا نأخذ مثالين أقرب لجمهورنا الحالي ونرى كيف تمت دراستهما، أي دراسة السخرية في أعمالهما. الماغوط وأحمد مطر، بما أنهم شعراء معاصرين،

0: الموضوع إلى نكسة حزيران، يجب أن أموت ليس بالسم ولا من الحب أو المرض أو الخوف أو العار أو الرعب، بل من أجل مطر غزير يشبهني. فلو نلاحظ من خلال تتبع دراسة فاطمة العفيف، ربطت الصورة الكاريكاتورية التي استخدمها الماغوط في شعره بالحالة النفسية التي يمر فيها الشاعر في ذلك الوقت.
1: نعم، ربما هو استخدم الفأر واستخدم هذه خليني أقول الكائنات حتى يخلق نوع من المفارقة الساخرة. طيب ماذا عن أحمد مطر؟
0: أحمد مطر كذلك هناك لو نلاحظ نفس الشيء، لفظة فأرة في شعر أحمد مطر، مثلا قال: قد قام السد مأرب وأقنعته فأرة، فأي سد الثغرة أمام نفس جرة. فنلاحظ هنا في هذا الشعر في مفاجأة للقارئ، فنحن نعلم أن سد مأرب في الأساس انهار بسبب سيل العرم، وذلك من قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن ما أورده الشاعر هنا هو أسطورة يمنية تلصق سبب انهيار السد بفأر ظل يأكل أخشاب السد حتى انهار.
1: نعم.
2: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب، وقفت طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي: اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرف مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة فتنشر الخراب وتجعل الأنام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني، فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
1: طيب ربما من السهل فهم أو التقاطع مع السخرية في تجربة الماغوط وأحمد مطر، لكن نفس هذه الدراسة تناولت محمود درويش. محمود درويش معروف أكثر بقصائده خليني أقول الوطنية المهمومة بالشأن الفلسطيني وبالصراع العربي الإسرائيلي، وبعدها حتى كانت قصائده

0: وجدانية من الجدارية وغيرها، وتتعلق ربما بقضايا جوانية، خليني أقول أكثر. كيف ممكن رصد تجربة شعر ساخر في عند محمود درويش؟
1: في قصيدة السخرية التي استخدمها محمود درويش في قصائده، منها ما يتجلى الذي هو أسلوب الحوار بالسرد. ففي قصيدته كم مرة ينتهي أمرنا، ذكر في قصيدتي في بدايتها: يتأمل أيامه في دخان السجائر، ينتظر في ساعة الجيب، لو أستطيع لأبطأت دقاتها كي أؤخر نضج الشعير ويخرج من ذاته مرهقا نزقا. جاء وقت الحصاد. لكن هنا لو نلاحظ، لم تتضح السخرية
0: نعم.
1: جليا إلا عندما يتابع ويقول: هل تكلمني يا أبي؟ عقدوا هدنة في جزيرة رودوس. يا بني، وما شأننا نحن؟ ما شأننا يا أبي؟
0: نعم، يعني هم فعلا هو استخدم الحوار اللي
1: أيوة نعم، استخدم الحوار اللي يبين عن الواقع الذي يعيشه.
0: نعم، جميل جدا. طيب، هنالك فصل أخير في الكتاب عن تلقي القارئ لهذا الأدب، وطبعا تقدمين هذا الفصل لنا بالإشارة إلى نظرية التلقي ومعالجتها في مدارس فكرية مختلفة. هل يمكن أن تقربين من مسألة تلقي الأدب الساخر الشعري العربي في الدراسات موضوع بحثك؟
1: نعم، القصائد أو أي أدب نتناوله بغض النظر أيا كان نوعه، لو نلاحظ أنه يعتمد على نظريتي التلقي والتأويل. التلقي، كيفية تلقي القارئ أو المستمع لذلك النص، وتدخل في ذلك منهجيته، الواقع الذي يعيشه، تفكيره، وكيفية تأويله لذلك النص. فقد نجد شخص يؤول ذلك النص بشيء، ونجد شخص ثاني يؤول ذلك النص بشيء آخر. ومن هنا ممكن أن يكون هناك اندماج في الأفق أو مغايرة لأفق التوقع الذي كان ينتظره المستمع أو القارئ لذلك النص.
0: طيب، لينا ربما سؤالي الأخير عن خلاصة هذه الدراسة، ما الذي توصلت إليه حول، دعيني أقول، نجمل صورة الدراسات التي تناولت الخطاب الشعري العربي تحديدا الساخر؟
1: مجمل الكتاب والشيء الذي توصلت إليه أن الخطاب الساخر لا يمكن أن ندخله كمفهوم معين، لأن هناك تداخل وفروقات دقيقة بين عدة ألفاظ كالفكاهة والنكتة، فليس هناك تحديدا معينا لهذا التعريف. بالإضافة إلى أن الموضوعات والأساليب التي تناولتها هذه الدراسة هي تختلف منهجيتها من شخص لآخر.
0: نعم.
1: ولكن الذي يمكننا القول ما ذكرته سابقا، أن ذلك يعتمد على تلقي الدارس لذلك النص وكيفية تأويله إليه.
0: جميل، شكرا لك جزيل الشكر لينا الخصيبية لمناقشتنا كتابك الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة. هو أطروحة ماجستير ولكنها نشرت لاحقا سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد. شكرا لك، ودائما نتطلع إلى جديد أبحاثك.
1: العفو،
0: إذن
1: وشكرا لك على استضافتك لي بهذا المكان.
0: نصل إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
11: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
12: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
13: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
3: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
0: العروة الوثقى.
4: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
4: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية العاطفية لدى الأبناء. تهدف التربية في الإسلام إلى الاهتمام بالجسد والعقل والروح، وكما أن جسم الإنسان يصاب بالانحراف والمرض نتيجة النقصان في المواد الغذائية والإفراط فيها، كذلك الروح ونفسية الطفل فإنها تصاب بالانحراف نتيجة النقصان في الحنان والعناية أو الإفراط في ذلك. لذا ينبغي على الوالدين الاهتمام بالجانب العاطفي في التربية، والمقصود من العاطفة هي الاستعداد والميل الفطري الداخلي الذي يشكل دعامة حب الإنسان لأخيه الإنسان. وعلى أساس هذا الاستعداد الفطري يستطيع الإنسان أن يظهر ميوله الباطنية منطلقا من المحبة والعطف والألفة والأنس والصداقة والفداء والإيثار والعطف والصفح والجود والبذل والتعاون والشفقة والرحمة والمواساة. هذه الصفات الطيبة، والأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينبغي أن تنمو فيها العواطف الإنسانية عند الأبناء. فالمحبة والعطف تنثر عليهم من قبل الوالدين والأقارب، فعندما تحتضن الأم طفلها بمحبة عارمة وترضعه تنمي بذور العاطفة في نفسه، وحينما يفقد الطفل الحب والحنان والعطف فإن ذلك يبعث على الإحساس بالحقارة وانعدام الشخصية والانطوائية والانحرافات السلوكية والتربوية. وعلى الوالدين تنمية الذكاء العاطفي لدى الأبناء، حيث يؤثر على كيفية إدارة السلوك والتحكم بالمواقف الاجتماعية، وكذلك اتخاذ القرارات الشخصية الإيجابية. ويتكون الذكاء العاطفي من 4 مهارات أساسية تتزاوج في مجموعتين: الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الشخصية يندرج تحتها الإدراك الذاتي ومهارات الإدراك ومهارات الإدارة الذاتية. هذه الكفاءة تركز على الفرد في تفاعله وتعامله مع الآخرين. فالمهارة الأولى فيها الإدراك الذاتي، وهي القدرة على إدراك المشاعر بدقة أثناء حدوثها. والمهارة الثانية مهارة الإدارة الذاتية، وهي القدرة على استخدام المشاعر وإدارة التصرفات والسلوك الإيجابي. أما المكون الآخر فهو مكون الكفاءة الاجتماعية، والتي تتكون من الإدراك الاجتماعي ومهارة إدارة العلاقات مع الآخرين، والقدرة على تفهم أمزجة وتصرفات ودوافع الآخرين لتحسين العلاقة معهم. وأكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. فالذكاء المعرفي لا يكفي بحد ذاته لتحقيق النجاح في الحياة، ومن المهم تنمية الذكاء العاطفي والذكاء المعرفي معا لدى الأبناء. ويؤثر الذكاء العاطفي على العديد من جوانب الحياة، مثل الأداء المهني والدراسي، حيث يساعد على تجاوز التعقيدات الاجتماعية وقيادة الآخرين وتحفيزهم. والتفوق الدراسي كما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، حيث يدير العواطف، يقلل التوتر الذي يتسبب في زيادة ضغط الدم، ويثبط جهاز المناعة، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويسرع عملية الشيخوخة. يساعد الذكاء العاطفي في التحكم بالمشاعر وحسن التعبير عنها وتفهم الآخرين والتواصل معهم وإقامة علاقات طيبة. كما يعزز الذكاء العاطفي الانسجام مع المشاعر والشعور بالألفة والحب والسعادة. والإسلام بتعاليمه وتصوراته ينمي الذكاء العاطفي، وذلك بالالتزام بتعاليمه واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ينقي الشخصية من السلبية، ويأمر بالحلم وتجنب الغضب والانفعال، ويأمر بالعطف على الجميع حتى الحيوان والجماد، ويأمر بحسن الخلق وانتقاء أفضل الكلمات في التعامل مع الآخرين. والذكاء العاطفي يمنح صاحبه السعادة أو شيء من السعادة في الدنيا، فإن الإيمان بالله عز وجل يمنحك السعادة في الدنيا والآخرة. والذكاء العاطفي يزيد من الرضا والقناعة. لذا فإن على الأسرة تنمية مهارات الأبناء في الوعي بذاتهم وفهمها وكيفية التعامل مع مشاعرهم ورغباتهم والتحكم فيها، وكذلك فهم الآخرين ومراعاة مشاعرهم وتجنب إيذائهم وإنشاء العلاقات الطيبة معهم. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الأخلاق الحسنة، فحسن الخلق منزلة رفيعة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومن علامات حسن الخلق الحياء والصدق وقلة الكلام وكثرة العمل والصبر والشكر. وقيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: اترك الغضب ولا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وترك الغضب تحكم بالذات وإدارة للعلاقات وحسن التصرف في المواقف. ونعلم أبنائنا بأن العاقل من ابتعد عن الأسباب التي تبعث على الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب لا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبعي، إنما المراد اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المؤدية للغضب. ومن علاج الغضب التوقف عن الأشياء التي تثيره وعدم الاستمرار فيها والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فسبب الغضب الشيطان، فليلتجأ إلى الله تعالى لدفعه. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد. ولتنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء لا بد أن نكون قدوة لأبنائنا في السلوكيات التي نرغب في نقلها إليهم. ومن الضروري العلم بأن شخصية الأبناء لا تبنى بالتشدد والقسوة، ولكن بالحب والعطف، بالإضافة إلى ضرورة إشباع حاجة الأبناء إلى اللهو واللعب، فتتكون لديهم مناعة تساعدهم على التحكم في رغباتهم، إلى جانب إشباع حاجاتهم إلى الحرية والاستقلال وحاجتهم من الشعور بالثقة والقوة. كما ينبغي على الوالدين خلال تنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء تجنب التدليل الزائد والتذبذب في المعاملة والصراع المستمر بين الوالدين والقلق المفرط وتضخيم الأخطاء والتمييز العاطفي والمادي بين الأبناء وفرض ما يحبه الآباء على الأبناء دون مراعاة لرغباتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها. فلا ينبغي الاستمرار في معاملتهم كأطفال صغار مع كبرهم وتطور شخصياتهم. ومن أجل تنمية الذكاء الوجداني والعاطفي لدى الأبناء ينبغي على الوالدين أن يشجعوا أبنائهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس. كما ينبغي تقوية الاتصال والتواصل بينهم من خلال حسن الاستماع إليهم والحوار والتفاعل الإيجابي مع حديثهم. فالأبناء بحاجة إلى القبول، بحاجة إلى التحفيز المادي والمعنوي. وكذلك ينبغي أن تترك الفرصة للأبناء أن يتخذوا القرارات بأنفسهم، كأن يختاروا ملابسهم، يختاروا الكتب التي يريدون والأجهزة. لا بد أيضا من تعليمهم احترام الكبير والاستماع إلى الآخرين بتعاطف، وتدريبهم على التعلم من أخطائهم وأخطاء الآخرين والاعتذار عند الخطأ، وتنمية النظرة التفاؤلية لديهم وتنمية قدرتهم على التحمل المسؤولية. وبذلك ينمو لديهم الذكاء العاطفي الوجداني ويكونوا ناجحين في حياتهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم من كل سوء، وأن يصلحهم ويهديهم ويثبتهم على الطاعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. التنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة